تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا اكيد بكل اصدقائنا اللي تابعوشينا وين ما يوصلكم صوت اذاعه الكيف. احنا معاكم ديما في بين كلمه ونغمه، مازلنا مع بقيه الاختيارات. فقط حبيت نسلم عليكم من جديد. الاغاني سمعنا مع بعضها صابر بيعي وصل ناصري، رجعنا بهم في الجزء الثاني من حصتنا في علي قرا، الاغنيه اللي كانت ناجحه برشا في اعاده معاهم في حفله كانت جمعتهم في المباشر، وكان فما توافق كبير بيناتهم الحقيقه من الاغاني اللي تعجبني. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. نزلنا احنا مع بقيه الاختيارات باش نسمعوا بعضنا. السيد مكاوي، السيد مكاوي عنا في نغم وفي مقطع من مش كتير على قلبي، اللي بطبيعه باش نسمعوه مع بعضنا مع بقيه الاختيارات، وقبل بعد شويه حنين ان شاء الله. اما قبل عنا السيد مكاوي في مش كتير على قلبي، في مقطع حبينا نودوكم بيه ان شاء الله ينال اعجابكم الناس الكل. بالطبيعه نذكركم نزل عندكم الوقت باش تخليوا لي كومونتير نتاعكم الكل في باج راديو كيف، وين بالطبيعه تفاعلكم هذا خلينا ان شاء الله نختاروا معاكم بقيه الانغام اللي نبرمجوها في مختلف الحصص القادمه. وكيما حكيت ديما باب مفتوح باش تطمنون عليكم وين ما انتم موجودين.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: وصلنا مع بعضنا الحنين، حنين لليوم اخترناكم فيها ككوكتيل من أنغام الشرقية القديمة. أكيد برشا فيكم يعملوا جو زيادة على أنغام هدية. خليكم مع كوكتيل من اختيارنا، شرينا اللي عجبكم. نسكن نسمع مع بعضنا ورجعينا.

تحب اخبار موسيقى وجو باهي؟ اذاعه الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهه ونبض الناس. خلي الموجه ديما معاك.

إذا كان اختيارنا اليوم فيها غني حنين كوكتيل من إعداد زميلنا نجح الورتيني معاه أكيد مواصلين المشوار مع بقية ما اخترنا لكم من موزيكا. شخليكم مع عبد الوهاب الدوكيليا.

0: عذري واحد عندي علي بني جهدي بلا جميل هو ولدي وشغلي تكنيك بغا يمشي برا تما بغي قرا لكن رجع مرة زوج واحد مونيك ولدي اش عملتي انت شكون سرقتي كيفاش درتي زوجتي باللي اجنبي عليك
1: قرية عمرة بلبنان نكثر فيهم بنات تقلب كلهم قرية
0: ما تصيب غير ما يربيك عايشة بنت الاصل حليمة الزين والعقل غيطة شدة العسل ما فيهم تبغيك جبتي اجنبية ما عرفتي شكون هي درتي فيها النية شفتي طفت عينيك
1: تقعد

0: لو هس حمل انت عند فاري باغي كل تأكيد القبيلة تفخربي باغي يا ولد الناس تزوج على أساس تعيش رفع الراس حد ما يتنفع عليه كان يخلص الوليد تقول لي شي عانيت وزمن اليوم جديد يمكن راه مشي عليك مالا مش ناقص فيها السين ملك يديها يمكن صعيب عليها اللغة باش تدوي
1: هذي حاجة بسيطة تعلم لي العجميتها ويلا درتي غليتها
0: هالطور طبت عليك ما لقيت باش نجاوب ومشيت من نهار بشوف لي هاد الغرايب ربي يقدر يهجيك
1: توتو تيتا توتو تاتا
0: دخلتي العروسة للطركي بالسوسة زغبية منحوسة غولة لهلي وريك الصباح ما تصبحشي معنا ما تبلشي كولي معنا وكلشي تعرك في القلب عريك ماشي شغل هالتصبين ولا تلوي العجين بلي زين الحياة هي هذيك
1: المرايا سكناها ديما واقفة حداها صباحها وانتها
0: منها ما تقل عليك مرة درنا زردة وعرفنا هالغدا جاية كتهدى وكتقول بيل بيبتيك تبع ريجيم قوي لا لحم غير المشوي لا خبز ولا ملوي وهيك يعود البريك

حمس وسطرية بزية والكرين طنجية بينهم عادي مرة الله زغبني وناديت حامل تابني باقي غير تصوتني بدات تمشي تزعلي حتى جا ولدي قال لي بسيطة هادي انا عندها ديبي وانت سميني دي مصيبة الى ولدات وجابت لي البنات انا نسمي نجات وهي تسمي بنك بلادي العربيات بناتي الروميات كلهم من ذرية وحدة الله ينجي الولاد اللي جاوا كتار تلقى علي وريشار كلود والسي المختار عبد الله وباتريك.

جواخر من الموسيقى مع عبد الوهاب الدوكيلي. شكون كيفي اللي ما كانش عنده فكره اللي عبد الوهاب الدوكيلي عنده مع الموسيقى هذه ومع الريتم هذا مختلف الحقيقه، ويقول لي لسعد في الكواليس، معناها من اولى المحاولات في الراب العربي معناتها يعتبر معاه. نشكر لسعد اللي اختار لنا الكوكتيل. عبد الوهاب الدوكيلي وصلنا نهايه مشوارنا معاكم لليوم. نسلم زيد على فيصل، يسلم عليكم زيد ناسي كل معنا في مراقبه البث من غرفه فنيه مركزيه ميكروفونيه. كانت معاكم ايمان الحناشي، باي باي.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف، برنامج فرسان الكلمة. فرسان الكلمة اللي تتواصل معكم بإذن الله حتى النص الليل. تحية لكل الساهرين معنا وهم كذلك من فرسان الكلمة من خلال تدخلاتكم على www.radiokaf.in. مرحبا بكم في سهرة الليلة باش نمتعوكم شوية بالقصائد الشعرية وبعض الكلمات وبعض الفرسان على المستوى الوطني والعربي كذلك. يرافقكم كل حب في فرسان الكلمة عادل الخماسي.

0: لا تكذبي من أجمل الأغاني العربية في الزمن الجميل، سهرتنا فيها قراءة لمحمود درويش، هذا الشاعر الفلسطيني اللي يعتبر أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب اللي ارتبط اسمه بشعر الثورة والوطن، ويعتبر درويش أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه. وفي شعر درويش يمتزج الحب الوطن وبالحبيبة الأنثى، قام بكتابة وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني وتم إعلانها في الجزائر. هو عضو المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان له دواوين شعرية مليئة بالمضامين الحداثية. ولد درويش في 13 مارس 1941 في قرية البروة، وهي قرية فلسطينية تقع في الجليل قرب ساحل عكا، وكانت أسرته تملك أرض هناك. خرجت الأسرة برفقة اللاجئين الفلسطينيين اللي هم مواطنين في فلسطين حتى ذريتهم ضمن اللاجئين، واللي فروا أو تردوا من بلادهم على مدار حرب فلسطين 1947 وحرب 67. ويعيش معظم اللاجئين الفلسطين في أول بالقرب من 68 مخيم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، لبنان، سوريا والضفة الغربية. قلت وأنه كان مع إنهاء تعليمه الثانوي في مدرسته يعني الثانوية في كفر ياسيف، انتسب إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي وعمل في صحافة الحزب مثل الاتحاد والجديد، واللي أصبح فيما بعد مشرف على تحريره، كما اشترك في تحرير جريدة الفجر اللي كان يصدرها مبام في الوقت هذاك.
1: بغيابها كونت صورتها من الأرضي، يبتدئ السماوي الخفي. أنا هنا أزن المدى بمعلقات الجاهليين، الغياب هو الدليل. بكل قافية أقيمت خيمة، ولكل شيء في مهب الريح قافية. يعلمني الغياب دروسه، لولا السراب لما صمت. وفي الفراغ فككت حرفا من حروف الأبجديات القديمة واتكأت على الغياب. فمن أنا بعد الزيارة؟ طائر أم عابر بين الرموز وباعت الذكرى؟ كأني قطعة أثرية، وكأنني شبح تسلل من يابوس وقال لي فلنذهبن إلى تلال سبعة. فوضعت أقنعتي على حجر وسرت كما يسير النائمون يقودني حلمي. ومن قمر إلى قمر قفزت، هناك ما يكفي من اللاوعي كي تتحرر الأشياء من تاريخها، وهناك ما يكفي من التاريخ كي يتحرر اللاوعي من معراجها. خذني إلى سنواتنا الأولى، تقول صديقتي الأولى، دع الشباك مفتوحا ليدخل طائر الدوري حلمك. ثم أصحو، لا مدينة في المدينة، لا هنا إلا هناك، ولا هناك سوى هناك.

سنغني أغنية من قصائد محمود درويش الأخيرة، الأغنية بعنوان عيناها. اسمعوا المطلع وغنوا معنا لأنه حلو.

صعب. يلا. عيناها عيناها عيناها عيناها كمان عيناها عيناها عيناها عيناها كلنا سوا عيناها.

التسجيل هذاك ناخذيناه في مهرجان بو مخلوف ذات صيف، معايا وقتها سليم الرزقي اللي سجل الريبرتوار نتاع السهره كامله. كانت سهره متميزه وقت اللي كان بو مخلوف، وقت اللي كان بو مخلوف يجيب في فنانين نجم سجلوهم باش نحفظهم للذاكره، فهمتني؟ 2012 كانت سهره متميزه في مهرجان بو مخلوف اللي كانت سهره الكبار. رغم هذاك علاش احنا ساعات في الاذاعه، انا شخصيا على الاقل نحكي على روحي، من نجم نخرج المهرجان باش نسجل كان يكون عنده طابع وبصمه باش كان عدوا منه حويجه كيما هكا نقولوا يا حسره وقت اللي جاء الفنان الفلاني ولا الفنانه الفلانيه. على كل باش احكي شويه على احمد رامي. احمد رامي المولود في 12 ديسمبر 1946 وعاش 79 سنه. ولد احمد رامي في المغرب وانضم الى الاتحاد الوطني، ثم كان كاتب مغربي سويدي ضد محرقة الهولوكوست اللي اكتسبت واكتسبها من خلال كمؤسس لمحطة راديو الإسلام، واللي هي كانت من المحطات الكبيرة بطبيعة الحال. وقت نقوله أحمد رامي فما برشا أسماء تتبادل للأذهان حول هذه الشخصية العربية، واللي عنا أكثر من اسم بالنسبة لأحمد رامي، خاصة

الكاتب او احمد رامي الشاعر، او احمد رامي لانه تختلف التسميات بين كل كاتب وكاتب. على كل احنا مش نمشوا توا لاحمد رامي الشاعر اللي عنده رحله كبيره مع ام كلثوم، واللي باش تحكي في بعض الكلمات عن هذا الشاعر.

0: القدر.
1: هذا هو أحمد رامي.
2: دعامة من دعائم نهضة الشعر العربي.
1: ورامي الذي حلق بنا في سماء الشعر، حلق بنا في سماء بغداد ودمشق وتونس.
2: حي يا قلب تونس الخضراء، واملأ العين بهجة وبهاء. بلد يسبح الخيال ويسري الفكر في جوه إلى حيث شاء. شاطئ يستطيب في لبه البحر نسيما يسعى إليه رخاء. وهدير يذوب في شفة الموج ويغدو مع الخرير غناء. وجوار تشق صفحة ماء يزدهي رونقا ويزهو صفاء. وعلى الفلك رفقة جمعتهم نعمة العيش باسما والضاء. بين شاد هفى إلى منية القلب فغنى بشدوه بكاء. ونديم يسقيك من رقة النجو كؤوسا من الحديث رواء. ويناغيك بالعيون الدواجي ويغاديك بالأمان وضاء. وعلى الأفق مغرب قد كسته الشمس من لونها سنا وسناء. والطيور التي تخف إلى الأوكار تشدو مرددات دعاء. حي يا قلب تونس الخضراء، واملأ العين بهجة وبهاء. بلد حل من أبدع الوجود وحل الأرض من صنعه وزان السماء. هذه تونس إذا ذقت فيها متعة العيش فتنة ورواء. فإذا شئت أن ترى الخلق فيها كيف يرعى على العباد الوفاء، فانظر الناس كيف ألفها الود فكانوا أحبة أوفياء. يحفظون العهود مهما استطال البعد عنهم ويخلصون الولاء. ويكنون في الصدور حنينا للذي قلبه يود اللقاء.
3: وهنا يخضع الزمان ويعلو الحق، والحق لا يضيع هباء. وسقى الله روضة ضمت الشاب فقد قال يستعين القضاء.
4: وإذا الشعب قد أراد حياة أذعن الدهر واستجاب النداء.

0: الشابي الذي حمل رسالة قومية الشاعرية العالية.
1: يا

اغضبي ما شئت، لست بآسف عما اقترفت ولا سوف أنسى رغبتي، فلتلقي أنت بما طلبت. إني كتبت مبادئا في الحب فانسي ما كتبت. اغضبي ما شئت إن كان هذا مبدأك، أليس من حقي أني ما قبلت؟ لو كنت أعرف ما المرام ما كنت أبدا في الغرام. فلتغضبي ما شئت، إني سوف أحيا بالكرامة ما بقيت، وأذود عن حبي وأرفض ما أبيت. إني حبيب مخلص لكنني الآن انتهيت. اغضبي ما شئت ثم انظري فيما مضى وتذكري، فإذا نسيت فإنني لك ما نسيت. فلقد بذلت الحب ألوانا وعمري ما كذبت. أفتغضبين لأنني عن حبك الماضي مضيت؟ اغضبي ما شئت، فلقد تركتك طائعا، أنا ما ندمت. ولتعلمي مهما ابتعدت سترجعين وستبحثين، لكنني الآن انتهيت.

مش شاب يعلم.

0: مرحبا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين على موجاتنا في رحلتنا فرسان الكلمة. فرسان الكلمة الآن باش نعمل إطلالة وكذلك تحية لتميم مريد البرغوثي من مواليد 1977، هو شاعر فلسطيني وأستاذ للعلوم السياسية، وهو من قرية دير غسانة، حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بوسطن عام 2004، ونشأ في أسرة تهتم بالأدب العربي، فوالده الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي ووالدته الروائية المصرية رضوى عاشور.
1: قفي ساعة يفديك قولي وقائله، ولا تخذلي من بات والدهر خاذله. أنا عالم بالحزن منذ طفولتي، رفيقي فما أخطيه حين أقابله. وإن له كفا إذا ما أراحها على جبل ما قام بالكف كاهله. يقلبني رأسا على عقب بها، كما أمسكت ساق الوليد قوابله. ويحملني كالصقر يحمل صيده، ويعلو به فوق السحاب يطاوله. فإن فر من مخلابه طاح هالكا، وإن ظل في مخلابه فهو آكله. عزائي من الظلام إن مت قبلهم، عموم المنايا ما لها من تجامله. إذا أقصد الموت القتيل فإنه كذلك ما ينجو من الموت قاتله. فنحن ذنوب الموت وهي كثيرة، وهم حسنات الموت حين تسائله. يقوم بها يوم الحساب مدافعا، يرد بها ذمامه ويجادله. ولكن قتلا في بلادي كريمة، ستبقيه مفقود الجواب يحاوله. ترى الطفل من تحت الجدار مناديا، أبي لا تخف والموت يهطل وابله. ووالده رعبا يشير بكفه، وتعجز عن رد الرصاص أنامله. على نشرة الأخبار في كل ليلة، نرى موتنا تعلو وتهوي معاوله. لنا ينسج الأكفان، لنا ينسج الأكفان في كل ليلة. لخمسين عاما مات كل مغازله. أرى الموت لا يرضى سوانا فريسة، كأنا لعمري أهله وقبائله. وقتلى على شط العراق كأنهم نقوش بساط دقق الرسم غازله. يصلى عليه ثم يوطأ بعدها، ويحرف عنه عينه متناوله. إذا ما أضعنا شامها وعراقها، فتلك من البيت الحرام مداخله. أرى الدهر لا يرضى بنا حلفاءه، ولسنا مطيقيه عدوا نصاوله. فهل ثم من جيل سيقبل أو مضى، يبادلنا أعمارنا ونبادله.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في فرسان الكلمة. فرسان الكلمة اللي باش نكمل مع الباقة اللي اخترناها الليلة، نزار قباني. بطبيعة الحال ما نجموش نتعدو وما نحكوش عن هذا العاشق نزار قباني، اللي هو شاعر سوري معاصر دبلوماسي من أسرة عربية دمشقية عريقة، لقب بشاعر المرأة أو شاعر الياسمين. يعد جد أبو خليل القباني من رواد المسرح العربي. درس نزار الحقوق في الجامعة السورية، وفور تخرجه سنة 45 انخرط في السلك الدبلوماسي متنقلا بين عواصم مختلفة حتى قدم استقالته سنة 1966 ليتفرغ للشعر، وكان أول دواوينه عام 44 بعنوان قالت لي السمراء.
1: كلماتنا في الحب تقتل حبا، إن الحروف تموت حين تقال.

كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. قصص الهوى قد أفسدتك، فكلها غيبوبة وخرافة وخيال. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال.

طول انفعل انفجر، لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار.

إياك أن تتصوري أني أفكر فيك تفكير القبيلة بالثريد، وأريد أن تتحولي حجرا أطارحه الهوى، وأريد أن أمحو حدودك في حدودك. أنا هارب من كل إرهاب يمارسه جدودك أو جدودي. أنا هارب من عصر تكفين النساء. أنا هارب من عصر تكفين النساء وعصر تقطيع النهوض. فضعي يديك كنجمتين على يدي، فأنا أحبك كي أدافع عن وجودك.

شكرا لكم مزيكنا المستمعين على متابعتنا في سهرة فرسان الكلمة. ربينا الويلي يعطيك الصحة في المتابعة. شكرا للوجينا كذلك الغرجاتي عماد الهمامي صابرين اليونسي عمر البقلوتي تحياتي المنيا العيساوي في سهرة فرسان الكلمة اللي حبيناها تكون ليلة معناها جولة مع كبار الفرسان في العالم العربي. كل مرة كان ياخذوا سهرية منهم ونمتعوكم بأجمل ما قيل مع فرسان الكلمة. شكرا خاص وتحية لفريق العمل ومن الأستوديو عادل الخماسي.

0: عادل الخمسي.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإنذار خير الشرني.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي، موعد الاثنين ان شاء الله من توها حتى الماضي ساعتين، باش تكون عندنا جوله وقراءه في ابرز الاحداث اللي تهم الشان الوطني، واللي هي الحدث الحقيقه ليامات هذيا. الوضع العام في البلاد للاسف، يعني موجه حرائق جديده في غار الدماء في برق، والبارح شفنا مشاهد مؤسفه الحقيقه، خسائر ماديه، فما منازل احترقت مثلا في غار الدماء، في دوار البلاعديه من غار الدماء. ان شاء الله ربي يعوض على الاهالي، وان شاء الله التعويض زاد يجي من عند الدوله اكيد بعد الخسائر هذه الماديه. وايضا يعني غطاء غابي مهم للاسف الشديد تاتي عليه الحرائق مره اخرى. الوضع العام في البلاد تزامنا مع موجه الحر اللي إن شاء الله تنتهي قريبا، ولكن هذه حتى بانتهاء موجة الحر أكيد اليوم فما تحذيرات وفما دعوات من الناس المختصة في المناخ بطبيعة الحال، أنه راه فما تطرف المناخي هذه لابد من أخذه بعين الاعتبار والاستعداد لموسم الأمطار الخريف الشتاء، اللي على ما يبدو باش تكون زادة بعد الضغط هذه الكبير متاع حالة الطقس. اليوم التنبيه من ضروري الاستعداد ربما لأن التساقطات الأمطار ولا نزول الأمطار ربما نجم معناتها يؤدي إلى تشكل السيول، وما نعرفوش الحقيقة هو لما حالة التنبيهات معناتها التنبيه اللي قاعدين نسمعوا فيه ضروري أنه ناخذوه أيضا بعين الاعتبار، وتكون فما إجراءات استباقية لعمليات الجهر والتنظيف وغيره من المحمولة على البلديات والمحمولة على الدولة بصفة عامة. أزمة المياه اللي ما زالت تثير الجدل مرة أخرى وما زالت محل برشا حديث الحقيقة، طوابير صفوف كما معناتها كما تشوفوا كما نتبعوا الناس الكل، برشا حديث وبرشا اتهامات في نفس الوقت، ما فهمنيش شنو صحيح شنو الغالط في اللي صاير هذي الكل. مع الأسف الشديد ناس للأسف اللي هي زادت تستثمر في اللي صاير في بلادنا، وركوب على الأحداث بين ظفرين، محاولات لتأجيج الأوضاع وإرباك الدولة، لأنه اليوم وقد نتحدث عن الماء وأيضا الكهرباء زاد راهو وناس مع تستثمر بين ظفرين في الحدث هذية من وراء البحار وحتى من داخل تونس. هل نحن توا في وضع يتطلب هل اللي صاير هذية الكل؟ ويني مصلحة البلاد في هذية الكل؟ مهم جدا أنه تكون فما الحكمة والتعقل في التعاطي مع الأحداث اللي صايرة في البلاد، وإن ناخذوها بطريقة موضوعية مش على حساب البلاد ومش على حساب العباد أيضا. على كل حال، هذه الأحداث هذه الكلها باش ناخذوها بالقراءة والتحليل، أستاذ نجاح سالم يكون حاضر معايا شوية آخر إن شاء الله بيت الحال باش نقرأ العناوين هذه الكلها. تابعونا، خليكم معنا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم الناس الكل.

0: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، ننطلق معكم في لقانا من حدث ورائي. حاضر معي أستاذ نجاح سالم، أستاذ القانون العام في القراءة والتحليل الأحداث. في الحقيقة مجموعة من الأحداث إن شاء الله باش ناخذوها بالقراءة والتحليل اليوم. عسلامة، مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
2: عسلامة سيد خيرا، مرحبا بك وبجميع مستمعين ومستمعات إذاعتك.
1: شكرا لك أستاذ أكيد على حضورك معنا. خليني ساعة في البداية نوه لما أكدت زميلتنا رفقة العبيدي، أنه خلافا لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، فأن الحرائق الأخيرة اللي شهدتها ولاية جندوبة لم تلحق أضرارا بالمساكن الآهلة للسكان، الحمد لله رب العالمين، لأنه فما شفنا فيديوهات، شفنا صور يعني متداولة لأضرار بمساكن وغيره. رفقة تنفي هذه، الحمد لله معناتها على اللطف. في المقابل تواصل الحماية المدنية وأيضا الإدارة الجهوية للتجهيز وكل الأطراف المداخلة عمليات العمل على السيطرة على الحريق اللي جاء على جبل برقو البارح، ما زالت متواصلة يعني العمليات، كما قلت عوين الغابات، الحماية المدنية، الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ما زالوا يواصلوا منذ ساعات الفجر الأولى جهودهم للسيطرة على حريق جبل بولمين الواقع بمنطقة مزيتة من معتمدية برقو، بعد يعني عودة اشتعال بعض الجيوب النارية وانتشار الحرائق. تدخل تمثل في إجلاء 10 عائلات من دوار القويسمية المحاذي للجبل وإيوائها في إحدى المؤسسات التربوية بمدينة برقو، بطبيعة الحال المحافظة عليه السلامة متاحهم. وبين المصدر أنه سرعة الرياح اللي فاقت 100 كيلومتر في الساعة ساهمت في انتشار النيران واتساع رقعتها في ظل صعوبة التضاريس، كما أدت إلى وصول رماد الحريق إلى حدود حتى ولاية القيروان. هذه آخر الأخبار أستاذ نجاح سالم. احنا كنا في مرات سابقة تحدثنا على حرائق اللي شهدتها ولاية الكيف وقتها، وأيضا حتى في ولاية بيجة مع الموجة الحر هذه، حرائق أخرى في ولاية جندوبة وأيضا في ولاية سليان. للأسف الشديد تبقى نقول الحمد لله على سلامة الناس الكل، وأنه ما فماش الحمد لله خسائر بشرية، وإن شاء الله الخسائر المادية تتعوض. أستاذ فاضل،
2: فعلا الحمد لله ما فماش خسائر بشريه، وان شاء الله الخسائر الماديه تتعوض، لكن تعويض الخسائر الماديه ربما لبعض العائلات يتطلب جهد كبير من طرفهم. ومع العلم لانه ما نتصورش يكونوا عندنا ثقافه ما يسمى بالاسيرانس في تونس، ثقافه التامين على الدار الى اخره، حتى في المدن الكبرى، فما بالك الناس عندهم كوخ ولا عندهم مجرد بيت بسيط جدا في غابه من الغابات، ولا يحذو ولا حذو غابه من الغابات اللي بفعل الحرارة الشديدة وبفعل المناخ والمناخ وبفعل ربما كانت الحرائق هذه اللي مع الأسف هي ظاهرة موجودة في الدول كل، حتى في الدول الأوروبية، وظاهرة موجودة أيضا في العديد من الدول، حتى في الدول الأبرد منا مثلا درجة حرارة، الشيء اللي خلينا نستنكره. ربما الكلمة هذه هكا تعودنا بها، ولا الناس مستمعين الأفاضل تعودوا بها الاستنكار. ما نجمش نقول كلمة أخرى، استنكر مسألة الفيسبوك أو استغلال الفرصة هذه حتى نبني عليها أحداث أخرى ولا نبني عليها أجندات أخرى. مرة أخرى نستعمل الكلام اللي تعودنا به في تونس اللي هي كلمة أجندة. بريف، أنا نستنكر واحد واثنين، هل أجندة هذه ما عندها وين باش توصل بمعنى أوضح وأدق؟ أنه مواقع التواصل الاجتماعي، وانت تعرفي ربما اللي في دال متاع إذاعة الكاف يعرف الكون، أنا عامل دكتوراه على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا أضيعك سرا سيدتي الكريمة أني فقت ذرعا بمواقع التواصل الاجتماعي، بمعنى بكل بساطة للناس اللي تسمع فيها، وليت نشوف فيها أدوات للاستبلاغ وأدوات للغبن وأدوات للتجني على الناس أكثر منها أدوات نستعملها في الطرق التي صنعت جعلت من أجل استخدامها في بادئ الأمر. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، مرة أخرى أثمن كما ثمنت سيدتي الفاضلة الأعمال والمجهودات نتاع كل الأطراف المتداخلة على رأسهم الحماية المدنية والوحدات اللي معنية بحماية الغابات في تونس. وراه مش كيف ما اللي قاعد في الكليماتيزر كيف ما الوحدات الحماية المدنية اللي موجودة على
1: عين المكان
2: في التيران غادي سخانة نتاع الشمس وسخانة نتاع الشهيلي وفي الآن نفسه سخانة نتاع النار، لكن هما اختاروا ذلك وانا نعرفهم قدهم وقدود ومش كان الحماية المدنية
1: فمن
2: العديد من الأطراف الأخرى
1: أيضا عوين الغابات التجهيز الناس الكل
2: ونجم يدخل الحرق الوطني نجم يدخل الجيش الوطني تدخل وزارة التجهيز والإسكان كل حسب موقعه وكل من منطلق الواجبات التي يمليها عليه القانون ويمليها عليه الواجب الوطني. هذا من ناحية جبل برقو مش أول مرة سيدخل لكن مع الأسف راه جبل برقو بحكم أنه عنده كثافة وإلا عنده غطاء نباتي هذاك اللي يخلوه لست مختصا في الجغرافيا لست مختصا لكن على الأقل لا يخفى على العوام كما نقول في اللغة القانونية لا يخفى على العوام أنه كل ما تكون فما برشة أشجار هذاك يخلي فما ريسك كبير متاع حرائق وهذا كعلاش نقول دائما وابدا وهذا على الاقل كيف درسناها في الجغرافيا لما كنت تلميذ وابقى دائما وابدا تلميذ نتعلم من الطبيعه نبعدوا عليها الطبيعه ويا ربي ايش نسمو منها كيف ما الواد نبعدوا عليه راهو الاشجار والغابات نبعدوا عليها. اجلاء 10 عائلات وهذا الخبر اللي سقطيه سيده رائع هذه منطق ما يسمى باستباقي اجلائهم حتى نقيهم من ما يمكن ان لا قدر الله يضرهم وهذه خطوة استباقية حتى نسيطر على الحريق على الأقل من العائلات أو للعائلات المذكورتي ندعو الله السلامة للجميع ندعو الله السلامة للجميع وندعو الله يخفف علينا الريح سيدة خيرة وليست رياح لأنه عادة في اللغة العربية نستعمل كلمة ريح في معناها السلبي والرياح في معناها الإيجابي
1: إن شاء الله إن شاء الله أستاذ. هذه إذن فيما يتعلق بالحرائق تزامنا مع موجة الحر اللي ما زالت متواصلة وإن شاء الله ربي يبرد علينا وإن شاء الله تتعدى الموجة الحر هذه بأخف الأضرار لأنه يعني كانت عندها تداعياتها وكانت عندها تبعاتها ومن بين المشاكل اللي صارت هي أزمة المياه المعدنية احنا كنا باش نتحدثوا فيها الأسبوع الفارت بقى الوقت ما وقتها ما زازانيش الوقت باش نتحدثوا في الموضوع ولو أنه صار فيها حديث أستاذ نجاح سالم تبقى بسيلش نعاودوا نرجعوا له لأنه هذا هو الحديث متاع الناس والحديث متاع الشارع على يمات هذية الماء الضوء هذا هو ما تقريبا معناتها الناس اللي قاعدة تتحدث عليه واللي يهمها الرأي العام. شفنا مشاهد نقص كبير برشا تم تسجيله في المياه المعدنية في البلايس الكل في الفضائيات التجارية في عند العطارة وين ما مسنسين يشوفوا ستيك الماء تبارك الله موجودة في البلايس الكل ما كانتش مطروحة المشكلة هذية تبقى سنة ما نعرفوش شنو اللي صار وراه ما نعرفوش شنو اللي صار لأنه بارش حديث وحتى الناس أهل القطاع خرجوا وتحدثوا يقول لك ذروة الاستهلاك وما حذرنيش احتياطي من المفروض الاحتياطي بعدد معين وهذه ما تمش تأمينه السنة يقول لك احنا من المفروض 350 مليون قارورة هو الاحتياطي احنا دخلنا الصيف ب 40 مليون قارورة برش حديث فما شكون يقول لك ليه هي لوبيات خدمة لمصالحها شخصية لإثارة البلبلة في البلاد وكل قدم قراءته تبقى الوضع مش طبيعي شفنا الطوابير شفنا الصفوف شفنا المشاهد اللي ما نحبوش نشوفوها متاع ناس متعاركة على الماء متاع ناس تستغل في الماء متاع ناس استيكة معتها وصلنا نتحدثوا على دبوزة الماء ب 3000 راهو أستاذ نجاح سالم وصلنا نتحدثوا على نص سيترا ماء ب 1200 وب 1500 وب 2000 وصلنا نتحدثوا على استيكة ب 8000 وب 13000 وب 15000 وب 12000 وناس ما تحبش تبيع هالمشاهد هذية الكل اللي معناتها يصير التداول فيها في الفيسبوك أساسا هو واللي خلتنا بالحق الانسان ما ماذا بيه ما عادش يحب يدخل ما حتى ويشوف هل هالصور وهالفوضى هذية اللي صايره. الدوله تتحمل مسؤوليه ما تتحملش المسؤوليه، المواطن يتحمل مسؤوليه ما يتحملش المسؤوليه. برشا اسئله انا شخصيا نطرحها استاذ نجاح سالم، لانه زاده وقت اللي نشوف انا فيديوهات وفما شهاده، انا تفرجت في مواطنه في شهاده حيه يقول لك الدب ويقول لهم شدوا صف نظموا رواحكم، انا باش نعطي لكل عائله زوز ستيك ماء. شنو اللي يصير استاذ نجاح سالم؟ كل عائلة تمشي تجيب أي تجيب خالتها ولد خالتها ولد عمتها وتجيب معتها من العائلة الكل ويهزوا الماء. هذي راهو زادة ما وزادة فما عقلية، نحن نتحدث على عقلية هذا هو موجودة. ما وين الخطأ زادة متاع الدولة؟ أنا باش نحب نتعامل بكل موضوعية في اللي صاير هذي الكل. أستاذ نجاح سالم حسب متابعتك وحسب قراءتك شنو نجم نقوله في اللي صاير هذي الكل؟
2: ننطلق من لفظة من مصطلح كررتيه خمس مرات في حديثك عن الأزمة بتاع المياه، وإن كانت الأزمة تهم الكهرباء.
1: وهل إنه عنا مشكل في إدارة الأزمة، آليات إدارة الأزمة اليوم؟ نعم. زيدا أستاذ نجاح سالم لو مهم جدا كيف معني تفضل.
2: آليات إدارة الأزمة نعم لابد لها من ناس ربما تفهم في إدارة الأزمة، لأنه كل الدول من قديم الزمان تمر بأزمات، لكن لابد لنا من آليات. الآليات لابد لها من سواعد، لابد لها من ناس تفك الأزمة. لكن مع الأسف في تونس في كل مرة سواء تعلق الأمر بالماء أو بالكهرباء أو بالسكر أو بالسميد أو بالخبز أو لاحظوا لكون زوز أطراف يتسابقوا من أجل تعميق الأزمة. الطرف الأول المزود بصورة عامة وفي المطلق الكلمة، والطرف الثاني اللي هو المواطن. المزود ساعة على ساعة تشيخ له ويستغل الفرصة على أساس أنه باش يزود السوق بالريق قطرة قطرة لسبب أو لآخر، وإلا في الآن نفسه يحب يربح أكثر. لكن المواطن يتحمل مسؤولية أيضا، يتحمل مسؤولية يشفق الصف هذاك، لأنه صاحب المصنع كيف يشوف الناس شد الصف على الحليب وشد الصف على السميد وشد الصف على الخبز وعلى الفرينة وشد الصف الآن على الماء. بالنسبة لي هو تشيخ له بمعنى أوضح أنه يحب يخرج السلعة متاعه. لكن هذا ما يمنعش يكونوا فما معطيات موضوعية
1: وفما احتكار وزيدة في نفس الوقت. نعم. الحجوزات اللي تم معناتها عمليات الحجز اللي صارت في مئات. نعم. الألاف متاع قوارير الماء أستاذة، وهذه حاجة باش كل واحد يتحمل مسؤوليته. تفضل.
2: نرجع للمربع الأول اللي هو التزود والتزويد. قلت لك راه فما ناس تحب تربح وفما ناس تحب تعيش والناس الأخرى ما تعيش. مع العلم أنه لهذا 6 و7 ستيك و8 ستيك راهو ما فما حتى واحد كاتب عمره فوق حجرة راهو. معناتها فونسيسر. وإحنا هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية وأهم من ذلك مسألة الاحتكار هذه ولا الظاهرة في تونس أنه الناس تشيخ بها أي تستمتع، ولا الظاهرة أنه تستمتع يكونه هو يخبي حاجة باش يعطيها للي يعرفه وما يعطيهاش للي ما يعرفوش، واللي يخبي حاجة باش تزيد الأسوأ. وهذا حاجات مانيش باش سون دي براتيك انتي كونكورونسيال نقولوا لا في القانون للمنافسه والاسعار، لكن مانيش باش ندخل في الترهات هذيك ومانيش باش ندخل في المشاكل هذيك اللي ربما يطول شرحها سيده خير. لانه ساعه كامله وما تززيناش. علاش؟ لانه فما معطيات موضوعيه اللي حبيت نشير لها. تو انه السخانه باش تجي فجاه راهو هذا يخلي المعمل ايضا يتحمل عبء نتاع صناعه قوالب وقوارير اخرى بتاع مياه. هل ما كانش عامل لها حساب؟ زيد على ذلك وعلاش دخلت الكهرباء ام بكري؟ المعمل بتاع الماء ويمشي بالكهرباء، بمعنى اوضح انه عنده مثلا 5 لتر في الثانيه يصنعهم 5 لتر في الثانيه، كيف باش يقص عليه هو 60 ثانية؟ راهو في كل الحالات عنده 5 لتر في 60 ثانية نقصي. بمعنى أن أوضح ما يقارب 60 قارورة بوئترا نقصين. هذا هو الأكثر، ربما أكثر من ذلك. بمعنى أوضح اللي كونه راهو العديد من العوامل دخلت في سبيل الأزمة هذه، لكن ما لا أتحمله وإلا اللي أنا ما نحبش نسمعه اللي كونوا الناس تفرح كي فما أزمة. هي هو فقط.
1: أي فما ناس صار توظيفها أيضا. أي صار توظيف.
2: نعم. الدول الاوروبيه فيها مشاكل نتاع سخانه،
1: اي
2: مع العلم راه اوروبا كيف تجيها موجه نتاع سخانه كيف اللي عندنا نحن، الكبار في العمر ربي يلطف بالناس الكل في جميع انحاء العالم يموتوا، وراه الناس تمشي
1: الارقام الرسميه تحثوا على الاف وفيات راه في اوروبا في المانيا خاصه،
2: نعم
1: يعني جراء موجه
2: نحن
1: الحراره.
2: نحن الحمد لله بحكم متعودين بالسخانه وما عندناش وفيات بسبب السخانه، بقيت لنا قطره هالماء هذه نتحملوا بعضنا ونسيسوا بعضنا. أخيرا وليس آخرا في علاقة بأزمة المياه،
1: أيه.
2: ربما ثم بارشة ويسمعوا فيه ويقول لك أستاذ وإنتي رك عندك وتدبر، أنا عندي ما يقارب 8 شهور توا ما شريتش قارورة ماء معدي نشرب من السبالة نقطة الصفر، وكامل الصيف نشرب من السبالة، أنا شخصيا محدثكم الأستاذ ناجح سالم نشرب من السبالة رارما وين بل بالعكس ربما السيارة متاعي تستهلك معناتها معدني أكثر مني أنا، حتى لا يقال أني أتحدث من باب التزايد والطريقة ربما نزيد فيها على السادة المستمعين والسيدات المستمعات الذين حتى ما السبالة مش لحكين هذا من ناحية. أخيرا سيدة أخيرا، راهو الأزمات هذه اللي كانت عودنا باش نعالجوا الأزمات بالطريقة هذه بدون استباق كما كنا
1: نحكم بكي
2: إجلاء العشر عائلات، راهو اللي يكون في عالمك يقال، ولست مختصة في الجغرافيا مرة أخرى، أنه كيف ما كان كيف ما كان الصيف نتاعنا صعيب،
1: هذه باش نجيها، هذه باش نجيها زيد أستاذ، باش نجيها في في في عنوان آخر، لأنه كيما كان الصيف صعيب الشتاء على ما يبدو أيضا باش يكون زيد صعيب ويلزم استعدادات، هذه باش أنا باش نجيها مع هذاك. علاش أنا قلت لك أستاذ آليات إدارة الأزمة وانه نستبقوا ما يمكن ان يحصل، هذيك الطبيعه هذيك اراده ربي سبحانه، تبقى فما اجراءات لابد من انه تكون فما عمليات استباقيه. استاذ نجاح سالم، هذه راهو احنا على شنو نتحدث اليوم، انه سرعه التعامل وانه تكون فما خطه مسبقه معينه، نتحدث البلان ا والبلان بي، نعرف واحنا سنة عندنا ويصير التنبيه لها راهو قبل بمده، راهو عندنا احنا على مش تكون عندنا موجه حر، وفما يكون يقول لك احنا رانا مثلا توا شركه تونسيه للكهرباء والغاز يقول لك احنا راسلنا وقلنا راهو باش يصير قطع على التيار الكهربائي، لانه الطاقه نتاع الكهرباء والانتاج الكهربائي مش باش تتحمل اوقات الذروه، ما تمش التعاطي مع هذه سامحني، ما هو زاد احنا باش نسموا الاشياء بمسمياتها استاذ، لو احنا كي تكون عنا تصير المرأس ما يتم التفاعل ويتم التعاطي وتصير الاستباق في التعامل مع المشاكل هذية اللي تصير، وراني نقول راي هذية، وحتى لو انقطاع الكهرباء راو صاير في العالم الكل، راي فما دول صاير فيها انقطاع الكهرباء وفما فيها مشاكل وفما فيها ازمات، تبقى نحن فما ناس اللي غالب نستثمروا في هذه، لكن هذية زادة راو لابد من حسن التعاطي معه. انا نعطي الحق زيد الناس يقول لك انا مشروعي تتقص الضوء،
2: ايوا عنده الحق هذاك،
1: نعم ما صارت نعم. خسائر للناس راهو استاذ، راهو الناس خسرت راهي في في في خسرت في في الاعمال نتاعها وتكبدت
2: نعم.
1: خسائر كبيره برشا زيد، راهو هذا لازمنا زيد نقولوا
2: نعم.
1: هذاك علاش لابد
2: نعم.
1: انه زيد تكون عندنا الناس في مواقع المسؤوليه قادره على اداره الازمه، وتكون فما خلية اتصالية تتواصل مع الناس وتخرج توضح، راهو هذا احنا تحدثنا فيه برشا استاذ، ما يسالش نعاودوا نحكوه، راهو ديما زمن الازمات وقت تكون فما مشاكل تكون خلية اتصالية، يكون فما اتصال ونوضحوا للناس ونفهموا الناس وما نخلوش خاصة توظيف مثل هكذا ازمات ومحاولات لتأجيج الاوضاع تحت يعني عناوين كثيرة، وشفناها استاذ راهو شفنا راهي فما ناس تستنى في حاجات كيف هكا باش توظفها وباش تصنع منها حدث بالنسبة لها هي، وباش تحاول تخلق بها البلبلة وتأجج بها الأوضاع، معناتها بلاد ما تحتملش بالحق، بلادنا راهي ما تحتملش الأزمات وما تحتملش عمليات التوظيف هذه اللي صايرة وهالضغوطات من كل حد وصوب الحقيقة، هذيك علاش ديما نقولوا لابد أنه إدارة الأزمات تكون من ناس قادرة فعلا على إدارة الأزمة. أستاذ تفضل.
2: نعم مرة أخرى نرجع للمربع الأول اللي هو السياسات والسياسات العمومية، السياسات والسياسات العمومية لابد لها من سواعد، السواعد التي نقصدها في إدارة الأزمات في تونس، ثم عندنا حكومة عندنا رئيس دولة وعندنا حكومة وثم مع الحكومة عندنا ولاد على مستوى الجهوي مثلا، وهذا لكن ننظر للمستقبل أي في علاقة المستقبل القريب، في علاقة بالشتاء مثلا، اللجان الجهوية من المفروض الآن تستعد للشتاء الذي يقال
1: أي
2: الكون باش يكون قاسي كيف
1: أي
2: كيف. هذا واحد. اثنين، موجة الحر لا تزال عندنا نهارين ولا
1: أي
2: ثلاثة على الأقل من خلال التوقعات نتاع الأحوال الجوية وأحوال الطقسية. بمعنى أوضح أن اللجان هذه أيضا تعمل حساب لثلاث أيام هذوما ولا أربع أيام هذوما ولآخر لحظة في الأزمة ولا في ما يسمى بالموجة نتاع الحر هذا.
1: نعم
2: أخيرا وليس آخرا في إدارة الأزمات، وراه لهنا نتكلم بكل بساطة سيدة خيرة،
1: أي
2: لأنه إدارة الأزمات راهي تدرس في شعبة كاملة اسمها علوم السياسية،
1: أي
2: وفي شعبة كاملة اسمها علوم الاقتصادية، وفي شعبة كاملة اسمها المانجمنت، وفي شعبة يعني كل شعب تكون في الدراسة وإلا في الجامعة التونسية تدرس كيفية كل حسب تخصصه كيفية أن نماش ولا نجير مجارات الأزمة وإلا التوقي من الأزمات قبل حدوثها. أخيرا في علاقة بالأزمات أيضا سيد خير، هنالك كل معناتها المؤهلات في تونس ولا كل المقومات اللي تخلينا العديد من الأزمات اللي ما تصيرش. علاش؟ لسببين اثنين على الأقل، عندنا الكفاءات، واثنين البلاد بتاعنا ماشي كبيرة. بمعنى أوضح، راهو تونس مثلا المعامل اللي كانت عندها مشكلة في الكهرباء، ثم حاجة اسمها جروبرا، كم موجودين، ثم قهاوي فيهم، ثم ديار عندهم نعمل، ثم في العديد من المؤسسات بتاع الدولة، سبيطارات إلى آخره. أنت عملت معمل بتاع مياه وتاخذ في الماء يكاد يكون بالمليم الرمزي، مثالش أعمل جروب باش في صورة ما استاك قصت عليك الضوء تنجم أنت تلقى ما يسمى بالاحتياط متاعك بتزويد المعمل متاعك بالضوء. ولعل المثلة هذه كيف ما في وقت من الأوقات كنا نعملوا في علاقة بأزمة المياه ماجل، هذه راه ما عندناش ماجل في الضوء، عندنا الجروب هذي مع الدولة يلزمها تتدخل في علاقة بكونها تزود السوق التونسي بما تحتاجه من الكيلواتات نتاع الكهرباء، ولعل ربما المحطة العائمة باش تكون سير بنصرف من بين الحلول. إلا أن هذا ماهوش كافي، بمعنى أوضح وأدق اللي كونه يلزم كل الناس تتضافر الجهود نتاعها، دولة، حكومة، شعبا، كلهم يتدخلوا في سبيل أن الأزمات بتاعنا يكون الوطأ بتاعها خاصة على الطرف ولا الأطراف الضعيفة أقل وطأ. الأطراف الضعيفة في الماء باش يكون الصغار وكبار السن، الأطراف الضعيفة في الضوء باش تكون الناس اللي عندها مشاريع تاكل منها الخبز ومن بود زود في السوق تاكل الخبز، هذوما يعتبروا طرف ضعيف وإن كان صاحب رأس مال، لكن كي باش يقص له هو الضوء وعنده طرانة بتاع الحم ذاك باش يشوفه، عنده طرانة بتاع الدجاج ذاك باش يشوفه، عنده طرانة بتاع الحليب ذاك باش يفسد، وعنده طرانة بتاع ياغورت نفس الشيء، زبدة نفس الشيء، هنالك العديد من المواد الاستهلاكية التي تتطلب ثلاجات. لذلك السبب قلنا لكون الأزمة مع الأسف سيدة خيرة وين تلفتت ضربت، منين لفتت ضربت، يعني أنا مشيت للمستهلك ضرباته، مشيت للمزود ضرباته، مشيت للفورنيسور ضرباته، مشيت للوسيط ضرباته، مشيت للدولة ككل بمعنى العصب بتاع الدولة والاقتصاد ضرباته. لذلك السبب مع الأسف الرجاء من السوناد، ومرة أخرى وانت تذكري سيدة خير من مرة شكرت السوناد وقلنا راهو السوناد ستيج، شكرت ستيج، ستيج بتاعنا راهو عندها مشاريع في دول إفريقية ومشاريع كبرى ومشاريع جبارة. أنا ما نتصورش كونه تكيدها هل كالكو مناج اللي موجودين في تونس باش تزودهم بالكهرباء، ولا كالكو زين اللي موجودة في تونس باش تزودهم بالكهرباء، لكن هذا ما يمنعش اللي كونه كل الأطراف تغطي أنه، وهذا من الواقع أيضا يقال ونسمع فيهم النقابة بتاع ستيك تتكلم الكون ونبهنا ولا قلنا ويقولوا و لكن هذا كله خليه يبقى حديث وخلينا نحط ساقينا على أرض الواقع، بمعنى أوضح وأدق أنه نحب نسمع الأصوات الكل هنا نتلفت ولا نرجع للرأي بتاعك أنت، الكون الأصوات تقول الكل، تقول راه مثلا استشرنا ستيك وقالت وزارة الصناعة تقول كذا كذا، لأنه مش الناس الكل تفهم في التريسيتي، مش الناس الكل تفهم في الكهرباء،
1: بتبيع
2: الستاك اللي تفهم برينسيبالمون في الكهرباء راهو اللي قاري ايكونومي ويخدم في وزاره الاقتصاد راهو شويه قرا للليبراليزم وشويه ترشنو ترشنو راهو مش يفهم في الكيلووات ويفهم في قداش كذا ويفهم في الاستهلاك. لابد أن كذا الأستاذ نجسر محدثكم معناتها كيف نولي أنا البي دي جي نتاع ستيك باش نفهم أكثر من التكنيسيان زادة من نجمش نفهم أكثر منه سي بور سيت ريزون يلزمنا ندخل كل الأطراف المداخلة وخاصة التقنيين. الدليل على ذلك لما كانت الأزمة ولا تزال في حقيقة الأمر نتاع جابس في في في البورت نتاع جابس وبخلافه في الأزمة متاع التلوث متاع جابس ما هو عيطنا الناس تفهم وعيطنا الناس خدمت وعيطنا الناس عندهم دكتورة نفس الشيء في علاقة بالكهرباء. وأنا نتصور العديد من المشاكل في تونس ممكن حلها فقط نسمع بعضنا
1: ونقدموا بالضبط بالضبط
2: لأنه لاحظ فما برشا فيديو الدور اللي كونه فما شكون باللكنة باللهجة متاع دولة صديقة لكونها ويبعث لنا في دبوزة ماء كوم كواها التونسي باي متشمت في تونس وإلا متشمت في أولاد بلادي. لا لا لا لا لا يكون في علمك راه في وقت ملقاتها وتشد لو كانك أستاذ تنجم تشد مدير مدرسة ولو كانك معلم تنجم تشد مدير المدرسة زادة ولو كانك أستاذ في الجامعة تنجم تكون وزير من بعد ما تلوش على شكون ينبر عليك كيف ما قاعد تنجيسة وتنبر لذلك السبب نرحموا بعضنا
1: وقبل الأزمة هذه أستاذ وقبل الأزمة هذه الأزمة متاع المشاكل هذه اللي موجودة عنا زادة أزمة أخلاق للأسف الشديد عنا أزمة أخلاق هذا هو لأن وقت اللي تتشمت اليوم في بلادك وتتشمت في وضع تعيشه بلادك فعنا أزمة أخلاق وقت اليوم أنه يصير هالانقسام هذية والناس ولا تتحاسب في بعضها هاو الأزمة على خط معناتها عنا أزمة حقيقية متاع أخلاق متاع عقلية للأسف الشديد لكن مش على حساب البلاد. بقينا شفنا تصور باهية في في في في في في المشكل خاصة نتاع الماء شفنا مشاهد مزيانة الحقيقة في مد تضامني في الرحمة التونسي للتونسي هذه اللي نحبوا نشوفوها بالرغم اختلافاتنا رانا نختلفوا ونختلفوا في آرائنا ونختلفوا في توجهاتنا ونختلفوا في انتماءاتنا أما ما نختلفوش على مصلحة البلاد لأنه شفنا مشاهد نتاع ناس يقولك يحط الماء قدام الدار أستاذ في قلة كبيرة يقولك لعابر السبيل اللي يحب يشرب يشرب شفنا شكون يفرق في الماء باب الماء الباردة في الشارع الناس اللي الناس اللي متعدية شفنا قدام المساجد كيف كيف معناتها ناس تفرق في الماء يقول لك معناتها خلي الناس تشرب شفنا مشاهد متاع تضامن شفنا دار أيتام معناتها قدمت نداء وهبوا معناتها التوانسة ووفروا المتطلبات متاع الماء كيكا بحركات معناتها عفوية وخرجوا بعديك يقول لك احنا خذينا الاكتفاء متاعنا هاي المشاهد اللي نحبوا بالحق نشوفوها بالرغم الأزمات الكل نحبوا نشوفوا هالمشاهد الطيبة هذية وبالحق نتحدثوا انه التونسي للتونسي رحمة مش نتشمتوا في بعضنا العكس هذي اللي ما نحبوش نشوفوه استاذ نجاح سالم هذه الصور والفيديوهات بالحق اللي تثلج الصدر واللي تفرحنا الناس الكل مشاكل موجودة فما مشاكل موجودة أما يلزمنا نعاونوا بلادنا ويلزم زادة بلادنا والدولة كيف كيف تتحمل يعني المسؤوليات متاحة والناس من مختصين في الطقس أما أستاذ نتحدثوا بالاختصاص الناس المختصة في الطقس يقول لك راو على احنا راو الشتاء مش بش يكون سهل وبش تكون فما هالضغوطات والحرارة هذه المرتفعة في المحيطات وفي المتوسط هذه الكل يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار ويمكن تكون فما يعني اشتاكي كما قلت قاسي ما نحبش نستبق ونقول معناتها شنو اللي قاعد لانه احنا ما نحبوش ننفروا الناس تبقى مهم انه نصائح هذه ناخذوها بعين الاعتبار هكا ولا يا استاذ
2: نعم النصائح هذه نصائح واراء اهل الذكر ناخذوها بعين الاعتبار ومخطئ من لا ياخذها بعين الاعتبار
1: هذا
2: كيف ما مخطئ من يظن لكون تونس ما فيهاش ناس سمحة وناس باهية وناس متربية وناس على خلق عظيم وكيف ما مخطئ من يظن لكونه مسألة الأوقاف معناتها السبالة قدام دار ولا السبالة قدام زاوية ولا السبالة قدام جامع هذه مش موجودة منذ القرن الثامن عشر وقبل ذلك الأوقاف موجودة في تونس مع العلم أنه سيدة خيرة ولهنا للناس اللي تسمع فيها الكلهم لكمباني الكبار مانيش باش نسمي بور نو با فير دو لا بيبليسيتي هي راه بمثابة تلك الأوقاف اللي كانت عندنا مع الأسف في تونس نحيناها مسألة الأوقاف لكن عندنا الثقافة نتاعها تتذكريش قبلوا هكا توا في الصيف عندنا برشا مهرجانات.
1: أي.
2: والمهرجانات هذيك الناس كل تجتمع وتبدا تمشي تعمل الكسكسي لبعضها ولا تعمل كذا، هذا كله في اطار ما يسمى باكل التضامن. التضامن هذاك هو اللي نحبوه يتواصل في تونس. مع الاسف جات هالخبيله هذه نتاع مواقع التواصل الاجتماعي وجعلت كل من عنده عقده نتاع تجاه فلان ولا فلتان يديرها، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه فما مساله لابد ما نسويش عليها، هي مساله الجمعيات. في وقت من الاوقات كانت الجمعيات تقوم بدور كبير في سبيل على الأقل إهانة الدولة في مثل هذه الأزمات. هكا ولت الناس الكل توا تسب في الجمعيات على بعضها. أي. وخاصة الناس اللي في وقت من الأوقات هي مش قادرة أن نتعاون. مع العلم أنه سيدة خيرة وأنا معناتها أعي بما أقول. لديك الناس اللي في وقت من الأوقات تواجه ربما في علاقة بالجمعيات تواجه فيها إلى آخره، الآن هي اللي باقية نفس الشيء تتشمت في الشعب التونسي ولا تتشمت لبعض أفراد الشعب التونسي. المسألة الجميلة في تونس اللي كونه وقت اللي جد جد نرقو بعضنا بحول الله، وقت اللي جد جد خاصة الفئات الضعيفة التي تحدثت عنها نجدوها وإلا نعاونوها ونقفوا معها. مع شو وقت سيدة خير؟
1: نعم هذا هو تقريبا، اي تقريبا انتهى الوقت باش نحاوصلوا في هذه الكل. استاذ نجاح السالم شنو نجمو نخرجوا في يعني لانه هذا هو مو حدث ورائي، احنا هذه هي الاحداث تقريبا اللي قاعده الايامات هذه صاير عليها جدل، وفي النهايه شنو النصيحه شنو نجمو نقولوه استاذ نجاح السالم في ختام لقائنا تقريبا في دقيقه ولا حتى اقل شوي؟
2: في أقل من دقيقة. الرجاء كل الرجاء الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، ما تصدقوش كل شيء، لأنه فما فيديوهات أنا تفرجت فيها عندي 10 سنين التالي توا جبتها في علاقة مواقع التواصل الاجتماعي. سنين نثمنوا الدور اللي تقوم به الحماية الحماية المدنية والحرس الوطني والشرطة ووحدات الغابات إلى آخره وزارة التزييف. الثلاثة على اللجان الجهوية أنها تستعد للشتاء وتكمل ما تبقى من الصيف في سبيل أن نخفض على الأزمة على المواطن خاصة المواطن الزوالي. الثلاثة في علاقة بالزوالة، خموا الناس كل في الزوالي بل ما نخموا في بعضنا اللي باش يهز 10 و15 ستيكة. الرجاء كل الرجاء، راه فما زواولة مش لاقية باش تجي لبوزنات.
1: واضح استاذ نجاح سالم، شكرا ليك على كل ما تفضلت به. كانت هذه عناوين متفرقه فيما يهم الشان العام، ان شاء الله ازمه وتتعدى وان شاء الله ما عادش تتعاود، خاصه ولكن ما نستعدوا للشتاء هذيا ان شاء الله، كيما نستعدوا للصيف الجاي زيد ان شاء الله، وناخذوا بعين الاعتبار كل النصائح واهل العلم واهل الاختصاص خاصه ونسمعوهم كما قلت استاذ نجاح سالم. شكرا ليك، تحياتي ليك، الى لقاء زميلتي اسير ويسي في موجز الاخبار. دمتم في امان الله وحفظوا، والى اللقاء.

مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو همس دعائي بالدموع ندي. بنور وجهك إني عائد وجل، ومن يعد بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها، فأنت لي شغل عما يرى جسدي. تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. من لي سواك؟ ومن سواك يرى قلبي ويسمعه. كل الخلائق ذل في يد الصمد. أدعوك يا رب فاغفر زلتي كرما، واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي. وانظر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد بعد الله من أحد؟ مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباح الأنوار والإشراق، صباح الأرزاق من الرزاق، صباح الجمال من الخلاق. قولوا فقط يا رب، قولوا يا الله، قولوا يا فتاح، قولوا يا رزاق. ومع تسلل خيوط الفجر ينبعث أمل جديد، حب جديد، نور جديد. توكلوا على الله تجدوه، أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة.

ومع بداية إشراق هذا اليوم نقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك.

اللهم املأ بالإيمان قلوبنا، وباليقين صدورنا، وبالنور وجوهنا، وبالحكمة عقولنا، وبالحياء أبداننا، واجعل القرآن شعارنا، والسنة طريقنا. يا من يسمع دبيب النمل على الصفا، ويحصي وقع الطير في الهوى، ويعلم ما في القلب وما هوى، ويعطي العبد على ما نوى.

يا رب، أينما كان الهدى فاجعله طريقنا، وأينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، وأينما كانت السعادة فاجعلها في قلوبنا. اللهم اغسل قلوبنا من أوجاعها، وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه الصدور، وتقبل فيه التوبة، وتتسع فيه الأرزاق. يا خير من سئل، يا خير من سئل، يا أكرم من أعطى، يا أكرم من أعطى، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. وإذا

إلهي، ما بدأت به من فضلك ورحمتك علي فأتممه، وما وهبت لي من كرمك وجودك فلا تسلبه، وما سترته علي بحلمك فلا تهتكه، وحقق لي أماني يا كريم، وتجاوز عني وعاملني بما أنت أهلا له لا بما أستحق، وما علمته من قبيح فعلي فاغفره لي وتجاوز عني يا الله، فإنك أنت الغفور الرحيم لي ولكل المسلمين والمسلمات. ولي ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وكن دائما فريدا ليس منك نسخ أخرى، عبر حياة الناس كأحلى الصدف ولا تشبه أحدا، كن شيئا وحيدا لا يتكرر مرتين، بكل ما فيك من جمال وأخلاق وطاعة لله، ابتسامة رضيع الملاك، دعوة من الوالدين، دعوة للوالدين، حضن ابن، ضحكة قلب، سلام جار، صلاة على الحبيب، عطر يفوح، يومكم سعادة وفرحة دائمة. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء، دمتم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دعاء الصباح. دعاء الصباح. دعاء الصباح. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر وأنت على كل شيء قدير. دعاء الصباح. دعاء الصباح. دعاء الصباح.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.

0: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا، مواصلين معكم إليك سيدتي في هذه الشبكة البرامجية الصيفية في هذا الموعد القار من الآن ل 12 4 دقائق إن شاء الله إلى حدود ماضي ساعة على موعد مع مواضيع تهم برشا المرأة وين ما كانت. اليوم باش نحدثوكم على التحضيرات اللي لازم تعملهم المرأة التونسية قبل العودة المدرسية وتأمين هذه الفقرة كالعادة. إن شاء الله تكون حاضرة معنا سيدة رحمة الجويدي الناشطة الجمعية في ركن التكوين. وكما وعدتكم في الأسبوع الفارط باش نحدثكم على الدورات التكوينية المفتوحة لفائدة المرأة في ولاية الكيف. المرأة اللي تحب تتكون لمدة 9 أشهر والتوقيت فيه برشا مرونة، ومن بعد تحب تحصل على ما يثبت التكوين اللي تحصلت عليه هذايا، ومن بعد تعمل المشروع متاعها الخاص. إن شاء الله التفاصيل تكون حاضرة معنا سيدة أمنة القطري تمثل الاتحاد الوطني للمرأة نيابة الكيف. تقدم لكم شنو ما الدورات التكوينية هذوما وكيفاش تنجموا تشاركوا فيهم. من بين المواضيع الأخرين باش نواصلوا اللي بديناه الأسبوع الفارط، كنا انطلقنا في الحديث على مشروع تقوم به جمعية المرأة والمواطنة فيما يتعلق بالتعهد بالنساء ضحايا العنف. باش نواصلوا في هذا السياق كنا تحدثنا على كلفة العنف المباشرة غير المباشرة، باش نواصلوا الحديث عليه علاش مهم للمتعهدين انهم يعرفوا التكاليف العنف على الضحية. تفاصيل بطبيعة إن شاء الله بعد شوية في اتصال بممثلة عن جمعية المرأة والمواطنة. في الاستشارة النفسية باش تكون ذات علاقة بهذا الموضوع باعتبار باش نتحدث شنو نقصد بالتكلفة غير المباشرة للعنف، شنو أثارها أيضا على الأطفال، وكيفاش نجمو نحميوهم الأطفال هذوما اللي تعرضوا للعنف وإلا يعيشوا في محيط أسري عنيف مش بالضرورة هما تعرضوا للعنف، وكيفاش العنف هذية يتولد ويتجدد، وكيفاش نجمو نكسروا دائرة العنف. هذوما إن شاء الله يكونوا المحاور اللي باش نتحدثوا فيما يتعلق بالاستشارة النفسية مع سيدة رانيا الأسمر. مرحبا بكم في الاستماع لنا ديما على موجات إذاعة الكيف.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن كما ذكرت اليوم أول موضوع باش نتحدث فيه هو مواصلة للي تحدثنا عليه الأسبوع الفارط فيما يتعلق بكلفة العنف. حاضرة معنا سيدة نيلة بوسيف مستمعة ومكلفة بالاتصال بمركز منارة، نذكره المركز هذا اللي تشرف عليه جمعية المرأة بالكيف. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا أختي ضحى، وشكرا لك على الاستضافة مرة أخرى.
0: مرحبا، نذكروا شوية هكاية بعض التفاصيل الاستضافة الأسبوع الفارط.
1: كنا حكينا الأسبوع الفارط على محتوى المشروع متاعنا اللي تنفذ فيه جمعية المرأة والمواطنة، واللي هو مشروع الحوار الجهوي حول الأثار الاقتصادية والاجتماعية للعنف على النساء اليوم. وكنا تعرضنا حكينا شوية على أنواع التكاليف، اللي أهمها التكاليف المباشرة، التكاليف الغير مباشرة، والتكاليف الغير ملموسة، وهي التكاليف وأعباء معناها تتحملها المرأة ضحية العنف وهي في مسار التعهد.
0: نعم، في علاقة باللي باش يتعهد بالمرأة وبالتكاليف، هل إنه مهم إنه المتعهد يعرف شنو الكلفة اللي ترتبت على العنف بالنسبة للمرأة هذيك، وعليش مهم؟
1: أكيد مهم برشا أنه المتعهدين اللي يتعاملوا مع النساء ضحايا العنف يكونوا واعيين بالتكاليف هذه ويفهموا تأثيرها على حياة الضحية. في الحقيقة هو أنك يكون فما فهم معناه لتكلفة العنف، مش مجرد هي أرقام وإلا معلومات اقتصادية، ولكن هي بالأساس وسيلة تخلي المتعهد يفهم وضعية المرأة الضحية أكثر، دونك يعرف كيفاش يتعهد بها بطريقة أنسب، على خاطر المرأة وقت اللي تجي تطلب المساعدة ما تجيش كان بالأثار متاع العنف اللي تعرضت له، أما تجي زيدة ومعها برشا أعباء وتكاليف ديجا هي تكون بتصفر فيهم، دونك فما مصاريف متاع علاج، مصاريف متاع تنقل، فما تكون معناها فما فقدان متاع خدمة وإلا مورد جزء، فما صعوبات متاع رعاية صغارها، وهذا كل اللي نجم يخلف فيه تأثيرات نفسية، تأثيرات حتى على قدرتها على التركيز واتخاذ القرار. هذيك علاش مهم برشا انه المتعهدين في مسار التعهد بالنساء ضحايا العنف يكون واعي بالتكاليف هذه، باش ينجم يفهم الاحتياجات نتاع المراه بشكل اعمق، وينجم يوجهها للخدمات تتناسب مع وضعيه كل امراه.
0: يعني التكاليف هذه تخليه يفهمها هي كصوره شامله، معناها ما ياخذش فقط تعرضت للعنف والا عندها ابناء في الكفاله، لصوره اكبر من هكا واكثر شموليه.
1: بالضبط، اي هذا هو، على خاطر وقت اللي نخبروا معناها ما يلزمنيش نشوفوا معناها المتعهد ما يلزموش يتعامل مع المراه من ناحيه كان الاصابات الجسديه اللي هي موجوده عليها، والا فقط يتعامل معها كشكايه باش والا ملف، ولكن يلزم يشوف الصوره كامله. وقت اللي هو يكون واعي بالتكاليف تاع العنف يفهم انه المراه معناها يمكن تكون في وضعيه هشاشه كبيره اكبر حتى من اللي يظهر عليها وقت اللي تكون موجوده قدامه، مثلا انه المراه تتعرض للعنف نجم تنقطع عن العمل، نجم تسيب على خدمتها، نجم تفقد معناها مورد نتاع دخل، وهذا يخليها في صعوبه انها معناها تقوم باعاله الاطفال نتاعها. كيف هذا يخليها ديما معناها في اعتماد اقتصادي على المعتدي، وبالتالي تكون فما صعوبه انها تغادر العلاقه العنيفه. وهذا معناها يعاون اكثر زاده في انه المتعهد يولي يقيم الوضعيه نتاع المراه وليوجهها بطريقه انجع. حتى كيف تسالها شنو صار لك اكهو، ولا زاده يسال شنو خلف لك العنف في حياتك، يسالها زاده شنو تحتاج باش تتجاوز الاثار هذيك، ينجم يفهم شنو تحتاج من علاج، من متابعه، من حمايه، من مساعده اجتماعيه، وهذا يخلي المتعهد يفهم الجوانب الكل بصوره اشمل وبصوره اوضح، وينجم يوجهها للخدمات اللي تحتاجها فعلا، ويقدم لها تعهد انسب للوضعيه نتاعها.
0: نعم، يعني ما تقفش الوضعيه عنده هو فقط، هو من خلال فهمه للتكاليف هذيا يفهم هو بيدو الدور نتاعو، اللي هو راه فما منظومه كامله للتعهد بالمرأة، وإذا كان هي تعرضت معناها عندها أكثر من جانب تستحق فيه التدخل، هو يعني يكون هل يتولى التنسيق ولا كيفاش بالضبط، يعني كيف يفهم الدور نتاعه في هذه المنظومة.
1: احنا اللي نعرف انه مسار التعهد فيها عديد المتدخلين، وكل متدخل معناه يشوف كان الزاويه اللي تخطه هو. من اهم الحاجات انه يفهم المتعهد اللي هو راه ماهوش قاعد يخدم وحده، واللي هو راه المراه الضحيه اللي معناها اللي تجيب احداث نجم تبدا مسارها من الصحه، دونك هي بعد تمشي للامن، بعد تمشي للعدل، نجم تستحق معناها تدخل من الشؤون الاجتماعيه، تنجم زيادة تحقق خدمات من قطاع المرأة ولا وزارة المرأة، تنجم تحقق إيواء ولا دعم نفسي. هو المتدخل عادة يشوف كان الجزء الخاص به هو، في حين أنه المرأة تكون عاشت المسار الكل وتعدت معناها على جميع المتعهدين. هذاك علاش وقت اللي يكون المتعهد واعي بالتكاليف تاع العنف، واعي بالتأثيرات نتاعها على المرأة، يفهم أكثر وقتها أهمية التنسيق والإحالة بين المتدخلين، باش المرأة تلقى الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، ما تضطرش انها تتحمل وحدها اعباء اضافيه من انه ارجع غدوه ولا عاود المسار ولا عاود امشي للبلاصه هذيك ولا عاود تخرج وثائق جدد.
0: يعني ينجم انه يجنب المراه المتعهد كي يكون واعي بالتكاليف هذه انه تكون عندها تكاليف اضافيه. ضروري انه تكون عندنا سياسه ربما جامعه في الجانب هذه، ان نفهموا انه راهو العنف مش فقط عنف جسدي، مش فقط عنف يسلط على المراه، راهو راه خلفيه كبيره وخاصه على مستوى نتحدثوا لهنا على مستوى كلفه.
1: اي بالضبط، هو التكاليف معناها يبدا متعهد فاهم الوضعيه نتاع المراه وفاهم التكاليف، هذا يتجنب انه يحملها تكاليف اضافيه، خاصه انه معناها يربحها في الوقت، ينجم معناها يكون التعهد معناها ناجع في بلاصه يكلفها انه معناها يجنبها انه تتكلف مصاريف تاع تنقل زايده، وهو معناها الهدف الاساسي انه المراه تلقى المساعده اللي تحتاج لها باقل مجهود واقل اعباء ممكنه، خاصه وهي اصلا في وضعيه صعيبه ووضعيه هشه. فيما يخص السياسات والخدمات هذا كله معناها معرفه التكاليف تاع التعهد نجموا من خلالها نحسنوا السياسات ونحسنوا الخدمات اللي تتقدم للنساء ضحايا العنف، على خاطر اذا كان نعرف ولا التكاليف معناها هذا ما يعاونيش كان نتعاملوا مع كل حاله وحده، بالعكس هذا يعاوننا زيد على مستوى المؤسسات على مستوى السياسات، كي نعرفوا اللي الجزء كبير من التكاليف تحملها نسي جاي من فقدان الخدمة وإلا من مصاريف التنقل وإلا من صعوبة الوصول إلى الخدمات، هذا يعطينا فكرة واضحة على الحاجات اللي لازمنا نحسنوهم. يعني الأرقام والمعطيات هي تعاوننا باش ناخذ قرارات خير، نوجه الإمكانيات والموارد نتاعنا للحاجات اللي تحتاجها نسي بالحق، وبدا جمع المعطيات بأنه معناه يتم بدا تكوين المتعهدين، تحسين التنسيق بين الصحة الأمن العدل والشؤون الاجتماعية، كلها هذه عناصر مهمة باش تكون فما استجابة معناها إيجابية لمناهضة العنف ضد النساء، وتكون معناها استجابة أكثر نجاعة وتخدم مصلحة المرأة.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة نيلة بوسيف، مستمعة ومكلفة بالاتصال بمركز منارة. شكرا على هذه التفاصيل اللي قدمتها ووضحتها فيما يتعلق بموضوع اليوم، علاش مهم جدا أن المتعهدين بالملفات الخاصة بالنساء ضحايا العنف يكونوا ملمين بالتكاليف اللي تترتب على العنف. ثم التكاليف مباشرة وغير مباشرة كنا تحدثنا عليهم. احنا من بعد شوية في الاستشارة النفسية باش نواصلوا باش نفسروا أكثر هذا الموضوع، وخاصة تأثير العنف على الأبناء، مع سيدة رانيا لسمر بعد قليل.

0: المركن الاستشارة النفسية حضر معنا سيدة رانيا لسمر الأخصائية النفسية بجمعية المرأة والمواطنة. مرحبا سيدة رانيا.
1: مرحبا بك مدام ضحى، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات.
0: أهلا وسهلا. إذا كنا مع سيدة نيلة وصلنا الحديث عن جوانب الموضوع فيما يتعلق بتكلفة العنف، وخاصة ضرورة أنه المتعهد يكون على وعي بهذه التكلفة. احنا باش نواصلوا في هذا الجانب. أول حاجة شنو نقصدوا بالتكلفة غير الملموسة للعنف؟ ماهيش التكلفة بطبيعة المادية الفلوس.
1: اي بيه مدام زحاء، اول حاجه كي نحكيو على التكلفه الغير ملموسه للعنف، نحكيو معناها في تعريف بسيط ان هي الخسائر والاثار اللي ما تتقاسش بالمال. واللي هي هنا نحكيو على الاثار النفسيه اللي عشوها النساء وتنجم تمتد حتى للمحيط والمجتمع ككل. والنجم نقسموها لثلاث مستويات مترابطين. اول حاجه عن الاثار الفرديه عن النساء، يعني العنف نجم يخلي النساء عندها فقدان بالاحساس بالامان، خوف مستمر، تراجع الثقه في النفس، شعور بالذنب او العار، فقدان الاستقرار، اضطراب في العلاقات. يعني النساء يخسر فقط المواد الماديه نتاعها، بدل تخسر جزء من احساسها بذاتها وبقدرتها وبعد على التحكم في حياتها. عندنا ثانيا الاثار على المحيطين بالنساء وخاصه الاطفال. هنا نحكيو ان العنف ما يبقاش محصور معناها كان عن النساء اللي تعرضوا له، اما ينجم يوصل حتى للاطفال. وفي المرحله مش نحكوا عليها باكثر تفصيل، اذا كان ما كانوش هم المستهدفين مباشره، يعني الطفل ينجم يتعرض مباشره للعنف او بالمشاهده داخل الاسره. في الحالتين التجربه هذه تنجم تهز احساسه بالامان وتاثر على سلوكه وانفعالاته والعلاقات نتاعو. وثالثا عن الاثار الاجتماعيه، يعني وقت يتكرر العنف برشا داخل الاسره وتبقى الاثار نتاعو دون تدخل، ينجم يساهم في اعاده انتاج انماط العنف وتصبيحها والانتقال من انماط بين الاجيال.
0: نعم، هذا هي تقريبا اللي باش نركزوا عليه في الجزء هذايا، لانه العنف اكثر حاجه ياثر على الاطفال سواء تعرضوا له والا ما تعرضوا لهش. يعني نجموا يشوفوا معناها العنف اللي تسلط على امهم والا اختهم والا يعني المراه الموجوده في المحيط، هذا نجم ياثر عليهم وتكون الاثار يعني معناها مدى طويل.
1: صحيح، هو كي نحكيو على اثار العنف على الاطفال نقولوا بالعنف نجم يسد الاطفال حتى اذا كان ما كانوش هم الضحايا المباشرين. وهنا نجوز طرق اساسيه للتعرض للعنف عن الطفل اللي تعرض للعنف مباشره، يعني اللي تمارس عليه يعني العنف، والطفل اللي نجم يشاهد العنف داخل الاسره. نبداو اول حاجه بالطفل اللي تعرض مباشره للعنف. كي يكون الطفل هو نفسه ضحيه العنف هذا، اول حاجه تصير نفسيا هي احساس بالخطر وفقدان الامان. لانه الطفل بالطبيعه نتاعو يعتمد على الكبار باش يوفروا له الحمايه. لذلك علاش وقت الشخص اللي المفروض يكون هو مصدر الحمايه يصبر مصدر الخوف، يصير عند الطفل نوع من التناقض العاطفي، هو محتاج للشخص هذا اما في نفس الوقت يخاف منه. ومع تكرار العنف الطفل نجم يدخل في حاله من الترقب المستمر، يعني نجو كالصغار اللي ديما يخبروا للوجوه، ديما يراقبوا الاصوات، ديما يشوفوا تعابير الوجوه، حركه الاشخاص، ويحاول يتوقع وقتاش باش يصير الخطر من اول جديد. الحاله هذه تاع الاستبصار المستمر معناها للمخ نجم تاثر على قدرته على التركيز، على النوم، على تنظيم الانفعالات نتاعو، وبصفه عامه نحكوا على الشعور بالراحه معناها على البيانيتر نتاعو. وزيد في بس فما برشا حالات معناها الطفل ينجم يفسر العنف هذا بطريقه متمركزه عليه هو، خاطر الصغير معناها من الاول يشوف باللي اي حاجه يفسرها معناها بطريقه متمركزه عليه هو، معناها يقول اني هو السبب او اني عملت حاجه غلطه او اني ما نساهش اني نتعامل بحاجه باهيه، وهنا حاجه معناها كبيره على الاخر. خاطر العنف ما عادش يولي حدث خارجي اما نجم يتحول صوره سلبيه يعني عن الذات وعن الاخرين. ثانيا نحكيو على الطفل اللي شاهد العنف. معناها الطفل اللي شاهد العنف حتى كان ما تعرضش ليه مباشرة هو أيضا يعيش تجربة تاع تهديد. أما هنا الآلية النفسية تختلف شوي، لأنه الطفل ما يعيش باش يعيش العنف أما يعيش مع حاجة جديدة اللي هو خوف على الشخص اللي يحبه، يعني مثلا إنه يشوف أمه تتعرض للعنف. يعني هو هنا يعيش التهديد، يعيش الخوف على الإنسان هذاك، ويعيش شعور قوي بالعجز. يعني هو يبدا يتفرج على شخص مهم بالنسبه ليه يتعرض للاذى وما عندوش القدره باش يوقف الاعتداء هذاك والا يحميه. وهنا يولي عنده الخوف والعجز والمسؤوليه. وفي بعض الحالات يعني نحكيو زاد انه الطفل نجم يحاول يتدخل معناها باش مثلا يحمي امه او يربي المعتدي او يصرف بطريقه يعتقد انها تمنع حدوث العنف من جديد، وهنا باش يتحمل مسؤوليه اكبر معناها من العمر نتاعو. مزيد مشاهدة العنف المتكرر تعمل حاجة أخرى مهمة اللي هي اسمها التعلم بالملاحظة، لأن الصغار معناها في عمر مبكر أول حاجة يتعلموها أنه يتعلم بالتقليد ويتعلم بالملاحظة.
0: هذه تنشوفوهم بعد شوية. الأطفال هذوما هل من سبل لحمايتهم محيط أسري عنيف يعيشوا فيه وما فماش مفر؟ لأنه صعيب ياسر أنه المعنف ممكن يبدل رأيه معناها ولا يبدل السلوك متاعه، يتطلب برشا تدخلات، وأصلا لازم يكون هو واعي بهذا السلوك العنيف. كيفاش نجموا نحماهم الصغار هذوما؟
1: سؤال انه كيفاش نحميو الاطفال داخل محيط اسري فيه عنف هو الحقيقه سؤال حساس على الاخر، خاطر اذا كان معناها نحب نلوجو على حل بديهي وحل قطعي نقولوا ان نقطعوا مع العنف اللي هي حاجه معناها صعيبه شو لازمها تدخل معناها متواصل كل شيء، هنا معناها نعرفوا باللي معناها ايقاف وظائف العنف او تقليل الوظائف تقليل الوظائف العائليه ماهيش حاجه سهله وفوريه، هذيك علاش الحمايه تنجم تبدا بخطوات صغيره ومتدرجه، هدفها الاساس هو انه نقلوا من تعرض الطفل للخوف والعنف ونعزوا احساسه بالامان. مثلا اول حاجه انه نحاول نوفروا معناها للطفل قدر الامكان شخص بالغ عبد كبير امن، يعني ينجم يكون احد الاقارب او احد الوالدين او احد افراد العائله، والا شخص اخر مثلا صديق او معلم او المهم شخص بالغ يثق فيه، يعني وجود شخص يسمعه وينجم يصدقه ويطمنه يعطيه تجربه مختلفه عن تجربه العنف اللي هو عايش فيه. ثانيا حاجه مهمه على الاخر انه نحاولوا ما ندخلوش الاطفال في الصراعات بين الكبار، ما نطلبوش منه انه يختار طرف، ما نستعملوهوش كوسيط، ما نعطوهوش مسؤوليه حمايه معناها انه مسؤوليه حمائيه انه هو يحمي العباد اللي عايشين معاه، ما نخلوش الطفل لازم يعرف ان مشاكل العباد الكبيره ما هيش مسؤوليته. لازمنا هذه الحقيقه برشا وعي، معناها نحاول ان نوعيو على الاخر بخطوره الاطفال، خطوره العنف على الاطفال ونصرفوا على الاساس هذا. اللي نحاول نحافظوا على روتين يومي مستقر قدر الامكان، يعني اوقات للنوم، اوقات للدراسه، اوقات للاكل، اوقات للالعاب، معناها في الوسط العائلي غير مستقر الروتين هذاك يعطي الطفل احساس انه مازال فما حاجات ثابته ونجم نتوقعها، مش كل حاجه معناها مانيش متوقعها ونجم تتبدل.
0: نعم.
1: نجم نعطيه زاده مهم جدا ان نعطوهم الساحه انه يعبر عن المشاعر نتاعو من غير اجبار. يعني الطفل نجم يعبر بالكلام، بالرسم، باللعب، والا بالسلوك، المهم ان ما نقلوش من الخوف نتاعو، ما نقولولوش ما تخافش ما صار شيء. ما تخافش ما صار شيء معناها كانه ما صارش، تبقى معناها في اللاوعي نتاعو، افضل ان نعترفوا بالمشاعر نتاعو، تصير وضعيه عنيفه قدامه نعترفوا بالمشاعر نتاعو ونحاولوا نخلوه يحكي ويعبر عليها بوجهه النظر نتاعو، يقول اللي يحس بيه اللي هو فاهمه، ونقولوا اللي يحس بيه معناها من حقه انه يحس هكاك، ونحاولوا نقصوا منه معناها نمتصوا معناها القلق هذاك، واللي هو ماهوش اهم حاجه اللي هو ماهوش المسؤول على اللي صار وماهوش مسؤول انه يتحمل مسؤوليه اللي صار.
0: إذا كان ما عملناش هذوما الكل سيدة رانيا، هل هناك خطورة؟ هل هناك خطورة إنه الطفل اللي كان أمس خايف ينجم غدوة يولي هو بدوره معنف من غير ما يشعر يتولد العنف ويتجدد؟
1: صحيح، هنا حقيقة سؤال مهم على الأخر، كيف سؤال حساس، إنه كيفاش العنف يتولد ويتجدد؟ إذا كان العنف يأثر على الأطفال كيفاش نجم يتحول معناها من تجربة عاشها الطفل إلى سلوك يتجدد في المستقبل؟ نحاولوا نفسروا معناها الآلية وبعد نقولوا هل هي معناها آلية حتمية حاجة هذوما حتميين أنهم يصيروا ولا يعني التجارب الإنسانية تختلف؟ أول حاجة معناها الآلية معناها تجدد توليد العنف، خاطر أول حاجة نحكوا عليها أنه الصغير يتعلم بالملاحظة والنمذجة. الصغير يتعلم من خلال ملاحظة الأشخاص المهمين في حياته، أول حاجة معناها العباد اللي يعيش معهم كل يوم اللي يشوف فيهم كيفاش يعيشوا كل يوم، هو باش يقلد الأسلوب التربوي اللي شافه. يعني إذا كان يشوف شخص يستعمل العنف باش يفرض السيطرة نتاعه والطرف الآخر يخضع ويسكت، ينجم يتعلم أنه القوة هي وسيلة لتحقيق الأهداف والسيطرة على الناس الأخرى. عندنا حاجة ثانية أنه التطبيع مع العنف، فما آلية أخرى تسمى التطبيع مع العنف، يعني العنف المتكرر ينجم يفقد جزء من خطورة في نظر الطفل، يعني الحاجة اللي كانت في البداية تبدو صادمة مع التكرار بتولي حاجة عادية. نجم نقول هنا على الطفل اللي يتعود على العنف معناه مع تكرار الحدث ينجم الحدث قدامه كأنه معناه ما صار شيء. هنا يولي الخطر ان الطفل ما يتعلمش فقط كيفاش يكون عنيف، اما يتعلم زاد انه قبول، يتعلم زاد قبول الطفل قبول العنف والتعايش معه. عندنا زاد نظريه التعزيز، اش معنى الطفل اذا لاحظ ان العنف يحقق نتيجه، معناه نحب نعمل معناه نحب نحصل على حاجه نستعمل اسلوب عنيف وبالحق نحصل عليه، هنا السلوك نتاعه يتعزز، يولي كل ما يحب يحصل على حاجه يستعمل سلوك عنيف.
0: نعم.
1: هي عندنا زاد الاضطراب في تنظيم الانفعالات، معناها خاطر الصغير وقت يكبر في بيئه معناها مليئه بالخوف والصراعات ينجم يلقى صعوبه كبيره في تعلم طرق هادية للتعامل مع الغضب، وبالتالي وقت يواجه حالات معناها فيها غضب وان نزاع في المستقبل او السلوك اللي لباله هو سلوك الهجوم. وعندنا خامسا انه بناء معتقدات حول العلاقات، معناها مع التجارب المتكرره الطفل ينجم يتطور معتقدات كما انه الحب فيه خوف، يعني نحكي على التطبيع، فيه هو اللي فرض كلمته، باش نحمي روحي لازم نهاجم قبل ما نتعرض للهجوم، ولا لازم نتحمل باش نحافظ على العلاقة. وهذه معتقدات تجد تأثر بعد على الاختيارات وعلى الطريقة اللي يدخل بها في العلاقات.
0: نعم.
1: ثم سؤال في الاخر نحب نخدم به معناه مهم، هل ان الانتقال العنف بين الاجيال حتمي؟ هو الحقيقه التجارب الانسانيه تختلف، لكن وجود معناه في الوسط البيئي وفي الوسط التربوي يخلي لنا معناه خطوره الانتقال وخطوره كبيره على الاخر. يعني مش باللازم، يعني فما الحقيقه تجارب انسانيه اقل، اما اكيد فما معناها اثر معناها نفسيه كبيره، وفما لازم يكون فما تعاهد معناه في الوقت المناسب.
0: نعم، هذوما يعني الحاجات اللي لازمنا ننتبهوا منهم اذا كان نحبوا نستحفظوا على صغيراتنا، حتى كان الغالب معناها تولدوا شافوا انه فما محيط اسري عنيف، على الاقل احنا نحاولوا نكسر الدائره هذيك باش العنف هذا
1: معناها بالسبل البسيطه اللي حكينا فيها بكري. واذا كان معناها لاحظنا انه فما معناها اعراض نفسيه كبيره لازمنا تكون مساعده من المختصين.
0: نعم، شكرا.
1: لانه التعاهد ما لازموش معناها نهملوه الحاجه هذي وقت يكبر وينسى. لو يكبر وما ينساش التعاهد في الصغر حاجه لازمه على الاخر.
0: نعم، وفما معناها صوره انا شفتها معناها فيديو بالحق وتكرر انه الصغير المتعرض للعنف كي يقرب منه حتى اي انسان حتى باش يمسه معناها يرعج، معناها فما كل الاثر اللي الانسان هذاك راه متعرض للعنف قبل.
1: من الاثر اللي حكينا عليه هو تاع اليقظه، معناه انه يكون دائما في حاله تاهب، في حاله احتمال انه تجم تصير اي حاجه في اي وقت.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحه.
1: يعيشك ومرحبا بك.
0: يعيشك، شكرا لك، ان شاء الله الاسبوع القادم مع موضوع جديد بطبيعه ديما في اطار الاستشاره النفسيه. اليك سيدتي.

0: 12 و38 دقيقة على موجيتنا موعد ركن طريق التكوين، واليوم باش تحثوا عليه مجموعة من الدورات التكوينية اللي إن شاء الله باش تكون بإشراف النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالكيف. حضر معنا إمنا القاطري المكلفة بالتكوين المهني وتعليم الكبار والمرأة الريفية. مرحبا، أهلا وسهلا بك إمنا.
1: عسلامة مدام زحى، مرحبا بكم جميع المستمعين على موجات إذاعة الكيف.
0: أهلا وسهلا. إذن إن شاء الله الأنساء اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يكونوا حاضرين معاكم في دورات الجديدة للتكوين اللي فتحتوها، دورات متنوعة سنيك العادة في مقر الاتحاد إن شاء الله.
1: إن شاء الله إمنا، سمحيني زحى، الدورات التكوينية باش تكون موجودة في مقر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في نيابة الكيف. دونك عندنا ثلاثة اختصاصات. الاختصاص الأولاني هو تركيا حلويات، الفورماسيون تاع الحلويات من تونسي حتى للجاتو البسكويت اكسيتيرا. ثم الحياطة، فما الحلاقة، هذوما تخوا فورماسيون بازيك ديما موجودين عندنا في الاتحاد. مدة التكوين باش تكون 9 أشهر. بالنسبة للسوم أكيد رمزي تناسب مع الناس الكل، معناتها متاح للناس الكل. والحاجة اللي باش نزيدها أكثر ضحى هو أنه لن تكون الدورات التكوينية هذه مقتصرة فقط على مقر النيابة بالكيف. نزيدها كيف كيف مقر النيابة مقر الفرع بتجوين اللي هو فرع جديد عملناه دخنيقمان، باش يكون موجود في جملة من الدورات التكوينية المختصة في الخياطة اللي هي ديجا بدينا فيها من عام ناول. وزيدا كيف كيف في الحلويات نحب نحط ان في سمحيني ضحى خاطر تحية لإمنا الخليفي.
0: تحية كبيرة لزميلتنا إمنا الخليفي، متعودة على التدخل معها.
1: دونك قعدت ديما بروشي على هذه. دونك بالنسبة للدورات التكوينية باش نزيد نحطها في الإطار، أنه فما دورات أخرين أكسليري. يعني الناس اللي تحب مثلا تعمل دورات الدورة أكسليري في توسكي جو، في الصالي، في الحلوية، الخياطة. دونك عنا أطاغ أنه تكون دورة تكوينية هذه متاع 9 أشهر للناس اللي يحبوا يتكونوا على قاعدة صحيحة وياخذوا المعلومات الكل باش يحلوا مشاريع، خاطر بعد ياخذوا شهادة معترف بها، شهادة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، باش يعبدوا دي زيكزامان. دي زيكزامان هذوما باش ياخذوا معنا ناس مختصة من الميادين هذه، وياخذوا عن طريقها شهادة كفاءة مهنية اللي تخولهم بعد باش يحلوا مشاريعهم الخاصة كسوا في الحلويات وإلا في الحلاقة وإلا اللي هو زيدا كيف كيف. ضحى فما لونغلوغي اللي موجودة عنا زيدا كيف كيف كدورة أكسيليري كل مرة نعملوها للبنات اللي مغرومين تركي دي زونغ، لكن لونغلوغي ما نفهمش فيهم برشا بوني المختص اللي يحبوا يختصوا في لونغلوغي اكسيتيرا. الحاجة الجديدة اللي ضفناها السنة واللي باش تكون متاحة زيدا كيف كيف إمنا ضحى، أنه قبل الساعة الدورات التكوينية الجديدة فما دورة تكوينية أخرى وإلا فما اختصاص آخر قاعدين نقوم به في تجوين، وديجا عملنا منتوجات ياسر ياسر حلوة ومعروضة ديجا في المقر النيابة نتاعنا اللي هو النسيج. يعني تسكي اكلمة برقوم ديكوراسيون تاع لي سالون، اكل حاجات التلبيد نتاع الصوف، الحاجات هذيك الكل نخدموا فيها ايما نخدموا فيها في فرع تجوين. عمل في يخدموا بالمنتج التقليدية، المنتج التقليدي توسكي مرقوم وتوسكي زرابي والحاجات هذيك، ومنتوجات حتى فيها إعادة رسك للمنتوجات القديمة. يعني كيما نقولوا نحن لعبنا القدم اكسيتيرا خدمنا بهم حاجات جديدة وصارت بروشينمون باش نحطوهم للبيع باش يكونوا موزعين في مقر النيابة الجهوي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
0: نعم، التسجيل انطلق إمنا توا، معناها يتصلوا بكم مباشرة، كيفاش يعملون سي اللي سمعونا البنات اللي يحبوا يشاركوا سواء في الدورة التكوينية هذه اللي على مدى 9 أشهر من بعد ياخذوا شهادة نتاعهم، شهادة الكفاءة المهنية، وإلا أيضا الدورات المختصرة هذه اللي تكون يعني وقتها أقل.
1: أكيد يعيشك ضحى على الكيستيون، أما نساش ضحى نزيد نقطة صغيرة
0: قبل ما نسأل شيء،
1: خاطر زادة ثم تكوين آخر باش يدخل جديد التكوين هذه مش مقتصر بركة عن فيكها ولا البنك هكاها ينجم يلم من سي ورجال اللي مغرومين بالجلد توسكي ديزاين توسكي خياطة متاع جلد توسكي نعرفوا نحن اللي القصة الساعات اللي نشريوها هي قصة عادية انا ما كديتها كديزاين متاع الجلد كالحاجات متاع الجلد ديكوراسيون متاع الجلد سي دو لا فالور اجوتي نسميوها دونك هذيك تنجم تتباع بسوم اعلى من السوم العادي نتاعها هذه عطيتو اكزومبل بسيط دونك تو سكي جلد باش يكون متوفر دونك صناعه البلغه صناعه الحفيدات اكسيتيرا ديزاين بالجلد هذه الكل باش يكون متواجد قريبا زاد كيف كيف بمقر النيابه الجهويه للاتحاد الوطني للمراه التونسيه بالكامل بالنسبه لطرق التسجيل ثم ثلاثه ارقام متاحه كل رقم السبيسياليتي نتاعو معناها كل رقم يتصلوا به اذا كان يحبوا يكونوا مشاركين في واحده من الدورات التكوينيه هذه بالنسبه لاختصاص الخياطه نعم. يتصلوا على الرقم 97 707 415
0: واضح
1: بالنسبه لاختصاص الحلاقه 94 99 73 27 بالنسبة لاختصاص صنع الحلويات وهذا جنرالمون بخصوص اختصاصات هذوما معروفين بهم برشا في الاتحاد يتصلوا على الرقم 21 016 887 كل رقم باش تجاوب عليه المختصة في الشأن هذا الفورتريس الخبيرة في الشأن هذا وينجموا يحكيوا معها على أكثر تفاصيل نحب نذكر اللي الدورة نتاعنا معناها التكوين نتاعنا معترف به مدام ضحى يعني شهادة الكفاءة المهنية يضمنها 100% زاد كيف كيف نوفروا لهم لقاءات مع مع لي ستركتور دو فينونسمون لي ستركتور دابوي كداش مرة يدخل معنا سونتر دافير مشكور يحضر معنا البنوك الصغرى زاد كيف كيف كيما اندا وغيرها دونك باش معناتها يكونوا حاضرين في جورني عندنا بناتنا اللي تخرجوا وقاعدين يخدموا في مشاريعهم الخاصه وقاعدين يخرجوا في لي برودوي نتاعهم وديجا وصلنا عملنا بهم معارض صغيره في الكيس لما حنا كنت صغيرة وحبينا أنها تكون في فرع تجروين إنما تبارك الله الإشعاع نتاعها كان كبير وبرشا ناس لحد الآن قاعدة تطلب في المنتوجات هذيا دونك تشرفونا وتنورونا الناس الكل وباش نعمل أنونس صغيرة كانت تسمح الضحى أن بروشينمون زاد باش نضيفوا لي لونغ باش يكونوا متواجدين عندنا في المقر النيابي الجهوي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالكيف بسبب الكلوب الفرنسي للكبار والصغار ننشطوا الناس الكل مع بعضنا كلوب باش يكون متاح باش نتعلموا اكثر صغيراتنا باش نتعلموا اكثر كوميونيكاسيون فرونسيز للناس اللي تحب تحسن اللغه نتاعها تحب تضمن اللغه نتاعها خير دونك مرحبا بكم الناس الكل واكيد اكيد مستعدين باش نتعاونوا مع الناس الكل ايادينا مفتوحه للمشاريع ليزيفينمون نحن كلنا اداني صافيه.
0: شكرا لك يعطيك الصحه ان شاء الله موافقين امنا الجاتري وان شاء الله نسي والبنات إن شاء الله يسمعوا هذه الدعوات المفتوحة للتسجيل دورات موجودة في عديد الاختصاصات خاصة الاختصاصات المهمة ذي الخياطة والحلويات والحلاقة وبعض الاختصاصات الواعدة الأخرى. شكرا لك إن شاء الله في مداخلة أخرى ديما نتعرفوا على هذا الجانب التكويني المهم اللي تقدم به وتقوم به النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بولاية الكيف. احنا مواصلين أركاننا القارة بعد شوية ركن البداية من هنا إن شاء الله تكون حاضرة معنا سيدة رحمة جويدي باش نتحدث على التحضيرات للعودة المدرسية.

0: ركن الأخير البداية من هنا، كيفاش تحضر المرأة التونسية العودة المدرسية؟ حضر معنا الناصطة الجمعياتية سيدة رحمة الجوادي. مرحبا سيدة رحمة.
1: صباح الورد، صباح الياسمين، إليك سيدتي وكل مستمعين إذاعة الكاف.
0: مرحبا بك. إذن سيدة رحمة، القراية جيت، والقراية كتجي مع برش حاجات أخرين، والمسؤولية الكبيرة وهي على المرأة. ديما في تونس معناها في العائلة المرأة هي اللي تحضر برش حاجات وبرش مهام، معناها تكون من مسؤوليتها هي في إطار التحضير للعودة المدرسية.
1: أكيد أكيد، المرأة هي كل شيء، هي نصف المجتمع، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي الحبيبة، هي كل شيء. بالنسبة للعودة المدرسية إن شاء الله تكون مبروكة سعيدة على كل البنات على المستوى الابتدائي والثانوي والجامعي.
0: نعم إن شاء الله
1: يعيشك، إن شاء الله مبروكة سعيدة على الناس الكل. ونعرف وقت مغصور ياسر ووقت فلوس ومصاريف وكل شيء. أنا ننصح بركة كل أم تشوف وش عندها موجود من أول، تشوف مثلا اللبسة، تكمل حاجة مثلا عنده طبلية كرتبة جديدة، تكمل شوي لبسة، ما تضغطش روحها هي وزوجها ويشرو كل شيء جديد. ما تعرف مصاريف كبيرة وضغوطات مع الأدوات المدرسية، مع الكتب، مع الكراسات. وحاجة أخرى، واحد ما يلزموش زادة يقامر غير خاطر ولد فلان شراه، ولد فلتين، ولا ولد أختي، ولا ولد خويا، ما تعرف هذه راهي موجودة، والعقلية وكذا موجودة. ما ننكر ولا شئنا ما دام ضحى ولا أدينا. الواحدة تشوف إمكانية زوجها وإمكانية أسرتها، تشوف إيش عندها في، نقول نحن في الكاسة، الكاسة هي تحكم راه. ما نضغطش روحي، ما نصرفش برشا، ونبقى بعد ما نفخص حاجة يمرض عبد ما نلقيش الدواء ولا حاجة. نحاولوا كيفاش نعملوا عودة مدرسية ميسرة تراعي ظروف الاجتماعية نتاعنا الاقتصادية، تراعي زاد متطلبات أولادنا، خاطر أولادنا زاد باش يدخلوا يقراوا، ويوفروا لهم المينيموم يعني نتاع الاحتياجات نتاعنا. نكيف زاد وقتي، كيفاش كنت مثلا كنت حصة واحدة، واش نولي حصة صباحية حصة مسائية، خاصة الإنسان تتخادم، كيفاش تقد دكتورها، كيفاش تقد أمورها، والأمور هذه كلها تتغير ما بين ليلة وضحاها. دراسة قلنا الوضع الاجتماعي الاقتصادي، دراسة الوضع النفسي نتاع الأم، خاطر هي باش تولي تخدم الصباح وعشية لها بدارها وزوجها والفطور والقضية وكل. نحب طاقة إيجابية لكل مرأة، راكي تناضلي، راكي تواجهي، راكي أنت هي كل شيء، تخدم الزوج من الأبناء من الأخر، تقفل الأسرة. إن شاء الله ما نكونش نسيت حتى مدام ضحى.
0: هو السر تقريبا سيدة رحمة هو إدارة الوقت. هي المرأة بالحق متعددة المسؤوليات وقت العودة المدرسية بخلاف خدمتها إذا كان تخدم، حتى كان في الدار عندها برشا مهام زادة، ربيت البيوت وتحية كبيرة ليهم، عندها معناها صغارة اللي بشت لها بيهم قبل حتى من معناها للعودة المدرسية، عندها تحضيرات وعندها وقت العودة المدرسية زادة كيف كيف، تبدأ حتى التحديات في السلوكات الغذائية، هذيك زادة مسؤوليتها، هذيك مسؤوليتها
1: باش يعني هي توا الأم وباش تغير حياتها من وحياة أولادها وحياة زوجها. زوجها زاد ممكن يخدم نظام حصة واحدة باش يولي صباح وعشية، باش يشيل قضية. ماذا بيكم في الأسرة تقضوا نتاع جمعة كاملة، مثلا قضية لحم الخضرة، حتى الماء ومشكلة الماء ما تعرفوا. حاولوا كيفاش يعني الأمور هذه القضية تبدأ موجودة في البيت. شفتي في الليل هكا تشوفي باش تعمل شوية مرقة، شوية كسكس، شوية جلبانة، شوية مقرونة صاص، حسب شوية لوبي اللي كتب، شوية مرقة، حتى محمصة جيري، حتى شربة، يعني الموجود موجود ناكلوا. ما خاصة عندك شهر أوت، سبتمبر وأكتوبر، هذوما من أصعب الأشهر لسواء الناس اللي تخدم ولا حتى اللي عندها يعني دخل، ما دخل يعني محدود. كل نفس الظروف، كل راي عنا أولادنا، كل عنا التزاماتنا المادية والاجتماعية باش نقوموا بها. نحاولوا نسيسوا رواحنا، نمشوا بشوي بشوية
0: ونجموا نحضروا زيادة. طيب بالنسبة للعودة المدرسية وإحنا نحبوا صغيراتنا يستهلكوا الصحي، معناها ماذا بينا إنه هاك اللمجة هذيك كن نشريوها من الشارع ابعدوا عليها. نجم توا نحضر العولة نتاعي، توا نحضر حاجيت نجم نخليهم من بعد، نسهل على روحي فطور الصباح، نسهل على روحي اللمجة اليومية اللي خاصة اللي عندهم صغيرات يقراوا في المدرسة، هذي الكل نجم خلال الأيامات هذية وإحنا مازلنا قبل العودة المدرسية.
1: أكيد أكيد، زادة كما قلت تحضير الحاجات العولة والكل في البيت، اللمجة زادة تكون غذائية تكون صحية من البيت، برشا حاجات نجم تحضرها اللم، نجم تحط لها حتى مثلا حاجة ماكلة، مثلا عندك حاجة بيت علي لي ما لاعتش بيت، نجم تز مثلا كان في روضة ولا تحضير نجم تسخن وكل، نجم تحط لها حتى الغلة وكل. بالنسبة للي قراءة في المدرسة الاشكاليه الكبيره كلها شفتي مدام زحل الوليد الكل يحبوا لك اللمجه الحاضر يحبوا العصير يحب يغر تحب نجم هي تحط شوي هكا وتحط شويه مثلا شوي حاضر شوي مده شوي غله تقصي لها كعب التفاح شويه خوخ ولا حاجه تقصها وتحطهم عندهم هكا اللوازم انت حتى نجم تحطها وبعد هيك كلها حتى في الراحه. عندك زاد التحضيرات في العول الفريح
0: البسيسه البسيسه حاجه مهمه برشا الفطور الصباح بالنسبه لصغيراتنا. اي
1: اكيد البسيسه صح تجيب تجيب الشاميه وتجيب الفاكهه وتحطها حتى في حقه ياكلوها بالمغرفه بالزيتون ولا تجيب افيكاس
0: يعني. اي احنا صغارنا كان يفطروا بالقدا فطور الصباح ماهمش مش يستحقوا اللمجه. اي صغير معناها يفطر بالقدا فطور الصباح ياخذ معناها هي اللمجه اصلا بدعه معناها حاجه جديده معناها داخله في احنا ما كناش عندنا قبل اللمجه يعني معناها حاجه
1: الوقت شفتي انت
0: تبع الوقت معناها وتاثر على فطور نص النهار يعني
1: وين شفتي حتى المعلميه في روحهم شفتي تو هاني معلمه حتى كي نقعد في الدار شفتي مع العشره ولفت يعني لازم ناكل حريشه مع الاربعه خاطر ولفنا خدمنا صغار ولفنا بكري هذاك ياثر حتى على المستوى الغذائي فهمتي. شنو اخر اللبسه حكينا على اللبسه حكينا على الماكله حكينا على الكتب كان عنده حاجات قديمه مثلا عم نول عنده تروسوج جديد عندها مثلا المبرات عندها الكوس ولا المسترة نشوف نفركت واش عندي نشوف واش عندي
0: نعمل جرد معناها للحاجات اللي عندي ما نعاودش نشريهم قداش عندي اربع مقصات واربعه معناها بالحق وكرارس عم ناول نشوفوهم كل شيء معناها نعملوا جرد للي عندنا
1: توتو برك الشهر شهرين عندي تو اوتها وفاز هذا غصرت مع تعفوسيف وعروسات وبكات كل تو عندك سبتمبر اكتوبر باش انت تحافظي على ميزانيتك ما تهزيش لو سيدتي الفاضله ركزي على الصحه مثلا كي يمرض واحد في العائله وليد ولا انت ولا اي واحد في العائله يلقى تحته مصروفه يلقى الاخر حق الفازيك حق الدويات نمشي باللي عطاني ربي بعد ما ترجع الامور وترجع يعني نشوف اموري عندي زايد نجم نزيد مثلا ولدي نزيدو صبط جديد نجم نزيدو سروال نزيدو مريول يعني مش واحد راهو يعني مش يبغض ولده اما لازم تتعدى شفتي يقول في العاصفه جي واحد يطاطي لها ما يجيش قوي عليها باش ما يعني ما تقضيش عليا لازم انا مع اداره الوقت مع اداره الفلوس اللي عندي مع ظروفي كيفاش انا مرأة كيف مع الظروف هذه كيفاش نتحدى باش نقف على رجلي ونقوي زوجي ونقوي ولاداتي وكان عندك ام راهي كل ما كل كل مرأة راهي عندها امها ولا ابوها تعاني فيها شو وحدها عندها شكون ولا حموها ولا حميتها هذا ذلك دور اخر فوق دورها كأم وكزوجه.
0: اي لازمها تشرك معها شكون لانه المسؤوليه كبيره والمهم انها تحافظ على الموجات الايجابيه نتاعها عوده مدرسيه ان شاء الله. اي اهم حاجه معناها هو تكون عندها طاقه الايجابيه خاطر بدايه سنه
1: ضحى والضحك المتواصل ديما انا نقول راسي كي يحكي نحكي له ايه يقول لي ديما تضحك نقول له مخير نضحك ولا روكي تجيني حاجه مشكل ديما نضحك يقول لي كي ديما مشكل تضحك نقول له مخير نضحك ولا
0: نتقاد بالضحكه تتعدى هي على الاقل ما تاثرش على الشخص يعني هي الحكايه موجوده بطبيعتها والضغط موجود اذا كان واحد باش يزيد
1: المشاكل انا نقول كي حاشيك الملح في الطعام
0: هذيك هي الحياه هذيك هي الحياه وضغوطاتها
1: اللي نحل الصباح عيون نقول ربنا ولك الحمد باش تلقى اي مشكله في الخدمه في الشارع في البيت في اي بلاصه دونك واحد يتهيئ نفسه وديما يواجه المشاكل تاع الضحكه صبر وبعزيمه.
0: نعم ان شاء الله موافقين نقول احنا ان شاء الله وليداتنا الكل ينجحوا ان شاء الله بالنجاح للناس الكل ان شاء الله الامهات زاده تكون العوده المدرسيه نتاعهم ميسره وسهله يحاولوا يحضروا رواحهم قبل بمده كما تحدثنا. يعطيك الصحه السيده رحمه الجويدي ناشطه الجمعياتيه في مجال حقوق المراه هكا تحدثنا على التحضيرات المدرسيه تحضيراتك للمراه اللي يلزمها تكون معناها مهتمه بالتفاصيل الكل تحاول تشارك معها صغيرات خاصة فيما كما ذكر السيدة رحمة في جرد شنو عندنا من عام ناول معناها باش ما نبقاوش نعاودوا نشريو كل شيء راهو تبقات لينا برشا ادوات نحاولوا ان الادوات هذيك نستغلوها لهذه السنة الدراسية الجديدة وان شاء الله السنة هذه مكلة بالنجاح للجميع. قبل ما نختم معكم حبيت نذكركم بالدورات التكوينية اللي هي معناها من تنفيذ اتحاد المرأة بالكيف واللي اعلن على فتح فرع في تجروين، الدورات هذه تهم الخياطة، الحلويات وأيضا الحلاقة، دورات طويلة بمدة 9 أشهر، وبعدها تنجموا تاخذوا شهادة الكفاءة المهنية، وفما أيضا معناها دورات مختصرة في عدد من المجالات. تتصلوا بطبيعة بالأرقام المذكورة واللي قالتها السيدة إيمنة، وإذا كان فاتتكم أي حاجة بطبيعة الفيديوهات المباشرة موجودة على صفحتنا الرسمية راديو كيف. شكرا لكم على متابعتنا وإلى اللقاء.

أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2

0: 5.2 ميجا هرتز. سليانا قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة فيه توفيقا وتيسيرا وأجرا. أحدثكم اليوم عن صفة من صفات الله واسم من أسمائه الحسنى، الكريم. عرف الله عز وجل نفسه لعباده باسمه الكريم، فجعل الكرم صفة من صفاته، فهو من انفرد بالملك والغنى، واختص لنفسه بالسلطان والعظمة والجاه، وهو الذي يغفر لمن يعصيه ويستر عباده الذين يطلع على أفعالهم بل ويمهلهم حتى يتوبوا عنها. والله سبحانه وتعالى إذا وعد وعدا أوفى بوعده، ثم إن من لجأ إليه لا يضيع أبدا، ومن توكل عليه لن يندم، وهو الذي يبسط يديه بالخيرات لعباده لما له من سلطة على خزائن السماوات والأرض. والله سبحانه كثير الخير والكرم على عباده لعموم قدرته وسعة عطائه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والله سبحانه دائم التفضل والكرم والإحسان، وخيره متصل في الدنيا والآخرة، وكل ما سواه منقطع، كما أنه يسهل خيره للناس ويقرب تناوله إليهم، فلم يجعل بينه وبين عباده حجابا، بل أخبر بقربه واستجابته لمن يدعوه منهم. فقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا. كما أن الله عز وجل بصفته الكريم هو المكرم لعباده، كما أنه يزيد في العطاء للإنسان فوق ما يتمنى، وقد ثبت ذلك في عطائه للمؤمنين في الجنة، فهو يعطيهم ما يتمنون ويزيدهم أمورا لا يعلمونها حتى. ثم إنه لشدة كرمه يستحي أن يرد عبدا إذا سأله.

من مظاهر كرمه سبحانه وتعالى غفرانه لذنوب عباده وتبديلها حسنات، وقد جعل الله السيئة حسنة للإنسان إذا لم يقم بها، فإذا قام بها كانت سيئة واحدة، أما الحسنات فإنها تكتب مضاعفة إذا عملها، وحسنة واحدة إذا نواها العبد. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الجود والكرم، فقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وروي أنه كان يعطي بسخاء من غير أن يخشى الفقر أو يحسب له حسابا. وقد ربى الصحابة رضي الله عنهم على خلق الجود والكرم، ووردت الكثير من الأحاديث التي تدل على ذلك، ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين.

لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك ربي إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، تحيي وتميت، بيدك الخير وإليك المصير. اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، لا باسط لما قبضت، لا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. ربي أسألك أن تسعد كل أحبتي فيك، وامنحهم يا الله حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربهم إليك. صباح الخير.

0: الساعة الآن تشير إلى تمام السادسة صباحا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية صباحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قال وزير التشغيل والتكوين المهني بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 2026-2027، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادات البكالوريا. وبيّن الوزير أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظرة إلى هذا المسار قد تغيرت تماماً وأصبح خياراً أولياً وليس خياراً احتياطياً بالنسبة إليهم. صنفت خريطة اليقظة للوضع الجوي التي أحدثها المعهد الوطني للرصد الجوي ولاية سليانة والكاف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء، وذلك بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة. وحسب توقعات المعهد ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية مع نزول أمطار متفرقة. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة، محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية القادمة. استشهد أمس فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفادت مصادر محلية. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 27 شخصاً وإصابة 69 آخرين بنيران صهيونية خلال الأيام الثلاثة الماضية. دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خلال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة أمس بالقاهرة، دعت إلى دعم سياسي ومالي مستدام. وتواجه الأونروا ضغوطا مالية وتشغيلية متزايدة في أقاليمها الخمسة، حيث تسجل عجزا في التدفقات النقدية يتجاوز 100 مليون دولار. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح التوكل على الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نهاركم من أسعد ليامات. مرحبا بكم، هذه موجتنا، هذه إذاعتنا، هذه مساحتنا التنشيطية الصباحية، نطل فيها من خلال منوعات صباح الخير. إن شاء الله نهاركم من أسعد ليامات، إن شاء الله نهاركم زين. مرحبا بكم في جولة صباحية في ماتينال الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، متواصلين مع بعضنا إلى غاية الساعة 9:30. معايا فيصل المحيمدي، معايا خيري معنا في البث الصباحي، وبعد شوية نكتشف شكون معنا في معنا. سعاد تجيب تكون حاضرة معنا انطلاقا من الساعة 8 في ساعتنا الثالثة في ماتينال الثلاثاء. نقول اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، ويسر لنا رزقك، وبارك لنا في أيامنا وأعمارنا. اللهم حسن الحياة وحسن الختام وحسن الأثر. اللهم جبرا لقلوبنا وتيسيرا لأمورنا ومغفرة لذنوبنا. اللهم افتح لنا أبواب رزقك من حيث لا نحتسب، وارزقنا رزقا واسعا طيبا مباركا، وغير حالنا إلى أفضل حال. اللهم افتح لنا ما أغلق، ويسر لنا ما تعسر، وحقق لنا ما نتمنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فانزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فسهله. صباح التوكل على الله، راحة لا تنتهي. صباح الفل، صباح الخيرات لكل السادة المستمعين اللي حبوا أنهم يبدأوا معنا رحلتنا الصباحية. إن شاء الله نهاركم من أسعد ليامات.

يا نسيم الفجر صبح، واحنا نصبح عليكم في الفجر ونصبح عليكم في أي وقت. مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف في هذا التوقيت الصباحي. هو الحقيقة فما خريطة اليقظة بالنسبة لولايات سرينا والكاف والقصرين اللي تدخل ضمن درجة اليقظة الصفراء بسبب الاضطرابات الجوية. هو الحقيقة فما من المتوقع وأنه اليوم فما تقلبات جوية على مستوى الشمال الغربي، لكن أنه اليقظة تشمل ولاية الكاف هذه نحاولوا أنه إن شاء الله في ساعتنا الثانية المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا أكثر تفاصيل علاش تشمل يعني هالاضطرابات الجوية هذه كما قلنا اللي باش تكون في ولايات سرينا الكاف والقصرين. على كل صنفت، خلينا نحكيو بأكثر تفاصيل، خريطة اليقظة للوضع الجوي واللي حدثها المعهد الوطني للرصد الجوي البارحة العشية. صنفت ولايات سرينا الكاف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة. وحسب دائما توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية في نهاية اليوم وبداية الليل مع نزول أمطار متفرقة، رياح تشتد أثناء العواصف الرعدية. درجة اليقظة الصفراء حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تتطلب توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة الحساسة للمخاطر المرتبطة بالظروف الجوية. اليقظة الجوية تهدف إلى لفت انتباه الجميع إلى المخاطر المحتملة واللي قد تنجر عن وضعية جوية معينة وموجهة إلى مصالح الحماية المدنية. السلطات الصحية اللي يمكنها بناء على هذية على هالتصنيف هذية التنبيه وتعبئة فرق التدخل وكذلك مهني الصحة والهياكل الصحية كل حسب الاختصاص نتاعه. وخريطة اليقظة للوضع الجوي تحدث مرتين على الأقل يوميا، يعني 7 متاع صباح أمس والخمسة مساء، وتبين ما إذا كان خطر ما يهدد ولاية أو إلا أكثر خلال الساعات 24 القادمة. احنا نقول إن شاء الله كل ما يعطينا باللطف، إلى حد الآن ما فما حتى شيء وإن شاء الله لباس، وإن شاء الله هو الحقيقة التوخي والحذر واجب، لكن نقول له إن شاء الله لباس. فما يعني حسب توقعات المعهد ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية بداية الليل، بارح تعادت لنا الليلة الحمد لله لباس، مع نزول أمطار متفرقة ورياح تشتد أثناء العواصف الرعدية. كما قلت لكم إن شاء الله بعد شوية من زمان كل التفاصيل يقدموا هنا المهندسين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

سونيا بارك، ما تنجمش ما تكونش حاضرة في منوهاتي. سونيا بارك من الفنانات اللي نهزهم اللي نقدرهم، لأنه تخدم خدمة نظيفة ويلي تجتهد لنا في الفترة الأخيرة الحقيقة، لأنه بقينا على الأنغام متاعها، على الريبيرتوار اللي نعاوده في ديما ونعاوده، لأنه صوت، لأنه كاريزما، لأنه اختيارات رائعة في الألحان وفي الأداء. سورتو نرجع بكم، بدينا نحضروا للعودة المدرسية، إن شاء الله تكون عودة مدرسية ناجحة على جميع الأصعدة، إن شاء الله بنجاح والتوفيق لصغيراتنا. نعرف أن الحركية على أشدها في الفترة دي داخل الأسر والعائلات التونسية. ديما نقولوا أنه الصيف ضيف، لكن المدة نتحدث على النجاحات ونتحدث على الفرحة فيسا في لمحة هكا. أصبحنا نتحدث عن العودة المدرسية، هذيك هي حال الدنيا، هذيك سنة الحياة، وإن شاء الله إن شاء الله ديما يعني ربي متاعكم بالصحة، وإن شاء الله تكون عودة ناجحة موفقة. وذيك علاش نرجع ونذكر وأن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن دعات في بلاغ ليها يوم أمس الاثنين، دعات إلى ضرورة تسجيل الأطفال بمؤسسات الطفولة الخاصة، كما المحاضن، كما رياض الأطفال، كما المحاضن المدرسية المستوفية لكامل الشروط القانونية، جدي بيان القانونية، والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة. العنوان هو tofula.femme.gov.tn/parent. هذا الموقع الرسمي اللي تدخلوا ليه باش تسجلوا صغيراتكم في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027. الوزارة أضافت في البلاغ لها على صفحة متاحة وتقول إنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية من أجل التثبت من وضعية هالمؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل صغيراتكم. ردوا بالكم، راه مش أي محضنة محلولة، أي رياض أطفال وأي محاضن مدرسية راهي تابعة لوزارة الأسرة، تنجم تكون العشوية يعني تكون ماهيش تابعة وما تخضعش لشروط وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن. ذيك علاش ثبتوا بربي حتى أنه الله لا يقدر ما تصيرش بعداش هكا الكوارث هذيك. دونك تتصلوا بمصالح المندوبيات الجهوية كما قلت الموجودة على كامل مناطق الجمهورية. وشددت الوزارة على ضرورة تصدي الأولياء كشريك أساسي لانتشار الفضاءات الفوضوية والعشوائية واللي تستقبل الأطفال على غير الصياغة القانونية، وفي حماية الأطفال من جميع التهديدات وجميع المخاطر المحتملة. وذكرت بأهمية الإشهار عنها، عندكم الرقم الأخضر اللي هو 1809، وإلا المندوبيات الجهوية التابعة لمرجع النظر الترابي. ثبتوا وين تحطوا صغيراتكم، ثبتوا وين تخليوا صغيراتكم، مش أي محاضر، مش أي رياض أطفال، تنجم تكون هذيك

التابعة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة. ثبتوا حتى كما قلنا ما انتحوش فك المخاطر المحتملة، حتى ما انتحوش فك الانتشار الفوضوي لهذه الفضاءات واللي تستقبل الأطفال. رو وصلنا في مرحلة يعني حل جراج، حل بيت زايد عليك وعملها، وقول راني باش نقبل الصغيرات، نعملها كريش، نعملها روضة، وما فهم مش يعني ماهيش تحت أطر القانونية. إذاك علاش دائما نقولوا راهو التثبت ضروري لهنا، الحديث موجه للأولياء. ثبتوا، وذي كما قلت تحذير هام من وزارة الأسرة للأولياء قبل ما تسجلوا أبنائكم بمؤسسات الطفولة. إن شاء الله عام مبروك سعيد، إن شاء الله سنة دراسية تكون مكللة بالتوفيق والنجاح لصغيراتنا وللأسرة التونسية اللي تعطي أهمية كبيرة وكبيرة كبيرة للتعليم. ذيك علاش دائما نقول إن شاء الله موفقين، ودائما نقول نثبتوا وين نحطوا سورتو صغيراتنا هالجيل هذايا الصغير اللي طالع. نمشي بكم شويه للصبحيات نتاعكم اللي بديت توصلني على الباج نتاعنا راديو كيف بوينت ان. سلام عمري هو اللي ديما يفتتح لنا الصبحيات. هنا صباح الخير، صباح الخير لمن يسكنون القلب، صباح الخير للذين يزرعون الورود في حدائق الروح. شكرا سلام عمري، يعطيك الصحه، شكرا ليك وتحياتنا. صابرين، صباح النور يا صابرين، قلنا صباح الورد والفل والياسمين، صباح التفاؤل، تحية صباحية ليكم لكامل الفريق العامل معكم. هذه أم لجينة ورودينة. زهيرة، صباح النور يا زهيرة. زهرة مولهي تقولنا صباحكم ورد وفل وياسمين، شكرا لك. نصبح على سي محمد الربعي من القيروان، يقول صباح النور والخيرات للجميع، الازدهار يكمن في مدى حبنا لبعضنا ولتونس وما نخطط له للسنوات الخمس المقبلة قابل للتحقيق في سنة واحدة إذا عمل كل من موقعه بجد ونشاط، اللي نبذ الكسل اللي يرهقنا والبطء اللي يلتهمنا. فعلا سي محمد وشكرا ليك، وانه في كل مره ذكرنا وانه حبنا لتونس يلزم هذاك هو يكون الحاجه اللي تكون نفتتح بها مش صباحنا، كل يوم كل صباح وكل عشيه وكل ليل ديما نحط تونس في بالنا والعمل بضمير من أجل وأنه العجلة متاع التقدم والرخاء والنمو اللي نقدمه بها. دريدي محسن صباح النور، إن شاء الله نهارك أسعد ليامات. مليكة شمام صباح النور يا مليكة. صابرين صباح النور، صابرين صابرين اليونس تصبح علينا. العباسي عبد الخالق صباح النور، يقول صباح حكاية تخبرنا أنه الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، وتفاءل ألو بالخير تجدوه. صباحك تفائل سي العباسي. ياسمين صباح النور يا ياسمين، صباح الخيرات صباح المسرات. شاب زميلي قلنا صباح النور، زميلي بن أحمد صباح الخيرات، علي زميلي صباح النور، عائلة كاملة تبع فينا. سلم صفصافي صباح الورد والفل والياسمين، نجاح المنظر الله يسعد صباحك زادا أنت. نوف المعرف صباح النور، يقول من رب كريم إن طلبته أكرمك وأن استغفرته غفر لك. صباح الخير لكل روح تخبئ بين أضلاعها حلما يلامس عنق السماء. جمال الفرجوي صباح النور يا جمال، إن شاء الله نهاركم من أسعد ليامات. هذه صبحياتكم قريتها بكل حب على موجاتنا، موجات إذاعة الكف.

من الأنغام اللي حبيت نسمعها لكم في الفترة الصباحية الأولى بين 6 أو 7 نسمع الفنان اللبناني جورج وصوفي غنينا لسه الدنيا بخير. بالحق الدنيا مازال فيها الخير, من يعني من مش برشا التفاؤل, الأمل, التشبث بالحياة والقادم إن شاء الله ديما خير.

ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في رحلتنا الصباحية على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف، وما زلت متواصلة معنا أنغامنا. اسمعنا لسه الدنيا بخير، باش نمشيو معها الفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوت مروان الخوري. مواضيعنا اليوم عديدة متعددة، باش نتحدثوا على العودة الجامعية، هي أكثر من 155 ألف طالب ينتفعوا بالمنحة الجامعية، باش نحاولوا نتحدثوا زادة عن مشاريع جديدة لتوسيع السكن وتحديث الخدمات الجامعية، ونتحدث عن اتحاد الشغل اللي يقول وأنه العودة المدرسية تنطلق وسط نقص في الموارد، ويقول وأنه يلزمنا كل الجهود تدخر لتحسين البنية التحتية وتدهور هذه البنية، حتى أنه تكون نضمن عودة مدرسية وانطلاق سنة دراسية جديدة في أحسن الظروف. هذوما إن شاء الله كل هالمواضيع هذه ونفالي ديفلوبي إن شاء الله بعد أسابع صباحا. يا وردة الحب الصافي، نسموها كما قلت مع مروان الخوري، ونواصل مع كوكتيل الورد إلى غاية السابعة. موجز لأهم الأنباء، ورجعنا لكم معكم.

0: السابعة صباحا على موجاتنا موجات إذاعة الكيف، باش نرجعوا لحديثنا وغنيتنا على الورد اللي كان هيت نسمه جديد الأخبار في موجز لأهم الأخبار تقدمه لنا زميلتنا إسيا الرويسي.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 2026-2027، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. وبيّن الوزير أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظرة إلى هذا المسار قد تغيرت تماما وأصبح خيارا أوليا وليس خيارا احتياطيا بالنسبة إليهم. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية القادمة. أعلنت إدارة رعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة عن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس، وذلك في إطار الحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوبة خلال الفترة الممتدة إلى غاية 13 من سبتمبر الحالية، كما أوصت بالتثبت من جاهزية المولدات الكهربائية والشبكات البديلة لضمان استمرارية التهوئة والتبريد خاصة خلال فترات ذروة الحرارة. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 27 شخصاً وإصابة قرابة 70 آخرين بنيران صهيونية خلال الأيام الثلاثة الماضية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني استهدفت دراجة نارية بجنوب قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة، نعود معك من جديد ليلى سميدة.
0: شكرا إيسيا، شكرا لقسم الأخبار، يرجونا نصيف ساها في تقديم عناوين نشرة الثامنة. نذكر أنه يوم أمس انتظم بمعتمديتي بيجا الجنوبية بيجا الشمالية اللقاءات التحسيسية لفائدة مربي المشترات والمربين المنخرطين في الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة. هذا الهدف متاعه هو التعريف بالامتيازات الممنوحة لتطوير القطاع وتحفيز المربين على دعم منظومة إنتاج المتجرات الصغرى. نرجع بالنسبة للحديث عن العودة المدرسية، قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل حذر من تواصل تدهور أوضاع المنظومة التربوية بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية. الاتحاد هنا في بيان أصدر يوم أمس أشار إلى وجود نقص في التجهيزات في الفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. هو الحقيقة لهنا إذا كان باش نتحدثوا على النقص الكبير في البنية التحتية للمدارس متاعنا للمعاهد متاعنا سواء في المدن وإلا في خارج المدن في الأرياف، فإنه فعلا يعني فما تدهور واضح، فما البنية التحتية متدهورة لأبعد الحدود. أبسط حاجة سور إنه ما فماش إلى يومنا هذا، يقولك إنه ما عناش سور، نتحدث انه ما عندناش سور، نتحدث وانه ما عندناش سبيله، لك الوليدات اللي جو من البعاد على الاقل باش تضمنوا لهم الماء، ما فماش البيوت الا الراحه، الاسقف تكاد تطيح لأنه المعاهد والمدارس هذية تبنيت عندها مدة وما فماش صيانة. دونك ذيك علاش أنا اليوم نتحدث ونتحدث عن النقص في الموارد وتدهور في البنية واللي يحكي عليه جسمه اتحاد الشغل في بيان ليه أمس خدمه، ويقول البيان يشير إلى وجود نقص في التجهيزات في الفضاءات، واعتبر أن الوضعية هذه أدت إلى ارتفاع الضغوط المهنية على العاملين في قطاع التربية، وانتقدوا في الوقت نفسه ما وصفوه بالتراجع عن عدد من الحقوق والمكتسبات والاتفاقيات. طالب الاتحاد بعودة التفاوض، فتح حوار جدي مسؤول مع ممثلي مختلف الأسلاك التربوية واحترام الحقوق والمكتسبات ومعالجة الوضعيات المهنية والصحية وأيضا الاجتماعية للعاملين، ودعا الاتحاد إلى توفير مؤسسات تربوية آمنة مجهزة إطلاق إصلاح تربوي تشاركي يشمل البرامج، المناهج وطرق التدريس والتقييم والزمن المدرسي والتكوين والتسيير. الاتحاد أكد تمسكه بالدفاع عن المدرسة العمومية حقوق العاملين فيها، ودعوة للأولياء مكونات المجتمع المدني وكافة القوى الحية إلى توحيد الجهود دفاعا عن مدرسة عمومية عندها جودة وتكافؤ للفرص. هذه دائما نتحدث عن البيان اللي اصدر يوم أمس من طرف الاتحاد، اتحاد الشغل، فيما يخص العودة المدرسية. نرجع احنا للأنغام متاعنا 6 دقائق بعد 7 صباحا. كما قلت لكم، واصلين مع الورد فيروز، غنينا يا ورد يا أحمر.

0: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، كما وعدناكم مع موعدنا اليومي والصباحي مع المعهد الوطني للرصد الجوي. يحضر معنا سي سليم بن ميلاد. سي سليم صباح النور.
1: صباحي ليلى وصباحي كيف مستمعين ذات كيف.
0: شكرا. قبل ما تبدأ معنا في التفاصيل متاع الطقس متاعنا، شو حكاية الخريطة، خريطة اليقظة للوضع الجوي اللي صنفت الولايات سليانة الكيف والقصرين هذوبا ضمن درجة اليقظة الصفراء، عنا ثيرابات جوية في الأفق سي سليم؟
1: بالنسبة لخريطة اليقظة، هي خريطة نصدروها مرتين في النهار والعشية. هي خريطة تفصيلية، تجب تقول تفصيلية، كل ولاية حدوا لها ضواها الجوية المتوقعة اليوم وحتى ساعة البداية وساعة نهاية الظهر الجوي هذية، ودرجة اليقظة من اللون الأصفر البرتقالي الأحمر. حد صديفون الوضعية الجوية
0: مازلنا في اللون الأصفر ولا ليه، ولا خرجنا منه سيسلي؟
1: اليوم نحن بالنسبة اليوم نحن معنيين بظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية. ما هيش مش تكتسي خطورة كبيرة، بعض الخلايا العرضية تكون محلية ومصحوبة بالأمطار وهبوب رياح قوية أثناء ظهور الشعب الرعدية اللي أصدرنا لهم اللون الأصفر، نظرا للأهمية نتاعها ما هيش تكون مهمة برشا.
0: يعني أمطار عادية، أمطار خريف سيسلي.
1: أمطار خريف تعدينا بهم برشا نحن في أوت، هذايا بريود في أوت تعدينا به برشا خلايا رعدية تكون مصحوبة بالأمطار. بوضعية جوية انتقالية مزنا بين الصيف والخريف، إن شاء الله تكون طالع خير على موسم في
0: إن شاء الله. طيب. إن شاء الله إن شاء الله. بيه نرجع للطقس نتاعنا اليوم غدوة كيفاش باش يكون، توتانين على درجات الحرارة إنها هك السخانة اللي جيتنا في الصيف ما عادش باش ترجع هكا ولا ليه؟
1: صحيح، نحن قاعدين ننتقل من فصل الصيف لفصل الخريف، الحرارة قاعدة تنقص تدريجيا، قاعدة تنقص وطبيعنا مازالنا قوي للرومان كما نقولوا.
0: وسفرجل
1: جيونا أيامات سخانة، هذا حاجة حالة عادية. أكثر المعادلات العادية بقليل والأقل، وتقعد في حدود المعادلات العادية لهذه الفترة. واليوم يكون طقس قليل السحب على كامل البلاد، أما العشية كما قلنا تظهر خلايا عادية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، بينما الحرارة اليوم تكون في استقرار نسبي وين تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 35 و 39 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله بجيت كيف سجلوا 36 درجة كحرارة قصوى، سليانة 37 درجة، جندوبة 38 درجة، وباجة 38 درجة، بينما تبرقة 32 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة كيف كيف تظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، والحرارة الغدوة في ارتفاع طفيف وين تتراوح عامة بين 35 و 41 درجة، وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. بينما نهار الخميس باش نكونوا معنيين بمنخفض علوي لضغط الجوي محمل بالهواء البرد، وين ننتقلوا نهار الخميس من الوضعية اللي متدية حارة نسبيا ومستقرة إلى وضعية جوية مضطربة تكون مصحوبة بأمطار محليا غزيرة وتساقط البرد وزاد انخفاض في درجة الحرارة. إن شاء الله تكون بشائرة الموسم، هذا موسم طيب على الموسم في لحي طيب على مناطق كل. إن شاء الله غدوة زاد البحر باش يكون عامة مضطرب خاصة شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشمالية، وزاد يتواصل الوضع الجوي ملائم لدخول لنزول الأمطار نهار الجمعة بالشمال ومحليا الوسط. إن شاء الله بطبيعة نحن نتابعوا في الوضعية الجوية، وإن شاء الله غدوة إن شاء الله نخرجوا نشرة متابعة الفوضى الجوي نحظ فيها الولايات والكميات المتوقعة.
0: نعم، يعطيك الصحة، شكرا ليك سيستي ميلاد على كل التفاصيل هذه. الأجواء عادية متاعنا، طقس عادي، طقس خريفي، ربما تنزل درجات الحرارة أكثر من متعودين عليه نهار الخميس، وهذا يدخل في الموسم العادي موسم الخريف. شكرا ليك سي ميلاد.
1: شكرا ليك.
0: يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك. دونك هاليقظة هذه راهي حاجة عادية جدا، خريطة اليقظة للوضع الجوي يقولك انه نحدثوها يوميا الصباح والعشية، لباس تعديت سلامات. 18 دقيقة بعد السابعة صباحا نرجع مع انغامنا، فما انغام طلبتوها هذه كمال رؤوف النقاتي، شوفيني ولو مرة، من انغام اللي طلبوها طبعا سيلنا همري، أنغامنا التونسية حاضرة على موجتها.

حالي غير حالك والله ما تتكبر ما تتجبر خاف من الله لو تتصور حالي تغير حالك والله الزين عملنا ورحمة في شرع الله

تشوقني اه يا بنية، قلبي سبقني وزاد غرقني روف شوية، ليش تحرقني وتشوقني اه يا بنية، قلبي سبقني وزاد غرقني.

0: الأنغام، أنغام الزمن الجميلة، وكنحاولوا أنه نروحوا بين الأذواق الكل. أقل من دقيقتين تفصلنا عن موعد عناوين نشرة الثامنة، وآسيا هيك بحذينا رجعت بحذينا باش تقدم لكم عناوين نشرة الثامنة. سينو نرجو لكم كما العادة باش نتحدثوا عن الأيام الإعلامية والتحسيسية حول البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي. هي بدينا نتحدثوا عن الأضاحي العيد للسنة المقبلة قبلها إن شاء الله من توا، ذاك علاش راهو يلزم من توا التحذيرات في كل شيء، في كل شيء نحضروا للسخانة، نحضروا للنقص، نحضروا للبرد والشتاء اللي جينا. كل نقص الحاصل تعاملناه في المواد الأساسية كما الغاز، هذوما من توا راهو الخدمة عليهم. الأمطار، وكان سي سليم ميلاد يحكي لنا إنه إن شاء الله فما أمطار نهار الخميس، كيف كيف نشهروا هاك الودين وكل البلوعات باش انه وقت تنزل هالامطار هذه ان شاء الله تكون امطار الخير ما تتسكرش البلاد. راجعين لكم ان شاء الله.
1: اشهار
2: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا
3: مع أورانج. بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج. الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
1: إشهار
5: تمام السابعة والنصف.
6: صوت الشمال الغربي.
5: تحية صباحية متجددة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. الأعلان عن فتح حوالي 26 ألف موت تكوين مهني، من بينها نحو 6000 موت للحاصلين على البكالوريا. بولايه جندوبه متساكن منطقه بن بشير يطالبون بالتدخل العاجل لبناء سور للمدرسه الابتدائيه. قرابه 4000 تلميذ منتمين لعائلات محدوده الدخل بولايه بجا يتمتعون بمساعدات اجتماعيه بمناسبه العوده المدرسيه. وفي لبنان استشهاد 27 شخصا واصابه 69 اخرين بنيران قوات الاحتلال الصهيوني خلال الايام الثلاثه الماضيه. التفاصيل تأتيكم في تمام الثامنة صباحا، إلى اللقاء.

رامي صبري كلمة يوصلنا ال 35 دقيقة بعد السابعة صباحا. نتحدث عن استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنة الجامعية 26-27، استعدادات بحزمة من الإجراءات والاعتمادات الموجهة إلى دعم الخدمات الجامعية في وقت تشير فيه المعطيات اللي الوزارة تخصص 476 مليون دينار لهذا المجال، يعني ما يعادل نحو 20% من الميزانية العامة للوزارة. الخدمات الجامعية تأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الاعتمادات المرصودة، يشمل بالخصوص المنح والقروض والمساعدات الاجتماعية إلى جانب السكن والإطعام الجامعيين والخدمات الثقافية والرياضية والصحية وأيضا حتى النفسية. 155 مستفيد هذوما حسب توقعات السنة الجامعية الجديدة، باش تبلغ الاعتمادات المخصصة للمنح والقروض والمساعدات لفائدة الطلبة، وتستحوذ المنحة الجامعية على النصيب الأكبر من هذه الاعتمادات، وباش ترتفع الاعتمادات المخصصة لمنحة الإدماج الجامعي إلى 21 مليون دينار لفائدة 43,004 مستفيدين، وهي المنحة الموجهة إلى الطلبة الجدد بالسنة الأولى من التعليم العالي والمنتمين إلى عائلات متوسطة الدخل. السكن الجامعي في مواجهة الطلب المتزايد، وتشمل الاستعدادات أيضا السكن الجامعي، تتوفر المنظومة على 171 مبيت جامعي، 28,000 غرفة، مع بلوغ نسبة الغرف الفردية والثنائية 74%. الوزارة تتوقع أنه يبلغ عدد الأسرة المتوفرة خلال السنة الجامعية هذه 66,935 سرير، ومن المنتظر وأنه تستجيب الطاقة ل 79,500 مطلب سكن بنسبة استجابة تبلغ 82.82%. لهنا نرجع نتحطوا على السكن الجامعي. السكن الجامعي اللي مشكلة توا بالنسبة للطلبة، يقول لك أنا ما تحصلتش على السكن الجامعي، وفما ارتفاع زادة، يشيروا لي أنه فما ارتفاع كبير في نسبة السكن الجامعي، برشا صغيرات وبرشا طلبة ما ينجموش يتحصلوا عليه، وحتى إذا كان يتحصلوا فما غلاء مشت ومرتفع في السكن الجامعي. نمشي نتحدث على العودة الجامعية مرة أخرى، مشاريع جديدة لتوسيع السكن الجامعي، هذه اللي تحدثوا به الحقيقة، وتحديث الخدمات، هذه ما تتجه له وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتجه إلى نية تعزيز البنية التحتية للخدمات الجامعية استعدادا للعودة، توسيع مبيتات قائمة وبناء أخرى جديدة، إلى جانب تطوير المطاعم الجامعية ودعم التحول الرقمي والانتقال الطاقي. المشاريع هذه تجي ضمن البرنامج الخدمات الجامعية، ويبرز السكن الجامعي في مقدمة المشاريع المبرمجة كما قلت في ظل توقعات بتسجيل 79,500 مطلب سكن خلال السنة الجامعية الجديدة. طاقة الإيواء المنتظرة 66,000 سرير مقابل 64 بالنسبة للسنة اللي فاتت، وطاقة الإيواء تتضمن المخططات أشغال توسعة بعدد من المبيتات، وما تقتصرش خطة التطوير على السكن فقط، تشمل المنظومة الجامعية 17 مركز ثقافي رياضي باش توفر فضاءات موازية للحياة الأكاديمية ويعزز الأنشطة الثقافية وأيضا الرياضية. هذا فيما يخص السكن الجامعي والمبيتات الجامعية الجديدة بالنسبة لهذه السنة. إن شاء الله بالتوفيق، وكما قلنا ارتفاع، يقولوا لي ويشيروا لي أنه ارتفاع أسعار كراء المساكن للطلبة واستغلال المضاربين وسماسرة ضعف مقدرة الأولياء، وهذه الحقيقة أنه كل واحد يستغل الموقف ويستغل الظرف اللي نعيشه فيه. مسألة الاحتكار
ضرب حتى السكن الجامعي، فما نقص في المبيتات الجامعية. أوكي أنا نكري لك ونكري لك بالغلاء، ما يقدروش ظروف الأولياء، ما يقدروش ظروفك الطلبة هذوكم اللي ما عندهمش ساعات دي بورس. دونك المضاربة والاحتكار، الاحتكار اللي يمس حتى القطاع هذية، قطاع السكن الجامعي. 40 دقيقة بعد 7 صباحا.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
2: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
2: عندك أورانج
0: إشهار.

0: أهلا وسهلا بالجميع. برقية الرياضة حضرمان زميلنا كريم العويدي. صباح النور كريم.
1: صباح الخير ليلى، رسالة بيك وبكل السادة المستمعين والمستمعات.
0: نعرفك بتحبش بارشا لكن باش نحكي معك شوية في الموضوع هذا وباش نخليك تكمل الرياضات الفردية والقرارات اللي تطلع كل يوم والأخبار اللي الحقيقة تؤسفنا أنه خيرة معنا في الرياضات الفردية لفت أنه يخرجوا باش يقدموا ويمثلوا تونس ويخرجوا ويرجعونا بالجوائز، لا يرجعوا ولا حد شيء وينتشروا في أوروبا ويخذوهم أوروبا. وبعديش علاش احنا من ندخلوا الجهد وما نقدموش الجهد الكبير للرياضات الفردية؟
1: نعم.
0: واليولي احنا نشوفوا الكارثة اللي صارت لنا الصفة دي في كرة القدم.
1: أي هو الموضوع عنا سنوات نحكي فيه، يعني الوزارة في بالها بيه، الجامعات الرياضية في بالها بيها وفي بالها بالمشاكل اللي تعاني منها الرياضة الفردية، يعني حتى من مستوى الأجور اللي يأخذوا فيها الرياضيين هذوما، رياضي نخبة هما باعتبارهم يأخذوا في منح من الدولة لتحسين مستواهم وتأثير تونس أحسن تمثيل في المناسبات الدولية سواء أفريقيا أو عربيا أو كذلك على مستوى ألعاب أولمبية وألعاب متوسطية. نجدوا كل تظاهرة لاعب اثنين ثلاثة، هذه المرة أربع رياضيين كانوا غادروا تونس في الألعاب المتوسط وصرفت عليهم تونس، يعني حتى على مستوى الإقامة هناك وكل شيء. في الأخير ثم اللي شارك ثم أقبل المشاركة متاعه، مشى لعب جمباز، لعب في المصارعة، في الكرة الحديدية، يعني تبقى معضلة هنا التأطير من المسؤولين المشرفين على الرياضيين هذوما وكذلك المشرفين على الوفد التونسي اللي يكون موجود كرئيس وفد ومسؤولين على الوفد التونسي. يعني يجب العناية بالرياضيين هذوما سواء في تونس بإعطائهم حقهم حتى يبقوا في تونس ويمثلوا تونس في المشاركات الدولية. إلى حد الآن ما فماش حتى قرار، ما فماش حتى أخبار على الرياضيين هذوما، أخبار متداولة أنهم وصلوا واحد لفرنسا، واحد في إيطاليا، مازال واحد في ألمانيا، ممكن نشاهدهم بألوان منتخبات أخرى في تظاهرات رياضية أخرى.
0: وهذه
1: خسارة كبيرة، لأنه يعني صرفت عليه من اللي هو مازال صغير 11 و12 سنة حتى اللي وصل مثل النخبة في تظاهرات تاع أكابر من 22 و23 سنة.
0: علاش احنا تونس مكتوب علينا انه نوصل للعين وما نشربوش؟ وبربي سؤالي اخر، شنو اللي صار في المنتخب الوطني التونسي اللي مثلنا في المونديال ورجع لنا بك الكوارث هذيك
1: دون قرارات؟
0: حتى الان ما فماش قرارات،
1: قرارات.
0: ما فماش عقوبات، ما تكلمناش عليهم،
1: غيرنا مدرب، جبنا مدرب، هيئه مديره للجامعه،
0: وكانه ما صار حتى شيء،
1: رئيس كبير، وعندنا تصفيات افريقيه في القريب العاجل نهايه شهر سبتمبر.
0: ما عقبناهمش، ما لبناهمش،
1: ما فهم حتى
0: الفلوس الطائله اللي تصرفت عليهم. وهذوما يعني ساعات نقولوا عندهم الحق راهم هالوليدات هذوما، يعني
1: ما نقولوش هذا لانه هما بيدهم، يعني عندهم عائلاتهم هنا تخمم فيهم اكيد. ثم علاقه بينهم بين العائله نتاعهم، ممكن في بالهمش اللي هما مش
0: اكيد انه باش يعملوا هلا العمله هذه.
1: تبقى يعني مواضيع ديما نحكوا فيها ليلى، ما فماش يعني مره ما حكيناش في المواضيع هذه، لكن الدوله لحد الان دون حلول، دون حلول. ممكن مسؤوليه تاع وزاره الشباب والرياضه والجامعات الرياضيه هي اللي تحل الموضوع هذا في اسرع وقت.
0: شكرا كريم، يعطيك الصحة.
1: نتواصل معاهم حتى نهاية أخبار الرياضة. إذن نبدأ أخبارنا لهذا اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر بالرابطة الوطنية لكرة القدم والجولة الرابعة لمرحلة الذهاب باش تدور على 3 دفعات. يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية توقيت جديد بالنسبة لكل المقابلات، في حمسوسة حمسوسة الملعب التونسي، في بنجانات بالمنستير الاتحاد المنستير اتحاد بنقردين، وفي المرسى مستقبل مرسى النجم الساحلي. نهار لحد 3 سبتمبر الأولمبي البيجي يستضيف تقدم سقيط الدير في ملعب بوجمع الكميتي ببيجا، في حملم في نادي حملم في الترجي الرياضي، وفي زويتن الشبيبه الرياضي بالعمران اللي تقدم في موسم طيب بانتصار وتعادل وهزيمه، زوز مقابلات خاصه الجوله الماضيه وقبل الماضيه امام النجم في سوسه والترجي في زويتن انتصار وتعادل. يستضيف نجم تلوي يوم الاحد في ملعب زويتن نهار الاحد 20 سبتمبر زوز مقابلات مؤجله، نادي فريق الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي السيرسي مع نادي البنزرتي. وسط الاسبوع كذلك القادم باش يكونوا مقابلات مؤجله للترجي الجرجيسي النادي الافريقي النادي الصفاقسي وايضا اتحاد او فريق النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الافريقي سافر غدوه 9 سبتمبر في اتجاه العاصمه الماليه باماكو لمواجهه الملعب المالي في الدور الاول لكاس رابطه الابطال الافريقيه، مقابله مبرمجه يوم السبت 12 سبتمبر في باماكو 5 متاع العشيه، والسفر مش يكون في طائره عسكريه. غدوه كذلك الترجي الرياضي الجرجيسي سافر في اتجاه العاصمه السنغاليه دكار، وين باش يلعب يوم السبت 12 سبتمبر ضد فريق السنغالي اللي كان لعب ضده في لقاء الاول في ملعب طيب مهير بصفاقس، وفاز فيه الفريق بثلاثه مقابل واحد في كاس الكونفدراليه. ان شاء الله بالتوفيق للترجي الجرجيسي والنادي الافريقي. ايضا نادي صفاقس يستضيف يوم الاحد في صفاقس 6 متاع العشيه دون حضور جمهور شوتينغ ستارز النيجيري، مطالب بالعوده في المقابله اللي فاز فيها الفريق النيجيري ذهابا بنتيجه هدف مقابل صفر. أولمبيك الكافي واصل مقابلات الودية، لعب اليوم في ملعب الكافي العرب متاع العشية لقاء ودي أمام الأمل الرياضي ببوعوان في إطار تحضيرات الفريق لانطلاق موسم بطولة الرابطة الثانية 19 و20 سبتمبر الجاري. الفريق كان لعب زوز مقابلات ودية، انهزم في الأولى أمام وفاق لي ب3-0 وتعادل في الثانية مع سيكك الحديد الشخصي 1-1، ونهار السبت يلعب لقاء ودي آخر مع جندوبة رياضية في ملعب المرحوم معز التويهري بجندوبة. البارح كانت زيارة للسلطة الجهوية ممثلة في والي كيف مكلف بتسيير البلدية ممثل عن مندوبية الشباب والرياضة لملعب الكيف طريق بوليفا للاطلاع على مشاغل جمعيتي أولمبيك الكيف والمستقبل الرياضي كيف في برنوسة، وكذلك الاطلاع على النقائص اللي يعيشها ملعب الكيف والإخلالات الموجودة من أجل تلافيها قبل انطلاق بطولة الرابطة الثانية، كذلك الحلول الكفيلة بمواصلة التمارين في أحسن الظروف بعد غلق ملعب بن جيلاني وتوجه الفريقين بكل أصنافهم، وكذلك الأكاديميات للتدرب في ملعب الكيف. تبقى الإشكالية المطروحة الآن هي اللي يلزم حلها هي تمارين الأكاديميات الخاصة، وضع برنامج لأبنائنا الصغار اللي ما عندهمش حتى متنفس لممارسة الرياضة في أحسن الظروف. ننتظر الحلول من هنا الغدوة بعد غدوة من أجل ضمان التدرب للأكاديميات الخاصة في الكيف. 20 سبتمبر جلسة عام انتخابية للمستقبل الرياضي كيف في برنوسة، وبعد غدوة آخر أجل لقبول الترشحات يوم الخميس 10 سبتمبر. نبر الرياضية كذلك جلسة عام انتخابية يوم الجمعة 11 سبتمبر في الساعة 5 مساء في مقر بلدية نبر، وغدوة آخر أجل لقبول الترشحات. في ألمانيا التونسي لؤي بن فرحات لاعب نادي كارلسرو صاحب 21 عام يقرر تمثيل المنتخب الألماني على المنتخب التونسي، هذا ما أكدته منصة ترانسفير ماركت الألمانية، واللاعب باش يكون ضمن قائمة ألمانيا في التوقف الدولي المقبل. منتخبنا الوطني قال من 17 عام تعادل البارح مع المنتخب الأردني هدف مقابل هدف في لقاء دار في ملعب حمام الأنف استعدادا لتصفيات بطولة أفريقيا 2027. نادي العين السعودي درجة الأولى يتعاقد رسميا مع المدرب التونسي عامر دربال، وكذلك كان يتعاقد مع المهاجم فادي بن شوق اللي كان ينشط في فريق النجم الرياضي الساحلي. كرة اليد منتخبنا الوطني واجه اليوم منتخب ليبيا في بطولة أفريقيا الأوسط، لقاء ينطلق في الساعة 3 بعد زوال. منتخبنا كان فاز في الزوز مقابلات الأولى بنتائج عريضة على البنين 53-24 وعلى كينيا 50-20. البطولة العربية قل من 18 عام في ألعاب القوى في مصر، إلى حد الآن الرياضيين التونسة بأربع ذهبيات 3 فضيات وواحدة برونزية، ومركز ثالث في الترتيب العام برصيد 8 ميداليات خلف مصر 16 ميدالية والمغرب 15 ميدالية. إلى تنس الطاولة، والمنتخب التونسي أنهى الدورة الدولية للشبان في تونس برصيد 15 ميدالية 5 ذهبية أو واحدة ذهبية عن طريق أحمد جبيري في سن أقل من 11 سنة، 4 فضية أي وسلاتي تاج الشريف مؤمن الصغير وألي سعيدي زوجي مختلط وألي سعيدي، كذلك ميدالية فضية وكذلك 10 برونزية في هذه الدورة الدولية. نواصل دوليا، البارح في البطولة السعودية وهزيمة الهلال ضد فريق نيوم بهدفين مقابل صفر، وهي مفاجأة في الجولة السادسة للبطولة السعودية. بطولة ألمانيا أو بطولة إسبانيا خيتافي تعادل مع سيلتا فيغو 1-1، إلتشي انهزم ضد سوسيداد 3-2، في إيطاليا كاليري فاز على ليتشي 1-0، وإودينيزي انهزم ضد لاتسيو 2-1. أوروبيا، الحدث اليوم هو عودة نشاط بطولة دوري أبطال أوروبا الجولة الأولى، 6-2 مقابلات بريج البلجيكي مع استون فيلا الإنجليزي، أياك أثينا اليوناني مع الأس كلينز المساوي، 8 لقاء القمة بين ريال مدريد وانتر ميلان، ليل مع ريال بيتيس، بورتو مانشستر سيتي، وبوروسيا دورتموند الألماني يستضيف فيا ريال الفريق الإسباني. نقطة ختام أخبار الرياضة على موجتنا، نلتقي إن شاء الله بعد الواحدة، إلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
3: إشهار.
1: مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
4: الثامنة صباحا على موجات إذاعة الكف. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الثامنة. وضمن عناوينها الإعلان عن فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين مهني، بينها حوالي 6000 موطن للحاصلين على البكالوريا. بولاية جندوبة متساكنو منطقة بن بشير يطالبون بالتدخل العاجل لبناء سور للمدرسة الابتدائية. قرابة 4000 تلميذ منتمين للعائلات محدودة الدخل بولاية باجة يتمتعون بمساعدات اجتماعية. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أمس بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية الجديدة، من بينها حوالي 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. وبين الوزير أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظرة إلى هذا المسار قد تغيرت تماما وأصبحت خيارا أوليا وليس خيارا احتياطيا بالنسبة إليهم. وبخصوص مستجدات السنة التكوينية الجديدة، أفاد الوزير بأنه تم إلى حدود 4 من سبتمبر الجاري تسجيل أكثر من 106 ألاف ترشح عبر منظومة التسجيل عن بعد، أسفرت إلى حد الآن عن تسجيل قرابة 50 ألف مترشح. كما تم وفق الوزير إحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة في قطاعات تقنيات الاتصالات وتقنيات الجوال ومرافق الحياة والتزويق الداخلي وتركيب الأنظمة الشمسية والخبازة والمعجنات، إلى جانب تعزيز مراكز التكوين بأكثر من 15 اختصاصا جديدا. من جهة ثانية، قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأن هناك توجه لإحداث حوالي 1200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. وأوضح الوزير أن منصة رقمية خاصة بالشركات الأهلية تم إحداثها على مستوى وزارة التشغيل، وهي حاليا في مراحلها الأخيرة على أن تصبح متاحة لفائدة الراغبين في بعث هذه الشركات دون إخلالات أو مشاكل تقنية. بولاية جندوبة طلب متساكنو منطقة بن بشير بالتدخل العاجل لبناء سور للمدرسة الابتدائية لحماية التلاميذ قبل العودة المدرسية، فيما أكدت المندوبية الجهوية للتربية بالجهة رصد اعتمادات في الغرض لفائدة هذه المؤسسة التربوية. رفقة العبيدي.
3: المدرسة الابتدائية بن بشير من ولاية جندوبة أحد أهم وأعرق المؤسسات التربوية بالجهة، تعاني اليوم من إشكالية عديدة والأهالي يطالبون بالتدخل العاجل. النائب عن بن بشير بالمجلس المحلي جندوبة الشمالية فارس طرخاني:
5: مدرسة تقع على طريق مرقم محلي 383، صغير في كل لحظة مهدد في أنه باش يصير حادثة، معناها ما كملنا السنة الدراسية اللي فاتت، ما يعلم بينا ربي، عباد مفجوعة على صغيراتها وما نفش نستناو تصير مشكل وباش نتكلم.
3: ويضيف عدد من الأولياء الذين يطالبون بضرورة بناء سور للمدرسة:
6: راي مدرسة بن بشير مدرسة قديمة من عام 32، حايرين لها في سور، أولادي راي أولادنا أمانة عندكم.
7: مطلب بناء سور مدرسة بن بشير هذا مطلب متاع قرية كاملة.
8: مدرسة عكاية ساعة طريق عام التو مسايبة.
3: وفي اتصالنا بالمندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي رحالي أكد لنا أن مدرسة بن بشير سيقع التكفل بها بصفة كلية، هذا وقد تم رصد الاعتمادات وتحويلها من وزارة التربية الخاصة ببناء سور، بالإضافة إلى أسوار أخرى لمؤسسات تربوية بولاية جندوبة.
4: خصص الفرع الجهوي للتضامن الاجتماعي بباجة مساعدات مدرسية عينية لفائدة قرابة 4000 تلميذ وتلميذة من أبناء العائلات محدودة الدخل بمناسبة العودة المدرسية. المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بباجة محمد العياري:
9: إن شاء الله السنة شيقع توزيع حوالي 3750 مساعدة تتمثل في محافظ مجهزة بالكتب المدرسية، الكراسات وبالأدوات المدرسية، وكيف بشيقع توزيع بعض الملابس لفئة أبناء العائلة المعوزة اللي بشيقع اختيارهم من قبل مديري مؤسسة التربوية تبيع بالرجوع للنظر إلى الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية، ونحن قاعدين على قدم وساق نحضر في المساعدة هذه، وإن شاء الله نكونوا حاضرين قبل انطلاق السنة الدراسية، وإن شاء الله نعاونوا أكثر ما يمكن من أبنائنا أبناء العائلة المعوزة محدودة الدخل بباجة. نحن توا قاعدين نحضروا في المحافظ ذي، قاعدين نجهزوا فيها، أخذينا الكتب من مركز الوطني البيداغوجي، كيف الكراسيات قاعدة تجينا تباع. نحن نطلب من المجتمع المدني مؤسسات الاقتصادية وأهل البر والإحسان بالولاية باش يعاونونا باش نجموا نعاونوا أكثر معدد ممكن.
4: دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة. وأضافت الوزارة أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالهم. وشددت الوزارة على ضرورة تصدي الأولياء كشريك أساسي لانتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصياغ القانونية، وفي حماية الأطفال من جميع التهديدات والمخاطر المحتملة، مذكرة بأهمية الإشعار عنها عبر الرقم الأخضر 1809 أو المندوبيات الجهوية مرجع النظر الترابي. طالبت عضو المجلس المحلي للتنمية ببعرادة زينب العرفاوي باستكمال مشروع المساكن الاجتماعية بالمنطقة المعطل منذ سنوات.
10: يوم 16 مارس إلى يومنا هذا المقاول الأول جاء ما كملش وشيء، الفريق كلموا واحد آخر معناها باش يشوف، زادة ما بدأ قاعدة هكاك العصيفة توا زادة ما خلصوش، فدخلت هذاك السلعة اللي ملوحة لبرا، جاء السيد الوالي، جاء وزير التجهيز، في تو في بعد ما فما شيء، مبلولة 6 مليارات تكلفت هذيك، وتوا تقريبا 11 مليار، ماناش هي ماناش، علاش؟ باش قاعدين يستناو؟ شكون ورا الحكاية هذيا؟ قريب يكمل فما ديار قريب يكملوا وبداوا في الاخرين، علاش وقفت هكاك؟
4: بلغت نسبة تقدم أشغال القسط المتبقى من مركز رعاية المسنين أمنة بن عطية 22% وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة بسليانة عايدة بن نصر. وبينت نصر أن الأشغال انطلقت منذ شهر أفريل المنقضي على أن تستكمل في غضون 360 يوما من انطلاقها، وفق مواصفات جودة وسلامة عالية، وتشمل إنشاء أجنحة لإقامة المسنين والمسنات موزعة على طابقين، وقاعة كبيرة للقاءات الاجتماعية، وقاعة كبيرة للأكل، ومطبخا وجناحا إداريا، وقاعتي تمريض، وقاعة كبرى للرياضة على مساحة هكتار. يذكر أن هذه الدار التي ستتضمن 96 سريرا وستستقبل مسنين من كافة الولايات هي هبة من أصيلة الجهة المرحومة أمنة بن عطية التي استكمل ابنها بقية إجراءات إحداث المركز. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب خلال الفترة الممتدة من 13 من سبتمبر وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتعد الدواجن والأرانب من أكثر الفصائل تأثراً بارتفاع الحرارة في حين تواجه الأبقار الحلوب خطراً مرتفعاً مع إمكانية تسجيل تأثيرات على صحتها وإنتاج الحليب. كما أوصت بالتثبت من جاهزية المولدات الكهربائية والشبكات البديلة لضمان استمرارية التهوية والتبريد خاصة خلال فترات ذروة الحرارة. عالميا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 69 آخرين بنيران صهيونية خلال الأيام الثلاثة الماضية. وتأتي هذه الاعتداءات الصهيونية على لبنان مؤخرا في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات الصهيونية واستمرار استهداف المناطق السكنية. في فلسطين استشهد فلسطيني وأصيب آخرون أمس جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني استهدفت دراجة نارية جنوبي قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. نهاية النشر وهذا تذكير بالعناوين. الإعلان عن فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين مهني بينها حوالي 6000 موطن للحاصلين على البكالوريا. بولاية جندوبة متساكنو منطقة بن بشير يطالبون بالتدخل العاجل لبناء سور للمدرسة الابتدائية. قرابة 4000 تلميذ منتمين لعائلات محدودة الدخل بولاية باجة يتمتعون بمساعدات اجتماعية. نلتقي تمام التاسعة، إلى اللقاء.
1: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
11: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
11: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
11: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
11: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
11: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
11: فكونوا في الموعد.
12: صباح الخير.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
2: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. ملا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
2: عندك أورانج.
0: إشهار.
3: بعد إذنكم تسمحوا لي أن أقدم صديقي وزميلي الفنان الكبير محمد الجبالي، تحية حارة لأخي وصديقي محمد الجبالي.

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: اشهار.
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم في الهايتيك. نرجوكم مسامينا الكرام 20 دقيقة بعد الثامنة صباحا في الهايتيك. اليوم باش نقدم لكم تونس تحتضن قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل. توا دوغينافون من هنا فصاعدا باش نتحدثوا كان على الذكاء الاصطناعي. دايوغ حتى في الإدارات التونسية في الوزارات كلهم نامين وأنه يخصوا حيز كبير للذكاء الاصطناعي. ذاك علاش الحديث توا أصبح قل ونادرا ما نتحدث على حاجة أخرى بخلاف الذكاء الاصطناعي. تونس تحتضن ومدينة الحمامات بريسيزيمون مدينة ياسمين الحمامات تحتضن يومي 9 و10 سبتمبر 2026 قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 واللي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ووزارة تكنولوجيات الاتصال تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. القمة تنعقد بمشاركة رفيعة المستوى ضم صناع القرار ممثلين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية إلى جانب خبراء وباحثين ورواد أعمال وممثلين عن منظمات الابتكار والشركات الناشئة لبحث التحولات اللي يفرضها الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على الاقتصادات والمجتمعات العربية. يشارك في القمة هذه حسب الجهة المنظمة مجموعة من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية من بينها الاتحاد الدولي للاتصالات، اليونسكو، مجلس أوروبا، تحالف أفريقيا الذكية، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربية آسيا الإسكوا، الرابطة الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSM، إلى جانب مجلس سمينة للاتصالات والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والاتحاد العربي للإنترنت والاتصال. أشغال القمة تركز على التحديات المرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، سبل تحويل الإمكانات التقنية لهالتكنولوجيا هذه إلى قيمة اقتصادية مجتمعية في ظل تسارع اعتمادها في مختلف القطاعات. في موضوع آخر، عودة تدريجية لخدمات شات جي بي تي وجيميناي وكلاود بعد عطل عالمي مفاجئ، وعادت خدمات شات جي بي تي وجيميناي تدريجيا إلى العمل الخميس اللي فات بعد موجة أعطال متزامنة تسبت في صعوبات لدى عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم في الوصول إلى المنصات وإلى استخدام بعض خصائصها. شركة أوبن إي آي أعلنت انتهاء المشكلة اللي تسبب في ارتفاع معدلات الأخطاء عبر شات جي بي تي وأداة البرمجة الكودكس بعد تطبيق إجراءات لمعالجة الخلل ومراقبتها في الخدمات قبل أن نتأكد لاحقا حل المشكلة بالكامل. عادت خدمات كلاود تدريجيا إلى العمل بعد تأثر عدد من نماذجها بالعطل هذية، فيما تراجعت بلاغات المستخدمين بشكل الأعطال اللي طالت جيميناي بصورة ملحوظة مع عودة الخدمة لدى المستخدمين. خدمات الدردشة الذكية الثلاث تعرضت في وقت سابق زادة لانقطاع واسع حول العالم في واقعة لافتة لتتزامن المشكلات اللي أصابت عدد من أكبر منصات الذكاء الاصطناعي في توقيت متقارب. بيانات مواقع تتبع الأعطال أظهرت ارتفاع كبير في شكاوى المستخدمين مع بداية المشكلة، وتجاوز عدد البلاغات المتعلقة بخدمات الأوبن آي إي أو الإي آي نحو 37,000 بلاغ في ذروة العطل هذية قبل أن يتراجع بصورة كبيرة مع بدو خدمة عودة الخدمات. نختم مع جوجل. جوجل تنجو من محاولة فصل أعمالها في مجال تكنولوجيا الإعلانات، ونجت شركة جوجل من فصل الأعمال أعمال تكنولوجيا المعلومات والإعلانات عنها. هي ثالث محاولة فاشلة تقوم بها سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية في السنوات القليلة الماضية لتفكيك إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى. القاضية الأمريكية رفضت إجبار جوجل على بيع أد إكس، حيث يدفع الناشرون رسوم 20% لجوجل لبيع إعلانات في مزادات تعقد فورا عند تحميل المستخدمين المواقع الإلكترونية. هاي تك.
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: اشهار.

0: إشهار.
1: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
0: إشهار.
4: إذاعة الكاف
5: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
6: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. توقيتنا 8:30 على موجاتنا، وقيت باش نهزكم مع النجاعة الطاقية وخبيرنا سي عدنان حداد باش نتحدثوا اليوم عن الوقاية قبل الحريق لا قدر، كيفاش نحميو غابات الكهف وشمال الغربي من الحرائق. هذي أهم المواضيع اللي باش نحكيو فيها مع سي عدنان. صباح النور.
7: صباح النور ليلى والناس اللي يسمعوا فينا في الشمال الغربي والكاف.
6: شكرا لك، بارك الله فيك عدنان خبير في النجاعة الطاقية. الموضوع الجمعة اللي فاتت اللي حكينا فيها على السيارات الكهربائية، إن شاء الله نرجع نتحطوا فيها بأكثر تفاصيل في قادم الأيام. لكن الجمعة اللي فاتت كانت عنا لاحظنا حرائق في جبل برقو، الله لا يقدر ولا لا عادي يعودها. اليوم تقترح علينا عدنان؟

0: إنه هالحرائق متاع الغابات، علاش الوقاية أهم من التدخل بعد الحريق؟ موضوعنا اليوم عدنان.
1: هو ليلى احنا شاهدنا منذ مده مع ارتفاع درجات الحراره
0: أي
1: اللي ثم بالحق معناتها برشا مناطق في جبال برجو في جبال الكاف قاعدين يشاهدوا في حرائق كبيره معناتها،
0: أي
1: وانت شارف حرائق كبيره علاش؟ على خاطر راهو حتى الحرائق ليلى راهو نجموا نعملوا عمليات استباقيه من قبل ونحضروا لهم، حتى نعرفوا مع التغييرات المناخية اللي قاعدة صايرة اللي الحرائق تنجم تنتشر بصفة كبيرة.
0: مهم.
1: هاوك علاش لازم تكون فما استراتيجية وفما تكون منظومة كاملة للحماية من الحرائق. كيفاش؟ أول حاجة لازمنا تنظيف الغابات اللي هو نحن رانا ناس قاعدين نخدموا عليه. تنظيف الغابات من الأعشاب والأغصان اليابسة اللي هي أكثر حاجة يصير فيها الانتشار بتاع الحرائق. هذوما من الحلول اللي نجم يكونوا موجودين. ثاني حاجة فتح وصيانة مسالك الغابية، بس على الأقل لا قدر الله يكون فما حريق أو ينجم وصول الحماية المدنية يكون وصول للحريق أسرع. نجم زاد نعملوا حل آخر اللي هو المناطق العازلة بين الغابات والطرقات والمناطق السكنية
0: اي
1: الأراضي الفلاحية، خاطر الناس تضر زاد يصير حريق في أراضيها، دونك نجموا معناتها نتضروا في الثروة الفلاحية اللي عندنا، أو كاليش باش نجموا نعزلوا المناطق هذوما. نجموا زاد نعملوا مراقبة مبكرة اللي هي نراقبوا الغابات، نستعملوا الكاميراوات، نستعملوا لي درون هذوكم الطائرات المسيرة، نجموا معناتها يصير عملية استباقية قبل أشهر من الصيف، خاطر نعرفوا اللي هو الحرائق انتشارها الأكثرية في الصيف. هاوك علاش نجموا نحضروا معناتها برنامج كامل باش نحمي روحنا من الحرائق. زاد كيف كيف نجموا نوفروا النقاط اللي هي تكون المناطق الخطرة، نوفروا فيها المياه، وعلاش لا يصيروا ثم خزانات تاع المياه باش يرق الاطفاء تلقى الماء بسرعة، خاطر لهنا راهو ما توصل انت تعاود معناتها تحضر الماء الوقت هذاك كله هو قاعد انتشار الحرائق بسبب الرياح، خاصة واتجاه الرياح
0: اي
1: هو اللي قاعد ينتشر بسرعة أكثر من التدخل، أكثر من سرعة التدخل. هاوك عليك نحن لو نشاهدوا في حرائق كبيرة وقاعدين نشاهدوا في انتشار معناتها بتاع حرائق كبيرة في الجبال نتاعنا. هذوما الحلول اللي نجموا نحن نعتمدوهم ونجموا زاد نخطوا لهم، وبالتخطيط راهو كل شيء يصير فيه حدة الانتشار أقل، ونجموا نحميو الغابات نتاعنا ونحميو زاد الثروة الغابية والغطاء النباتي نتاعنا يكون معناتها موجود. هاوك علاش ليلى لازمنا ديما نقولوا راهو نحضروا رواحنا قبل ما يصير الكارثة، خاطر راهو توا بالعملية صحيح هي مشكورة في رقم الحماية المدنية قاعدة معناتها تقوم بمجهود كبير، أما راهو ساعات المجهود ساعات الحرائق تكون انتشارها أكبر من الإمكانيات نتاعنا، هاوك علاش نخسروا برشا برشا معناتها ثروة غابية اللي تحب لنا معناتها سنوات كبيرة باش تعاود ترجع،
0: صحيح
1: مش في عام
0: اي
1: ولا اثنين.
0: صحيح صحيح
1: هاوك علاش
0: اي ذاك علاش هو وديما راهو نبهوا الحقيقه ونتكلموا، والاستباق العمليه الاستباقيه انه هي الخدمه الاصح كيف ما قلت انت، الوقايه كثر سورتو. زاد فما ظاهره اخرى انه في الفتره الاخيره انه فما شكون يحب يمشي يعمل كامبينغ، يهز العائله يهز يمشوا مع اصحابهم وما ينتبهوش انه اذا كان باش يعملوا الباربيكيو والا حتى بونت نتاع سيجار ويرميها، هذيك راهي الله لا يقدر تنجم تعمل لنا كارثه. دونك لهنا راهو ردوا بالنا، خاصه كي نخرجوا في الاوقات نتاع الصيف مازالتك الحراره ومازالت عندنا الحراره نتاع بقيه الصيف واول الخريف، ردوا بالنا لهنا للناس اللي تحب تخرج ربما
1: هو
0: تتنزه.
1: وعي المواطن زاد راهو مش كان مسؤوليه
0: فوالا
1: الدوله،
0: هذا
1: حتى
0: هو
1: المواطن
0: اي
1: حتى المواطن لازم يكون واعي ما يشعلش كما قلت انت البربكيو، ما يستيش بونطة بتاع سيجارو. وعلاش ليه زاد الغابات نتاعنا، خاطر الغابات جميله ياسر، الغابات ما يكونوش مجهزه زاد بالحاويات
0: وي
1: نتاع معرفة الحاويات باش يصير فيها الاطفاء نتاع السيجارو، والا تنجم تكون زاد يكون معناتها فما حتى شويه اضاءه في اماكن معينه، بس على الاقل الناس تنجم تعمل فيها الكامبينج. معناتها نجموا نطوروا فيهم، ونجموا زاده نجهزوا
0: لهنا
1: الحاجات
0: ترجع
1: نتاعنا.
0: مسألة إمكانيات عدنان، وما يخفيكش إنه تجي تحكي في أي موضوع، ها حتى معاه في إدارة تجي تحكي يقول لك والله ما عنديش إمكانيات أنا باش نركب لي كاميرا دو سيرفيونس، صعيب برشا إنه باش تركبهم في الغابات وقت اللي هي راهي أمور عادية جدا
1: بس
0: وأصبحت.
1: حتى الشمسية لازم تركب حتى مفصولة، معناتها ما لازمش معناتها يكون فما توصيل كبير تاع كهرباء. واحنا الغابات نتاعنا راهو فما فيهم معناتها منطقة كبيرة من الغابات، خاطر احنا عندنا ناس يسكنوا في الغابات، معناتها فما تزور، مش معناتها منعزلين تماما على التجهيزات نتاعنا. اما المشكل يعني احنا نهيئوا لهم اماكن نتاع مثلا كامبينج باش ينجموا يمشيوا لاماكن معينه، هكا على
0: صحيح.
1: الاقل انت تبدا انت تعرفهم ساعه اول حاجه على حمايتهم هم يكونوا موجودة، حمايه الغابات ضد الاماكن انت تعرفهم، تحددهم انت الاماكن نتاعك، لا قدر صارت مشكله تمشي ديريكت للمشكله، وتنجم حتى تكون معناتها التدخل يكون سريع على قدر انت تعرف اللي المنطقه زي يصير فيها هي الناس ما تجي ويقعدوا فيها. هكا
0: نعم
1: علاش لازمنا بخاطر في الغابات ساعات تلقى ناس مفرقه، هم قاعدين في بلايص معناتها ما تعرفش، حتى الحرائق ساعات تنتشر بصفه كبيره، وراه خطر كبير. علاش؟ خاطر راه الثروه الغابيه ما ترجعش في عام ولا اثنين ولا ثلاثه، تحب لنا سنوات 20 25 سنه باش تعاود معناتها تحيا الغابه. علاش نخسروا في مورد معناتها بيئي اللي هو يساهم في التوازن البيئي نتاعنا، وقاعد يمتص في نسبة كبيرة من الكربون، وقاعد ينصب لنا يعطي فينا في الأكسجين، علاش نخسروا فيه نحن؟ وعلاش معناتها بإمكانيات، أنا ما نحبش نقول إمكانيات كبيرة، تنجم إمكانيات بسيطة أو حتى بعض المحاولات. مثال راهو نجموا نحميه الغابات نتاعنا، ونجموا نجهزوهم الغابات نتاعنا،
0: نعم
1: مش مشكلة معناتها، نجموا نحاولوا مثالش نحاولوا اللي نلقاو نحن معناتها حل في الوقاية من الحرائق، خاطر
0: نعم
1: قاعدة
0: نعم
1: نشهد بحرائق كبيرة.
0: نعم شكرا لك عدنان، يعطيك صحة وبارك الله
1: شكرا.
0: فيك اللي كثرت معنا هالموضوع هذايا، الوقاية قبل الحريق، كيفاش نحميو غاباتنا من الحرائق، والتدخل ساعات أهم حتى من الحريق. شكرا لك عدنان، يعطيك الصحة، نقابلو الجمعة الجاية في مواضيع أخرى تهم حياتنا اليومية، والوقاية من برشا حاجات، والاستشراف ديما هو الحل. ميرسي بوكو عدنان، إن شاء الله نهارك من أسعد الأيامات، بعداش باش نمشيو مع ميكرو تروتوار.

0: أهلا وسهلا بالجميع، كيف ما سبق أنت أنه موعدنا توا الأسبوعي واليومي مع ميكرو تروتوار باش نهزكم البيجة والحديث وشغلنا شاغل وحديثنا توا الفترة هذية للجمعة الجاية العودة المدرسية وتحضيرات العودة المدرسية وتحضيرات كبيرة ومصروف كبير للعودة المدرسية. ربي يكون في عون العائلات والأسر والوالدين. هذيك علاش فاتنت وجيني حضرتنا جسما فقرة في هذا الموضوع. فاتن صباح النور.
1: صباح الورد ليلى، نهارك كله ياسمين انت وكل المستمعين.
0: شكرا، نهارك من اسعد ليامات يا فاتن. فاتن انت مشيت لصميم الموضوع متاع العائلات توا المصروف بالحق، يعني الله يكون في عونهم، نخرجوا من حاجه، نخرجوا من عيد المولد، دخلنا ديريكت المصروف تاع العوده المدرسيه. غاليين برشا الكتب، برشا تشكيات من الكتب، برشا تشكيات من الكارتابل، ونتصور انك مطلع على الموضوع هذا اكثر حتى مني ربما، لانك عملت حتى دي ريبورتاج في الموضوع هذا.
1: اكيد ليلى، هو بحكم علي مثل كل معناتها العوده من اللي رجعنا من اوت يظهر من 10 اوت بدأ الحديث على العوده المدرسيه. ديما نعرف من 15 اوت هكا الثاني من شهر اوت
0: يكثر
1: الحديث على العوده المدرسيه، ونبداو نحضروا في رواحنا، خاصه احنا الكبار معناتها اللي عندنا برشا مصروف. يمكن الصغار يبداو ماهمش مازالوا ماكثين مع العوده،
0: ما في بالهم حتى شيء الصغار.
1: كأنك حاضره. حبيت نأكد اليوم احنا الحقيقه الريبورتاج بتاعنا على اخر لمسات اخر الاستعدادات للعوده المدرسيه، وحبيت نأكد على ثلاثه ولا اربع نقاط. النقطه الاولى اللي هو تعويض الصغيرات لمتازية، تغيير النظام بتاع النوم بتاع الباكلة مهم جدا، حتى توا مازلنا نشوفوا في العائلات العشرة بتاع الليل يخرجوا يحوسوا يخرجوا ويتعشوا، معناتها لا جمعة جايرة ولا ثلاثة زي القراية. الصغير اللي باش يسهر نص الليل وماضي الساعة هذيا نهار ثلاثة كي يجي يفيق وسبعة بتاع الصباح ولا ستة بتاع الصباح باش يقوم لك كيفاش باش يكون في القسم معناتها، ونعرفوا معناتها نظام الحصتين حتى اللي مثلا يقيل معناتها وياخذ شويه نوم يعوض بيه اذا كان ناقص في القايله، ولا يصبح راقد للعشرة ولا 11، فهم صغار يصبحوا راقدين النص نهار راهو ليله للاسف معناتها.
0: صحيح
1: نقول لك البيت ساهر بالتابلات وبالتليفون النص الليل وماضي ساعه والمطلسه بتاع الصباح، وحنحكي لنا فيها المواضيع هذه حتى معاك قبل ليلى. اذا توا نقطه السهر هذه من النقاط المهمة معناتها، وتغيير نظام النوم
0: روتين كامل، روتين كامل بتاع حياتي تغير، ونورمال ما كيف ما ذكرت انت راهو ماهوش من توا ماهوش من جمعة هذية، يتغير من من من اوت واحنا راجعين، لانه العطلة ربما تمتعوا بها شوية من جوان وشهر كامل متاع جويي، البارتي الثانية من اوت سي نبداو في العدة التنازلي ونبداو نحضروا روحنا للعودة المدرسية.
1: هذا هو ليلى نورمال ما
0: اي مفروض نورمال ما مفروض.
1: النقطه الثانيه اللي حتى برشا حكيوا عليها اللي هي ريفيزيون، والا هكا نرجعوا شويه نعاودوا صغيرنا انه يرجع يشد القلم يشد الستيلو، فما صغيرات معناتها باش يدخلوا سنه اولى معناتها نعرفوا انه عالم جديد عليهم، كيف كيف هالتغيير هذا من المدرسه للكوليج ومن الكوليج للليسي معناتها الجانب النفسي خليني نقول لهنا والحكايات مع الصغير معناتها تفهمه وتحكي معاه شنو هي المدرسه، شنو هو المدرسه الاعداديه، شنو هو المعهد الثانوي، كيفاش باش تكون الاوقات، حتى فما شكون ما يعرفش المدرسة وين، ما يعرفش الكوليج هذاك وين، تهزوا ليه نعملوا حتى مارشة صغيرة نوريوها قداش يبعد هالفضاء هذايا على الدار، إذا كان هو باش يمشي على ساقيه معناتها ماهوش باش يكون في نقل مدرسي ولا الولي بتاعه باش يهزوا بأي وسيلة من الوسائل المتاحة عندهم العائلة هذيا. معناتها اليوم بخلاف كما قلنا الاستعدادات المادية اللي انطلقت فيها الأسر، حبيت نركز على الاستعدادات النفسية ليلى، الجانب هذية اللي يهم كما قلنا شوية المراجعة شوية الروتين هكا بتاع الحياة وتنظيم النوم والماكلة زادة كيف كيف انتهيئتهم نفسيا للعودة، مش نخليهم تفكير من راقدين على حسابهم، لا شدوا الكتاب لا كراسة، نساو لا قراية، خلينا نقولوا 3 شهور واش
0: صحيح.
1: وبعد نجيهم أي نهار 15، هذا نصور الصغار حتى 60 وست كيفاش تشدوا. إذا احنا هكا خرجنا شفنا صغيرات كيفاش يستعدوا، فما شكون خاصة البنوتة اللي باش تقرا سنة أولى كيفاش مماتها تحكي لها على المدرسة. وهذا هو اليوم اللي حبيت نأكد عليه ليلى، أنه بخلاف الاستعدادات المادية فما استعدادات نفسية، والاستعدادات هذه متنوعة متنوعة.
0: هاتي نمشيو نسمعوا مع بعضنا الريبورتاج ونرجعوا.
2: خديت كرتابة وزدت كل الكتب والكراسي، نفسي كرتابة على ذوق شناخد باربي.
3: أنا مستعد للقراءة خاطرني شريت كرتابة وكتب وكراسي ونرقد بكري ونقوم بكري. حضر في روحي للعودة المدرسية.
4: أنا مش ندخل سنة أولى، ماما تحكي لي عن المدرسة وحضر روحي للمدرسة نرقد بكري.
5: ولا استعدادات بديت من قبل، معناها بك التحضيرات الريفيزيون، وثاني ديما نشتري من قبل، ديما نحضر روحي من حيث الكرارس والكتب، معناها تلافيا لك الزحمة والاندفاع وكذا، ولا مستلزمات معقولة.
6: حاولنا أن نقوموهم بكري باش يستنسوا حسيلة بالقمان بكري، كي تسنسهم معناها أنت ما تتعبش.
7: عندي بنوتة إن شاء الله سنة أول عام سنة أولى، شرينا الأدوات شرينا الطبلية الحوايج، هي فرحانة مرة خايفة مرة فرحانة، ننسيسوا فيها نحضر فيها نفسانيا نحكي لها. بدينا سي آخر جمعة بدينا نوالفوا عاد نرقدوا بكري نقوموا بكري.
8: دخلتهم حصة تدارك بدأوا يقرأوا باش يراجعوا باش يفهموا باش كي يدخلوا فاهمين كل شيء. كي تبدأ لهم من لوكانس أوت وانتي ماشي يحسوا رواحهم رجعوا للقراية رجعوا عندهم دروسهم. نبدأ الليتو في سبتمبر، أول سبتمبر دخل أولادي يقرأوا.
0: به المهم جدا، أنا حسيت أنه الأولياء فهمين الأمور، التحذير النفسي، حساس التدارك، أنه نعودوا صغارنا على بكري، أنه سيرة العودة المدرسية مش فقط نهار 15 سبتمبر، روى العودة قبل بجمعة وجمعتين وربما حتى 3 جمعات. مهم جدا الخطوة هذه نقوموا بها فاتن.
1: هذا هو ليلى كما قلت لك، معناتها الولي قال لك نحضر روحي مسبق، الولي مسبق للعودة. لهنا التلميذ كما قلنا الجانب النفسي اللي يعتمد على برشا حاجات، الحوار البداية به نفهمه أنه كل عادة القراية هذيك هي راو سلاحه للمستقبل، هذيك هي اللي بها باش تتحل قدامه البيبان الكل. ليلى كما قلنا اللي مقبل على روزة على تحذيري على انتقال معناتها من فضاء مؤسساتي معناتها من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، نحكيه معاه نفهموه الفرق ما بيناتهم، علاش هذه فيها برشا أقسام، مثلا مدرسة يقول لك فيها 3 أقسام، في الكوليج تلقى 8 و9 و10 أقسام، منين جايين، نعلمهم حتى الاختلاف. ليلى من توا نوعيوهم بك بعض السلوكات الجيدة ونحاولوا نوعيوهم بسلوكات المحفوفة بالمخاطر زادة، نحكيوا معهم على التنمر، نحكيوا معهم على العنف، على بعض الحاجات المخطرة. ديما هذي هو اللي مذهبية يرافق العودة المدرسية كما قلنا بخلاف الروتين، وإحنا إن شاء الله متجاية نزيد نحكيه حتى على الأكلة، على فطور الصباح دي بس الخيرات معناتها مشكلة فيهم على أولياء اللي ما يفطرش واللي يحب الحلو واللي يحب لمجة من الشارع معناتها، وحتى فطور الصباح يحبه من الشارع. لهنا معناتها معاناة كبيرة، ربي يكون شعون الأولياء. أما نعود ونأكد نقول العودة المدرسية ما هيش الجمعة الأخرى، ما هيش النهارين الأخرانين، من 15 أوت على الأقل يبدأ كالتحذير النفسي، تغيير في روتين معناتها الحياة، استعدادا للعودة المدرسية، ورجاء كل الرجاء الأجهزة الإلكترونية الغول ذي اللي واحدة من الناس شخصيا راني مشكلة عندي كبيرة معاه، نحبوا صغيراتنا يلعبوا ألعاب فكرية، علاش ليه ما نرجعوش للشطرنج، المطالعة، القصص معناتها نزوهم، علاش ليه ما نمشوش اشتراك في المكتبة العمومية.
0: فاتن انت كي تبارك الله تو هك فهمة الأولاد، كي تقول لهم نحي البورتابل وإلا اعرف كيفاش تستغلوا، استغلوا من ناحية الإيجابية، ألعب بيه شطرنج، ادخل أقرب بيه مثلا، شوف بيها هكا العالم كيفاش يصير، تعرف على معلومة، يقبلوا يسمعوا منك وإلا انت تخطف الدورة وتمشي البيت الأخرى ولا تمشي يضحكوا جينا ويدوروها ألعاب. هذا هو تقريبا اللي صاير
1: بالنسبة لي. أولادي التليفون لا ما عندهمش وحال فعليتا, وحتى ولدي هو انتقل من المدرسة للإعدادي التليفون باش نشريله وقل له بتاع ألو ذيك باش نطمن عليه أسهى وراه, وما فماش تليفون ذكي حتى ال 15 سنة. هذا قرار ماخذته وهاني مواصل عليه بالرغم اللي بكى ليلى وبالرغم
0: تيان بون شد صحيح
1: وكان أنا ليه وفلان عنده
0: اش بيه غيري عنده
1: وفلان آيفون جاني صغير معناتها مش ما نحكيش على كده فلان عنده آيفون هذه الكل عنده وأنا ليه انت محروم. قلت له ما يسالش قيد على ام خايبه برا ايش كيبيه حقوق الانسان المفيد التليفون هذا حد لل 15 سنه ما فماش تليفون ذكي. هذا قراري معناتها والحمد لله الى حد الان انا ليلى
0: شد صحيح شد صحيح
1: ام شريره ما يسالش تقبلها اما التليفون الذكي لا
0: ما يسالش في مصلحتهم هذوما.
1: حاجات كما كنت تحكي ليلى الحقيقه نحكي معاهم وحتى نلقى فرصه معناتها اي شفت كيفاش هوا أغزر هذاك كيف عملها معك ديما الحوار حتى كي حطوا يتفرجوا على اليوتيوب ولا هما طبعا عندهم البلاي يلعبوا. الحقيقة للأسف ما عنديش فضاءات لهنا في الحومة زادة يلعبوا شوية الجارة هذي تتقلق الجار هذا يتقلق ما نحكيش راهو مش ولدي بركة معناتها نحكي على صغار
0: مجموعة متاع صغار
1: 8 10 صغار معناتها يلعبوا جيوا لعبوا الكرة حتى تتسطح يفكوها لهم معناتها زي راني نحكي كمشاكل كي
0: ليه هذه المشاكل اليومية هذه المشاكل اليومية اللي صايرة صحيح
1: ياخذوا نحاول بالوقت نحاول بالنظام ساعات يغلبوني للأسف الشديد هذاك علاش قلت لك ديما مشكلتي مع الأجهزة الإلكترونية لكن نحاول إنه اليوتيوب شوفوا الحاجات الباهية يحكيوا حتى على الطبيعة وحتى على القرنيط مثلا نقول لهم إيش موسم القرنيط وقتاش يبدا وقتاش يوفى الحاجات هكا علم الأطفال وهم يلعبون كديما نحاول نمر لهم بها معلومة توا على التربية أغزر الصغير كي يرفع صوته على أمه طو أنت باهي طو أنت تقبلها حتى يبدو يتفرج عليها في صور متحركة معناتها نلقى الفرصة أني باش نمر لهم معلومة نحاول هكاك معاهم مانيش أم مثال هي صحيح زعات نحس
0: لبس
1: لكن كما قلنا الحوار أهم حاجة نعم. الحوار هو اللي هو خلينا نقوله الطريق المفتاح زي للتواصل بين أفراد الأسرة اليوم صغيراتنا
0: نعم.
1: صعاب في التربية بتاعهم ليلة خاصة كي يبدو في سن مراهقة هذاك علاش ديما نكونوا قراب ليهم وهوكا واحد زادة ديما الأم صعيبة البو متسهل شوية البو يتصعب الأم تتسهل شوية أكاد نجرح ونداوي معناتها
0: ديو ويديبا مثير تتعدى الأمور لباس ربي يفضلهم لك ربي يفضلهم لك فيتن اللهم أمين ربي نجح صغيرات الكل وإن شاء الله نتمنولهم عودة مدرسية موفقة ومكللة إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. شكرا لك فيتن يعطيك الصحة على الدرجة الجميلة على الموضوع الشيق هذا اللي هو جاء في وقته. مواصلين معكم مازال الماتينال باش نرجع معكم بعد موجز التاسعة في البارتي الأخرانية البارتي الرابعة من ماتينال الثلاثاء.
9: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور, منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس, تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية, فكرة, صنعة دين, فن وفينة, وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
10: إشهار
11: مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
12: الرونتري مشكل للقراية, الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
11: مالا فيش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
12: عندك أورانج.
10: إشهار
13: التاسعة صباحا.
14: صوت الشمال الغربي
13: موجز الأنباء. تحية طيبة. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية الجديدة، من بينها حوالي 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. صنفت خريطة اليقظة للوضع الجوي التي حدثها المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات سليانة والكاف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء، وذلك بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة. وحسب توقعات المعهد ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية بداية الليل مع نزول أمطار متفرقة ورياح تشتد أثناء العواصف الرعدية. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة. أعلنت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة عن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس، وذلك في إطار الحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات. حذرت الإدارة العامة للمسارح البيطرية بوزارة الفلاحة من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب خلال الفترة ممتدة من 13 من سبتمبر وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. عالمياً أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 27 شخصاً وإصابة 69 آخرين بنيران صهيونية خلال الأيام الثلاثة الماضية. في الشأن الفلسطيني استشهد فلسطيني وأصيب آخرون أمس جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني استهدفت دراجة نارية جنوبي قطاع غزة. إلى اللقاء.

0: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
1: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله ثنية زينة. اليوم موضوعنا السرعة المفرطة داخل طرقاتنا وانعكاساتها السلبية على جميع مستعملي الطريق. الإفراط في السرعة في لحظة ينجم يتحول إلى مأساة. تشير الأحصائيات وأن السرعة تتسبب في حوالي 15% من حوادث المرور، كذلك هي من أكثر الأسباب المؤدية إلى الحوادث القاتلة بنسبة تتجاوز 22%. المجاوزة الممنوعة هي من أخطر السلوكيات الخطيرة اللي غالبا تكون سبب في اصطدامات عنيفة ومباشرة، خاصة في الطرقات الوطنية وإلا في الطرقات ذات الرؤية المحدودة، وبالتالي تكون سبب في عدد من الحوادث المميتة والإصابات البليغة. إذن يلزمنا نتفكر ديما أن وقت اللي ترتفع السرعة تتقلص ردة الفعل، والمجاوزة الخاطئة تنجم تحول الطريق إلى مأساة وكارثة على الطريق وتخلف لوعة عند الجميع ونفقد فيها أرواح بشرية عزيزة علينا. الوصول متأخر ولو بساعات خير من أنك ما توصلش جملة. يلزمك تحترم إشارات المرور وتلتزم بالسرعات المحددة، وعمرك لا تجازف أنك تعمل مجاوزة ممنوعة أو خطيرة. الفضاء المروري فضاء مشترك معاك للناس الكل، والسلامة على الطريق مسؤولية الجميع، وكل حادث على طرقاتنا نتحمل فيه الناس الكل المسؤولية كاملة. السرعة ما هيش مجرد مخالفة للقانون، السرعة ما تنجم تكون كان تضخيم لخطورة الحادث والعواقب الوخيمة امتاعه. إن شاء الله ثنية زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: إن شاء الله ثنيتكم زينة. الناس الكل توخى والحذر، دائما نقول أنه في يعني سلامة للجميع، ردوا بالكم في الطرقات. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، 10 دقائق بعد 9 صباحا مواصلين مع جزءنا الأخير من منوات الماتينال. في منوات الماتينال باش نختموا مع ضيف القاري اللي تعودتوا به سبق ربول. اليوم غيرنا شوية التوقيت مع سي وحيد الجنحاني، المهندس في البيئة، مختص في البيئة وكل ما يهم البيئة والأشجار والنفايات. جسمه على ذكر النفايات، باش نتحدث اليوم على أنه جاء الوقت وحان الوقت وحان مراجعة منظومة التصرف في النفايات في تونس. علاش ليه ما تكونش زاد احنا عنا هك الحاوياتك الثلاثة ألوان هذوكم، وكل حاوية شنو الاختصاص متاحة، وكل حاوية شنو أنك تنجم ترمي فيها. تراكم النفايات في تونس في كامل مناطق الجمهورية، في الكيف وانا جاية اليوم الصبح، يعني حاشيكم الزبلة ما تهزتش. علاش ما تهزتش؟ الكم الكبير متاع الساشيات لي بوبيل ومفرطة هاك، لأنه فما شكون اللي جي فرتها وما تتلمش، وما والبلدية ما تجيش تهز الزبلة هذية، دونك تتراكم هالنفايات هذية وتسبب كل عادة الأوساخ. وإحنا مازلنا في موسم مشكل الشتاء باردة، مازلنا في موسم حرارة وما ينجر عنه من روائح والحقيقة حاجات. الأخطاء هذية اللي يلزمنا نقيموها ونصلحوها ونعترفوا ساعة دباغ بالخطأ متاعنا، لأنه مش عيب إذا كان عنا أخطاء ويلزمنا نصلحوها. سي وحيد صباح النور.
3: صباح الخيرات أختي ليلى، صباح النور، صباح الخير مستمعي إذاعة الكيف الكل.
2: شكرا لك
3: يا مدام ليلى،
2: يعطيك الصحة. شكرا لك، شكرا على قبولك دعوتي سي وحيد. دونك اليوم التصرف في النفايات، كما قلت منظومة التصرف في النفايات في تونس موضوع كبير، لكن راهو إذا كان نحطوا الحروف على يعني نقاط على الحروف، راهو النجم نتخطاو هالموضوع هذايا، وتكون عنا زاد احنا بلاد نظيفة، هواء نقي، بفضل الوعي نتاعنا، وعي المواطن والخدمة بضمير سي وحيد.
3: بالفعل مدام راه هو أنا في البداية أنا ديما نحب نقدر خاطر أنا أنت قلت مهندس مختص في البيئة وكذا وكذا، وحتى مهندس في الزبلة يعني نحب الزبلة، أنا أحب كلمة زبلة نحبها. بورقيبة بكري كان ما يقول كان زبلة. على فكرة راهي شبينا احنا التوانسة نخافوا برشا وما نحبوش الزبلة، بينما الزبلة في المجتمع المتطور هي مصدر ثروات، مصدر ثروات هذا بدون نقاش. معناتها احنا المشكلة في تونس بدينا بداية صحيحة معناتها في التسعينات، ولكن كما قلت في التدوينة متاعي وفي العديد من التدوينات يعني احنا كل اللي يخدم هو اللي يخطأ وهو اللي يغلط، وكي نغلطوا ما فيها باس كي نوقفوا ونراجعوا ونصلحوا ونعاودوا نبنيوا حق ولا لا.
2: أيه.
3: المشكل كونه ما نعرفش الإدارة التونسية بشكل عام الكل كي تخطأ أولا ما تستعرفش اللي هي تخطأ أو تتناسى هكا تتناسى ثم ما نصلحوش. لما لا نصلحوا مقدور عليه، راو رانا احنا ديما نقول انت قلت راو التصرف النفايات منبني او يرتكز على حلقة اساسية لا بد منها هي الفارس من المصدر، الفارس من المصدر تخي سيلكتيف. بلاش تخي سيلكتيف حتى منظومة تقعدش عشنيات عام ما تنجحش، ولا الألمان والسويد واللي تحب البلدان هذوما الكل راهم قراوا قراية في الستينات في الخمسينات في السبعينات، وهونا اليوم يجنيوا في الثمار متاع اللي قراوه واللي تعلموه. احنا ديما نقولوا يا ناس راهو زبلتنا افهموها، ما تحشموش منها، راهي حلوه زبلتنا اما يزلنا نفهموها. علاش منظومه الرد خنقتنا، منظومه الرد من النفايات اللي احنا بدينا فيها في زمانات من سنه 2004 ورد التالي اللي احنا نقولوا احنا مركز يعني مركز تجميع النفايات او سونتر دو ترانسفير مركز التحويل والمصبات المراقبه. المنظومة هذه اللي تأسست في 2004 الناس كل تشهد اللي كونها منظومة فشلت ومنظومة هي باش نطوروها باش نطوروها.
2: اما علاش تفشل سي وحيد وقت احنا في تونس اليوم عندنا الكفاءات عندنا الخبرات عندنا ناس خدمت في الميدان وانت واحد منهم، هذوما من المفروض وانه ننجحوا فيها هذه اون تيان بون وننجحوا ونكملوا وننتقلوا لحاجه اخرى، مش نبقاو سنوات ونحن نعاني بالعكس سنوات ونزيد نعاود ونرجعوا لنقطة الصفر.
3: والله من جوابك بكل صراحة احنا لان في تونس الادارات الكل ما تمنش بالحوار الشفاف البناء، راهو اي منظومة اذا كان ما تشركش الناس الكل ما تاخدش القرار وحدك. يعني انا يحز في نفسي مثلا وزارة البيئة ووكالة الوطنية للتصرف في النفايات والكل انت باش تتبنى طريقة جديدة استراتيجية جديدة يعني اللي تو قاعد نسمع فيها هو لو تي ام بي او لو تريتمون ميكانو بيولوجيك ولا اي منظومه اللي باش تو باش يقولوا في جربه باش تنطلق على من عام 2011 و2012 وهي سكان ثلاثة بلديات تجربه راضين المنوال هذاك. الاشكال هو كون انت باش تبدل باش تطور اجلس مع الاطراف المعنيه بالموضوع واخصه بالذكر البلديات، لانه اللي يقول زبله يقول بلديه ما يقولش المواطن.
2: صحيح.
3: زبلته تهزلوا البلديه ما تهزلوش لونجيت ولا وزاره البيئه، وبالتالي انت يلزمك تبني هالتقاليد الجديده هالمنظومه الجديده تبناها جنبا جبيان دي جنبا الى جنب، مش تعلمهم ولا تجتمع بهم، لا لا لا لا هما يدخلوا معاك في الراي يخدموا معاك في كل شيء راهو اللي قاعد يصير. شو يقولوا؟ يقول هانا قلنا لهم هانا اجتمعنا بهم، موش صحيح مش هكيك الخدمة. الخدمة تكون قاعدية بالأساس، يعني نفرق الرمانة بالقدا بالقدا نحكيه في مشاكلنا الكل ونعطيه الآراء الناس الكل واللي نتفقوا عليه نبنوه. وأنا متأكد 1000% اللي حتى كان تسأل المواطنين في الكيف ولا في جندوبة ولا في تبرقة وين تحب أنت ولا في ليبيا يقول الناس الكل توين الفرز الانتقائي؟ احنا نحبوا الفرز الانتقائي صحيح مع عملية صعيبة ويلزمها تأثير ويلزمها معناتها متابعة ميدانية وهذا عشته أنا عشته، ولكن هذيك الصنية صحيحة، هذيك الصنية اللي تبني تونس تبني منظومة تصرف النفايات وتحطها في القاعدة وندخل في الاقتصاد الدائري. غير هذيك غير فرز النفايات من المصدر ما نشوف نوصله للصنية الصحيحة. وإحنا أنا وياك كنت أتذكر حكينا بكري على مناهج التعليم.
2: اي
3: احنا 20 مره كنشوف في التدوينه ذكرت يلزم مع منظومه الفرز الانتقائي للفضلات مناهج التربيه البيئيه يتغيروا. يعني لما لا معناتها خمسة دقائق في حصة من تاع ساعتين، خمسة دقائق تحكي على قيمة الفرز وكيفاش يتم الفرز وشنية النتيجة اللي باش نوصلوا لها. راهو تلمذتنا وصغارنا يفهموا خير منا احنا، وقادرين باش يعاونوا الديار في ديارهم وفي المدرسة. راهو هذي حقيقة، راهو هذي تربية بيئية على معناتها تصنية صحيحة. إذا كان مناهج التربية تبدلت، إذا كان البلديات تقويت ومنظومة الردع موجودة ديما موجودة، ومنظومة المراقبة موجودة، ومنظومة التأثير موجودة، بطبيعة الحال المنظومة تنجح وتتقدم ونولي. وهذه اللي نعود نأكد ونولي الزبلة متاعنا ثروة بأتم معنى الكلمة، ما هيش نقمة.
2: نعم نعم. أنت في التدوينة بتاعك سيني وحيد قلت وأنه باش نبنوا منظومة جديدة تناسب تونس، نمنوا أنه الحل يبدأ من البلديات كيف ما كنت تحكي توا، والإدارة المحلية، لأنه التصرف النفايات هو قبل كل شيء خدمة قرب، سيرفيس دو بروكسيميتي. يلزم البلديات الكل توفر الإمكانيات متاعها الفنية البشرية وتنسيق بين البلديات وبين الهياكل المشتركة، حتى أنها يلزمها تكون ضرورية، ونبدأ فعليا في الفرز من ونبني منهج التربية البيئية في المدارس والجامعات. وهذه هو الحقيقة، أنا واحدة من الناس نمن وأنه الدور التحسيسي والتوعوي يبدأ من المعاهد، يبدأ من المدرسة، يبدأ من الجيل. اللي كنت نحكي توا مع زميلتي تحدثنا على العودة المدرسية، أنه من الصغرى نعود صغيراتنا على هالتربية هذية وعلى التوعية هذية وعمليات المتابعة والرد. تنجح زعمة هكا الحكاية ولا ليس وحيد؟
3: اي بالضبط. ما راو ايش نقول لك، رانو احنا اللي ينقصنا تعرف شنو
2: هو
3: الشعلة الاولى. راو الارادة، اذا كان انا نعتقد
2: الثنية الاولى، الثنية اللي باش نشدوا فيها الصحيح.
3: اي رانا عنا الكفاءات، انا نعرفهم، راهو نعرف برشا خبراء كيفيانا، ونعرف في كل في وزاره البيئه، في اللونجات، في البلديات، في كل شيء نعرف فما خبراء. اما يا ولادي راهو الي طون وقيت، ما عايزش نوخروا. احنا الصيف السنه ورانا اللي احنا فشلنا في منظومه النفايات في تونس الكل. تونس الكل تعانات من النفايات، من زرت حتى البنقردان. صحيح مدام ولا
2: صحيح؟ صحيح، عانينا في برشا حاجات، وذيك علاش يلزمنا نخدمه على
3: حوار. وراه ما تقعدوش في البيروات بجاه ربي، مش لازم في لا في ما نحبش نذكر، راه اخرجوا عيطوا المجتمع المدني للخبراء اللي يعرفوا الزبله والمباشرين كيف انا. فما عشرات، نعاود نقول في البلديات وغير البلديات، زاده فما مكاتب الدراسات، فما إطارات اللي تجم تحكي، وفي وزارة التربية زادة فما ناس أكفاء في الأمبيو. أنا نعرف معناتها ناس مختصة في التوعية والتحسيس. يعني فما نقطة أخيرة نحب نعرج عليها. يا ولادي يزينا من التجارب متاع البلدان الأجنبية، يزينا من التجارب الألمان ودرشنو، لأنه علاش؟ باختصار راي زبلتنا احنا ما تشبهش زبلة ألمانيا والسويد والكل، ما تشبهش زبلة البلدان الخارج. تعرف علاش مدام؟ لانه لا كومبوزيسيون تاع الزبله في تونس تختلف اختلاف تام مع الكومبوزيسيون تاع الزبله تاع اليابان ومتاع المانيا ومتاع سويسرا. واخص بالذكر نسبه الفضلات العضويه، احنا زبلتنا كلها مروقات، كلها تشرشر في القاع. صحيح ولا
2: صحيح؟ صحيح.
3: غادي ما فهمناش، غادا كله امبلاج، فما 20% اورجانيك.
2: وهذا اللي لاحظته سي وحيد، تصديقا لكلامك والله ملاحظه لاحظتها. حتى كي تشوف الحاويه اليوم، نشوف الثلاثه حاويات اللي سخين في بعضهم، الاوساخ اللي دايره بها، وكميه الاوساخ وكميه الذبان وكميه الماء المصخ اللي خارج ماك الحاويه هذيك، اللي مفروض وانها تشعل شعلين بنظافه، مفروض وانه الزبله اللي تترمى فيها تكون فيها كلهم في ساشيات اون بلاستيك ومسك كريم. كيف ما نشوفوا فيهم في الخارج، وتبدا الحاويه نظيفه تشعل شعلين. احنا العكس تماما، العكس تماما.
3: هي انا لا نشوف من لو مش على حتى حد، لانه يلزمنا نبني وبناء قاعدي بالاساس. انا لما تحط وحده متفرز انتقائي الفضلات في المدارس الكل والكلام ده الكل يعرفوا قيمتها، تو نقتديو بصغارنا، نقتديو بهم. ثم راو يلزمنا نبنيه منظومة تونسية 100% ماهيش جاية من الخارج ولا المشاريع هذه متاع الطاقة ولا التي ام بي التراتمون ميكانو بيولوجيك بالآلات ما يوصل حتى صنية لأنه زبلتنا أنت تعرف كي الزبلة متاعنا الفضلات العضوية كي تتخمر تخرج برشا ريحة كريهة جدا جدا بعد العباد الكل دونك ثم برشا حاجات يزم نقول لحساب راو يزمك تمارس شوف باش تفهم الزبلة يزمك تهبط تمارسها بيديك تو تعرفها تو تعرفها اللي هذه تنجح وهذه ما تنجحش يا زملائي أنا نحب نعمل دعوة للناس الكل راو الزبلة ماهيش صعيبة للدرجة هذه باش تقعد تعاني فيها كل صيف يلزمنا نفهمها والحل ماهوش صعيب راو باش تنتقل للاقتصاد الدائري وتنخرط فيه يلزم تبدأ من الصحيح والصحيح كما قلت أنا السلوم باش تطلعوا وتبدا
2: درجة الأولى من الدرجة
3: إذا كانت الدرجة الأساسية تطيح تطيح والدرجة الأساسية في منظومة الفرز منظومة النفايات هي الفرز من المصدر في المدارس في المؤسسات التربوية في الديار في الأحياء في المؤسسات العمومية تو بحول الله تخلق برشا رزق تخلق برشا برشا شغل للناس الزواولية وواحدة كرة تعلمنا منهم الناس هذوك اللي احنا نشوف فيهم كل يوم احنا رانا يلزمنا نتعلموا منهم تو الدوره الاقتصاديه تدور وتو تونس تنظاف وتولي اجمل واجمل
2: ان شاء الله ان شاء الله احنا نحبوا نختموا بهال لي نوت بوزيتيف هذوما وان شاء الله ديما تونس اجمل وان شاء الله ديما تونس نظيفه وان شاء الله ديما تونس خضره وان شاء الله ديما تونس ريحتها كلها مسك وفل ونوار كيف ما تعودنا واحنا يعني صغار
3: والزبله راهي باهيه ما نعرفوش احنا التو ما عرفناش الصنيه الباهيه
2: اكيد اكيد معك انت ومع الحساسه التوعويه والتحسيسيه اكيد باش نوصلوا الحل. شكرا لك سي وحيد يعطيك الصحة بارك الله فيك على النصائح الثمينة اللي قدمتها نتقابلوا الجمعة الجاية دائما في الهاجس الوحيد متاعنا هو كيفاش نحافظوا على البيئة السليمة متاعنا وهو المواطن دائما نقول انه هو زاد راه المواطن الركيزة الأساسية لهذه الكل التوعية والردة بريتو هو أساس الانضباط مشكور سي وحيد الجنحاني مهندس البيئة معاك نختم لنا بالنسبة لصبحية هذا اليوم شكرا لكم يعطيكم الصحة شكرا لفيصل كان حاضر معايا شكرا لسوهات في عملية التنسيق خيري يتابعنا البث متاعنا وفي الجانب الرقمي الديجيتال معنا علي اليونسي يعطيكم الصحة الناس الكل إلى اللقاء

0: صباح الخير.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24

0: سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn. دنيا الصغار. دنيا الصغار. دنيا الصغار.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي. قصة ملك الثلج من روسيا.
1: كان يا مكان في قديم الزمان أسرة روسية تضم أماً وأباً وبنتاً جميلة. توفيت الأم واضطر الأب إلى الزواج من امرأة أخرى لرعاية ابنته. كانت هذه المرأة لديها بنت من نفس سن ابنة زوجها، وكانت تحب ابنتها جداً وتمدحها دائماً مهما فعلت. أما بالنسبة لابنة زوجها فكانت تنتقدها وتعاتبها كثيراً، على الرغم من أنها كانت نشيطة ولطيفة.
2: لوسكا!
3: نعم!
2: تعالي إلى هنا.
3: لبيك زوجة أبي.
2: هل أكملت غسل الصحون؟
3: نعم، وغسل الملابس ونشرها وطبخ الطعام
2: والآن ماذا تفعلين؟
3: لا شيء، أرتاح قليلا حتى تكملوا غداءكم لأغسل الصحون.
2: لا شيء قلتي؟ كيف لا شيء؟ هيا اذهبي وأحضري الحطب من الغابة بسرعة. هيا.
3: حاضر، سأذهب.
2: اغربي عن وجهي، لعل الذئب يأكلك وأرتاح منك.
1: وفي أحد ليالي الشتاء الباردة قالت الزوجة لزوجها:
2: أريد ابنتك بعيدة عن عيني وأذني، خذها للحقول الواسعة ودعها تعيش هناك.
4: ولكن
2: هذا قراري.
1: أحس الوالد المسن بالحزن وبدأ بالبكاء والنحيب، ولكن هذا لم يجعل الزوجة تتراجع عن قرارها. فقام الزوج بتنفيذ طلب زوجته وأخذ ابنته الجميلة إلى الحقول الشاسعة وتركها هناك وحيدة. بقيت الفتاة وحدها وكان قلبها مكسورا ومسكونا بالرعب، فدعت ربها قائلة:
3: اللهم احمني من هذا الخلاء، أسترني يا رب، أسترني يا رب.
1: بلغ إلى علم ملك الثلج وهو الحاكم ما فعله الأب بابنته، فحزن حزنا كبيرا على حال البنت، ثم ذهب إليها واقترب منها شيئا فشيئا وقال لها:
5: هل تعلمين من أنا يا ابنتي؟ أنا ملك الثلج.
3: أهلا بك أيها الملك.
5: هل أنت مرتاحة هنا؟
3: الحمد لله، أنا بخير.
1: سحر لطف الفتاة ملك الثلج إلى درجة أنه قرر أن يعاملها بشكل مختلف عن الآخرين، فأعطاها عربة ثقيلة مليئة بالكثير من الأشياء الجميلة، وثوبا مزينا بالفضة واللآلئ. وبهذه الهدايا أصبحت الفتاة غنية جدا. وبعد مرور أيام عادت الفتاة الجميلة إلى المنزل، فاندهشت زوجة أبيها من شدة جمالها وأناقتها، فقد كانت ترتدي أفخر الثياب مثل الأميرات تماما. غضبت زوجة الأب وقالت لزوجها:
2: اسمع.
4: نعم.
2: يجب عليك أن تأخذ ابنتي إلى الحقول الشاسعة، اتركها هناك لعلها تصبح غنية مثل ابنتك.
4: طيب.
1: أطاعها الرجل كالعادة وأخذ ابنة زوجته إلى المكان نفسه وتركها هناك. كان ملك الثلج هناك، فسأل ضيفته الجديدة كالعادة:
5: هل أنت مرتاحة هنا أيتها الصبية؟
6: دعني، دعني وشأني، ألا ترى أن يدي ورجلي تكاد تتجمد من كثرة البرد؟
1: ظل ملك الثلج يسأل الفتاة أسئلة كثيرة، لكنه لم يحصل على أجوبة مهذبة، فأصبح شديد الغضب، ثم جمد الفتاة حتى أصبحت قالبا ثلجيا. وعندما ذهب الزوج للبحث عنها وجدها على تلك الحالة، فأعلم زوجته الشريرة بالأمر، فبكت الأم على ابنتها وفهمت أن شرها وحسدها قد قتل ابنتها.
0: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل فاطمة الحسناوي، إيمان اليحيوي، عايدة بالسمرة، وعلي بن سالم.

0: دراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: في يوم من الأيام يا أصدقائي، جلس القلم بعد يوم عمل شاق حزيناً، وقد ذبل وقصر ونقص طوله، وغدا يسأل نفسه في حيرة:
2: كلماتي، أين كلماتي؟ أين كلماتي التي كتبتها وتعبت من أجل كتابتها؟
1: ما بك يا صديقي؟ ماذا تقول؟ وفيما تفكر؟
2: اذهبي عني، أنت تمحين كلماتي. لماذا تمحين كلماتي؟ لما تمحين بلا ملل ما أكتبه في صفحاتي؟ لقد خيبت بذلك أملي.
1: رويدك على رسلك، تمهل واسمع مني يا صديقي.
2: ابتعدي عني، أنا لست صديقك.
1: لماذا؟
2: لأنك تمحين ما أكتب.
1: أنا لا أمحو إلا الأخطاء.
2: وما شأنك أنت؟
1: أنا ممحات وهذا عملي.
3: استشاط القلم غضبا من كلام الممحات، واعتبر ذلك تقليلا من شأنه ومن عمله، ألا وهو الكتابة.
2: أنت مخطئة ومغرورة، هذا ليس عملا، ليس عملا أن تمحي ما أخط وما أكتب.
1: لماذا يا صديقي؟
2: لأن من يكتب هو الأفضل، وكلامك لم يقنعني. لقد جاوز غرورك حد العقل، فالفضل لمن يكتب دوما، ليس لمن يعبث بعملين.
1: إزالة الخطأ تعادل الصواب، ثم أنا أمحو الأخطاء جميعا لأصححها.
3: صمت القلم قليلا وأخذ يفكر فيما قالته له صديقته الممحات، وبعد لحظات تفكير ظهرت عليه علامات الرضا وقال:
2: صدقت يا صديقتي.
1: أما زلت تكرهني؟
2: لا أنا لم أعد أكرهك، ولن أكره من يمحو أخطائي.
1: وأنا لن أمحو ما كان صوابا بعد اليوم، ولن أمحو إلا الأخطاء.
2: ولكنني أراك تصغرين يوما بعد يوم.
1: لأنني أضحي بشيء من جسمي كلما محوت خطأ ما.
2: وأنا أحس أنني أقصر مما كنت.
1: هذا دورنا في الحياة يا صديقي، نضحي بأنفسنا من أجل القيام بدورنا، فلسنا نفيد إذا لم نبذل، ولا نستطيع إفادة الآخرين إلا إذا قدمنا تضحية من أجلهم.
2: ما أعظمك يا صديقتي الممحات، وما أجمل كلامك.
3: وهكذا يا أصدقاء، يجب علينا أن نقول شكراً لكل من يمحو أخطاءنا ويرشدنا إلى طريق الصواب، وعلينا أن نكون شموعاً نضيء دروب الآخرين بالخير والعمل النافع. والآن أقول لكم يا أصدقائي، إلى اللقاء.
0: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
4: يا له من شاطئ رائع، لذلك توقف أبي هنا قليلا لنتمتع بجمال البحر ثم نتابع المسار. انظر، ما هذا الطائر الأبيض الجميل؟ إنه طائر النورس. إنه يغوص في البحر وقد خرج وفي منقاره سمكة صغيرة. يا له من صياد بارع، وصوته جميل جدا. سبحان من سواه وأبدعه.

0: صغيرة. دنيا الصغار، دنيا الصغار.
1: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. العاشرة صباحا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. صنفت خريطة اليقظة للوضع الجوي التي حدثها المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات سليانة والكاف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء، وذلك بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية في نهاية اليوم وبداية الليل مع نزول أمطار متفرقة ورياح تشتد أثناء العواصف الرعدية. وتتطلب درجة اليقظة الصفراء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة الحساسة للمخاطر المرتبطة بالظروف الجوية. تنظم اليوم وزارة البيئة بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة ورشة عمل إقليمية، وذلك في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي بتونس. ينتظم اليوم بمقر ولاية الكاف فعالية اليوم الإعلامي التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة. انطلقت بعمادة تغرق من معتمدية نفز الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، والتي ستشمل في الأيام القادمة عديد المناطق بمختلف معتمديات ولاية باجة. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشودابي أنه قد تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 2026-2027، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. وبيّن الوزير أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظر إلى هذا المسار قد تغير تماما وأصبح خيارا أوليا وليس خيارا احتياطيا بالنسبة إليهم. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارات الاحتلال الصهيوني التي شنت على عدد من مناطق الجنوبية قد أدت وفق حصيلة غير نهائية إلى سقوط شهيد وعشرة جرحى. أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية 166 أمس بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر وكلائها في المنطقة، بصفتها انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وخرقا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: استوديو نيس على موجاتنا، اهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا الموعد الجديد ينطلق معكم من توا يتواصل الى منتصف النهار. والموعد كالعاده مجموعه من الاركان اللي تعودتوا بها خلال هذه الشبكه. الانطلاقه تكون بعد شويه في فقره المستجدات الوطنيه والعالميه، ومنها في التحليل والقراءه الكاتب الصحفي صبري الربحي. ايضا من بين مواضيعنا اليوم موضوع معناها مع اقتراب العوده المدرسيه مهم جدا، نتحدثوا على الأطفال اللي عندهم طيف توحد، الأطفال ذوي الإعاقة، ذوي الاحتياجات الخصوصية، الأطفال المختلفين بصفة عامة، وخاصة وضعيتهم في المؤسسات الحاضنة، المؤسسات ما قبل الدراسة اللي هي الإشكالية الكبيرة، لأنه بعض المؤسسات ربما تفضلش تأوي هذه الفئة، وذي اللي يخليهم يبقوا في ديارهم، وهذا يطرح برشة إشكاليات وبرشة تساؤلات. في الإطار هذا حبينا نحكيه على هذه الوضعية، خاصة شنو التحديات اللي واجهوها الأولياء الآباء والأمهات، شنو يعملوا، وأيضا باش ناخذوا التجربة جمعية قوس قزح في تونس اللي خذيت معنا على عاتقها الاهتمام والعناية بفئة من الأطفال هذوما، شنو النجاح اللي سجلت له في هذا الجانب. إن شاء الله تكون حاضرة معنا المربية المختصة سيدة صباح التليلي في ركن ضيف الحصة للحديث بمزيد من التفاصيل. سعادتنا الثانية كالعادة نبدأها بالركن القار، وهذه استضافة مؤجلة من الأسبوع الفارط، مركز التكوين المهني بالكيف يكون حاضر معنا سي محمد الزيت مدير المركز، يحدثنا على جديد وأيضا خاصة جديد السنة التكوينية باعتبار وفما برشة إجراءات جديدة وفما تحسن على عديد الأصعدة، تو ناخذوه بالتفاصيل وكل المعطيات. ناس ومشاغل كالعادة من جندوبة وأخبار الجهات مع زملائنا المراسلين كما تعودتوا ديما في هذا الموعد في استوديو الناس. مرحبا بكم في الاستماع لنا ديما على نفس الموجات.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن مباشرة ننطلق في الركن الأول، ركن المستجدات الوطنية والعالمية، وحاضر معنا في القراءة والتحليل الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. مرحبا سي صبري.
1: بخير أستاذ وحاس، بخير كيف مستمعات ومستمعي إذاعة الكيب، سعيد جدا بجد اللقاء في هذا البرنامج.
0: أهلا وسهلا بك. إذن باش نتحدث على هذا الحدث، إشراف وترأس وزير الخارجية في القاهرة لأعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ما هي أهداف هذا الاجتماع الجديد؟
1: فعلا افتتاحها وكانت انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأمس 27 سبتمبر 2026 أعمال الدورة العادية لـ 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة الجامعة، وين تسلمت تونس رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة الممتدة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027 خلفا لمملكة البحرين. طبعا مسؤولية مهمة للخارجية التونسية، أيضا تأتي ربما في توقيت دقيق، ويعني مستجدات تكاد تكون حينية قاعدين نتابعوا في الوضع سواء في الأراضي الفلسطينية، أيضا في الأراضي السورية والأراضي اللبنانية، وأيضا في علاقة بما يجري من يعني حرب في منطقة إيران واستهداف بعض الدول العربية المجاورة لها، واللي كانت تونس يعني كانت عبرت عن إدانتها لكل ما يجري من هذه الأحداث والتي تمس الأراضي العربية في كل مكان، داعية طبعا إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وخاصة التهدئة وضمان أنه يعني الدول العربية تكون بمنأى عن هذه الصراعات وأن تتكاثف الوحدة بينها في اتجاه يعني إحلال السلام في هذه الدول.
0: إلى الجديد على الصعيد العالمي الآن، والانطلاقة من الملف الفلسطيني، تصعيد ميداني متواصل، أيضا هناك سعي إلى ترسيخ سياسات التهجير في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية، ما هي أبرز ملامح الوضع هناك؟
1: ولقيقة شهدت الساحة الفلسطينية تصعيد ميداني وسياسي بارز يتعلق بخطط التهجير وتوسيع الاستيطان في قطاع غزة والضفة الغربية. ربما المسألة اليوم في إطارها التاريخي تعد ربما سباق للكيان الصهيوني يسابق الوقت، نعرفه مليح كونه هذا الملف بالذات يعني ارتبط التصعيد فيه باقتراب انتخابات الكنيس المقرر في 27 أكتوبر 2026، وين قاعدة تتنافس يوميا أحزاب اليمين لتقديم أطروحات متشددة تدعو لفرض السيطرة المطلقة على الأراضي الفلسطينية. المسألة هذه أيضا ترجمت من خلال تصريحات حكومية رسمية، وين طرح وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس خطط وآليات علنية تهدف إلى إخراج الفلسطينيين قسرا وإفراغ قطاع غزة من سكانه، مع انتظار ترتيبات دولية حول الوجهة المحتملة لنقلهم. هذا نتحدث عن وضع في الضفة الغربية يتزامن فيها تصاعد وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية وعمليات الدهم وعمليات توسيع المستوطنات بشكل ممنهج لفرض وضع جغرافي وديموغرافي جديد. الحقيقة هذه المسألة اليوم أصبحت ربما واضحة للعيان، فهمها ليس بالمسألة الصعبة، لأنه الإطار متاعي كيف ما حكيت هو التنافس أو استباق نتائج الانتخابات التي سوف يكون لها تأثير كبير على مستقبل السياسي للعديد من قادة الصهاينة اللي يبحثوا اليوم ربما لأنفسهم عن بطولات وهمية على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب القضية الفلسطينية. لكن أيضا في المقابل كانت صدرت مواقف وردود أفعال دولية وعربية حول هذه المخططات، وتجلت حتى في بيان مشترك لثمانية دول عربية وإسلامية هي قطر، السعودية، الأردن، الإمارات، مصر، تركيا، أندونيسيا وباكستان. لكن طبعا أختي لقاء هذه المواقف ما زالت معكوسة، ما لم تجد الحشد الدولي اللازم لإثناء الكيان عن صنيعه هذا من جهة، ومن جهة أخرى استصدار موقف دولي واضح من استهداف الهوية الفلسطينية سواء على الأرض أو في وجودها القانوني والاعتباري.
0: نعم، الاستهداف ينال أيضا جنوب لبنان باعتبار المجازر الدموية الجديدة التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك.
1: فعلا هو كان انطلق تصعيد ميداني خطير وخطير جدا بداية من يوم الأمس الاثنين، يعني على أثر سلسلة من غارات جوية صهيونية كانت تهتف بشكل مباشر بلدات وقرى في جنوب لبنان. ربما الخسائر البشرية والأضرار كانت كبيرة. نتحدث عن استهداف مباني سكنية في بلدة كفر الرمان، تحديدا منطقة دوحة كفر الرمان في جنوب بيروت. نتحدث عن استشهاد أكثر من 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، ومن بين الضحايا طبعا أطفال ونساء وحتى الفرق الطبية وفرق الإسعاف. ونتحدث حتى على تواصل يعني عمليات البحث تحت الإنقاذ، لأنه العملية كانت تدميرية بالأساس. أيضا نتحدث عن هذا الانتهاك الجسيم للقانون الإنساني والدولي وتداول يعني الاستهدافات، وخاصة استهدافات إضافية أدت إلى استشهاد 3 أشخاص في محيط النفطية إثر غارة استهدفت سيارة مدنية. وكانت طبعا أذرع يعني هذا البيان هي أنه تم إطلاق مسيرتين من قبل حزب الله حسب زعم الكيان الصهيوني طبعا باتجاه قواته، واللي أدى إلى هذا التصعيد الخطير. وأخطر ما فيه طبعا هو توسيع رقعة القصف، واللي أشمل يعني مناطق أخرى في الجنوب، وإن صدرت عديد إنذارات العاجلة لإخلاء المباني في عديد من البلدات بالتزامن طبعا مع قصف مدفعي وتوغل لآليات صهيونية داخل عديد المناطق.
0: نعم، في الأثناء هل هناك مؤشرات على وجود مفاوضات سياسية في لبنان ربما تحجم قليلا من حجم الضرر في جنوب لبنان إلى حد الآن؟
1: هو الحقيقة بالنسبة للجانب الدبلوماسي أو جانب المفاوضات، فإنه هناك قلق كبير من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة شاملة تقوض التفاهمات الدولية الهشة بطبيعتها. كنا تحدثنا على أنه ربما قمة روما قد يتم تأجيلها إلى ما بعد شهر سبتمبر. أيضا هناك العديد من الآراء تتحدث عن أنه كثافة القصف ويعني تواصل العمليات العسكرية التي يشنها الكيان الصهيوني قد تقضي على المساعي الدبلوماسية وقد تجهد التفاهمات التي تمت خلال الفترة الفارطة. أيضا هذه المباحثات وإن كانت غير مباشرة برعاية دولية، فإنه كان الهدف متاعها منذ البداية محاولة تثبيت وقت إطلاق النار، وهو ما عجزت عنه إلى حدود هذه الساعة، مما يعني ربما انسداد الأفق بالنسبة للعملية الدبلوماسية وانفتاح الوضع على المزيد من التصعيد والتوترات.
0: بالتوازي مع هذا التصعيد في جنوب لبنان، أيضا التوتر متواصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ما الجديد فيما يتعلق الآن بالوضع الميداني في مضيق هرمز؟
1: هو الحقيقة كان شهر سبتمبر منذ بدايته تقريبا شهر التصعيد العسكري والسياسي من قطاع النظير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، واللي وين صعدت ربما المواجهة وأصبحت مكشوفة أكثر، وتحول فيها مضيق هرمز إلى الساحة الرئيسية للمواجهات. هذه نتحدث عن تطورات ميدانية متعلقة باستهداف ناقلات النفط، وين أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن قيام قوات أمريكية باستهداف ناقلة نفط إيرانية بأربع مخلوفات قرب جزيرة خارك، وهي الميناء النفطي الرئيسي لإيران. أيضا في المقابل كانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن ضرب 3 ناقلات نفط إيرانية، بينما أكد الحرس الثوري على استهداف لسفن وناقلات مرتبطة بواشنطن. يعني ربما العمليات العسكرية اليوم تتركز خاصة في مضيق هرمز، كل طرف من هذه الأطراف يعني يذهب إلى مزيد فرض سيطرة عليه، وخاصة يعني إثبات للعالم أن المضيق تحت إدارته هو. والمسألة بتبع يعني أثرت على البحرية التجارية وأثرت على المرور السلس داخل هذا المر بشكل طبيعي، وطبعا انعكاسات هذه الأزمة أكيد بتكون اقتصادية والجميع يستشعرها اليوم، وخاصة أنه الجميع يفهم جيدا أنه لا مجال لأن تتواصل هذه الحرب الاقتصادية وهذه العمليات العسكرية التي تلقي بظلالها اليوم على الاقتصاد العالمي، تلقي بظلالها على التضخم في العالم، وتلقي بظلالها خاصة على حالة التوتر والكساد الاقتصادي والتي تسابق الاقتصاد العالمي وتضربه في مقتل، خاصة بالنسبة للاقتصاديات الهشة للدول النامية.
0: نعم، نظرا لخطورة هذا الوضع، هل هناك تحركات دبلوماسية في هذا الاتجاه؟
1: هو الحقيقة على الصعيد الدبلوماسي ما زالت تبذل بعض المساعي الإقليمية، نتحدث عن وساطة باكستانية لإعادة إحياء مسار التهدئة، إلا أنه ربما تمسك الطرفين بشروطهما الميدانية يفرض مناخ من الترقب، وخاصة بعض ربما ملامح مواجهة طويلة قد تمتد تداعياتها لفترات أطول. يعني ربما الوسطاء الدوليين اليوم هم أمام حالة من توقف ربما المساعي الدبلوماسي او صعوبتها في ظل التصعيد العسكري، مما يستوجب ربما انه جميع الاطراف تتخلى عن العمليه العسكريه وتعود الى طاوله المفاوضات وتوفر خاصه الشروط الموضوعيه لانجاحها من خلال التنازلات اللي تنجم تقدمها كل الاطراف للخروج من هذه الازمه.
0: في هذا الجانب، هل من تصريحات جديده للرئيس الامريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالوضع والتوتر المتواصل مع ايران؟
1: هو تقريبا التصريحات دونالد ترامب خلال الفتره الفارطه، نتحدث عن اسبوع او حتى 10 ايام، كانت جميعها متعلقه بمساله سيطره الولايات المتحده الامريكيه على مضيق هرمز، ايضا متعلقه بحديثه عن نجاح ايران او نجاح الولايات المتحده الامريكيه في استنزاف الطاقه الايرانيه او القوه العسكريه الايرانيه لاداره ملف مضيق هرمز. في كل مره ربما هو يقوم بارسال رسائل سياسيه خاصه للداخل الامريكي، لانه كيف ما نعرف كله هو اليوم امام اختبار تاريخي ومهم، وهو الاختبار الانتخابي في علاقه بالتجديد النصفي للكونغرس. ايضا هو يفهم جيدا انه مساله الجمهوريين اليوم يعني هنالك حملات واسعه ضدهم، والديمقراطيين احسنوا ايضا استثمار عجز الولايات المتحده الامريكيه تحت اداره الرئيس ترامب عن ايجاد حل وتواصل خاصه هذه الحرب التي استنزفت الاقتصاد الامريكي وساهمت في ظهور المساله بشكل جلي بالنسبه للنخب الامريكي خاصه من خلال ارتفاع التضخم. اليوم دونالد ترامب يركز خاصه على هذه المساله وهي ام الاولويات بالنسبه له، وربما يترك بعض المسائل الأخرى في جوانبها الاستراتيجية والإقليمية إلى ما بعد مرحلة الانتخابات ليستطيع الاستثمار فيها طبعا كعادته.
0: نعم، شكرا لك، نبقى في التغطية أكيد، نعود غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات للقراءة والتحليل في المستجدات الوطنية وأيضا العالمية. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. 10:21 على موجاتنا، ما زلنا معكم في استوديو نيسم، بعد شوية ركنا ضيف الحصة وضيفتنا اليوم مربية مختصة باش نتحدثوا في عديد المواضيع المتعلقة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية. التفاصيل دي بعد شوية.

0: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: تحياتنا لكم وين ما كنتوا في الاستماع لنا موجات إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي. سعداء باستقبال ضيفتنا اليوم المربية المختصة سيدة صباح التليلي. مرحبا سيدة صباح.
2: بخير بخير عسلامة، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم طيب يا رب.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك. إذن سيدة صباح بتستغل وجودك معنا ونستغل خبرتك أيضا في التعامل مع الأطفال، خلينا نسميهم المختلفون في عديد الأصعدة وعديد المجالات. نبدأ بوضعية الأطفال هذو، شكون الطفل المختلف اللي باش نتحدث عليه اليوم؟
2: والله اليوم مش نحكو على الطفل المختلف في مجال في جميع المجالات الحقيقة. ماذا بينا تكون الرؤية الواضحة لأي أم عندها طفل مختلف.
1: نعم.
2: ماذا بينا تكون حاجة شاملة مش هكاك، حاولوا نقربوا لهم الحكاية كيفاش يتعاملوا مع الصغير هذا.
1: نعم. شنو تشخيصك لوضعية الطفل المختلف في تونس وخاصة في المجتمعات المحلية القريبة؟ نتحدث لهنا على الشمال الغربي باعتبار أنت أصيلة هذه المنطقة.
2: ايه نتشرف بها ونتشرف اني من ولايه الكيف وبالاخص من تجروين العزيزه.
1: تحياتنا لكل اهالينا في تجروين اللي يسمعوا فينا. اذا لاحظت حاجات في وضعيه الاطفال هذوما سيده صباح؟
2: والله عاده انا نقضي العطله الصيفيه نتاعي عاده ديما نقضيها في تجروين، وعاده معناها يعني تجيوني برشا أسئلة معناها من الجيران من الأحباب من أي حد يعرفني اللي أنا معناها نخدم في المجال هذا في مجالات ذوي الاحتياجات الخاصة، تراودني برشا أسئلة والحقيقة نلقى عندهم برشا صعوبات معناها إنهم هم خاصة كيفاش يتعاملوا مع صغارهم معناها وين يوجهوهم وشني المرحلة الأولى سيرتو في الأعمار بين 3 سنين حتى 4 سنين معناها تكون عندهم نقطة استفهام كبيرة وين بشي يهزوا صغيرهم في المرحلة هذه.
1: في الأصل هو المؤسسات الحاضنة للروضات مؤسسات الطفولة المبكرة هي اللي في الأصل تستقبل هذه الفئة.
2: أي فيها يعني مع احترامي ليهم ويستقبلوا هالفئات هذم، لكن أنا كحكيت مع الأولياء يلقوا صعوبة في التواصل معناها وقت يمشوا ويهزوا صغيرهم عادة يعني المؤثر هو بيدو يبدأ معناها خايف من الحالة اللي تجيه، يبدأ يسأل يا أخي كيفاش أنا نجم نتعامل معها معناها هو بيدو يواجه أسئلة المؤثر يواجه أسئلة دور في مخه كيفاش بش يتعامل مع الصغير هذا اللي عنده يعني ذوي الاحتياجات الخاصة. وحسب ما شفت أنا معناها قليل وين يهزوا صغارهم، أنا اللي لاحظته اللي هما معناها عبارة يخافوا تلموا في الخوف على صغيرهم معناها اللي المؤثر ماهوش بش يكون كيف ما الأم يولوا يخلوا صغيرهم في الدار معناها أنا اللي لاحظته قليل وين يهزوا صغيرهم للروضات ويسألوني وين نجم نهزوا معناها. دونك أنا من المنبر هذا هي فرصة معناها بش الصغيرات هذم لا إله إلا محمد رسول الله يكون عندهم حظ في الروضات، واللي دخولهم للروضة هو حق ماهيش مجاملة معناها تحس الأم كي تهز عبارة تستعطف ولدي ويعيشك معناها جيفة المواجهة متاع إنها هي في حالة ضعف وإحنا ماذا بينا تتنحى هالحاجز هذا المؤثر وقت اللي يجيه الولي باش يجيب صغيره بالعكس يكون حضن محليه معناها بالعكس يلعب على الجانب النفسي لك الأم اللي جابت ولدها ويحاول يخلي ثم شوية أمل اللي صغير هذاك راهو نجم يتحسن
1: خاصة أنه فما خطر كبيرة على الصغير اللي يبقى في

0: تتكلمش، وحتى ولو الصغير معناها فما حتى صغار ما تمشيش، انه هو كي يمشي ويلقى صغار معناها كيفه بالسيف باش تتنمى الحواس نتاعو، بالسيف باش يولي يحب يتكلم، بالسيف باش يولي يحب يهز بيديه، بالسيف باش يولي معناها يسمع وتتنمى تتنمى جميع الحواس اللي هي فيه. وبالحق يعني انا من المستحسن انه الصغير في اللي عنده صعوبات تعلم، سواء طيفته واحد سواء التريزومي سواء يعني بالحق بالحق احسن حضن ليهم مبدئيا اللي هو يمشي في يمشي للروضات معناها.
1: ربما هو خوف المؤسسات الحاضنة للطفولة المبكرة هو ينبع من عدم وجود مختصين، يعني يقول لك انا ما عنديش اخصائي نجم يتعامل مع الفئة هذه، هذاك علاش ربما يتهرب من انه هو يكون عنده موجود.
0: انا يمكن هكا في الناحيه هذا انا راني مانيش انا مانيش مربيه مختصه، انا استاذه عربيه وبالخبره 14 سنه الخدمه اللي خدمتها معناها ولد بالحق الانسان راهي الحاجه تكتسب من منبع ذاتي، هي كيفاش الانسان باش يحسنك الصغير هذاك، يعني المهارات تكتسب. هو صغير 3 سنين شنو باش يحب مثلا؟ هو صغير 3 سنين باش تتعامل معاه معناها كيفاش تنمي له قدراته الحسيه، باش تقول له مدلي، باش تعطيه ياكل، باش تلعبه، باش هكا هو معناها ما يتطلبش برشا مهارات، فهمت ولا؟ وبعد مثلا انك الحاجات الاخرى اللي باش تتنمى معناها باش بالطبيعه باش تواجه المختصين سواء في النطق سواء في التعبير الجسمي كله باش يجيب بطبيعتها. اما احسن يعني بالنسبه لي انا اللي صغير من ذوي الاحتياجات الخاصه بالحق احسن فضاء ليه هو في الاندماج في اطارات الطفوله الحقيقه.
1: لانه كيما يندمجش بالحق الولي خاصه الام اللي هي ديما اكثر هذا المسؤوليه تلقى روحها معناها تنعزل به الصغير هذاك، ما عندها وين تهز، وتنجم هي زايده ضغط خدمتها ما تخرجش من دار، معناها الوضعيه تتازم.
0: تحشم بي انا اللي لاحظته معناها في والله يحشموا بصغارهم، ووقت اللي نحكي معاها حكيت مع برشا اولياء تقول لي اما انا راني كي هزيت وراهو يعملوا لي ولدك مريض، يا اخي انت في بالك بيه؟ معناها هما بيدهم يعني ريت يعني تلقى الولي بدهم بعض في حاله نفسيه صعيبه ياسر حتى باش يتعامل مع ولده. هو مثلا ولي باش يلقى ولده لا يفهم لا يكتب لا يتواصل ما يقعدش، يعني عنده برشا حاجات صعيبه هو بده يواجه فيها، كي باش يخرجوا للعالم الخارجي ماذا به يلقى شكون يحتضنه؟ ماذا به يلقى في الجانب النفسي هذاك على الاقل توفره له اي راهو ينجم راهو ينجم ولدك ينجم يتحسن على الاقل كمرحله اولى، على خاطر راهو كل شيء اكتسب ما دام صغير يسمع ويفهم بالنسبه لي انا يتحسن.
1: نجم يكتسب
0: مهما كانت نوعيه الاعاقه نتاعو، يسمع فيه ويشوف ويتكلم او ما يتكلمش وما راهو يتحسن مهما كانت الصعوبات.
1: أنتم خدمتوا على هذا سيدة صباح في إطار جمعية قوس قزح، نتعرفوا شوي على الجمعية وأيضا شنو التجربة الناجحة المتعلقة بالأطفال واللي خدمتوا عليها ولقيتوا نتائج؟
0: والله احنا الحقيقه جمعيتنا من جمعيه قوس قزح المتواجده في سيدي داود واللي رئيس جمعيتها ريم بلايش معناها كان عمل جبار معناها الحقيقه قامت به معناها على امتداد سنوات او 13 سنه والحقيقه كانت نتائج ديما الى الافضل، خاطر عملت خطه اللي احنا معناها اختصينا في نوع من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هما تريزومي. منها كي انت تمشي لوجهه واحده تلقى نتيجه.
1: هذا خيار من الخيارات، معناها انه الاطفال الكلهم يكونوا عندهم نفس معناها الاختلاف هذا اللي يخليكم تخدموا معناها في مسار واحد، ما تولي الخطه موحده.
0: خطه موحده وتقسيم يعني فما تقسيم للاعمار الفئات العمريه حسب العمر وحسب درجات الاعاقه، وهكذا كان العمل من الاول معناها من يبدا صغير 3 سنين حتى الاربع حتى 6 سنين عنده خطه نتاع عمل، بعد كيف ندخلوا مرحله الكتابه، بعد مرحله الكتابه معناها تشوف الصغير شنو يعني التواصل الاجتماعي معناها باش يندمج الصغير في المجتمع، ونحاولوا نلعبوا على المؤهلات نتاعو هو معناها فيش يعني القوه نتاعك الصغير هذاك فيش معناها يا اما في معناها حسب الورشات يا اما ورشه الطبخ والا ورشه الخياطه والا يعني حسب شنو الصغير الميولات نتاعو، وبعد تجي نحن ناهلوا فيه باش نهار اخر يعني

0: حظه في المجتمع ويخدم. والحاجه الباهيه هي في جمعيه قوس قزح انه الصغيرات وصلوا معناها انهم يخدموا عنا صغار، بداوا يخدموا سيي معناها عنا صغير يخدموا في يعني يخدم في الريستورون، وعنا صغار اخرين معناها قاعدين لحد الان يعني في تربص معناها في النزل، والحمد لله معناها فما نتائج مشرفه معناها، وهذا الكل بفضل خدمه فريق كامل معناها متكامل الكل معناها من الهيئه اللي هي فيها مدام زهره، مدام ثانيه، مدام ريم بلايش، معناها ناس جنود يعني يسعوا باش ينجحوا هالجمعيه هذه، والحمد لله معناها اللي حشتهم بيها وصلوا له وما زال معناها.
1: نعم
0: وصغيرات معناها الحق الحمد لله معناها كي تشوف تحس اللي صغير عنده الاستقلاليه الذاتيه، ماهوش ما عادش عازل على والديه بالحق، ولا مصدر دخل لوالديه، ولا بالعكس فرحه لوالديه، ولا بالعكس من كانت الاسره تسعى كيفاش باش تلقى له الحل، ولا هما حل لوالديهم معناها بالعكس يدخلوا في الفلوس ولا يخدموا. ومش المشكله هنا، المشكله اللي الصغير هذاك سي ولا عنده استقلاليته الذاتيه وتخلي المجتمع، واهم حاجه انك الصغير مش تخليه يتواصل في المجتمع نهار اخر ويولي مستقل ذاتيا ويولي يتواصل في عائلته مع اي محيط
1: تهنينا على المستقبل نتاعو، هو الاب ولا الام الولي شنو حاجته؟ حاجته باش تهنى على صغيره مهما كان الصغير، معناه كي تهنى عليه بالطريقه هذه نتصور معناها حصل كل شيء، والفرحه بالنسبه لي معناها اهم حاجه. بالنسبه للاولياء في العمليه اللي قمتوا بها في المسار هذي اللي نجحتوا فيه مع الاطفال بريزومي، شنو كان دورهم؟ كيفاش كان التواصل معهم؟ هل انتم كنتوا بتستقبلوهم يعني في وقت معين تتفقوا على خطه عمل مع بعضكم؟ كيفاش كان التواصل؟
0: التواصل هي كما قلت انت هي خطه عمل بيناتنا احنا، ماذا بينا اللي تخدم في الجمعيه اللي تخدم في الدار معناها.
1: هذا هو المهم، استمرار
0: اهم حاجه معناها. انت كصغير كي تخدم معاه ماذا بك، انت صغير ساعات واحده عندها صغير تقول شو يعرف انت صغير، تقول لك لا ما يعرفش. انت شنو علمته في الدار؟ راهو دور الام في الدار كبير برشا، راهو برشا ناس ضحت بخدمتها وضحت بكل شيء في سبيل انها توصل للصغير هذا اللي عنده صعوبات بالحق. راهو يعني يمكن دور الولي بينه وبين مثلا اي مؤسسه اخرى نجم يكون هو اكثر، نجم يكون هو 70% والمؤسسه 30%، على خاطر الولي كي انت تخدم مع صغيرك في الدار وما تخليش معناها في رهين شاشه معناها تحطه في شاشه ولا تحتي تليفون، ولا انت صغيرك تحطه معاك حتى في الكوجينه راهو باش يتحرك وباش يتكلم وباش يشم، تنمي له حاسه الشم باش يولي يقول هذه بنينه ناكلها حتى ولو ما يتكلمش. إنه فواش راهو باش ياكل، باش تنمي له حاسه السمع، باش يسمع صوت السكينه وباش يسمع صوت المغرفه وباش يسمع، تنمي له حاسه السمع، باش تنمي له انه حتى ما يتكلمش بيشوف، باش يقول لك بالسيف باش يصدر منه صوت حتى في تقليد. واهم حاجه انك توصل صغيرك تقليد، راهو صغير ان فوا قلدك في الدار راهو ما عادش تخاف عليه، خاطر المرحله الاولى من التعليم هي التقليد. راه صغير وصل لي قلد من اهم المهارات، وصل لي قلد راهو تهنيت عليه. علمه يقلدك في الدار ركي باش تهزوا الروضه، راهو باش يقلدك والروضه باش تقبلوا. نعرف اللي هو دور صعيب على الروضات، اما انت كي تخدم شويه معاه كوليه راهو كي يمشي للروضه ومشي بالحق. انا ديما على الروضات حتى نصي ساعه حتى ساعه، انا ناشد الروضات اللي في تجروين بالحق، راهو كي يجيبوا لكم صغير بالحق حاولوا تستقبلوه. ونعرفهم الكل غادي كينها، راهم معناها ناس طيبه وصاحبتي وكل شيء. راهو الجانب النفسي تعطيه للولي، والله نعرف ثلاثه الحقيقه قالوا لي رانا كي مشينا لقوا صعوبه انهم لا وكيفاش باش نعمل، والله لا والله ركي تتواصل معاه وتخلي حتى الصغيرات راكم تزرعوا هاك اللحمه وما عادش تنمر والاختلاف يتنحى، وفما لحمه اجتماعيه محلاها نزرعوها وهما صغار كي يكبروا بها. واحنا تشوف في وقت مجتمع فيه برشا تنمر، وكريت اخر مره شنو جاي في تجروين معناها بالحق نحاولوا نقبلوا الصغار الكل كيف كيف والله، ومهما كانت الصعوبات راهي تتنحى، راهو انت يكفي انك انت توثق فيك الصغير اللي قابلك وجيك وامه مسكينه وما تعرف الاكثر ما همش قارين معناها بالحق. يعني نحاولوا نلعبوا على الجانب هذا معناها الانساني بالحق، راهي كي تخرج من انسانيتنا رانا تصعب برشا الحكايه والله.
1: بالنسبه ليك يعني سيده صبيح، هو دور المربي مهم جدا، ولكن الدور المحوري والمسؤوليه الكبيره هي تقع على عاتق الولي. الولي اللي يلزمو يفرح بصغيره، اللي يلزمو يخرجه معاه، اللي يلزمو يكون ديما معاه. وهذا شفناه في عديد الحالات وانجت حقيقه نماذج ناجحه، لانه الصغير خذا ثقه في روحه، تجاوز الاعاقه نتاعو، ولا معناها بالحق ولا من الناس.
0: مش كان الام راهو احنا ماذا بينا الام والبو والخو والجار، احنا هكري نحن مثلا في على مستوى يعني ولايتنا، معناها حتى الجيران يشاركوا، معناها تحس عندنا اللحمه الحقيقه، وهذه نفرح بها انا برشا. انا ساعتها انا مثلا يجيبوا لي، انا نبدا غادي يجيبوا لي صغارهم شد ساعتين ثلاثه تقول لي مثال شراني ماشي، والله نشدهم معناها بقدر رحب خاطر مسكينه الام زاد ينجم يكون برشا عليها. اما كي تتكافئ برشا يعني ناس معناها انهم هما في الازمه هذيك تفوت، وهي ماهيش ازمه والله العظيم، تعب نتاع عام ولا عامين بعد يرتاح الولي، راه مهما كانت والله انا مهما كانت صعوبات راهي نجموا نتجاوزوها الحقيقه.
1: هو المحيط المجتمعي، المحيط الاسري الموسع زاد يسهل حياه الولي، سواء الاب والا الام ولا الاثنين مع بعضهم. بالحق ما بقاش يخزروا لهم هاك الخزره مسكين عنده صغير هكا. بالحق هذيك الخزره اللي تعب الولي.
0: والله ثم معناها اولياء يبدا صغير معناها بالحق، ويبدا عاد فيه الامل، يقول لك لا ولدي باش يوصل ويعمل. والحقيقه برشا تجارب انا نشوفهم ويوصلوا بصغارهم ولاباس، معناها ماهيش يعني الصغير المختلف، بالعكس فرحه في الدار وفرحه نتاع اصرار وفرحه نتاع تحدي وتجاوز كل العراقيل باش انت توصل صغيرك هذاك اللي نهار اخر بالحق حتى عند ربي سبحانه باش يكون هو باب من الجنه. معناها هو بالعكس هو باش يكون لك هكا يخلي لك باب وشباك باش تقابل ربي سبحانه في الخير.
1: الاولياء الاخرين هذوما اللي نحب نتحدث عليهم، اللي عندهم الاطفال الاسوياء اللي يشوفوا معاهم يعني صغار ذوي الاحتياجات الخصوصيه، فما زوز انواع، فما اولياء يكونوا متفاهمين على الاخر ويحبوا صغيراتهم بالعكس يعاونوا، يقولوا صح عاون صاحبك كان ما ينجمش هذيك يعملها انت يكون معاه. وفما اولياء وللاسف مازالت العقليه يقولوا ليه بك شي يضربك بالك شي، معناها ديما فما هكا التخوف، ويخاف على صغيره، هذه حاجه معناها ما نجموش ننكروها، ولكن كي هو يخاف على صغيره راه ينجم يضر نفسيه الصغير الاخر. شنو نجموا نتحدثوا في هذا الجانب؟
0: والله انا ننصحهم بالعكس، هي فرصه باش تحكي مع صغيرك اللي راهو الاختلاف معناها حاجه نعيشوا بها معناها. وبالعكس الاولياء اللي خافوا على صغيرك، انت بالعكس انت كي تغرس فيه حاجات من توا هكا راهو نهار اخر حتى هو سبحان الله معناها تنجم يجي حتى هو نهار اخر ولدك هذاك يجيب صغير مختلف، كيفاش تكون حياته نهار اخر؟ المهم بالعكس انت ازرع فيه الخير وبالعكس نحوها الجانب هذا، ما يعمل شيء راهو صغير مختلف، ما يعمل حتى شيء، بالعكس راهم كلهم عاطفه وكلهم حب. صحيح معناها توا نمشي للجانب الصغير الحقيق، صغير معناها عنده طيف توا صغير راهو مش معناها ما يسيطرش على روحه، انه هو الحال الجانب السادس اللي هو العاطفه ماهوش موجود عنده، معناها مسكين راهو خلق هكاك ما عند ربي، معناها انت اللي تنميه له الجانب هذاك، معناها انت بالعكس فرصه مثلا باش صديقه يقرب له ويمد له ويعمل تنمي له وقت الجانب العاطفي هذاك، هو خلق ما عندوش، وخلق اللي الحواس كلها راهو عنده الصغير اللي عنده تيك واحد الحواس الكل موجوده. اما في الاضطرابات معناها مثلا انا نسمع بشوي هو صوت يجيه بالقوي، التذوق معناها ما يحسش كيفنا ما يذوقش كيفنا، عنده الحواس كل موجوده اما مختلف علينا.
1: نعم مهم ان نثقف اولادنا في هذا الجانب، اي لانه صغير اليوم هو راجل غدوه.
0: اي انت توا خليته يصد صغير مختلف، ينجم هو معناها هو ولا ولد ولا ولد ولد ولا ولد عمه باش يجيب صغير مختلف، ما نهربوش منها الحكايه. هذه حاجه معناها متواجده في المجتمع وماهيش باش تقص، بالعكس احنا نزرع ونبنوا مجتمع متفهم متكامل، وما نخافوش الاولياء اللي هو يخاف على صغيره، خاطر بالعكس هي ثم خطه جست مثلا احمي روحك، حاول كي يجي يضربك معناها شد له يديه قول له لا ما نضربش، انت تفهمه الصغير هو اللي يفهم هذيك، وانت في روضه شنو باش تلقى، بتلقى صغير ولا زوز وما كناش باش نلقوا برشا احنا راه.
1: نعم خاصة فما قابلية كبيرة للتعلم لوليداتنا، معناها ينجموا بالحق يتعلموا انهم يعاونوا اصحابهم، وهذا يخليهم يستفيدوا.
0: الروضات راهم في الروضات محليهم ومازال البراءة اللي فيهم
1: توا في المدارس، هذا هو
0: برشا صعوبات، اما في الروضات مادام احنا ما عندناش يعني توا موجوده راهي الجمعيات، اما كيما قلت معناها بشهاده صغير 3 سنين ما تماش يعني قسم خاص به ومعها بالحق ويخدموا في خدمه جباره الجمعيات في تجروين
1: أي رغم صعوبة الوضعية ورغم إمكانيات
0: والله
1: المالية
0: يخدموا في
1: المحدودة.
0: خدمه جباره الجمعيات الكل نعرف، اما مثلا صغير مازال 3 سنين و4 سنين و5 سنين معناها احسن مكان ليه الحقيقه هي الروضه، على الاقل تحتضنوا المربيه وبالطبيعه عندها تكوين او عندهم تكوين تصور ما يكونوش معناه وما يتطلبش برشا حاجه في القروه الصغيرات هذوكم يحاولوا يوصلوا، صغير عادي ينجم يقبل المعلومه في ساعه، الصغير المختلف ينجم يقبل في ساعتين في 3 اسابيع في 3 ايام، المهم انه يوصل يعرف.
1: خاصة أطفال طيف التوحد، يعني من بين التوصيات الطبية ديما هو الاندماج، يلزم يندمج، تقول لها هز ولدك للروضة، هز ولدك يندمج مع الصغار، خرجوا.
0: اللي عندهم طيف توحد هو راهو شوية من الدار، أمان، راهو أنت صغيرك في الدار يلزم أول حاجة كي تعلمه يبقى على الكرسي، أول حاجة أنت علمه يبقى على الكرسي في الدار ويشد بلاصته في كرسي باش ياكل. بعد معناها تم حاجات بسيطة معناها تلعب معاه وراي مش فايدة كبيرة انك عندك برشا العاب، انا كي شكيت معاهم قالوا لي ما عندناش العاب، ساعات كورة اللعب هو وسيلة، كورة هي مد خذ حطها هنا اعطيني بالسيف باش تنمي له مهارة انه باش يتكلم، فهمت؟ ويعني من ابسط الحوايج معناه ينجم يدخله كما قلت هو حتى كي يدخل ينمي في الحواس نتاعو كلها حتى هو معاك في الكوجينه.
1: وتحدي الشاشات زاد سيدة صبيح مهم جدا، التلفزه سكروا التلفزه للي عنده صغير طيف توحد ما تستعملوش تلفزه.
0: بالحق انا جمله بالحق، خاطر انت هاني قلت لك تعلموا شويه في الدار. اللي عنده توحد علمه في الدار شويه يبقى على الكرسي، وعلمه في الجانب العدواني يتنحى، لو يتنحى الجانب العدواني يتنحى باش انك تبدله تتجاهله شويه، معناه هو صحيح يبدا يعيط ويصرخ تتجاهله وتبدله المسار نتاعو، ديما ثم حاجه اللي عندهم طيب توحد حاجه يحبوها هذيك حافز مدهينه راهو يهدى بشويه ونحزم راهو زاد الدليل برشا راهو زاد مشكل. يلزم شوية حزم معناها
1: معروفش عليه برشا، معناها الصغير ما نحاولش أيه. أني نحميه أيه. من كل شيء ونخاف عليه من كل شيء، لازم نخليه يواجه خاطره في الأخر باش يبقى في مواجهة للصغيرات في الحومة في القراية معناها في المجتمع، يلزمه يكون عنده كيفاش يواجه الدنيا هكا ولا لا.
0: يعني صحيح بالحق، يعني كل شيء من الدار شويه ثم خدمه شويه في الدار باش انت تهزوا للمؤسسه على الاقل كيف تنقص عليها تو زاد ما نجموش نهزوا صغير وهو ما يبقاش جمله على الكرسي، انت علموا ثم حاجات بدي هي بسيطه على الاخر تقوم به الام في الدار باش كي تخرجوا للواقع كيف معناها يلقى حظه معناها.
1: نعم
0: الام تخرج شويه لبرا حتى نصيف ساعه خليه يلمس، خاطر نخافوا ما الحرمان البيئي راهو ساعات صغير ما عندوش طيف توحد، عنده حرمان بيئي خاطر ما خرجوش وخافوا عليه برشا خاطر مريض واللي عنده الحرمان البيئي.
1: شنو معناها الحرمان البيئي؟ كان فسروها للناس اللي يسمعوا فينا يعني نبسطوا شويه.
0: الحرمان البيئي انه صغير ما يواجهش الواقع نتاعو، يبقى في دائره ضيقه ووكل معناها بينه وبين امه اكهو.
1: هذه يعني متاجه ما تهمش فقط الطفل المختلف، يظل حتى صغيرات الكل.
0: حتى صغيرات الكل، انه يبقى في دائره ضيقه معناها في الدار وكل شيء محدود عنده، كل شيء محدود، مثلا ينجم يعدي نهار كامل في التلفزه. بالعكس انت خرجوا خلي يشوف ناس حقيقيين، خرجوا خلي يشوف شجره حقيقيه، خرجوا خلي يشوف التراب، خلي يلعب بالتراب، خلي يمشي حافيين، خليه يحكي لبرا، خليه يعارك حتى يعارك ويعرف كيفاش يحمي روحه معناها في اطار تعلمه، معناها الخروج لبرا مهم برشا للصغيرات الكل بصفه عامه، فهمت؟ خاطر بالحق نحن تو نعانوا منها الجانب هذا، اني تعبت صغير يبدا ما عنده شيء بس خاطر عنده حرمان بي، خاطر الام خافت عليه خاطر مريض وكل شيء، دونك الصغير يبدا كل شيء محدود، فهمت؟ حتى مهارات اللغه معناها ناقص، حتى شوف مثلا الصغير 5 سنين يخرج برشا ويحوس ويحوس حتى في جبل راه حتى في ريفرا احنا مش نلوجوا على فهية التامه
1: جملة. توعية مهمة في الجانب هذي، وخاصة هذا المصطلح اللي هو جديد بالنسبة لي أول مرة بالحق نتعرض له، حرمان بيئي، أما كي نشوفوا المظاهر نتاعو والعلامات موجودة نعرفوها، نعرفوا الصغيرات اللي وراء الشاشات نهار كل شيء دي التليفون مصباح الليل في فرشه لا يخرج لا يعرف دنيا لا يشوف شمس لا
0: تحطه في حوار ما يعرفش حتى يجاوب، علاش؟ خاطر هو ما احتكش معناه ما احتكش بالعالم الخارجي، يلزم نشوف حاجات حقيقية خاطر هو قاعد يشوف كل شيء يشوف فيه من ورا الشاشات، ما شافش حاجة قديمة معناها حقيقة. كي تخرج نصيف ساعة في النهار تدور بيه، هذا جزار وهذا خضار وهذا نقدو منه، ويشوف عارفة مثلا شبيه شبيه هذا راهو شوف خاطر هو عمله هكا، معناها باش يفهم المجتمع كامل، باش يفهم المجتمع كامل. فك الخرجة نتاع نص ساعة
1: نعم
0: اللي هو يخرج به البو ولا الأم.
1: مش أي واحد ينجم يكون أب، ومش أي واحد ينجم تكون أم. بالحق
0: مستحيل
1: المسؤولية
0: مستحيل
1: كبيرة برشا، مش فقط معناها صغار هذوما، معناها مسؤولية، ومهم جدا أن نعرفوا كيفاش نتلاهوا بيها الأمانة هذه اللي عطينا
0: ورياضة
1: ربي
0: زيادة والله
1: سبحانه.
0: سامحني، حتى رياضة والله. نوجه أنا من المنبر هذا نوجه الأستاذ رياضة لطفي زغلان، حكيت معاه أنا على الصغيرات هذو معناها كيفاش يلزم يستقبلهم. معناها الحقيقة قال لي راني أنا ما لقيتش الأولياء تجيب لي هاو، معناها أنا نوجه للناس الكل في تجربين. راهو لطفي الزغلامي اللي عنده جمعية الصحة للجميع مستعد باش يعمل فريق لذوي الاحتياجات الخاصة في الرياضة، معناها وينجم ياخذ حتى يعني ومتطوعة، ينجم ياخذ حتى كل شخص وحده. فرصة كبيرة باش تخرج صغيرك من الدار.
1: مهم جدا الرياضة زايدة
0: والله
1: جانب
0: أنا
1: إنه هو
0: نعرف،
1: أي
0: راهو أنا علاش حكيت، نعرف برشا في تجروين لحد الآن ما خرجوش من ديارهم وعمرهم 11 سنة.
1: 11 سنة في الدار.
0: 11 سنة في الدار، ماهوش قاعد يمشي حتى لبلاصة، وحتى كي يمشي معناها كي تنفح ليهم، ولا كي يبدا هو خاطر عنده توحد، ولا كي يبدا هو ماهوش متغشش ولا ما يعملش في نوبات الغضب هذيك، يبدو يعيط وكل شيء يشوفوه يعيط ما يهزوش،
1: نعم
0: لان الام ما تعرفش تتعامل معاه.
1: اي وتخاف من نظرة المجتمع، نظرة الآخر تخاف منها زايدة.
0: اي خاف
1: اي
0: خاف.
1: هذاك علاش نختم معك سيدة صباح، شنو ما النصائح انت معناها واجهت برشا نصائح خلال
0: هاي
1: ورسائل خلال
0: انا
1: هذه
0: نحكي
1: المواجهة. اي
0: بالحق، نحاول باش كل مره نعدي معلومه باش هاوكا يفهموا
1: اي
0: باهي.
1: خلينا نحوصلوهم توا في نقاط مهم انه الولي يركز عليهم. تحدي كبير انه يكون عنده طفل مختلف في الدار، ولكن
0: اي
1: التحدي هذا اذا كان يصبر شوية راهم بعد باش يجني الثمار نتاعو والنجاحات.
0: باهي. اول حاجه الشاشات نحو تليفونات جمله للصغير بالحق، ما نحو والا خاطر احنا فما جانب ساعات الصغير تلقاه عنده مهارة، يعني أي صغير مختلف عنده حاجة متنمية ليه، سواء سمع يعني يحب يسمع، وإلا يحب يشوف معناها نظري بصري، وإلا مثلا بيجي يحب يتحرك برشا وكل شيء. يعني حتى في صورة ما معناها إنك أنت باش تعطيه الشاشة ما تفوتش 30 دقيقة وتكون تعليمية، مثلا شو مثلا باش تعلم بها الالوان، باش تعلم اغنيه ولا تحفيز. انت راك انت كي باش تعمل لي هذم الكل، معناها انت كي باش ترتب لي مثلا الالوان هذم معناها، والا باش تفرز لي والله صدقني ساعات حتى من الكوجينه معناها باش تخرج اللوبيا من العدس.
1: نعم اي
0: راني انا باش نعطيك نص ساعه شيش وقتاش ما نعرفش، نجم نهار كامل تستغل تعلم فيه في سبيلك النص ساعه هذيك، راهو الصغير يحب التحفيز.
1: نعم
0: به
1: تكون كمكافأة.
0: يعني هذه الشاشات. حاجة أخرى التواصل مع صغيرك، بالحق تواصل معاه، أنت حتى كي تبقى في الكوجينة هزو معاه، خاطر كما قلت لك راهي جلسة حسية، اللي أنت في الكوجينة هي جلسة حسية، خاطر الصغير بين العام وبين حتى شهر كل شيء يتنمى، الحواس الكل تنمو، حتى 3 سنين و4 سنين الحواس تنمو معك أنت، تنميها له الحواس نتاعو الكل، الحواس الخمس به. بالحق ثم تواصل مثلا في ماكلته في اللعب نتاعو، حسي تساعده انه هو باش يتواصل معاه. خلي ديما وين صغيرك وين انت المختلف هذا مبدئيا في الدار. به ولله الله محمد رسول الله، ما عادش مثلا هو الصغير ما تمشيش ياسر بهواه مثلا، يعني اللي انت بالعكس راك انت كي تتجاهله وكي تفهمه راهو يفهمك، حتى ولو ما يتكلمش راهو يفهمك. مثلا يعني انت مثلا تحب هذه مثلا داك الصراخ وكل شيء، تجاهله مبدئيا، وخلي تفوتك النوبه هذيك نتاع الغضب نتاعو، وبعد شده وابدا فهمه شنو يحب هو. معناه تو هو بالسيف يعرف اللي مثلا انك النوبه نتاع الصراع اللي عملها هو راهي بالعكس ضراته، مش معناها راهي بالعكس هي حاجه تضره ماهيش حاجه تنفعه، بشوي بشوي تنجم تفوت. به كيف كيف كما قلت لازم يخرجوه شويه البرد، صغير يلزم يخرج حتى نصيف ساعه معناها، خاطر انت باش تنمي له، باش تنمي له حواسه الكل.
1: نعم
0: وفي قصه قبل النوم هذيك، حتى ولو ما يتكلمش ما فيها بيس، معناها تحكي له قصه توريها له، حتى ولو الام ما تقراش، وانا نعرف حتى كي توريه شويه تصاور راهو يتاثر صغير ويفهم. معناها نحاول وقت صغير هذاك ناثروه معناها في الدار بالكدا وبالطريقه بالوسائل الموجوده.
1: نعم اي نتحدثوا معاه، نخرجوه، يكون فرد فاعل في الاسره، ما نعزلوهوش، ما نحطوهوش في بيت وحده، نحطوه له التلفزه.
0: ثم ديما ديما انا ناكد على الحزم، راهو ثم ضوابط للصغير مهما كان، اضبط له اعمل عنده ضوابطه، معناها انك انت كي باش تعطيه كل شيء وخاطر هو عمل لك كيكه راك انت هنا دمرته. بالعكس
1: نعم
0: ما احنا ما نمشيش للدار، اما الحزم ثم حزم.
1: نعم الحزم معناها الشدة هكا وتجي في شكل الحزم هذيك، تنجم معناها تنمي الصغير متاعنا في شكل سوي. شكرا ليك سيدة صباح لي، يعطيك الصحة على ثراء بالحق المداخلة هذية، النصائح اللي قدمتها. إن شاء الله نكونوا غيرنا حتى شوية هكا بالكلمات هذية في عقلية الأمهات الأباء. ما تخافوش لأنه عندكم صغير مختلف، بالعكس هو عندكم مسار.
0: الروضات في تجروين أمان بالحق، أي واحد يجيب لك صغيرك مختلف نعرفهم الكل، يعني من لحد الكل نعرفهم، وهيبة الكلهم بالحق يجيبكم صغير مختلف، حاولوا تقبلوه، وخاصة الأم كي تجيبوا لها كي تجيكم بالحق استقبلوها بصدر رحب، وما تحاولوش تعطوها ألعب، ما تحاولوش تعطوها السلبية نتاع الصغير، حاولوا ألعبوا على الجانب الإيجابي باش هي على الأقل تلقى الاطمئنان النفسي هذيك.
1: نعم.
0: وكما قلت معناها الناشد الجمعيات الكل لطفي، كما قلت إن شاء الله إن شاء الله ان شاء الله يعمل الفريق هذا بالحق، انا نتمنى انه يعمل
1: نعم.
0: لهم رياضه خاصه بهم، ونوجه تحيه لكامل اطارات جمعيه قوس قزح اللي نخدم فيها، ونتشرف
1: نعم.
0: اني نخدم بها والحمد لله، معناها نوجه تحيه لعائلتي الكل، لله الله محمد رسول الله، لله الله محمد رسول الله، نوجه تحيه لبنى الشامي اللي قالت لي لازمك تقول لي لازمك اليوم توجه لي تحيه يا لبنى، انا وجهت لك تحيه، المنال الشامي صاحبتي الكل، المدام ريم بلايش، مدام سيميه، مدام إيمان، مدام زهرة بن سالم، الحقيقة نحب نوجه لها تحية كبيرة، هي ومدام مفيدة.
1: نعم.
0: اللي في الحملات نتاع العودة المدرسية يعاونوا برشا جماعة التجروين، يعطيهم الصحة وربي يبارك لهم بالحق. أنا كل ما مدام وسناء، سناء بن عبد الله زاد بنت تجروين، ياسر تعاون في جماعة التجروين وولاية الكاف كيفة خاصة، ربي يبارك لهم الكل، وإن شاء الله ما نسيت حتى حد، ونحبكم الكل جماعة الكيف وجماعة التجروين، وبالحق راني نغير عليها على برشا على بلادي وعلى ولايتي، وماذا بيا بالحق الاختلاف هذا ينقص برشا، وكي تعرفني اي ام عندها صغير مختلف نحبها بالعكس، تبدا فرحانه وتقولي راني صايي جيت شكون يحتضني.
1: نعم شكرا لك، يعطيك الصحه على هذه الكلمات الراقيه سيده صبيحه ليلي المربيه المختصه. كان هذا الموضوع اللي حبينا نحكيه عليه اليوم في هذا الإطار مع اقتراب العودة المدرسية، ومهم جدا أن المؤسسات الحاضنة للطفولة المبكرة خاصة تهتم بهذه الفئة، تقبلهم تحتضنهم، يعني تكون واعية بأهمية الاندماج بالنسبة للصغيرات هذوما مع الصغيرات الأخرين، لأنهم يتعلموا منهم ويقلدوهم ويستفيدوا
0: أكيد.
1: منهم
0: أي. أكيد أي
1: شكرا، يعطيك الصحة
0: وربي يبارك لك، وإن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله ديما متألقين وديما متوفقين إذاعة الكيف، ونحبكم برشا.
1: يعيشك، شكرا ليك، محبة متبادلة للناس هذوما، الناس اللي يحبوا يبدلوا بالحق، الناس اللي يحبوا يغيروا، الناس اللي واعيين بالمحيط نتاعهم، رغم انها تعيش في تونس سيدة صباح وتعمل في هذه الجمعية، ولكن كي تروح تلاحظ الوضعية، وهذا كل معنا حكينا عليه في عديد المرات، ومهم انه تكون فما ناس تؤمن بانه التغيير ممكن، والتغيير هذا ما نجم يكون الا بانه المختصين خاصة في رياضة الأطفال يعتنوا بهذه الفئة و يهتموا بها ويحاولوا يدمجوها أكثر فأكثر مع صغيراتهم. احنا موعدنا معكم في استوديو نيس، مازال متواصل الأخبار، ومن بعد راجعين في إسواتنا الثانية.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: 11 صباحاً.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. صنفت خريطة واليقظة للوضع الجوي الذي يحتضح المعهد الوطني للرصد الجوي ولاية سليانة والكف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء، وذلك بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية في نهاية اليوم وبداية الليل مع نزول أمطار متفرقة ورياح شديدة أثناء العواصف الرعدية. وتتطلب درجة اليقظة الصفراء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي تواخي الحذر عند ممارسة الأنشطة الحساسة للمخاطر المرتبطة بالظروف الجوية. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي غدا الأربعاء قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. تنطلق القافلة صباح غد من تونس العاصمة في اتجاه محطتين، الأولى ستكون ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، والثانية ستكون منطقة العليق بمنطقة فرنانة من ولاية جندوبة. تنظم اليوم وزارة البيئة مدينة تبرقة ولاية جندوبة ورشة عمل إقليمية، وذلك في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي بتونس. تنظم اليوم بمقر ولاية الكف فعاليات اليوم العالمية التحسيسي لفائدة مربية الماشية وفلاحية الجهة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة. قال وزير التشغيل التكوين المهني رياض شود بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 26/2027/2000، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. حذرت مصادر طبية فلسطينية اليوم من انهيار كبير ومتسارع في المنظومة الصحية في غزة في ظل استمرار الاستهدافات الصهيونية لمختلف المناطق من شمال القطاع إلى جنوبه وتفاقم النقص في الطواقم الطبية ومستلزمات التشغيل والطاقة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا في ساعتنا الثانية استوديو نيز والانطلاقة بركن التكوين المهني. واليوم نتعرفوا على مركز التكوين والتدريب المهني بالكيف. حاضر معنا مدير المركز سي محمد الزيت. مرحبا سي محمد.
1: مرحبا بكم وتشرفت باللقاء معكم.
0: أهلا وسهلا بك، شكرا لك على قبول دعوتنا. هكا أيامات ونرجع إن شاء الله والسنة التكوينية تبدأ إن شاء الله موفقين ولديتنا الكل. فرصة نرجع شوية نتعرفوا على المركز وخاصة الجديد معناه فيما يتعلق بالمركز خلال هذه السنة.
1: مرحبا، مركز التكوين والتدريب المهني بالكيف موجود في المنطقة الصناعية، مصنطر تم إعادة هيكلته في 2021. طاقة استيعاب قصوى 800 متكون، وتم برمجة عديد الاختصاصات. نعم. بدينا كل مرة نزيد اختصاص زوج إن شاء الله نوصلوا للطاقة القصوى متاع استغلال القصوى للمركز.
0: بالنسبة للتوى، بالنسبة للدورة الجديدة إن شاء الله سنة ثم شوية اختلافة، فما دورة سبتمبر ونوفمبر طبعا نحكي معك.
1: عنا دورة الخريف هي اللي فيها دورتين، فيها دورة دخول سبتمبر ونوفمبر.
0: نعم، يعني اللي فاتت وسبتمبر نجم نوفمبر في نفس الوقت، يعني التسجيل
1: في نفس الوقت، لكن فما اختصاصات موجودة كان في سبتمبر ما تنجمش. صحيح فما اختصاصات موجودة في الدورتين، لكن الأكثرية موجودة في سبتمبر.
0: نعم، خلينا نتعرف
1: بالنسبة بالنسبة للاختصاصات الموجودة كما نعرفوا في المركز متنوعة. أولها اختصاص منشط رياضة أطفال خاص من المرضات. عندنا الاختصاص تقني في المرتبات. نعم. مؤهل تقني مهني بي تي بي. وعندنا عون طبخ ومرتبات. هذوما شهادة الكفاءة المهني سي ابي. هذوما بالنسبة للاختصاص. وعندنا ندخلوا الاختصاصات التقنية، عندنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، مركز في كهرباء البناء مستوى سي أ بي شهادة الكفاءة المهنية. وعندنا مركب في شبكات الكهربائية بي تي بي في الانستالاتور الكتريستي باتيمو. يعني نحن خدمنا على زوج مستويات في كهرباء البناء، شهادة الكفاءة المهنية وشهادة المؤهل التقني مهني.
0: نعم،
1: هذوما الاختصاصات اللي تموا متداولين وموجودين من الدورات اللي فاتت. جديد عندنا زوج اختصاص جد.
0: نعم.
1: فما اختصاص باش ينطلق ان شاء الله تو في سبتمبر. هو اختصاص مرافق حياة.
0: نعم.
1: مرافق حياة اختصاص مؤهل تقني مهني، هو اختصاص تسمى اختصاص شبه طبي.
0: نعم.
1: يعني وان شاء الله الانطلاق نتاعو باش ينطلق بداية من الاسبوع في انطلاق دورة سبتمبر.
0: واضح.
1: وعندنا الاختصاص الثاني اللي ان شاء الله ينطلق في دورة نوفمبر. هو عون حلاق مجمل.
0: عون حلاق مجمل.
1: حلاق مجمل شهادة الكفاءة المهنية.
0: نعم، بالنسبة للإناث والذكور والا ذكور كهو؟
1: الإناث وذكور، إناث وذكور.
0: باهي واضح. تو هذوما جملة الاختصاصات اللي عندنا في المركز سي محمد.
1: الموجودين في المركز.
0: باهي. أنيهم اللي في سبتمبر سي ومعناها وليداتنا سجلوا.
1: وبالإضافة اللي عندنا الإشكال اللي عندنا زوج اختصاصات أخرين. ما فيها نحكوا على في الموجودين في دورة سبتمبر ونوفمبر. عندنا حدائدي شهادة الكفاءة المهنية، هذا المشكل الإشكالي. وعندنا نجار أثاث موبيلي. الإشكالية لزوج اختصاصات هذوما عليهم عجوف حاليا، ما عندناش قبال كيما الاختصاصات اللي كنت نحكي عليهم.
0: معناها ما حليناش فيهم هذوما.
1: لا محلولين على
0: اي، اما ما فماش يعني في رق باش تتكون.
1: ما عندناش شكون
0: العدد ماهوش كافي
1: التكوين.
0: بالضبط، هذا هو. بالنسبه للاختصاصات اللي تم التسجيل فيها في دوره سبتمبر واخذيتوا العدد معناها اللي حاشتكم به، انهم الاختصاصات.
1: احنا الاختصاص منشط رياضه اطفال عملنا دي محادثه الاسبوع اللي فات وبعثنا بالنسبه لسبتمبر نوفمبر مازلنا ما بعثنا لهمش. عملنا المحادثه خاطر عندنا 20 بلاصه وسولوا طالبي التكوين في 180 مطلب جانا.
0: عدد كبير
1: كبير ياسر. عملنا المحادثه سلعناهم، عملنا المحادثه واخترنا ال 20 متكونه اللي باش يكونوا معنا في دوره سبتمبر ان شاء الله، هما باش يكونوا المجموعه. وعندنا التعاون طبخ ومرتبات كذلك. صارت المحادثة وكذلك بالنسبة للتقني في المرتبات.
0: هذوما الكل معناها خديتوا العدد، فما قبير كبير سي محمد على الاختصاصات
1: ان شاء الله. نحكي لك احنا طالبين حالين على 280 مقعد. مرسمين على تطبيق 860.
0: عدد يعني أضعاف الأضعاف، هذا اللي خليكم معناها تعملوا المقابلات هذه،
1: نعمل المحادثات والمقابلات باش الناس كلها تكون على مستوى نفس ال عند الناس نفس الحقوق، باش الناس كلها تشارك وعندها نقولوا نحن كل واحد عنده حق.
0: نعم، المرافق الحياة اللي حليته سنة أول مرة كيف زاد عليه إقبال؟
1: هذاك الإقبال الكبير عليهم. الإقبال على المرافق الحياة ديجا احنا توا قاعدين توا كنحضروا في القائمات باش نستدعوا فيهم باش يبدوا باش يجوا يعدوا الاختبارات نهار خميس وجمعة إن شاء الله.
0: قديش طالبين أنتم من؟
1: احنا طالبين 20.
0: وقديش جوكم من طلب؟
1: في 350 طلب.
0: عدد يعني ناس فاهمة، معناها اللي فاهمين العبيد اللي الاختصاص هذايا راهو من الاختصاصات الواعدة برشا في سوق الشغل في الداخل وفي الخارج.
1: وفي الخارج
0: اي معناها ينجم عامين هما قراية
1: عامين اي
0: سنتين
1: ينجم يخرج ديريكت يخدم يا في تونس يخرج يخدم البر.
0: واضح يعني المركز والحمد لله معناها نجاحات تشهد له بفضل معناها التكوين الموجود فيه. بالنسبة لي فماش أماكن شغرة لدورة نوفمبر، وليداتنا اللي يسمعوا فينا شبابنا اللي ما خلطوش في دورة سبتمبر، هل مازال فما إمكانية أنهم يسجلوا؟
1: عندنا في دورة سبتمبر في دورة نوفمبر إن شاء الله عندنا مازال الإقبال مازال موجود على مناشط رياضة فيه، كذلك باش نسيروا بصير المحادثة لقبول متكونين عندنا ونتعدوا لثلاثة الاختصاصات مركب في كهرباء البناء وحدائدي ونجار أثاث موبيلي. نعم. هذوما الاختصاصات موجودين ومرحبا بوليداتنا والكل.
0: نعم هذوما اللي باش يكونوا ان شاء الله في شهر نوفمبر.
1: في دورة في شهر نوفمبر. نعم. بالاضافة الى حلاق مجمل للتطبيق مجالات محلولة اللي حاب يدخل يرسم ومرحبا.
0: برشا جديد هو سنة فيما يتعلق بالمنصة، هل سهلت العملية بالنسبة ليكم وبالنسبة ايضا للمتكونين؟ شنو اثر الاجراءات الجديدة على السنة التكوينية بالنسبة ليكم في المركز؟
1: هي تطبيق ما شاء الله تطبيق جديدة تسهل الخدمة بالنسبة للمتكونين ولينا احنا.
0: نعم.
1: باش تعمل رقمنا، نحن ماشيين في اتجاه رقمنا باش نقصوا اكثر حد من الاوراق ومن المشي والجاي. هي تطبيقة جديدة وان شاء الله ديما ماك تعرفي ديما اي تطبيقة في بداياتها تستحرز مع شوي وقت باش الاعوان وحتى الوليداتنا يستنسوا عليه.
0: ولكن انها تعاون برشا باعتبار انه هكا اي تحبوا تسكروا مثلا اختصاص ما كومش باش تقبلوا فيه والا العدد يكون معناه خذيتوه اللي حشتكم به، برشا حاجات جديده في المنصه هذه تتيح لكم تسهيل العمل، وان شاء الله من سنه الى اخرى يقع ادخال تعديلات اي يعني حاضرين ان شاء الله للسنه التكوينيه. سي محمد شنو اخر الاستعدادات واحنا في مرحله قبول الملفات بخلاف المقابلات؟
1: نحن حاليا اللي تصير المحادثة نختاروا الوليدات والبنيات اللي باش يتكونوا معنا، نبعثوا لهم على الايميل نتاعهم باش يمشي يعملوا عملية تكملوا عملية الخلاص واستكمال ملفاتهم وقبول الوليدات ان شاء الله. ومنشأة اخرى قاعدين توا في التحضير المبيت والمطعم لاستقبال وليداتنا للبياتة واللي باش يقيموا بحذان.
0: نعم فما اختصاصات تتمتع بمنح؟
1: موجودة عندنا اختصاصات الاختصاصات الكفاءة المهنية كلهم يتمتعوا بالاختصاصات يتمتعوا
0: بالمنح.
1: بالمنح عندنا برشا اختصاصات وفي ديجا باش تدعوا تتحين فما عدد فما وليدات إذا كان باش نقولوا نحن ماشيين في 80% 90% إن شاء الله نوصل 100% وليداتنا كلهم ياخذوا المنح.
0: مهم جدا أن وليداتنا توا مقبلين على التكوين المهني، هذه حاجة نفرحوا بها برشا سي محمد من سنة إلى أخرى.
1: حسنت حتى الرؤية وليداتنا والأولياء حسنت لنظرتهم للتكوين المهني ولو هما اللي يسعوا ما عادش احنا نمشوا لهم لدارهم ولو هما اللي يجون.
0: اي هذه بتعكسوا الارقام يعني الارقام هذه اللي معناها تطلبوا 20 يجوكم 800 ولا 300 بالحق يعني عدد كبير برشا، وهذا يعكس انه فما عقليه تبدلت انه التكوين المهني بالحق
1: الحمد لله.
0: ولا عنده الافاق التشغيليه اللي هي معناها خليته يوصل لهذا
1: الشيء هذا.
0: اي بالنسبه للاختصاصات هذوما واضحين معناها من اسمائهم بركه تفهم اللي عندهم افاق كبيره في سوق الشغل سواء اللي يحبوا يخدموا في تونس والا زاد اللي يحبوا يغادروا ارض الوطن. نعم بالنسبه لكم في هذا الجانب هل تساهموا معناها في دعم لصغيراتكم وليداتكم اللي يتكونوا عندكم باش انهم معناها يحظوا بمكانه في سوق الشغل؟
1: احنا وليداتنا ديجا احنا من اول ما يدخل بحذانا نحاولوا ان ننتقلوهم في سوق الشغل عن طريق التربصات اللي يقوموا بهم, عن طريق الاتفاقيات اللي شراكه اللي نحطوها مع المؤسسات الاقتصاديه في الجهه ولا في تونس كل في التربه الجمهوري. وعن طريق الاتفاقيات هذيك فما عندنا برشا اولاد وبنيات بعد ما كملوا التخرج نتاعهم ديجا يخدموا وشادين انتقليناهم في حطيناهم في عديد المؤسسات اللي عملنا معهم اتفاقيات.
0: نعم, يعني الصغير الشاب اللي يحب يمشي للتكوين المهني راو بيحاول الله ان شاء الله يكمل قرايته وشهادة متاعه, بعد راو اذا كان يحب يلقى بلاصته في سوق الشغل يلقاه, يحب يبعث مشروع زيادة متاح جدا انه نجم يبعث المشروع متاعه. نعم, شكرا ليك سي محمد خليل, كلمة الختام اكيد توجه تحية للناس كل يخدموا معكم, اكيد عمل توا برشا تحية كبيرة مدام هديل الدشراوي, نتصور انه توا على قدم وسيق المؤسسة باش تستقبل المتكونين في احلى معناها حلة بمناسبة السنة الجديدة.
1: السنة الجديدة, شكرا. نحب نوجه كلمة وفي كلمة شكر تقدير للزميلات والأعوان المركز التكوين المهني على الجهد المبذول في تذليل كل صعوبات لأولادنا وبنياتنا. حتى أي استفسار في أي مجال تلقى شكون يسمعك, حتى مهما كان من بلاست أي كان البوست متاعه ولا الخطة متاعه يسمعك ويوجهك ويعطيك حاجة أخرى. نوجه حاجة لوليداتنا وبنياتنا, مرحبا بكم, راكم في سونتر نسميه ديما نعاودها الكلمة أيقونة الشمال الغربي, ومرحبا بكم ومرحبا بالناس الكل.
0: إن شاء الله مزيد من الإشعاع سي محمد, يعطيك الصحة. شكرا لك على حضورك معنا سي محمد زيات, المدير مركز التكوين والتدريب المهني بالكيف. هذا كان تعريف بهذا المركز بالاختصاصات الموجودة بجديد فيه, زوز اختصاصات مرافق حياة وإذا عون حلاق ومجمل بالنسبة للاختصاص الثاني. مازلت وإذا كنت تحبوا تكونوا موجودين في دورة نوفمبر مازلت فما بعض الأماكن, تسجلوا بطبيعة من خلال التطبيق الجديدة للتكوين المهني. احنا ديما مواصلين معكم في هذا الركن من أسبوع إلى آخر, تكتشفوا معنا مراكز التكوين المهني في الشمال الغربي, ديما الفرص موجودة, الدورات متواصلة من دورة إلى أخرى, نحاولوا بطبيعة نقدموكم هذه الاختصاصات المتوفرة اللي نجم تضمن لكم حياتكم, خاصة معناها تقريبا الاختصاصات الكل الموجودة في التكوين المهني تنجم تضمن لك بلاصة في سوق الشغل, وإلا تحب تخرج تعمل المشروع متاعك الخاص أيضا تسهيلات كبيرة توفرها الدولة في هذا الجانب. 11:23 على موجيتنا, بعد شوية نكون على موعد مع فقرة نيس ومشاغل, إن شاء الله يكون حاضر معنا زميلنا هشام الصغيري من جندوبة أيضا من الكيف, إن شاء الله في فقرة أخبار الجهد زميلنا مصدق الشيرني في حوصلة لآخر أخبار ولاية الكيف, أيضا من بيجا فاتن التوجيني وماهر الهماسي من سليانة, يعني متابعات جهوية بامتياز, يعني في انتظاركم في بقية هذه الساعة من استوديو النيسة.

0: ناس ومشاغل.
1: ناس ومشاغل اليوم تجيكم من جندوبة مع زميلنا هشام الصغير اللي حاضر معنا مباشرة على موجتنا. أهلا وسهلا، مرحبا هشام.
2: مرحبا بك ضحى، تحية لك وتحية لكل مستمعي ذات كيف. بالنسبة لناس ومشاغل اليوم بطبيعة يعني دائما في رصد لأهم يعني مطالب المتساكنين، الأهم يعني الأولويات بالنسبة لهم في مختلف الفترات. واليوم وجهتنا المناطق الحدودية على ولاية جندوبة، وبالتحديد إلى منطقة حمام بورقيبة من معتمديت عند راهم. هذه المنطقة الحدودية اللي توسعت يعني عمرانيا في السنوات الأخيرة، وتعتبر واحدة من أجمل المناطق على مستوى ولاية جندوبة بالنظر إلى الإمكانيات الغابية، وكذلك هي يعني وجهة للسياحة الاستشفائية وكذلك للسياحة الرياضية. لكن هذه المنطقة بالنظر إلى طبيعتها الجغرافية فيها عديد الإشكاليات، من بينها خاصة وضعية التزود بمياه الشرب بالنسبة للمواطنين في هذه التجمعات السكنية، واللي لازالت يعني تمثل إشكال حقيقي في كل فترة، بالنظر رغم أنه يعني وجود إمكانيات كبيرة سواء كان في السد الموجود اللي هو سد البربر، وكذلك العيون الجبلية والبحيرات الجبلية، لأنه عديد الإشكاليات ما زالت مرتبطة بهذا الموضوع. باش يكون حاضر معنا سي زياد البلعيدي، عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية عند راهم عن عمادة الخميرية.
1: حاضر معنا هشام،
2: مرحبا بك سي زياد، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك وبكافة مستمعي راديو الكاف.
1: أهلا وسهلا سي زياد، مرحبا.
2: شكرا لك. كما حكينا يعني ضحى كذلك سي زياد، يعني منطقة حمام بورقيبة رغم الإمكانيات الموجودة لأنه ما زالت تعاني من العطش، من الإشكاليات المتعلقة بالتزود والتزويد بمياه الشرب. هتستمعوا إلى بعض المواطنين كنا حكينا معهم حول هذا الموضوع ثم نعود.
4: بالنسبه لمشكل الماء الصالح للشراب، ديما باش نحكي حمام بورقيبه كبلديه من ولاد خميسه وانتي جاي العديسه المشراوه البحيره الرواعي الكل، هو مشكل درجات متفاوته. فما ناس تعاني من نقص في الماء، معناها موجود الماء اما فما انقطاع نتاع الماء، وفما ناس ما عندهاش ماء اصلا، وفما ناس عندها كم تاع المجامع المائيه، معناها عندهم سبالة نتاع الدوار. المشاكل موجوده بدرجات، بحذانا السد بربره اللي هو ما شاء الله معناها الثاني في افريقيا من حيث العمق، وحمام بورقيبة الكل بريسك تعاني من إشكالية نقص في الماء الصالح للشراب. فما عديد العيون المياه الجبلية اللي تمشي في اللي تجاه في عديد المرات ذكرنا عديد الحلول، وإلى يومنا هذا ما ثمش تدخلات كسوسوا في تجميع مياه الأمطار ولا تجميع مياه العيون. فما عيون تمشي في الجبل مسيبة نقصها مشكلة ربط تتربط معناها بالخزان متاع حمام بورقيبة. فما ناس معناها المال تسكن بحذية سد بربرة كيما ولا الضفالة ولا الرواعي اللي هم زاد يعانوا من نقص في المياه جوست متاع اعتمادات باش يحاولوا يربطوهم بالخزان متاع الماء الموجود في حمام بورقيبة، وإلا بناء خزان جديد يكون قريب للمتساكنين. نظر المياه موجودة ما شاء الله، أما المشكلة في التركيز ولا بناء خزان باش تتمتع المواطنين الذوما بالماء الصالح للشرب.
5: الماء مشكلة كبيرة برشا احنا البراج ما تسمى قريب لي. بالنسبة لنا احنا كمنطقة حمام بورقيبة ما مستغلينا، يعني تنجم تقول في الصيف يقص علينا الماء تشوف فيه سايب تكلاي هي حزام كبير برشا كل سكان، لكن الماء ما هوش مستغلين فماش ربط.
6: خمار ونمشي نجيب نلوج على الماء يجي 6 كيلومتر ولا بعينانا نحن دار البراج ما نشربوش منه، يتعدل مثال مع شويان ومشان مع شويان، ونحن عندنا جيران ما عندناش ماء
7: كمل عند بهايم وثم اللي يجيب على برويت
6: على الماء. هذه بلاصه مائيه مسرك لنا البراج من كتفاس، انت شوف لهنا العباد تعاني من الماء يتغيظ، هنا نقطه استفهام خلوا العباد تعبه نفس الحاله هذه. انا ملتخلق
8: خويا مادام هو قريب لنا كون جاي بعيد والله مش
1: إشكالية معناها وأولوية قصوى. هشام، الماء الصالح للشرب.
2: الماء الصالح للشرب صحيح ضحى، وهي يعني وضعية عدد كبير من التجمعات السكنية في مختلف المعتمديات مش حمام بورقيبة نعم. عند راهم فقط، وكما كنت تسمع يعني المياه موجودة سواء كان السد أو البحيرات الجبلية والعيون الجبلية، إلا أنه ثم إشكاليات زياد اليوم كنت أسمع ربما يعني ملاحظة فقط أنه بعض المواطنين اللي مروا في الروبورتاج من قرية حمام بورقيبة وبعضهم من منطقة مشراوة اللي هي قريبة من سد البربر، إلا أنه نفس الإشكالية تقريبا مطروحة اليوم في قرية حمام بورقيبة زياد.
3: يعطيك الصحة وشكرا لكل المتداخلين في هذا الروبورتاج.

0: الإنتاج، فهمت؟ هي الحقيقة مشكلة الناس صالح للشراب في بلدية حمام بورقيبة، وفي معتمدية عن دراهم، وكما قلت في مختلف معتمديات ولاية جندوبة والشمال الغربي بصفة عامة. حمام بورقيبة اللي موجود فيها اليوم سد بربرة، وفي نفس الوقت موجودة البحيرات الجبلية والعيون الجارية في الجبولات، تعاني إلى يومنا هذا مشكل كبير في التزود بالماء الصالح للشراب، وكان آخرها معناها سنة وانت تعرف شنو صار في مشكل الماء الصالح للشراب على مستوى معناها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، معناها القطاعات المتكررة. إضافة معناها أنه بلدية حمام بورقيبة الحدودية تقريبا معناها فقط مركز المدينة هو معناها اللي فيه رابط معناها بالشركة الوطنية معناها للمياه، وبعض التجمعات القريبة معناها من مركز البلدية، لكن أغلب التجمعات السكنية في بلدية حمام بورقيبة الحدودية أولاد مسلم، منطقة عديسة، مشراوة، رواعي، أرض الكيف، الحرزلية، العريبية، معناها التجمعات السكنية هذه الكل إلى يومنا هذا معناها ما تماش ربط بالماء الصالح للشراب من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. أغلبها
1: يعني
0: يستغلوا
1: يتم استغلال العيون الجبلية بالأساس يعني في الموضوع.
0: أغلبهم معناها يتم تزويدهم إما عن طريق مجامع مائية، وهي معناها لا تفي بالغرب معناها على خطر فيها عديد الإشكاليات المجامع المائية هذه، من مديونية معناها إلى مشكل شكون يقوم بالصيانة، معناها شبكة كاملة تتطلب معناها صيانة، وفي نفس الوقت يضطروا إنه معناها باش يجيبوا الماء من العيون الجارية اللي في الجبولات واللي يصعب التنقل لها في حد ذاته. معناها ناس توصل معناها ولات تشري في الماء معناها من الكراهب، ثم معناها ناس تمشي وتتنقل وتعبي لبادات وكل شيء وتجيب لهم معناها باش توفر الماء صالح للشراب، وثم معناها ناس اللي عامل معناها اللي عاملين ابار، فهمت؟ الى اخره. معناها مشكل ماء صالح للشراب اليوم في بلدية حمام بورقيبة بالخصوص معناها مشكل كبير، وعديد التشكيات اللي توصلنا احنا معناها كنواب مجلس محليه تكاد تكون يوميا، معناها من الصباح حتى لاخر وقت في الليل ناس تطلبك معناها على مشكل الماء الصالح للشراب اللي يمثل معناها حق اساسي، وفي نفس الوقت معضله كبيره معناها ما زلنا نعاني فيها اليوم 2026.
1: رغم سي زياد، رغم وجود يعني السد البربرة، وجود بحيرة الزيتونة وغيرها من العيون الجبلية، لأنه هذه الأشكال ما زال متواصلة. هذا يعني كمجلس اليوم نعرف أنه أغلب المجالس المحلية وحتى المجالس الجهوية اليوم أولوياتهم هي المياه الصالحة للشراب والبنية التحتية. فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشراب، هل من برنامج ربما لدى المجلس في المخطط التنموي 2026-2030 حول هذا الموضوع بالضبط؟
0: احنا في كل معناها في كل المخططات اللي عملنا عليها منذ تنصيب المجالس المحليه مجهود كبير معناها راهو فيما يخص معناها عمل المجالس المحليه قاعده تخدم صباح وليل، من الصباح معناها للعشيه تتواصل مع المواطنين. عملنا معناها ضمن مخطط التنميه اللي صدقنا عليه مع ديوان تنميه المراعي الشمال الغربي اللي كان مبرمج باش دخل على مستوى أربع عمادات اللي هي عماد الخميرية، عماد الرواعي، وعماد تاجمة، وعماد سلول أولاد هلال. معناها صدقنا على مخطط كان ضمنه تدخلات في تهيئة العيون الجارية، وفي نفس الوقت في تهيئة المسالك والطرقات، إضافة إلى البرنامج الجهوي، البرنامج التنمية المندمجة معناها الجهوي لسنة 2024 و2025 و2026. كنا أدرجنا سواء تهيئة عيون أو الربط بشبكة الماء الصالح للشراب، إضافة إلى نقطة أخرى وهو مخطط التنمية 26-30 واللي أدرجنا ضمنه من الأولويات هي معناها مشاريع في علاقة بالربط بالماء الصالح للشراب، معناها حسب الأولويات وحسب الإمكانيات ومناطق التدخل، معناها على كل بلدية حمام بورقيبة ومعتمدية عن دراهم في العموم.
1: عموما يعني يا سي زياد، شنو اهم الاكراهات ربما والصعوبات اللي تعترضها المشاريع على التزود بالميسر على الشراب، خاصه وانه الجهه تبقى منطقه جبليه حدوديه في الاساس، وتتطلب ربما امكانيات واعتمادات اكثر من مناطق اخرى يكون فيها الوضعيه خير.
0: احنا معناها ضبطنا الاولويات نتاعنا ورتبنا الاولويات نتاعنا، احنا فاهمين معناها صعوبه التدخل بالرجوع معناها للتضاريس وطبيعه معناها الشمال الغربي بصفه عامه، انه معناها التضاريس معناها جبليه والى اخره، فهمت؟ وانه الكلفه نتاع الربط بالماء الصالح للشراب من طرف الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه هي معناها كلفه كبيره، معناها على خاطر صعوبة التضاريس هذه كنقطة أولى. بوبنا الأولويات متاعنا على الأقل معناها المناطق اللي يصعب فيها التدخل حاليا معناها على مستوى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يتم تهيئة العيون معناها اللي موجودة فيها، على خاطر كان تقبل معناها ثم برنامج متاع تهيئة بصفة دورية يتم صيانة العيون هذه اللي يتوفر الماء الصالح للشراب واللي معناها لاقت استخدام معناها
1: تنقص على الاقل الاشكاليات
0: وتنقص
1: الصعوبات اليوميه.
0: نحبوا معناها تتم تهيئه العيون هذه في التجمعات السكنيه على الاقل معناها اللي يصعب حاليا معناها انه يتم ربطها معناها من طرف الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه، والتجمعات السكنيه القريبه معناها اللي ينجم معناها يتم الربط نتاعها. اعطينا حلول منين معناها ينجم معناها يكون التدخل اسهل واقرب. الحق معناها اعطينا كل الفرضيات، احنا كمجلس محليه خدمنا على عديد المقترحات، نشرنا سواء في الصفحه الرسميه للمجلس المحلي، في الصفحه الرسميه لي انا كنائب بالمجلس المحلي، معناها حبطنا اقترحنا معناها حلول في معناها تجديد شبكه الربط ماء الصالح للشرب من طرف الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه، تهيئه العيون الجاريه اللي موجوده معناها في الجبال وتقريبها من التجمعات السكنيه على الاقل كحلول معناها كانت عندها ذات جدوى معناها في السنوات الفارطة، ولما لا بما أنه معناها هي حلول ناجعة يتم الرجوع عليها اليوم معناها والعمل عليها. أيضا اقترحنا فكرة معناها دعم بناء المواجع المائية كحل معناها ينقص الضغط، خاصة في فترات معناها ذروة مثل في فترة الصيف إلى آخره، على خاطر المواج المائية احنا نعرف معناها الجدوى متاعها سواء الاستغلال المنزلي ولا اللي ري الاجار، فهمت؟ والاستعمال الفلاحي على الاقل ولا وسقي المواشي الى اخره، معناها من في الاستغلال.
1: واضح سي زياد بالعيدي عضو المجلس المحلي للتنميه بمعتمدية عند راهم عن عماده الخميريه، حكينا معك شويه على مشكل التزويد بمياه الشرب على مستوى منطقه حمام بورقيبه. ككل ضحاه تعرف انه يعني هذه المناطق هي مناطق وعرة، مناطق جبلية،
2: نعم.
1: رغم وجود يعني موارد مائية كبيرة، لأنه ثم صعوبة كبيرة في ربط هذه التجمعات السكنية. نأمل أنه مثل هذه الحلول اللي كان عليها أحكي عليها سيد النائب أنها تتم في أقرب الأجال لوضع حد للإشكاليات المتعلقة بالتزود بمياه صالحة للشراب، واللي كما حكيت في بداية هذه المداخلة يعني في أغلب المعتمديات اليوم ثم إشكالية رغم وجود تقريبا 6 أو 7 سدود كبرى على مستوى ولاية جندوبة باستثناء يعني البحيرات الجبلية ومنابع المياه الموجودة في كل المعتمديات.
2: نعم، شكرا لك زميلي هشام الصغيري، أيضا شكرا جزيلا سي زياد اللي كان حاضر معنا للإجابة على تساؤلات المواطنين في قرية حمام بورقيبة. احنا مواصلين، كانت هذه فقرة ناس ومشاغل، أخبار الجهات نبدأوها من الكيف. حاضر معنا مصدق الشيرني، مرحبا مصدق.
3: مرحبا ضحى، مرحبا بكل مستمعي ذات الكيف. ضحى اليوم عدنا بعض الأخبار الجهوية نبدأ بتهيئة حي حشاد بمعتمد جريصة، والحقيقة مشروع مهم جدا. المشروع هذا يتمثل في تهيئة هذا الحي بقيمة تقدر تقريبا ب 7.2 مليون دينار، وهو ممول من وكالة التهذيب والتجديد العمراني بالكيف. الحقيقة مشروع كبير سيغير وجه الحي بصفة كلية، إذ تم من ناحية مثلا المياه المستعملة رصدت له تقريبا 201 ألف دينار، طرقات 2522 ألف دينار، تنوير عمومي 453 ألف دينار، تصريف مياه الأمطار 606 ألف دينار، تحسين المساكن 907 ألف دينار، تجهيزات جماعية 1210 ألف دينار، فضاء صناعي 1361 ألف دينار. ملاحظة فقط أنه بالنسبة لتحسين المساكن، اللي يحب يقدم مطلب اللي يتمتع بتحسين المساكن راهو بدا الأجيال بدا من نهار 1 سبتمبر ويوفى حتى نهار 30 سبتمبر، وبالتالي بطبيعة الحال ثم ملف يتقدموا به إلى معتمدية المكان. هذا خبرنا الأول. الخبر الثاني ضعاء أنه بطبيعة الحال طال انتظار المستشفى الجهوي بتجروين. الحقيقة ثم وفد جاء من الوزارة لإطلاع على سير أشغال تهيئة أو الأشغال باش يكون تحويل المستشفى المحلي بتجروين إلى مستشفى جهوي. المستشفى الجهوي الحقيقة اللي مش يكون يعم على جنوب ولاية الكاف بصفة عامة، أحداث قسم جراحة عامة بقاعتي عمليات بتكلفة حوالي 8 مليون دينار. وبالتالي هذا إذا كان يكون هذا موجود بطبيعة المستشفى يتحول إلى صنف باء. عدنا العيادات الخارجية موجودة ولو أنه ماهوش بصفة يومية أما بصفة دورية. عدنا أمراض القلب والشرايين والعيون، الجهاز الهضمي، طب الأطفال يضم 5 قاعات بطاقة استيعاب 10 أسرة، ووحدة إنعاش بطاقة استيعاب 3 أسرة. إن شاء الله المشروع هذا يكون في أقرب الأجال، ما يقعش أكثر تعطيل ليه، وبالتالي إن شاء الله نتمتع الجهة بصفة عامة بخدمات ترتقي الخدمات إلى ما هو أحسن.
2: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة على هذه الجولة. زميلي مصدق الشيرني نمشي لسلينا مع زميلنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
4: مرحبا لك، تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
2: أهلا وسهلا. إذا شنو عنا الأخبار والجديد في ولاية سلينا؟
4: نبدأ بالاستعداد للعودة المدرسية. الحقيقة بلدية سلينا ستقوم تقريبا منذ مدة في عمليات وحملات نظافة خاصة في مداخل المدن وأمام المؤسسات التربوية والجامعية. الحملة هذه بمشاركة تقريبا جميع الأطراف المداخلة، وفيها أيضا تهيئة الأرصفة والإشارات المرورية. نعرف الضغط ربما يصير في العودة المدرسية التلامذة والطلبة، خاصة اليوم مع سلينا اللي تقريبا الأسطول ارتفع كبير برشا، أسطول السيارات، وأصبحنا نشوف حتى اكتظاظ على مستوى الشوارع. هذا في علاقة بالعودة المدرسية. أيضا في علاقة بمياه الشرب، كنا مع أعضاء المجالس المحلية بمعتمدية الروحية، تقريبا معتمدية الروحية لدوم تقريبا أكثر من 5000 ساكن. اليوم فما إشكال مطروح بتاع مياه الشرب، مش فقط في الأرياف ولكن في عديد الأحياء ولا أنهج بمعتمدية الروحية. الإشكال مش في عدم توفر المياه حسب أعضاء المجلس المحلي، وإنما الرابط بالآبار اللي موجودة، مثلا بئر الحميمة هذا اللي موجود جديد تقريبا في انتظار استكمال أشغال ربطه بالتيار الكهربائي. تقريبا توقع عادين يخدموا فيه بجروب يخرج فيه 15 لتر في الثانية. إذا يقع ربطه بالتيار الكهربائي ممكن ينجم يوصل ل 25 لتر في الثانية، وهذا من شأنه أنه يدعم ربما المنظومة المائية في معتمدية الروحية اللي تقريبا من أكثر المعتمديات اللي فيها إشكال من نوع هذا. أيضا في علاقة بالعودة المدرسية ومياه الشرب، من المنتظر أنه باش يتم تزويد عدد من المؤسسات التربوية وخاصة المدارس الابتدائية في الأرياف بالصهاريج المائية. تقريبا هذه تصير في كل عام، تصير لأنه مش حتى حل بخلاف أنك فهو مدارس فيها أكل الماجل هذيك مش مصر، وإلا أكل سترنات كبار يحطوها في التيمز أغادي ولهنا ربما موضوع اخر مش مسحوق في علاقه بصلاحيه او صلاحيه المياه هذه، ولانه تاثر على التلامذة ولا ما تاثرش عليهم. النقل المدرسي الى حد اللحظه مازلنا ما نعرفوش اسكو الناقلين واللي عددهم تقريبا 60 ناقل باش يتم تامين نقل التلامذة الاسبوع القادم ويمشيوا يلتحقوا مدارس نتاعهم ولا لا، لانه في اخر مره الغرفه الجهويه للسباق الناقل الريفي كانت اكدت امتناحها على النقل لانه مش مخلصين في فلوس 25 26، وايضا مش كل الطرقات اخر المعطيات المتوفره للمخزين ما صارش حتى تطور في الموضوع هذا. في انتظار ربما جلسات قادمه على مستوى جهوي لايجاد حلول ربما للاشكال هذا.
2: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة ماهر من سليانة إلى باجة مع فاتن التوجاني. مرحبا فاتن.
5: أهلا وسهلا ضحى، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا. أخبار ولاية باجة خلينا نبدأوها هي تواصل البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد 2026، البرنامج هذايا اللي باش يتواصل نهار 11 سبتمبر ضحى في ولاية باجة وانطلق نهار 4 سبتمبر. مميزات بطبيعة الانخراط في البرنامج هذايا انه باش تكون فما تمويلات ميسرة متوجهة لدعم المربين وصغار الفلاحين بطبيعة، وأهمية انخراط الفئة هذه في الشركات التعاونية للخدمات وإلا مجامع التنمية الفلاحية، شركات الأحياء وحتى الشركات الأهلية بطبيعة باش يكون فما متابعة فنية وصحية للقطيع وللفئة هذه، وأكيد الهدف هو ضمان تزويد السوق بالكميات والعدد الكافي من أضاحي عيد 2027. هي مقاربة تشاركية لدعم المربين وخاصة كما قلنا توفير الأضاحي لنقاط البيع بالميزان، تكون فما نقاط بالطبيعة مباشرة من المنتج للمستهلك، نقاط بيع منظمة هذه بالطبيعة لمحاربة الترفيع في الأسعار والاحتكار. فرصة البرنامج هذه كما قلنا مثل متواصل الغدوة نهار الخميس الموعد باش يكون في زهرة مدين في مقر البلدية 9 صباحا لقاء هذه كما قلنا لتقديم مختلف مكونات البرنامج هذايا وآليات الانتفاع فيها بالتواصل مع كل المدخلين في قطاع تربية الأغنام وتسمين الخرفان. باش نقعد بيك في عمدون زهرة مدين وين غدوة باش تكون فما قافلة صحية متعددة الاختصاصات في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز ثقافة الوقاية والتقصي المبكر. المندوبية الجهوية للأسرة والعمران المندوبية الجهوية للأسرة بالشراكة مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بطبيعة ينظموا بالشراكة مع معتمدية عمدون قافلة صحية باش تكون غدوة الأربعاء في معتمدية عمدون تحت شعار صحتك أمانة ووقايتك مسؤوليتك، باش تكون فيها جملة من الخدمات القافلة هذه ضحى الفحص بالصدى، عيادة للتقصي المبكر لسرطان الثدي، كيف التقصي المبكر لسرطان عرق الرحم، عفى الله الجميع إن شاء الله وربي يفرج على جميع المرضى، وبالتوازي مع القافلة هذه اللي فيها فحوصات معتها وخدمات صحية، باش تكون فما حصص تثقيفية وتوعوية حول الوقاية وحول التقصي المبكر. باش نقعد في معتمدية عمدون ضحى ونذكر انه اليوم انطلاق البرنامج بتاع الحملة الوطنية للتلقيح بالطبيعة ضد مرض الكلب، الحملة هذه اللي سبقتها جلسة النهار الاثنين البارحة، جلسة هذه كانت للوقوف على آخر الاستعدادات اللوجستية للحملة الوطنية لتلقيح ضد داء الكلب موسم 2026-2027. اليوم في عمادة الحمراء منطقة الزغرق هي اللي تشملها البرنامج، نهار 12 سبتمبر سيدي مبارك ولفتاتنا بنير ديق نهار 13 سبتمبر بطبيعة الحملة هذية تشمل الناس اللي عندهم حيوانات الكلاب والقطط يمشي ويهزوهم نتمتع بالخدمات هذية لأهمية الموضوع المحافظة على سلامة وصحة الإنسان والحيوان والوقاية من مخاطر داء الكلب. نعرفه بالطبيعة أنه المرض هذا خاصة في ظل انتشار بعض الكلاب السائبة في عدد من الأرياف مهم جدا أنه يتحملوا أصحاب الكلاب هذه مسؤولياتهم سواء كان في تنظيم التلقيح بتاعها ومراقبتها وخاصة عدم تركها سائبة هذه بالطبيعة إجراءات للوقاية من خلال إنجاح الحملة هذه الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكلب. تتواصل الاستعدادات للعودة المدرسية حملات نظافة في محيط المؤسسات التربوية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا ووليداتنا الكل.
2: نعم شكرا لك يعطيك الصحة زميلتنا فاتن التوجيني. كانت هذه إذن أخبار الجهات. هذا استوديو النيس لليوم نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت ونفس الموجات. إلى اللقاء.

ستوديو الناس ستوديو الناس ستوديو الناس على موجات إذاعة

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: إشهار
4: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
5: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
5: عندك أورانج.
3: إشهار
6: تمام منتصف النهار.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. صنفت خريطة اليقظة للوضع الجوي التي حدثها المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات سليانة والكاف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء، وذلك بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية في نهاية اليوم وبداية الليل مع نزول أمطار متفرقة ورياح تشتد أثناء العواصف الرعدية. وتتطلب درجة اليقظة الصفراء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة الحساسة للمخاطر المرتبطة بالظروف الجوية. ببادرة من وزارة البيئة تحتضن مدينة طبرقة من ولاية جندوبة اليوم ورشة عمل إقليمية لفائدة الإدارات والجمعيات الناشطة في المجال البيئي، وذلك في إطار مشروع تعمل الحوكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي بتونس. ينتظم اليوم بمقر ولاية الكاف فعالية اليوم الإعلامي التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي غدا قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وتنطلق القافلة غدا من تونس العاصمة في اتجاه محطتين، الأولى ستكون في ساقية سيدي يوسف من ولاية الكافة، والثانية ستكون بمنطقة العليق من معتمدية فرنانة ولاية جندوبة. حذرت مصادر طبية فلسطينية اليوم من انهيار كبير ومتسارع في المنظومة الصحية في غزة في ظل استمرار الاستهدافات الصهيونية لمختلف المناطق من شمال القطاع إلى جنوبه وتفاقم النقص في الطواقم الطبية ومستلزمات التشغيل والطاقة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
9: تحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من دليل الفلاح. وفي هذا الدليل نحاول تقديم بعض التوصيات الفنية بما يتيح بعض المعطيات في الإرشاد الفلاحي لتنجم تعاون الفلاح في إطار مكافحة الأمراض وأيضا الاستعدادات لمواسم الجديدة الفلاحية. إن شاء الله كالعادة من الآن إلى حدود الواحدة مع الأستاذ شادي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف، نقدم كل ما يمكن من هذه الإرشادات وإن شاء الله تكون فيها برشا منفعة وبرشا فايدة لأصدقائنا الفلاحة. نمشي النغم ثم نعود.

0: الفلاحة مستدامة.
1: تحية متجددة أكيد لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في فلاحتنا المستدامة وفي إطار دليل الفلاح. اليوم أستقبل كالعادة ضيفي الأستاذ شادلي العبيدي، مهندس عام وأستاذ باحث في المدرسة العليا للفلاحة بالكيف. سي شادلي مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا، وكالعادة نتواصل في هذا اللقاء المباشر إلى حدود الواحدة. موضوعنا لليوم إن شاء الله باش يكون حول الاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى في وقت عشنا فيه يعني موجة من الحرارة قوية برشا، تقلبات مناخية ما زلنا نستنى وننتظر إنها تكون حاضرة، معناها في شهر سبتمبر في موسم الخريف تحديدا، حتى الناس تنخرط في الموسم المقبل. إذن مساء النور وأهلا وسهلا بك سي شادلي.
2: مساء الخير سيدة رفيقة، تحية ليك وتحية للسادة المستمعي ومستمعات إذاعة الكيس. إذن كما تفضلت سيدة رفيقة، هي بعد موسم الحر اللي منطقة كانت طويلة نسبيا الصيف هذايا وكانت ربما قاسية شوية، ولكن الحمد لله إن شاء الله معناتها بوادر الخريف تظهر شوية، ننتظر في إن شاء الله تقلبات معناتها متواضعة ومتوسطة شوية إن شاء الله من الغدو بعد غدو حسب المؤشرات الأولية لعناصر المناخ.
1: هو بالمناسبة بالمناسبة سي شادلي كان تسمح لي نقدم البلاغ التحذيري اللي مازال كينزل معناها على الصفحة الرسمية لوزارة الفلاحة والموارد المائية، اللي تعلم من خلاله كافة الفلاحين والبحارة بناء على نشرة المتابعة اللي تم صدورها عن المعهد الوطني للرصد الجوي، يرتقب أنه تشهد الأحوال الجوية تقلبات بداية من ظهر الخميس 10 سبتمبر 2026، وباش تكون ملائمة لنزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال تتراوح بين 30 و55 ملم، ثم تشمل محليا آخر النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي. فما هبوب لرياح قوية، تساقط محلي للبرد، وينتظر تسجيل انخفاض في درجات الحرارة بتاريخ الجمعة 11 سبتمبر، مع إمكانية تواصل الأمطار الرعدية خاصة بالشمال والجهات الغربية. يعني احنا معنيين بها بصورة يعني مباشرة. في السياق هذه طبعا تدعو الوزارة الفلاحة مربي الماشية باش يتوخوا أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية، من بينها إيواء الماشية داخل الإسطبلات والأماكن المغطاة والأمنة، الابتعاد بها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة المعرضة لتجميع المياه، تثبيت البيوت المكيفة، حماية المعدات والآلات الفلاحية حتى لا تتعرض للأضرار جراء الرياح القوية أو تساقط البرد، حماية الأعلاف والمحاصيل اللي تم تجميعها ونقلها إلى أماكن جافة محمية من تسرب مياه الأمطار، وتوصي البحارة بعدم المجازفة بالإبحار خلال فترة التقلبات الجوية بسبب شدة الرياح واضطراب البحر، وإحكام شد المراكب والسفن بالموانئ وتأمين المعدات البحرية لمنع اصطدامها. طبعا هذا بلاغ تحذيري من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تبعا لنشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي في إطار تقلبات إن شاء الله تشهدها بلادنا 10 سبتمبر و11 سبتمبر 2026، وإن شاء الله تكون أمطار وغيث نافع سي شادلي هكا ولي.
2: إن شاء الله إن شاء الله تكون غيث نافع وإن شاء الله بوادر طيبة للخريف وإن شاء الله والموسم القادم الداخل دوا. وبالمناسبة معناتها في نفس السياق تقريبا، معناها المحاذير هذه والتحذيرات هذه معناتها والإنذارات راهي هامة برشا، معناتها ميزنش واحد يغفل، لأنه كما جاء في نص الإنذار أنه بعض المحاصيل ربما ما زالت في العراء البر وما زالت ما هيش مأمنة وما هيش واحد، فمعناتها توقيت باش المحاصيل الواحد يحطها في أماكنها الطبيعية و في الخزن ويحافظ عليها، لأنه معناتها الخطورة واردة في كل الحالات. في نفس السياق معناتها قلنا الحصة هذه باش نخصصوها نتحدث على
1: الاستعدادات
2: موسم الزراعات الكبرى، معناتها الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى، ولكن في نفس الوقت أني معناتها حبيت معناتها باش نبقوا في ارتباط بما بجل المواسم اللي هي تنتهي والأخرى مواسم تبدأ إلى آخره. فحكينا المرة الأخرى على موسم البطاطا، قلنا بدأ موسم البطاطا في أوت، معناتها بداية بعملية الإنبات، وتو في الوقت هذا المفروض يكون معناتها صارت الزراعة والغراسة نتاع البطاطا زراعة صارت، وهي البطاطا تعد من الزراعات الكبرى حتى هي لأنها على مساحات كبرى وعملية الري راهي متواصلة. فقط تذكير ببعض معناتها العمليات الزراعية، هي في البداية قلنا تو تقريبا هي راهي صار الإنبات والمفروض يكون معناتها تو الإنبات جيد لأنه وقع التنقية من الأول والاختيار وتنقيه البذور من البذور المريضة والمكسرة والآخره ما تزرعش هذيك. فعملية الإنبات معناتها شو المطلوب هو مراقبتها تو تكون عملية متناسقة ومتجانسة، وبعض معناتها وعملية التسميد اللي معناتها في الداخل في إطار حزمة فنية كاملة. عملية التسميد تبدأ خاصة بالتسميد الأزوتي من الأول لأنه نحب نمو خضري جيد في الأول في الشهرين الأولى، نحب نمو خضري جيد باش يبدأ بعد نحكو على بعد شهر سبتمبر في منتصف شهر أكتوبر نحكو على عملية تكوين الدرنات معناتها البطاطا تحت التراب. ففي الأثناء تقريبا من الأسبوع هذا والأسبوع الجاي إذا كملت عملية الإنبات النجم نبدو في عملية التحمير والتحويض والعزق معناتها حول الشجيرات والنباتات البطاطا باش معناتها التربة تكون خفيفة، لأنه معناتها خاصة معناتها مش تو معناتها شوية أخرى جمعة أخرى عشر أيام أخرين، لأنه باش نهيئوا الأرض لي أو نهيئوا المحيط النبتة لتكوين الدرنات ولدخول الهواء ودخول الماء ونمو خضري جيد. هذا هو العمليات المطلوبة توا. كذلك بنفس المناسبة معناتها العمل اليدوي لازم يكون ديما حاضر، لأنه في نفس الوقت نكون نراقبوا في النباتات تظهرش نبتة مريضة، لأنه الظروف كل ملائمة لظهور الأمراض خاصة الفطرية توا، لأنه الرطوبة متوفرة وقت النزقوا معناتها ديما الرطوبة متوفرة والحرارة متوفرة. فهذا الأمراض الفطرية وارد جدا أن تظهر الميلديو ولا الجيارة ولا غيرها، كذلك بعض الحشرات تسمى في التربة ولا غيرها، والنباتات اللي هي ذابلة واللي هي ماتت واللي هي مكسرة واللي هي واحدة ذي لابد ديما من تنقية الحقول منها ونخرجوها البر. هذه هي معناتها باختصار معناتها متابعة لموسم البطاطا.
1: واضح سي شيلي، وخاصة احنا خصصنا لها يعني الحصة الماضية باش نحكيو عليه كيفاش نستعدوا معناها البطاطا الاخر فصلية، وكما تعرف فما ازمة بتاع بطاطا في السوق حتى في الاسعار نتاعها مرتفعة، وحتى البطاطا اللي موجودة فيها برشا معناها عيوب يعني في اطار الاصابات نتاع الامراض وعلى الفطريات.
2: برشا بطاطا منها اللي موجوده في الاسواق هي توراهي ما كانتش معده للاستهلاك، كانت معده للانبات وللزراعه، وربما ما مشتش والا نبطلوا ما عادوش يزرعوا ولا كذا يهبطها للسوق باش يبيعها، خاصه البطاطا اللي تلقاها والا معناتها سوء خزن معناتها عمل
1: حتى في مظهرها الخارجي تحسها متبدله متغيره معناها في اللون للون الرمادي.
2: اذا ما تخزنتش في ظروف طيبه معناتها خاصه من التهوئه و ناقص رطوبة وبقعة شاحة واحد وظلمة راهي
1: تتأكسد. هذه نعرفه الكل أكيد برشا من المستمعين الناس كل معناها باش تحصل كعبة بطاطا لباس معناها مجهود كبير في الفترة هذه. دونك هذيك علاش ردوا بينا على الموسم القادم للناس اللي بدت وانخرطت معناها في زراعة البطاطا الآخر فصلية باش تنجم توصل بها لباس، يلزم تويكة تستغل معناها الفرصة هذه متاع التحويض ومتاع معناها تتنفس المحيط متاع البطاطا باش تنجم ترتوي وتبعد عليها ربما الأمراض خاصة منها الفطرية اللي ترتفع معناها أو يرتفع ظهورها مع الرطوبة ومع ارتفاع درجات الحرارة. هكا ولا سي شادي؟
2: صحيح، لأنه نستغلوا الأوقات هذه اللي مازال النهار طويل شوية نسبيا، فخاصة عملية حسن التصرف في عملية الري. الري مش معناتها نصبوا الماء كيف مجارة، وعملية الري لازم تكون مدروسة تعطي حاجية النبتة فقط، خاصة قطرة قطرة تو أغلبها هي تعطي حاجية النبتة فقط، ما تعطيش بالزيد، ولكن كذلك ما تخليهاش تعطش ما تخليهاش معناتها ثلاثة أيام ولا أربع أيام ما تشربش وتعطش وتبدأ تذبل وتشيح. فحسن التصرف في عملية الري هي معناتها عامل من عوامل اللي نجح معاه بطبيعة الحال التسميد، خاصة التسميد الأزوتي في الأول وبعد التسميد الفوسفاتي والبوتاسيوم اللي هو حسب الرزنامة هو تم فهم التواتر في الاستعمال وحتى في الزرعات. هذه كلها معناتها واحد يحترمها ويحترم بطبيعة الحال ويقوم بالعمليات الزراعية هذه كما قلنا ويراقب الأمراض إلى آخره بحول الله الموسم ينجح. وأسهل موسم راه بالنسبة خاصة بالنسبة للشمال الغربي أسهل موسم البطاطا هو الموسم الآخر فصلي
1: هذا
2: ومعناتها ويوصل بشرط أنه يكمل بكري، معناتها يكمل قبل دخول ديسمبر نهاية نوفمبر.
1: واضح به سيشد لي يعني على موعد إن شاء الله وبإذن الله إن شاء الله تكون معناها الأمطار هذية باهية ومستحبة للأرض والبلاد والكل. شو مطلوب من الفلاح يتهيأ معناها لاستقبال هالأمطار هذية ويستعد معها استعداده لموسم الزراعة الكبرى؟ هل تكفي مطرة واحدة باش يبدأ معناها يتهيأ للزراعة ويحضر روحه، وإلا مازال بكري شوية في جهات الشمال الغربي خاصة وإنه فما خطر متاع يعني برد، نزول برد متاع عوامل تعرية نجم تكون بسبب يعني هالزخات القوية متاع الأمطار، السحب الرعدية اللي تجينا على معناها ماهيش متوقعة انه الأودية نتوقع معناها في ظل الظروف هذه تحمل ومعناها تكون فيها برشة انجرافات. دونك شنية الحاجات اللي نجم ياخذ حذره منهم الفلاح في الفترة هذه مع التقلبات، بداية التقلبات خلينا نقول، وإن شاء الله تكون كلها أمطار رحمة في نهاية الأمر
2: إن شاء الله غاية النافع نحن نقوله. ولكن معناتها الفلاح بصفة منفردة برشا حاجات ما نجمش يشبهها مثلا، ولو أما يحاول يخفف من حدتها ويستعدلها شوية معناتها الحالات القصوى اللي معناتها عناصر المناخ سواء كان الرياح وإلا الأمطار ولا البرد والواحد، معناتها الفلاح بصفة منفردة يحاول
1: هي جوائح
2: بعض العمليات
1: هي جوائح طبيعية
2: بعض العمليات الزراعية فقط، معناتها هو تو تقريبا معناتها اللي هي المحاصيل اللي هي مازالت على رؤوس الأشجار هي الزيتون ومازال الرمان مازال ربما العنب مازال
1: تفاح شوي
2: على رؤوس الأشجار
1: والتفاح زاد مازال شوي سي شي
2: التفاح بطبيعة الحال التفاح والإجاص والصفرج هذوما معناتها التفاحيات بصفة عامة. فشنو ثم اللي هي في نهايتها كيما التفاح والإنزاص والواحد نعتبره في نهاية الموسم. بالنسبة للرمان والعنب تقريبا في منتصف الموسم ثم عنب طاح بكري وثم يطيح مؤخر شوية. بالنسبة للرمان معناتها مازال ما طاحش، هو هذا هو الشهر نتاعه ونقولوا معناتها قويل شهر سبتمبر هذه هي طيب الرمان. فقط نذكروا حاجات زادة متعلقة بالأشجار المثمرة هي في نهاية الموسم.
1: هو ثم سؤال لو عنا سي شادي يتعلق بخطر معناها نتاع ذبابة الزيتون، هل انه موعدها توا معناها في موسم الحرارة وإلا لا؟
2: اي موعدها توا في موسم الحرارة وحكينا عليها برشا مرات انه المراقبة لابد تكون واليقظة لابد تكون موجودة. إذا كان نشوفوها برشا مرات معناتها الذبابة ولا نعملوا معناتها مصايد اللي عنده معناتها غابة نتاع زيتون كبيرة معناتها يعمل حتى مصايدي ولا كبيرة ولا صغيرة معناتها حتى هكتار نتاع زيتون يعمل مصايدي يعلقهم في الجر بنسبة 10%، معناتها إذا كان عنده 100 زيتون يعلق 10 مصايد في الجهات الكل نتاع الحقل نتاعه. المصايد هذه تعطيه فكرة على حجم الإصابة وحجم تواجد هذه الذبابة. الذبابة كما قلنا قبل أنه ذبابة الزيتون كما ذبابة الغلال الأخرى الذبابة المتوسطية هي في حد ذاتها ما عندهاش ضرر، ولكن هي تبيض على حبة الزيتون، تبيض على كعبة الزيتون، وكعبة الزيتون ومعناتها البيوض متاعها بعد تفقس معناتها بعد نهارات بركة مش برشة جمعتين تقريبا أو ثلاثة تفقس وتعمل يرقات، واليرقات هذيك تعيش في وسط الكعبة وبعد تلقى الكعبة خامرة وتأثر على إذا ما أثرتش على الصابة كلها تأثر على جودة الزيت. فهذه الخطورة متاعها، فالبش واحد يتحذر منها يعمل مصايد يعلقهم، وإذا كان المصايد هذه معناتها حصلت برشة في نهارين ثلاثة ولا في أسبوع تحصل برشة لابد من التدخل برش المبيدات على الحقل كله باش لطرد الذبابة هذه من الحقل باش ما تبيضش. اما اذا باضت في حبات الزيتون راهي ما عادش فيها ما عادش نلقوا حل معناتها، لانه البيوض
1: وقتها معناها الأنسب يعني المبيدات تكون عضوية معناها بعيدة.
2: الأنسب هو الرصد من الأول كما قلنا ومن مش من تو معناها من أول الصيف ديما نرصدوها من أول الصيف من جوان تبدأ تحوم هي مع السخانة هذه من الرصد يبدأ كما قلنا بكري في السخانة. إذا حصلنا برشة في المصايد هذه بطبيعة الحال لازم ندخل على بكري مرة ولا اثنين ولا حتى ثلاثة مرات في أثناء فصل الصيف غير فصل الحرارة باش ما تبيضش على حبات الزيتون.
1: واضح. وهي معناها حتى هي حتى تخلي معناها أعراضها واضحة معناها سهل ياسر يفيق بها الفلاح.
2: ما تظهرش من الأول راه حتى معناتها هي تنقب كعبة الزيتون معناتها تحط الطريقة نتاعها على الحبة نتاع الزيتون تبيض ما تظهرش الأعراض راهي ما تظهرش كان بعد شوية
1: كي تخلي تثقب
2: حبة الزيتون تتلون قبل وقتها تكحال معناتها الحبة تكون خضراء تكحال قبل وقتها هذيك راهي مصابة راهي معناتها من داخل فيها اليرقات وقاعدين معناتها ينخروا فيها من داخل ويعيشوا عليها اليرقات هذيك فالحبة تتلون بكري على بكري أولا وربما تنجم تطيح.
1: واضح. والمداوات الفردية غير مجدية معناها في السياق هذايا لأنه وارد جدا أنه
2: يبدأ حق المعزول وحده الزيتون ما بحذاش زيتون آخر أنت مضطر باش يداوي وحده وينتهي إذا كان حقول الزيتون بجنب بعضها برشا لابد تكون المداوات جماعية.
1: واضح واضح سي شادي. دونك هنا ننتبهوا
2: فيما تبقى بالنسبه شويه على الاشجار المثمره الاخرى كما قلنا الرمان الرمان من الاحسن نضج الرمان على قريب هو تو يمكن جمعه 10 ايام اخرين معناتها يبدا الرمان ينضج كما ذكرنا سابقا انه نحبسوا عمليه الري قبل بجمعتين قبل بجمعتين 10 ايام الى اسبوعين معناتها نحبسوا عمليه الري على الرمان باش تنضج الكعبة ديما هذه في الغلال ديما نحبسه قبل ما تنضج الكعبة معناتها الثمار نحبسه عملية الري
1: يعني مبدئيا اللي عنده الرمان تويكا يحبس على عملية الري
2: اي لانه الرمان وجهه وقريب ينضج قبل النضج باسبوعين على الاقل 10 ايام الى اسبوعين نحبس عملية الري باش تنضج ولانه عملية النضج هي الكعبة والحيوانات تخسر الماء نتاعها معناتها تنقص من الماء نتاعها باش تحلى اكثر وتنضج كما ينبغي هذا هو المطلوب. بعد الجني تو نحكوا عليه في ربما في مناسبه اخرى كيفاش معناتها تنظيف الحقل الى اخره اما تو معناتها مراقبه ديما المراقبه لابد منها مراقبه الحقول تو قبل عمليه النضج نحبس عمليه الري نراقبه على الامراض على الحشرات خاصه اللي تدور تو في السخانه الى اخره في انتظار معناتها بدايه الموسم. كيف بالنسبة للأشجار للمواسم اللي انتهت مثلا التفاح والأنزاف مازال بكري شوية ولكن تو نحكوا على بعد عملية الجني شنو نعملوا في الحقل نتاعنا ونحكوا عليها في مناسبة أخرى.
1: واضح.
2: ومعناتها نسكروا القوس هذايا ونرجعوا للموضوع نتاع الحصة نتاع اليوم
1: الاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى. ايوه أول حاجة ننتبهوا لها ولا أول حاجة نستعدوا بها معناها باش نخوضوا غمار موسم الزراعة الكبرى في مراحله الأولى.
2: أي كما قلنا هو الاستعداد مش من تو من بكري كما ذكرنا سابقا أنه الفلاح اللي معناتها فلاح بالحق ومركز في فلاحته وهذاك هو مستقبله وهذاك هو خدمته وهذاك واحد الموسم نتاع السنة مثلا تو صحيح هو الحراثة والزراعة في اكتوبر ونوفمبر ولكن الاستعداد يبدا حتى من شهر جوان كيفاش يبدا من شهر جوان كما قلنا معناتها باش يخلي البذور نتاعو يختار ساعة البذور ويختار الحقول اللي باش ياخذ منها البذور يختار البذور نتاعو كان عنده فواضل نتاع مبيدات نتاع مناول يتفقدها اللي مازالت صالح يخباها الى اخره برشا حاجات معناتها كما قلنا من أول الصيف.
1: واضح سي شادي لي احنا باش نستسمحك بعض اللحظات فاصل إشهاري ثم نرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف ثم نعود لدليل الفلاح.
3: إشهار مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
5: إشهار
6: إذاعة الكاف،
7: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
9: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذن مستمعينا، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ونعود معكم إلى فضاء دليل الفلاح اللي نحاول من خلاله تقديم بعض الإرشادات الفنية والتوصيات العامة في الإرشاد الفلاحي اللي تنجم تنفع برشا من فلاحتنا، خاصة مع بداية المواسم الفلاحية الجديدة. وإحنا اليوم خصصنا الموضوع للحديث عن موسم الزراعات الكبرى، عودة مع الأستاذ شيلي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف، شريكي في تأمين هذا اللقاء مباشرة على موجاتنا. وفقط نعلم كل مستمعينا أنه إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم بإذن الله تنطلق شبكتنا الخريفية على موجات إذاعة الكيف، ويتغير موعد لقائنا في دليل الفلاح من الثلاثاء إلى يوم الخميس بإذن الله في حدود الرابعة إلى غاية الخامسة، يعني كل خميس إن شاء الله نتقابلوا معكم بإذن الله، حاولوا مع بعضنا مع الأستاذ اللاشيدي نقدموا كل ما يمكن أنه يفيد الفلاحة من توصيات في الإرشاد الفلاحي والإجابة على استفساراتكم اللي توصلنا للبرنامج، واللي ساعات تبقانا على الصفحة الاجتماعية باش نجاوبكم عليها تباعا. إذن سيجي نرجع لك، ونرجع لك كما تعرف مهم جدا، نرجع شوية للحملات الوطنية لتحاليل التربة بأراضي زراعة الكبرى. إلى أي مدى تعتبر الخطوة متاع تحليل التربة بالنسبة للفلاح خطوة أو إجراء يعني أساسي، معناها في إطار الاستباق متاع المواسم، يعني قبل ما تدخل وتزرع وتحضر روحك وتعمل دراسة الجدوى متاع المشروع متاعك وشنو باش تزرع السنة، قمح وإلا شعير، باش تبدل بقوليات وإلا لا، باش تزرع أعلاف، شنو الحاجة اللي إذا نلاحظوها على تربتنا وعلى نوعية التربة متاعنا تخلينا وقتها نقول ويلزم ننخرطوا في حملة الوطنية لتحليل التربة، وإلا نمشي نطالب أني نحلل التربة متاعي؟
1: شكرا لك سيدة رفيقة، موضوع هام جدا ضروري راهو، معناتها تحليل التربة علاش ونفسر علاش تحليل التربة، خاصة إذا تم حملة ولا ما تمش حملة، من الأحسن الواحد إذا عنده مستغلة خاصة معناتها متوسطي الفلاحين والكبار الفلاحين لابد باش يعمل تحليل التربة. تقريب مش مكلف برشا، أنا حد علمي معناتها مش مكلف برشا، ومعناتها والجهات الرسمية تقوم به، معناتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، معناتها أنا معناتها إذا ما نشغلت راهو معناتها بأسعار رمزية ويعاونوهم معناتها الفنيين في أخذ العينات، ما يخذش واحد

0: اي مات وحده كيف ما جاء. معناتها ثم
1: معناها هو
0: تقنيه
1: يتقدم
0: معناتها
1: مطلب للمندوبية، والمندوبية
0: يتقدم
1: معناها
0: مطلب
1: تخرج معاه.
0: للمندوبيه، ومعناتها وجوه ياخذوا له العينات يعملوا له التحليل ويشوفوا التربه نتاعه واش فيها. علاش
1: واضح.
0: قلنا هامه ياسر معناتها تحليل التربه؟ لانه على ضوء تحليل التربه، خاصه اذا كان تحليل شامل معناها لجل العناصر ما نقولوش الكلها، مش يعطيك اقتراحات. هو التحليل في حد ذاته يعطيك اقتراحات شنو الزراعات اللي ممكن تقوم بها. نجم يكون واحد عند معناتها عنده ارض ماهيش نتاع قمح وهو يزرع في القمح، نجم يكون واحد ارضه ماهيش نتاع اشجار المصبر وهو يعمل في الاشجار المصبر. فتحليل التربه ضروري جدا وممكن يسري جنب برشا نفقات. تحليل التربه كذلك معناتها لعمليه التسميد، اذا معناتها الارض نتاعك تصلح للزراعات الكبرى مثلا قمح وشعير وفرينه واعلاف وغيرها، ولكن معناتها العناصر خاصه العناصر الضروريه النيتروجين والفوسفات والبوتاسيوم معناتها، وحتى العناصر الاخرى اللي ماهيش ما متطلبش برشا كميات موجوده، ولكن ثم عدم توازن لان قاعدين ديما نعطوا في الامونيتر وفي الفوسفات والبوتاس، وثم عناصر اخرى هامه جدا ولكن النبته تحتاجها بكميات ضئيله تنجم تكون مش موجوده بالكل، وبالتالي تتكون معناتها تمثل مشكل كبير في عمليه تغذيه النبات. وبالتالي معناتها اذا عملنا تحليل التربه نشوف هو العناصر اللي هي العناصر الكبرى والعناصر الصغرى بكم باي نسب موجوده، ومعناتها تنجم تكون معناتها الارض نتاعك ماهيش مستحقه فوسفات وانت تعطي فيها في الفوسفات. لهنا معناتها مش تتجنب بعض النفقات واللي تعطي لامونيتر بركه مثلا،
1: وتفهم معناها طبيعة التربة نتاعك شنو تنجم تنتج، معناها ما تكونش مجهودك يمشي هكاك هباء.
0: اي بطبيعة الحال اي معناها طبيعة التربة نتاعك كما قلنا بكر تصلح، يعطيك معناتها اقتراحات تصلح، هذه تصلح لزراعة البطاطا، تصلح مثلا لزراعة الحبوب، تصلح لزراعة الأشجار المثمرة، للزيتون، للأعلاف، الواش تصلح يعطيك. وبطبيعة الحال مع ربما معناتها يكملها الواحد بحزمة فنية أخرى، شنو التداول الزراعي الانسب في الضيعه نتاعك، شنو الحاجات اللي لازمها تدخلها، لازم ضروري تدخلها، ما تقعدش ديما تزرع تعمل في القمح ورا قمح ورا شعير ورا قمح ورا شعير، فهذه الارض تكل كما يقولوا الفلاحه، معناتها الارض تتعب ومعناتها تستنزف من المعادن وتستنزف من العناصر الغذائيه للنبات.
1: واضح. دونك هنا سي شادلي نفهم من الكلام انه ما تكونش عمليه التسميد عمليه اعتباطيه هكاك وحدك معناها تقوم بها، الا ما تمشي معناها لي تقوم بعمليه تحليل للتربه هكاك تسهل على روحك، وساعات تنجم تضمن معناها مصاريف زايده معناها في اطار معناها
0: تربح نفقات زايده، معناتها تعمل بها حاجه اخرى، تنجم تعمل بها اخرى، تنجم تكون انت كما قلنا تعطي في بعض الاسمده اللي هي مش ضروريه في الضيعه نتاعك، معناتها زايده.
1: وانسب وقت
0: سي
1: انسب هي. وقت سي شادي نجم معناها يمشي فيه الفلاح باش يختبر التربه نتاعو، باش يعرف معناها ياخذ يقدم عينه ولا يجي شكون ياخذ عينه، انه هو الوقت المناسب اللي نجم يختاره؟
0: هو على طول العام تنجم تاخذ العينات، على طول العام تنجم تعمل تحليل على طول العام، ولكن توا باش الواحد يحضر روحه للموسم هذا المفروض راهو معناتها من شهر جوان عمل المطلب نتاعو، وحتى اللي يخرجوا له الفنيين وياخذوا العينات، ولكن تو مازلنا ماناش متاخرين، مازالوا شهرين تقريبا على الزراعه، مازلنا ماناش متاخرين، معناتها ان شاء الله معناتها يجاوبوا معناتها الادارات الجهويه يجاوبوا مع الخويا الفلاحه بسرعه، تكون ثم امكانيات بطبيعه الحال ماهوش باش يخدموا حاجه اكثر من طاقتهم، تكون ثم امكانيات متاحه لخطر للتنقل وكذا، وتحليل التربه في المخبر ربما يتطلب معناتها بعض المستحضرات الى اخره، فهذا كله اذا كان كله متوفر مازال عندنا الوقت، يعني لازم تو يحط المطلب نتاعو في ظرف شهر واحد يكمل العمليه هذه كلها، وتكون عنده النصائح اللازمه والحزمه الفنيه اللازمه باش يخدم ان شاء الله مرتاح ويتجنب بعض النفقات الزايده.
1: الخطوة الثانية اللي نجموا معناها نركزوا عليها بعد طبعا تحليل التربة شنو هي بالضبط؟
0: قلنا كيف نلخصوا معناتها الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى وموسم الفلاح بصفة عامة في نتاع الخريف هذايا، الزراعة الكبرى والا الأعلاف، معناتها ثم ثلاثة مستويات تقريبا من الاستعداد، استعداد معناتها بإعداد التربة، إعداد الأرض، خدمة الأرض، وثم التصرف ما يسمى بالتصرف في الأعشاب الطفيلية. نشوف عليه التصرف في العشرات الطفيليه كيفاش نتصرفوا فيها معناتها، كيفاش نقاوموها معناتها من الميزات قبل ما تظهر. والحاجه الاخرى هي الصعيد الاخر هو معناتها البذور، والبذور ربما نخصوا لها حصه كامله معناتها وحدها، كيفاش نختاروا البذور، انا هي البذور الباهنه هي مش باهنه، هي شنو دور البذور، شنو اهميه البذور في الزراعه. الصعيد الاخر معناتها المستوى الاخر من الاستعداد هو استعداد اللوجستي كما حكينا بكري شويه، معناتها عرجنا عليه شويه بكري. الاستعداد اللوجستي هو تحضر كل ما يلزمك للموسم معناتها من بذور، من معناتها مبيدات نتاع العاده معناتها نتاع اعشاب طفيليه ونتاع ربما الامراض الفطريه اللي تظهر في بدايه الربيع. معناتها لازم يحضر الموسم نتاعو الكل من ادوات العمل الى اخره، يكون حاضر الموسم نتاعو من الاول، مش بعد يبقى يلوج في المبيدات ولا في الاسم ده كيف معناتها ينجم من اول الصيف يكون عنده المخزون نتاعو من الاسمده، من المبيدات، من ادوات العمل، من حتى اللي يستحقوا كله في الموسم باش يبدا يخدم مرتاح على طول العام، ما يبقاش يلوج ويشري بالغلاء ويمشي مسافات كبيره باش يلوج على حاجه. فهذه كلها معناتها ربح للوقت وربح حتى للنفقه معناتها للفلوس. الاستعداد اللوجستي هذا. فقلنا اعداد التربه معناتها على ربما نستنوا المطره الاولى هذه ان شاء الله تكون غايه نافعه وتكون كميات معتبره من الامطار، بالسهل عمليه كما نقولوا حل التربه، حل الارض. الحراثة الاولى الحراثة المتوسطه والعميقه شويه في الاول، ومن بعد معناتها وان كان هي الحراثة هذه عادة معناها باش نقلبوا حتى مخلفات زراعية نتاع الصيف، القش والواحد ما تبقى منه، ونحلوا الأرض باش نستقبلوا أمطار الخريف، باش ما تضيعش أمطار الخريف. كيف
1: معناها باش تعاون التربة إنها تمتصها، عبارة معناها تحويض للتربة.
0: نحلوا الأرض حراثة عميقة شوية، ماذا بينا نستعملوا أولا محاريث ذات الأسنان ماهيش ذات الصحون، حاجة الأولى. الحاجة الثانية الحراثة ضد الانحدار، ما لازمش معناتها إذا كان عندنا انحدار في أي اتجاه من الاتجاهات ما نحرثوش الفوق ولوطا، نحرثوا معناتها ضد الانحدار باش نقصوا شوية من الانجراف ونربحوا الماء ما يضيعش، معناتها الماء الأمطار الماء مياه سيلين ما تضيعش باش تشربها الأرض كلها هكاك، معناتها نقصنا من الانجراف، ربحنا مخزون مائي جيد، ومعناتها تفادينا معناتها راهو الانجراف هو معناها ضياع الخصوبه، معناتها خصوبه التربه تضيع، معناتها القشره البرانيه نتاع الارض هي خصوبه التربه اللي هي في 10 و 15 سنتيمتر الاولانيين.
1: وخاصه انه معناها مقبلين على التقلبات الجويه هذه اللي ساهل ياسر في تضاريس الشمال الغربي تكون سبب من اسباب التعريه والا الانجراف نتاع التربه.
0: بطبيعه الحال خاصه اذا مطر قوي بطبيعه الحال هي باش معناتها تهز ما تبقى من مخلفات زراعية، وإذا كان ثم التربة معناتها ماهيش متماسكة شوية باش تهزها التربة بطبيعة الحال، وهذاك علاش معناتها كما قلنا التصرف هذايا معناتها ماذا بينا المخلفات الزراعية القش والواحد ما حقوش على بكري، خاطر إذا كان حرقناها في الصيف تو تبدا الأرض عريانة بالكل، معناتها اول مطره نتاع خاصه نعرفوا مطر خريف ديما قويه، اول مطره معناتها باش تعري التربه، وبالتالي المخلفات الزراعيه ذيك ديما نخلوها غطاء للارض، اولا ينقص من عمليه التبخر اللي تصير في الصيف، وثانيا معناتها يحمي حتى التربه تو من نقص من الانجراف نتاع الامطار القويه هذه.
1: هذه منتصورها صعيبه شويه سي الشيد اللي خاصه مع نسبه ارتفاع نسبه الحرائق معناها في الصيف نتاعنا السنة، صعيب
0: غير منصوح معناتها حرق المخلفات الزراعيه القش واحد في نهايه الموسم. الاحسن يخليها غطاء نباتي، غطاء او طياز يسموه غطاء للتربه باش ما تتبخرش، باش كميات الماء الموجوده فيها ما تتبخرش.
1: يعني تعاون التربه تحافظ على التراوه نتاعها،
0: ما تتحركش برشا التربه، تكون معناتها تكون من بيئة ملائمة نوعا ما لبعض الحشرات النافعة والكائنات الدقيقة النافعة اللي هي تعيش في التربة، لازمها تبقى ما نقدوش عليها، لأنه كان الغرض من الحراثة أنه باش
1: سي شادلي يظهر لي انقطعت المكالمة مع سي شادلي، نعرف وين الإشكال. على كل حال نرجع لك، اليوم نحكيه على الاستعدادات الخاصة لموسم الزراعة الكبرى، على أهمية يعني ضمان التزود المنتظم والكافي بالأسمدة، تحسين برمجة الحاجيات وتوزيعها في الأجيال المناسبة لتنجم تضمن حسن سير الموسم الفلاحي، مساحات المخصصة للحبوب المروية وأهميتها ودورنا في التعامل مع الموارد المائية خاصة في ظل شح المياه حتى نجم نعزو الأمن الغذائي، والتوسع في المساحات المخصصة للزراعات الصناعية كما زراعة السلجم، تنويع الدورة الزراعية، تقليص التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي. هذا رهان مهم جدا على عاتق الفلاح في هذا الموسم الجديد. شنحاولوا احنا مع بعضنا في دليل الفلاح يعني مع كل حصة نقدموا أكثر ما يمكن من النصائح والإرشادات. إذا نرجع لك سي شادلي مرة أخرى، قيمة يعني الاهتمام أيضا والتعامل مع الميكنة الفلاحية، الجرارات، نوعية معناها أو طريقة الحرث واستقبال الموسم سواء في تقليب الأرض وإلا حتى بعد في موسم البذر بعد الحرث. هذه زادة من الخطوات المهمة اللي يلزم الفلاح يدرسها توا، يلزم يتعامل معها ويخطلها في موعدها. كوالي سي شادلي
0: فعلا على ذكر معناتها الالات الفلاحيه، ونعرفوا اللي غلاء معناتها الكلفه نتاع الحراثه وخدمه الارض، التوجه تو معناتها وماذا بين معناتها الخويا الفلاح الكل يزيد ياخذوا فكره اكثر على التوجه نحو الزراعه اللي تنقص من خدمه الارض برشا، معناتها الزراعه كما تقنيه البذر المباشر ولا التخفيف من العمليه خدمة الأرض. نقص من خدمة الأرض برشا، لأنه خدمة الأرض برشا أحيانا ما فيهاش فائدة كبيرة كما حكينا، ولكن نحن تو كنا نحكي على الطريقة التقليدية أنه نعمل في حراثة عميقة في الخريف وبعد معاودة باش نرطبوا التربة شوي باش ما تخسرش الماء بتاعها وبعد نزرع، هذا اللي كانوا يعملوا به قبل. ولكن الأفضل والتقنية الجديدة هي تو توجه نحو عن وأثبت مالتها جدواها تو عندها تجربة عندها برشا، أنه معناها نخلوا المخلفة الزراعية في نهاية الموسم الفارض، نخليها كغطاء معناتها يحفظ الرطوبة داخل التربة ويحافظ على التربة خصوبة التربة ويحافظ على الكائنات الدقيقة اللي موجودة داخل التربة إلى آخره، ونربحوا معناتها حتى كتجي المطر نتاع الخريف هكا ما تضرش، إذا كان ثم غطاء ما تضرش معناتها بعد، ونجموا بعد تالي معناتها حتى الزراعة نزرعوا بذر مباشر من غير معناتها حتى حراث، وذي أثبتت جدواها أن ربحنا في النفقات نتاع خدمة الأرض الحاجة الأولى. الحاجة الثانية ربحنا الخصوبة، ما خسرناش خصوبة كما قلنا بكر ما كملش معناتها الفكرة أنه قبل معناتها يحرث في ربيع آخر ربيع وإلا في مباشرة بعد نهاية الموسم يقلب الأرض باش معناتها الديدان اللي كانت معناتها تضر في الزراعات تموت، لا هي ذيك صحيح يمكن الديدان الضارة تموت ولكن حتى برشا أخرى برشا كائنات أخرى نافعة كيف بستخسرها، وبالتالي معناتها العملية ماهيش مجدية، معناتها الحراثة في أول الصيف ولا آخر الصيف الحراثة العميقة هذه ماهيش مجدية برشا، فتو البذر المباشر هو معناتها أفضل ولا حتى على الأقل التخفيف من العمليات لخدمة الأرض هذه، واستعمال خاصة استعمال للآلات والمحاريث ذات الأسنان معناتها ماهيش ذات الصخور
1: ذات الصحون لأنها معناها تتعمق برشا معناها في قلبة التربة،
0: أول عندها برشا سلبية معناتها أولا هي معناتها تنثر التربة معناتها ترتبها برشا التربة الحاجة الأولى، والحاجة الثانية تعمل معناتها تسطح التربة تحت على مستوى معناتها 15-20 سنتي اللوطة، تسطح التربة معناتها ما عادش تنفذ ما عادش المياه سيلا ما عادش تنفذ إلى الأعماق. هذه السلبية نتاعها. في نفس السياق معناتها كما قلنا معناتها قلنا بكري التصرف في الأعشاب الطفيلية والأعشاب الذارة هو تو مع الأمطار الأولى، ولكن عملنا حراثة الأولى هذه بعدها بشوية بشتنبت معناتها مستبدأ تنبت البذور نتاع الأعشاب الطفيلية تنبت معناتها يتكون عندنا غطاء نباتي نتاع أعشاب طفيلية أعشاب بصفة عامة، فهذاك معناها ما يسمى ب واللي هو عنده سقو ينجم معناتها يعمل عملية ري او ما يسمى بالبذر الكاذب، يعمل عملية ري حتى تنبت الأعشاب هذه ومن بعد يقلبها، فيرتاح منها على الأقل المدة الأولى شهرين 3 شهور الأولى بعد الزراعة نتاع الحبوب، يرتاح من الأعشاب الطفيلية ما تنبتش. إذا كان عطاها فرصة باش نبت التو ومن بعد يقلبها يقضي عليها، فمن بعد ما انتهى على الأقل في بداية الموسم نتاع البذر ما تنبتش ليه مع حبوب تاع القمح ولا نتاع الشعير ولا واحد.
1: واضح معناها كانه يعطيها فرصتها في انها تنبت تويكا باش من بعد ما تعطلهوش.
0: اي هذا اذا كان في السقوي لازم يتحكم فيها. في البعلي كما توا مع الامطار الاولى هذه اذا حرطنا الارض ولا حتى ما حرطناش، على الامطار الاولى هذه مطر الاولى والثانيه مش يبدا ينبت الحشيش، معناتها الاعشاب الطفيليه مش تبدا تنبت. نقربوا شوي الموسم البذر ونقلبوها، هذه معناتها اللي نبتت توا الاعشاب اللي نبتت توا نقلبوها، اولا نقضوا عليها وثانيا نحضروا ما يسمى ب مهد الزراعه ومهد
1: البذر.
0: مهد البذر مهد الزراعه نحضروا، معناتها نحضروا التربه اللي للزراعه سكه اولى ومن بعد معناتها البذر نعملوا بذر مباشر سكه ثانيه. فهذه تعاوننا باش نصرفوا في النباتات في الاعشاب الطفيليه هذه بطرق ما غير ما ندخلوا دواء، معناتها على الاقل تربحنا شهرين ثلاثه في الاول. اذا كان معناتها باش حتى كي الزراعه نتاعنا معناتها القمح ولا الشعير ولا اذا زرعوه يطلع في الشهرين ثلاثه الواعي يطلع بكري شويه ويوصل لمستوى نمو جيد من غير اعشاب طفيليه من اللوطه معناتها من الاول، فيكون هو حصل معناتها مستوى نمو جيد ونجم معناتها ما تغلبوش معناتها الاعشاب الطفيليه تظهر من بعد.
1: واضح.
0: الربيع بركه معناتها في شهر فيفي وبدا شهر مارس ممكن الوقت ذاك معناتها ندخلوا بالطرق الكيميائيه او اذا اضطرينا معناتها اذا كان ما تمش ضروره مش معناتها اذا اضطرينا معناتها اذا النباتات الطفيليه هذه الاعشاب الطفيليه كثرت برشا وفاتت الزراعه نتاعنا من غلبت الزراعه نتاعنا وقتها ندخلوا ب المبيدات الكيميائيه.
1: واحنا نحاولوا بطبيعه الحال ترشيدها اكثر.
0: بدايه فيبري تقريبا ونهايه فيبري.
1: نحاولوا بطبيعة الحال ترشيدها الأقصى ما يمكن معناها من درجات الحذر، لأنه اليوم الغذاء كما تعرفوا مربوط بالصحة، ونشوفوا في تأثير المبيدات الحشرية والمبيدات الكيميائية على كل ما يتعلق بغذاء الإنسان في ظل ظهور معناها الأمراض والمستجدات معناها الخطيرة متاع عديد الأمراض المربوطة بالصحة وبالغذاء. دكتور سي شادلي عفوا نرجع لك اليوم باش نحكوا أيضا زيادة على نقطة مهمة التداول الزراعي، هل أنه الأنسب التداول الزراعي الخروج معناها من منطقة الزراعات الكبرى باتجاه كل ما يتعلق بالصناعات بالمواسم الأعلاف الصناعية كما السلجم وكما الكلزة وغيرها معناها من الحاجات المستجدة تو معناها تدخل في عملية الفلاحة الصناعية بين ظفرين، وإلا للأعلاف المركبة كما الذرة كما غيرها معناها اللي متعودين بها، انه الاسلم معناها باش ينجم يحقق المعادله في الموسم نتاعو الفلاح سي شادلي؟
0: طبيعة الحال معناتها التداول الزراعي ضروري، والفلاح معناتها حتى من قبل كانوا يعملوا فيه، كان معناتها بطرق تقليديه كان الفلاح معناتها عام يزرع وعام ما يزرعش في الارض، فهذيك مجديه نوعا ما، ولكن باش ما تعادش معناتها ما عادش باش ما نخسروش وقت معناتها نخلوا الارض ترتاح بالكل، ندخلوا معناتها زراعات اخرى معناتها عام نعملوا عام حبوب وعام مثلا بقوليات معناتها فول ولا جلبانه ولا والا حلبه والا معناتها بقوليات اخرى، والعام الثالث مثلا نجموا ندخلوا زراعات صناعيه هذه كما السلجم وغيرها، ولو العام الرابع نجموا نعملوا اعلاف وهكذا، معناتها هو نقسموا الضيعه نتاع اللي عنده معناتها الضيعه نتاعو الكل يقسمها على ثلاثه وثلاثه، معناتها ما قاسموش بالضروره يكونوا قد معناتها ثلاثه مقاسم، اذا كان عنده ثلاث قطارات ينزل يعمل قطارين وحدهم قطار ونص قطار وحده ونص قطار الاخر وحده، وباش يدور معناتها الزراعه يدورها معناتها السنه زراعه الحبوب لهنا العام الاخر زراعه في البقعه الاخرى.
1: واضح واضح
0: هكذا معناتها التداول الزراعي هذاك هو ترتيح الارض من غير ما نخليها بور.
1: واضح.
0: هو البور معناتها يرتح الارض صحيح وتنبت الاعشاب الى اخره وتسترجع الارض شويه من الخصوبه نتاعها، ولكن في عوض رتح الارض بالطريقه هذه رتحها ونستغلوها في نفس الوقت، وكما معناتها في نهايه معناتها الحسابين. نحب نذكر انه معنى الاخذ بكل هذه الجوانب هو اللي يخليك تتصرف في الضيعه نتاعك بطرق اسلم بطرق انسب وبطرق معناتها باقل الاضرار واقل النفقات. معناتها كما قلنا تو التصرف النباتي في الاعشاب الطفيليه مش مضطر ديما نخلو التدخل الكيميائي نخلوه اخر حاجه
1: اخر حل.
0: معناتها حسن التصرف في الضيعه يجنبك برشا نفقات زايده وبرشا اضرار زايده نتاع مبيدات وغيرها.
1: واضح سي شاد. اللي احنا وصلنا لختام مشوارنا اليوم في دليل الفلاح، ان شاء الله نتقابل معك الخميس القادم باذن الله من الاربعاء للخمسه في موعدنا الجديد في الشبكه الخريفيه المقبله باذن الله، وان شاء الله المنفعه حاصله لكل مستمعينا ان شاء الله فيها برشا فايده لفلاحتنا ولامننا الغذائي. شكرا لك والى اللقاء.
0: شكرا.

0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: الواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
3: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. ورشة عمل إقليمية بتبرقة تتنزل ضمن مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي بتونس. يوم عالمي تحسيسي بالكاف حول تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة. غدا قافلة تضامنية لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. كانت هذه مقدمة النشرة وإليكم الأنباء بالتفصيل. ببادرة من وزارة البيئة تحتضن مدينة تبرقة من ولاية جندوبة اليوم ورشة عمل إقليمية لفائدة الإدارات والجمعيات الناشطة في المجال البيئي، وذلك في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي بتونس. رفقة العبيتي.
5: ورشة إقليمية في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي في تونس بتنظيم من وزارة البيئة. المدير الجهوي للبيئة لمرتفعات وسهول الشمال ياسر غومة.
6: هناك المجتمع المدني باش يساهم في العمل البيئي من خلال تعزيز الحوكمة البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي والتأقلم خاصة مع التغيرات المناخية اللي نشهد فيه توا حاليا من خلال الطقس وارتفاع درجات الحرارة ونقص غاب الأمطار. في هذا السياق يطلع المجتمع المدني أي الجمعيات الناشطة في المجال البيئي دورها هام جدا وحيوي كجهة فاعلة رئيسية على أرض الواقع، وهي ترفع من مستوى الوعي العام.
7: الهدف من المشروع هذا خاصة دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل التحول البيئي في تونس.
5: سلسلة من الورشات انطلقت اليوم تهدف إلى التعريف بالأساس بدور المنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني في مجابهة القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ.
3: وبولاية جندوبة أيضا تم تمس خلال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري مناقشة عدة مواضيع، منها المنطقة السقوية من حيث تسعيرة مياه الري والمديونية وتوزيع العلف المدعم والبذور ومستلزمات إنتاج الحبوب، إضافة إلى مجامع التنمية الفلاحية الخاصة بتوزيع مياه الري. رئيس الاتحاد الجهوي لطفي الجمازي وهذه الإضافة.
8: أهم النقاط مستلزمات الفلاحية بذور سازك أسمدة. نحن في انتظار جلسة على مستوى الولاية حتى نقف على الاستعداد لنأمل السنارش يكون على أحسن ما يرام. إن شاء الله البذور تتوفر المزودين، ماذا بينا ما يتعاودش نفس السيناريو خاصة بالنسبة لمادة الدي اف اي والأمونيتر وتكون متوفرة، وماذا بينا نربحوا عامل الوقت باش معناها نحافظوا على عملية الإنبات تكون على أحسن ما يرام. بطبيعة الحال النقاط الأخرى المناطق السقوية، احنا عندنا برنامج متاع تكثيف المناطق السقوية اللي هو مشروع يمتد على حوالي 25 ألف هكتار، وقع إنجاز 10 هكتارات منه، وتو المقاول بصدد تحويل مياه الري من الشبكة القديمة إلى الشبكة الجديدة. النقطة الموالية هي على المدعمك، على شفنا على مستوى الاتحادات المحلية كيفاش عملية التوزيع تم، فما بعض الإشكاليات نأمل الجلسة الجهوية بشيقة تدرس النقاط السلبية ومعالجتها.
3: افتتحت اليوم بمقر ولاية الكاف فعاليات اليوم العالمي التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة، والذي يهدف بالأساس إلى دعم المربين وتحفيزهم للمساهمة في توفير الأضاحي في سوق، وأهمية انخراطهم صلب الهياكل المهنية بالإضافة إلى التحكم في كلفة الإنتاج والقضاء على ظاهرة المضاربة. وفق ما تضيف المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالكاف أمنة مرغي،
9: مثل أهداف البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد إلى دعم المربين وتحفيزهم على الانخراط صلب الهياكل المهنية، المساهمة في توفير الأضاحي والخرفان وتعديل السوق، الحد من المضاربة والاحتكار وتعدي الحلقات، التحكم في كلفة الإنتاج، إرساء منظومة استرسال وتطوير شراكة مؤسسية بين الهياكل العمومية والمالية. من الفئات المستهدفة هو صغار المربين، المربين المنخرطين في الشركات الأهلية، شركات الأحياء وأصحاب المقاسم الفنية. ثم خطوط متاع تمويل كان هو من صغار المربين يتمول عن طريق البيتيات، كبار المربين وإلا منضوين في هيئة المهنية وشركات الأحياء يقع خطوط تمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي. كيف تم متابعة فنية توفير أعلاف بأسعار تفاضلية من ديوان الأعلاف.
3: انطلقت صباح اليوم بمنطقة الحمرة من معتمدية عمدون التابعة لولاية باجة الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب عفى الله الجميع، وذلك في إطار تعزيز الوقاية من المرض وحماية صحة المواطنين والحيوانات. ناجي الخلولي.
10: من منطقة الدغرق التابعة لعمادة الحمرة من معتمدية عمدون انطلقت الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب لهذا الموسم، وذلك بمشاركة فريق متنقل قصد القرب أكثر من عدة تجمعات السكانية وحثهم على المشاركة فيها. وفق الطبيبة البيطرية التابعة لدائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة هاجر السياري،
11: الحملة هذه تتمثل في أولا فرق متنقلة اللي هي تشمل وتنشط كافة أرياف والمناطق من ولاية باجة وكافة المعتمديات، ويقوم بالتغطية متاحة الفرق البيطرية المطلقة، يقوم بالتلقيح المجاني في كافة المعتمديات على عين المكان والمربين. فيما زاد ثم نقاط قارة تتمثل في الدوائر الفرعية للإنتاج الحيواني كافة المعتمديات، وتقوم بالتلقيح المجاني على مدار السنة. اليوم المعتمديات الكل يخدموا كل دائرة فرعية تنشط الأرياف متاحة، يعني 9 معتمديات يخرجوا على عين المكان ويقوموا بالتلقيح على الحملة هذه. نحن اليوم بدينا في عمدون في الحمراء الهدف نتاعنا معولين على الوعي نتاع المواطن.
10: هذا وأضافت السياري بأن الحملة متواصلة حتى نهاية شهر أكتوبر، وذلك بهدف الوصول إلى تلقيح 30,000 ضد داء الكلب. عافانا وعافاكم الله.
3: جهويا كذلك أكد عضو المجلس المحلي بمعتمدية الروحية من ولاية سليانا مونجي الطوابي لمراسلنا ماهر العماسي أن أكثر من 80% من متسكني المنطقة يعانون من نقص التزود بمياه الشرب، مطالبا في الوقت ذاته باستكمال إنجاز عدد من المشاريع التي قد تساهم في الحد من هذا الإشكال.
12: أكبر مشكلة هي في معتمدية الروحية هو الماء الصالح للشراب. عنا أحياء ما زالت تعاني التو من جراء فقدان الماء الصالح للشراب، وذلك نظرا لعدة معطيات هامة. الضيعات الفلاحية رقم 4 و7 و8 وحي الأنس الثاني لأسباب خاطر هما يقولوا أراضي دولية، وعنا حي الأنس الأول وحي الأنس الثاني وحي السعادة وباقي المتساكنة حي التحرير الثاني والهوارية بالروحية، هذه أراضي فلاحية. بالنسبة لأرياف عمادة الروحية ومعتمديتها، الواد ولاد بليل، فندق دبيش، والدرابلية، ولاد خضر، ولاد زينة، هذه كلها تو حاليا بلا ماء بعد ما حصرنا البئر العميقه بالحميمه. نطالب في بيان طلبنا المسؤولين باش يربطوا البئر هذه بمدينه الروحيه وارياف عماده الروحيه، على خاطر احنا عندنا بئر هذه البئر العميقه بالحميمه السلاح نخدموا بها، ما زلنا السلاح نخدموا بها بجروب 15 لتر في الثانيه، لكن من بعد ما يحضر الضوء نولوا نخدموه نحن 25 لتر في الثانيه، عندنا 5 لترات في الثانيه جايتنا من معتمديه سبيبه، يعني نجموا نحلوا مشكله الروحيه نهائيا. عندنا بئر عميقه محفوره في الحبابسه الجنوبيه كله حبر على
3: ورق، نقولوا نحن
12: اكثر من 80% من معتمديه
3: الروحيه عطاشه. تنظم الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال سواس بالتعاون مع الكشافه التونسيه والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوم غد قافله تضامنيه تحت شعار الوان الامل لفائده اطفال المناطق المتضرره من الحرائق بالشمال الغربي. تاتي هذه المبادره الانسانيه في اطار معاضده مجهودات الدوله في الوقوف الى جانب هؤلاء الاطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم وتعزيز روح التضامن بينهم وبين اطفال تونس من مختلف الجهات. الأبحاث، وسيستفيد من هذه القافلة التضامنية حوالي 400 طفل من المتضررين من أثار هذه الحرائق. وتنطلق القافلة صباح يوم غد من تونس العاصمة في اتجاه محطتي نقل، الأولى ستكون في ساقيت سيدي يوسف من ولاية الكاف، والثانية ستكون منطقة العلي جبي معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التنشيطية والفنية والكشفية، من بينها ورشات الرسم والتلوين والحكوات والمسرح والموسيقى والألعاب الترفيهية والكشفية والجداريات الفنية المشتركة، إلى جانب أنشطة للدعم النفسي. كما سيتم خلال هذه القافلة توزيع هدايا رمزية ومستلزمات للعودة المدرسية لفائدة الأطفال، في لفتة تضامنية تهدف إلى إدخال الفرحة إلى قلوبهم ومساندتهم مع اقتراب العودة المدرسية المقبلة. خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم بالعاصمة، أكد المقدم خليل المشري رئيس الدائرة الفرعية للعمليات والمتابعة لإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية أن جميع الحرائق التي اندلعت خلال صائفة 2026 تم إخمادها ما عدا حريق جبل برجو الذي لا يزال في مرحلة التبريد، مؤكدا جاهزية الديوان الوطني للحماية المدنية للتوقي من التقلبات المناخية خلال فصل الخريف.
13: تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغرب. إلى حدود الساعة ما عندنا حتى حريق مندلع، ما عدا حريق برجو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا، ولكن ما زالت شاحنات الإطفاء التابعة للحماية المدنية ولا تابعة لإدارة الغابات متواجدة على عين المكان، وتقوم بدورية تمشيط لاستكشاف الجيوب أو الدخان اللي ممكن يكون متصاعد والتدخل الحيني والفوري لإخماده. ولكن الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا، يكون فصل الخريف باش ندخلوا على أمطار، يوم الخميس والجمعة متوقعين كمية ممتازة وهامة من الأمطار. احنا كديوان وطني للحماية المدنية وكلجنة وطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مستعدين للتقلبات المناخية هذه. ديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الأولى خاصة في أواخر شهر جويلية 21 و22 و23 وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا، وهذا متوقع نظرا لارتفاع درجة الحرارة خاصة في مجال الحرائق، كيف زاد في مجال الإسعاف اللي الحرارة تأثر بصفة كبيرة على المواطنين وخاصة من كبار السن. تدخلات الحماية المدنية تضاعفت.
3: استعدادا للعودة المدرسية الجديدة، دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات طفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة. وأضافت الوزارة أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبية الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالهم. وشددت على ضرورة تصدي الأولياء كشريك أساسي لانتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصياغة القانونية وفي حماية الأطفال من جميع التهديدات والمخاطر المحتملة. وذكرت بأهمية الإشعار عنها عبر الرقم الأخضر 1809 أو المندوبية الجهوية مرجع النظر الترابي. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود إنه تم فتح حوالي 26,000 موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية الجديدة، من بينها نحو 6,000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. وبيّن الوزير أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظرة إلى هذا المسار قد تغيرت تماما وأصبح خيارا أوليا وليس خيارا احتياطيا بالنسبة إليهم. وبخصوص مستجدات السنة التكوينية الجديدة، أفاد الوزير بأنه تم إلى حدود الرابع من سبتمبر الجاري تسجيل أكثر من 106,000 ترشح عبر منظومة التسجيل عن بعد، أسفرت إلى حد الآن عن تسجيل قرابة 50,000 مترشح. كما تم وفق الوزير إحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة في قطاعات تقنيات الاتصالات وتقنيات الجوال ومرافق الحياة والتزويق الداخلي وتركيب الأنظمة الشمسية والخبازة والمعجزة المعجنات، إلى جانب تعزيز مراكز التكوين بأكثر من 15 اختصاصا جديدا. من جهة ثانية، قال وزير التشغيل والتكوين المهني إن هناك توجه لإحداث نحو 1200 شركة أهلية، وأن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الصهيونية المتواصلة على لبنان بلغت منذ الثاني من مارس الماضي وإلى غاية يوم أمس ما مجموعه 4381 شهيدا، فيما فاق عدد المصابين 12,000 شخص. هذا وتتواصل الغارات الصهيونية بالرغم من أن الجانبين اللبناني والصهيوني قد وقعا في 26 من جوان الماضي اتفاق إطار برعاية أمريكية يتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الصهيونية من جنوب لبنان بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في مركزات الجولات اللاحقة على آلية تنفيذ الاتفاق واستكمال الانسحاب. ختم نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. ورشة عمل إقليمية بيت برقة تتنزل ضمن مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي بتونس. يوم عالمي تحسيسي بالكاف حول تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة المقبلة. غدا قافلة تضامنية لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
14: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
15: مقرين من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
16: تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضية على موجات إذاعة كيف، نبدأها بفريق جندوب الرياضي وهيئته التسييرية الوقتية. كانت راسلت البارحة المكتب الجامعي لكرة القدم من أجل رفعت أو تأجيل تنفيذ عقوبة المنع من الانتداب في الميركاتو القادم باعتبار حاجة الجمعية الملحة لتدعيم رصيدها في فترة الانتقالات الحالية، وبالتالي الجامعة التونسية باش تنظر في هذا الموضوع وتجتمع ب 20 رئيس نادي من الرابطة الثانية لكرة القدم قبل 12 يوم من انطلاق البطولة، باعتبار أنه من جملة 28 نادي تم 20 نادي ممنوعة من الانتداب وعليها تسوية ملفاتها المالية العالقة حتى تتمكن من تأهيل منتدى بها للمشاركة في أول جولات البطولة الموسم القادم. ننتظر الاجتماع يوم الخميس 10 سبتمبر في رقة رابطة الثانية مع رئيس الجامعة السيد معز الناصرية. أولمبيك الكاف يواصل مقابلته الودية ويلعب اليوم في الساعة الرابعة مساء في ملعب الكاف ضد الأمل الرياضي ببوعوان، ثالث مقابلة ودية تحضيرية قبل انطلاق بطولة رابطة الثاني يومي 19 و20 من سبتمبر الجاري. الفريق كذلك برمج مقابلة ودية رابعة مشكون يوم السبت في ملعب جندوبة مع فريق جندوبة الرياضية. النادي الأفريقي سافر غدوة في اتجاه العاصمة المالية باماكو للقاء فريق جوليبال المالي يوم ثبت في الساعة 5 مساء ضمن إياب الدور الأول من كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة قدم. لقاء ذهاب كان فاز فيه النادي الإفريقي يوم السبت بنتيجة هدف مقابل صفر. السفر باش يكون في طائرة عسكرية غدوة في اتجاه العاصمة المالية باماكو. بدور الترجي الرياضي الجرجيسي شد رحال غدوة في اتجاه العاصمة السنغالية دكار للقاء يوم السبت 12 سبتمبر في إياب الدور الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق ديان بارس السنغالي، لقاء مبرمج يوم السبت المقبل. والذهاب كان فوز الترجي الجرجيسي في صفاقس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. النادي الصفاقسي في نفس الدور يلعب يوم الأحد 3 سبتمبر دون حضور جمهور في ملعب الطيب مهيري بصفاقس 6 متاع العشية مع فريق شوتينغ ستارز النيجيري، هذا الفريق اللي كان فاز ذهابا بنتيجة هدف مقابل صفر. الترجي الرياضي الكريبي يعلن أن جلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 ستعقد يوم الأحد 27 سبتمبر بداية من الساعة 10 صباحا في مقر بلدية الكريب. هذا وتواصل هيئة المدير الحالية برئاسة السيد قيس العبيدي تسيير الفريق، وهي هيئة منتخبة للفترة النيابية 2025-2029. المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة عقد كذلك يوم الخميس 10 سبتمبر جلسة العامة الانتخابية، يوم غد الأربعاء 9 سبتمبر آخر أجل لقبول الترشحات لرئاسة الفريق. والسيد أسعد بوغالمي الرئيس الحالي الوحيد اللي إلى حد الآن ينوي مواصلة قيادة النادي في بطولة رابطة الثالثة المستوى الثانية. جمعية نبرة الرياضية كذلك جلسة عام انتخابية يوم الجمعة 11 سبتمبر في الساعة الخامسة مساء في قاعة الاجتماعات في بلدية نبر، وغدا غلق باب الترشحات لرئاسة الفريق. إلى كرة اليد، والمنتخب الوطني أواسط يلعب اليوم ثالث مقابلات وآخر مقابلة في الدور الأول ضمن بطولة إفريقيا في كوت ديفوار، لقاء يجمع في الساعة الثالثة بعد زوال بالمنتخب اللي بمنتخبنا بزوز انتصارات عريضة على البنين 53-24 وعلى المنتخب الكيني 50-20، والمنتخب الليبي كذلك بزوز انتصارات بفارق هدف وحيد على كينيا، وكذلك البنين فارق 59 هدف للمنتخب التونسي وفارق زوز أهداف للمنتخب الليبي. زوز يحتل الصدارة برصيد 4 نقاط في المجموعة الثالثة. اليوم في المجموعة الأولى المنتخب الإيفواري مع منتخب غينيا، زيمبابوي مع رواندا في الخمسة متاع العشية. في المجموعة الثانية أنغولا الجزائر ومدغشقر نيجيريا في ماضي ساعة بدوز زوز مقابلات، تونس ليبيا وكينيا البنين في الثلاثة. وفي المجموعة الرابعة الكامرون مصر والكونغو مع الكونغو الديمقراطية زوز مقابلات ينطلقوا في الساعة السابعة مساء. الكرة الطائرة وقائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي في بطولة افريقيا اللي بشكون في تونس من 15-25 سبتمبر، قائمة فيها محمد بن يوسف، أحمد القاضي، علي بنجي، علي الأشعل، خالد بن سليمان، أسامة بن رمضان، طيب قربسلي، الياس قرمسلي، محمد ريدان، حمزة حفيظ، وجدي البارودي، مهدي بن طاهر، وهادي خزري. ويومي 13-14 سبتمبر باش يتم سحب القرعة الخاصة بهذه البطولة اللي شاركوا فيها 14 منتخب. أعود إلى كرة القدم، ونادي العين في الدرجة الأولى السعودية يعلن تعاقده رسميا مع المدرب التونسي عامر دربال. هذا الفريق كان تعاقد سابقا مع المهاجم السابق للنجم الساحلي الترجي الرياضي ونادي بنزرتي فادي بنشوق. كمل بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وبرنامج الدفعة الأولى مباريات الجولة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027 اليوم 6 غير ربع، أياك أثينا اليوناني مع الأسكلينز النمساوي، نادي بروج البلجيكي، أستون فيلا الإنجليزي، 8 ريال مدريد مع انتر ميلان، ليل الفرنسي مع بيتيس الإسباني، بورتو البرتغالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني يستضيف فيا ريال الإسبانية. نقطة الختام لأخبار الرياضة على موجاتنا، نلتقي إن شاء الله غدا في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
2: تحية طيبة لكل من التحق بنا الآن على موجهة إذاعة الكاف. في الشأن العام ينطلق الآن. مستمعينا الكرام، اليوم نتحدث في موضوع يتعلق بفلسطين وكذلك جنوب لبنان، خاصة في ظل أنه ما يشهد الوضع الميداني في فلسطين ولبنان من تصعيد مستمر وتوسيع لعمليات الجيش الصهيوني العسكرية. هناك تصعيد ميداني كبير، وهناك أيضا واقع إنساني صعب وظروف معيشية وإنسانية صعبة نتيجة النزوح وكذلك تراجع الخدمات السياسية، سواء كانت في الداخل الفلسطيني أو أيضا في جنوب لبنان. نتحدث أكثر على الموضوع هذايا بالرغم من أنه فما إمضاء وقف إطلاق النار، الميثاق هذايا. أكيد نعرف أنه الكيان الصهيوني لا عهد ولا ميثاق بالرغم من أنه وجود هذايا، لكن ما تمش احترامه وتنفيذ بنود الاتفاق هذه اللي كانت حسب إمضاءها عبر مراحل، ومن المراحل اللي بينها هو وقف إطلاق النار وأيضا إعادة أعمار غزة وغيرها من البنود صلب هذا الاتفاق. لكن اليوم نشاهد تصعيد مستمر وخاصة توسع لعمليات الجيش الصهيوني سواء كان في فلسطين أو في لبنان. كما قلت يحضر معنا سلاح الدين المصري عضو شبكة تونسية للتصدي لمنظومة التطبيع هاتفيا. سي سلاح، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك، تحياتي أخوي فوزي وإلى جميع مستمعي إذاعة الكيف.
2: شكرا لك على الحضور وتلبية الدعوة سي سلاح. اليوم نتحدث على تصعيد مستمر وتوسيع للعمليات الجيش الصهيوني داخل قطاع غزة والضفة الغربية، وهناك أيضا تهديدات سياسية وميدانية مستمرة. أيضا الجنوب لبنان هناك تصعيد كبير، نتحدث على النزوح وتراجع للخدمات الأساسية. كيفاش نجم اليوم نوصف هالوضع هذايا بطبيعة في ظل أنه كما ذكرت منذ البداية وفي التقديم على خاصة مسألة الاتفاق مع الكيان الصهيوني بخصوص وقف إطلاق النار في مرحلة أولى، لكن إلى حد الآن ما يتمش احترام هذا، وخاصة في الأسابيع الأخيرة أو الأيام القليلة الفارطة هناك تصعيد كبير للكيان الصهيوني سواء كان في فلسطين أو أيضا في جنوب لبنان. سيسلاح
3: نقولوا رحم الله الشهداء، لأنه معناها منذ يومين يعني 100 جثمان لشهداء أطفال في غزة تم تشييعهم، كذلك أكثر معناها تقريبا 28 شهيد في جنوب لبنان ثلاث أيام الأخيرة يعني نتيجة القصف الصهيوني. هذا المشهد هو مشهد حرب مستمرة، نشهد عدوان صهيوني، ويجب أن نضيف أنه هو كذلك عدوان أمريكي على إيران، وعدوان أمريكي على صهيوني على اليمن. يعني جبهات المقاومة التي فتحت في طوفان الأقصى وجسد ومثلت إسناد استثنائي لصمود الشعب الفلسطيني تستمر المعركة معناها في مواجهة الغطرسة الصهيونية. هذا المعطى الأول. المعطى الثاني أن الكيان الصهيوني ليس كيان اتفاقات، هو كيان عدوان مستمر. يعني الحرم الإبراهيمي اليوم نتجاوز 70 يوم ممنوع رفع الأذان في إطار عملية تهويد للحرم. العدوان على الضفة الغربية يعني وهي الضفة التي عقدت اتفاق أوسلو 93 والمفروض أن السلطة الفلسطينية ملتزمة مع الكيان الصهيوني ويسميها المقاومون سلطة التنسيق الأمني ولكن رغم ذلك فإن عملية التهويد عملية الاستيطان عملية طلق العنان أمام المستوطنين حتى يعتدوا على الفلاحين ويعتدوا على الشعب الفلسطيني مستمرة. فيجب أن نقر ثانيا أن الكيان الصهيوني ليس كيان اتفاقيات، هو كيان توسع وكيان عدوان. وأكبر مثال حتى يتأكد العرب وتوانسة خاصة أنه رأوا هذا الكيان ليس كيان اتفاقيات، هو السلطة في سوريا. يعني السلطة في سوريا قدمت جميع التنازلات للكيان الصهيوني ولكن هي ما زالت سوريا تتعرض كل يوم إلى الاعتداءات وتتعرض إلى محاولات افتكاك الأراضي وتحويلها إلى امتداد للعدو الصهيوني. نخلص ثالثا، نحن كأمة ليس لنا بديل إلا المقاومة. مهما كانت ظروفنا مهما كانت أوضاعنا فنحن لسنا أمام إلا خيار وحيد وهو المقاومة.
2: نعم، هذا تقريبا قراءة أولية، وخاصة تحدثوا اليوم على العمليات العسكرية المتواصلة، خاصة تحدث على الاستهدافات في عدة مناطق بالقطاع، بالتزامن أيضا مع تصاعد دعوات يمنية صهيونية لتهجير السكان وتأكيد صهيوني على البقاء حتى نزع سلاح حماس. هذا تقريبا وقت اللي نتحدث على التطورات في الضفة الغربية والقدس، خاصة أنك رفع حالة التهب من طرف الكيان الصهيوني وتعزيز القوات بطبيعة، وتوعد بأنه فما حرب شاملة باش تكون في قطاع غزة، وخاصة تحدث على الضفة الغربية كما ذكرت سلاح عنف المستوطنين الصهاينة. تشهد الضفة تصاعد في الهجمات خاصة واعتداءات المستوطنين على البلدات وكذلك حتى على الصحفيين وعلى التحذيرات الأممية الموجودة، خاصة تحدث هنا على المخططات للتهويد والتهجير القسري. هذا تقريبا ما يتداول يوم سلاح
3: على مستوى الأرض.
2: نعم.
3: على مستوى الأرض يعني يجب أن نوجه تحية كبيرة إلى صمود الشعب الفلسطيني.
2: نعم.
3: رغم يعني حجم الإبادة والصور التي يتم تداولها، يعني هي صور حتى كلمة التوحش الصهيوني أو التوحش جيش الاحتلال.
2: نعم.
3: معناها صارت كلمات عاجزة عن التعبير عن الجريمة الصهيونية. يعني جندي صهيوني يقوم بكسر أنف أسير فلسطيني لإذلال الشعب الفلسطيني وإذلال الأمة العربية والإسلامية. لكن رغم ذلك نحن نتحدث عن صمود. يعني الشهيدة المقاتلة سماح الخالدي التي وقفت دفاع عن زوجها وعن بيتها أمام يعني كوماندو صهيوني، هو صورة البقاء المقاومة في داخل

0: يعني علينا أن نقول أن هذه الأزمة جزء منها بسبب حجم التعاون من عديد الحكومات العربية مع العدو الصهيوني. يعني عندما اليمن المقاوم سفن الحاملات وسفن النقل للعدو الصهيوني
1: نعم
0: على باب المندب، فتح طريق يعني من الإمارات والأردن والسعودية حتى تصل يعني البضاعة إلى العدو الصهيوني. للأسف الشديد يعني قاعدة عديد في قطر هي التي تمول الجيش الصهيوني بالأسلحة. معناها هذا التغول الصهيوني ليس فقط بسبب ما يمتلكه من قوة
1: قوة. نعم
0: رغم أنه، ولكن كذلك بسبب أن حكوماتنا العربية، لا نجد حكومة هددت بقطع التطبيع أو ألغت اتفاقيات التطبيع. يعني نحن في سنة 2002، للذاكرة ومهم حتى الشباب يعرف،
1: نعم
0: في سنة 2002 بعد مجزرة جنين الكثير من الدول العربية بما فيها تونس ألغت العلاقات،
1: نعم
0: أوقفت العلاقات مع الحزب الصهيوني احتجاجا على الجرائم التي ارتكبها في مجزرة
1: نعم
0: جنين المعروفة.
1: نعم
0: موريتانيا كانت عندها علاقات مع الكيان الصهيوني ألغتها بسبب تلك الجرائم. نحن اليوم رأينا إبادة جماعية امتدت لسنتين ولا توجد حكومة عربية واحدة ألغت الاتفاقيات المذلة، خاصة الحكومات البعيدة يعني المغرب أو الإمارات أو البحرين. يعني العكس، ما نشهده هو الضغط على لبنان حتى يدخل في تطبيع،
1: نعم
0: والضغط على الحكومات العربية التي ما زالت ليست لديها اتفاقيات مع الكيان الصهيوني على أن يتم عقد هذه الاتفاقيات.
1: اليوم اليوم
0: فالواقع
1: فات
0: الواقع تفضل.
1: نعم اليوم نتحدث على الوضع في فلسطين وكذلك جنوب لبنان وعودة العمليات العسكرية والغارات الصهيونية، وكما كنا نتحدث سلاح خاصة استهداف مناطق سكنية وكذلك مدارس ولواء النازحين مثل دير البلح، وأيضا القصف الأخير كما ذكرت أدى إلى سقوط شهداء من بينهم 100 طفل تقريبا. تحدثوا اليوم على مجهودات الوقف إطلاق النار، أو نتحدثوا على ما يسمى بمجلس السلام المدعو من الإدارة الأمريكية. نتحدثوا على صعوبات كبيرة خاصة في ظل تمادي الكيان الصهيوني في الغطرسة متاعه، ويرفض الانسحاب خاصة من غزة حسب الاتفاق قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. اليوم نتحدث على أزمة إنسانية خاصة في ظل تدهور الأوضاع، ونتحدث أيضا على مخططات سياسية من خلال تصريحات الوزراء في اليمين الصهيوني، وخاصة اللي تدعو إلى وضع خطط لتهجير السكان خارج قطاع غزة.
0: هو عمليا يجب أن نحمل مسؤولية للوسطاء، يعني اللي هم عرب ومسلمين، يعني مصر وقطر وتركيا، اللي هم كانوا ضامنين في اتفاق أو مجلس السلام، والذي نص على أن مسألة السلاح الفلسطيني يتم تداولها ودراستها ضمن حكومة فلسطينية تكنوقراط، يعني ليست حكومة حماس. ولكن طبيعة المشروع، طبيعة المشروع الصهيوني اللي هو مشروع يقوم على التناقض الوجودي، يعني بالنسبة لهم معناها فلسطين كلها يجب أن تكون يهودية. والناس كل استمعت إلى تصريح السفير الأمريكي داخل الكيان الذي يتحدث وهو يهودي صهيوني، يتحدث عن حق إسرائيل في التمدد خارج فلسطين،
1: سي نعم
0: حقها في التمدد في 7 دول عربية. فالمسؤولية الكبرى في علاقة بمليوني فلسطيني
1: نعم
0: موجودين في غزة ومحاصرين من طرف شبكة، معناها طبعا الكيان الصهيوني استغل الفوضى التي حدثت أثناء الحرب وهروب كثير من المساجين اللي كانوا أورام أحكام
1: نعم
0: من طرف حكومة غزة وبناء ميليشيات معروفة ياسر أبو شباب وغسان

0: وبورامي والهنسي، واللي هما يعني يحيطون بغزة شبيه بجيش العميل أنطوان لاحد الذي معناها استمر عقدين تقريبا في جنوب لبنان، وكان له نفس الوظيفة تنفيذ السياسات الصهيونية بأياد عربية.
1: إذن خلينا نتحدث شوية ونربط الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية سي صلاح الدين بالوضع في جنوب لبنان، وهنا نتحدث على المقاومة كيفاش يكون عمليات التنسيق في ظل الاعتداءات المتكررة والخرق التهدئة والغارات المستمرة بالنسبة للكيان الصهيوني.
0: علينا أن نذكر أن ساعة معناها المقاومة اللبنانية حزب الله قامت بعمل أخلاقي وإنساني ووطني وعربي معناها في 8 أكتوبر 2023 عندما كانت أول طرف يفتح جبهة إسناد لغزة. رغم كل تعقيدات الواقع اللبناني والظروف اللبنانية استمرت المقاومة اللبنانية في إسناد غزة إلى أن تحولت المعركة كلها في جنوب لبنان خلال 66 يوم من سبتمبر إلى نوفمبر. في 27 نوفمبر تم الاتفاق بوساطات على إيقاف الحرب بين المقاومة اللبنانية والجيش الصهيوني، ولكن الجيش الصهيوني استمر في انتهاك الاتفاق. 4000 انتهاك مسجل بصفة يعني دولية. فنجدد التذكير أنه لا يلتزم بأي اتفاق. عندما اندلعت الحرب مجددا في 1 مارس 2026 يعني تقريبا ست أشهر وأكثر حرب بين الهدنة والحرب. اليوم الجيش الصهيوني نفس الهدف، يريد تهجير سكان جنوب لبنان وإيجاد منطقة عازلة، ولكن الأمل ما زال ثابتا وقائما لأن المقاومة ما زال عندها قدرة على الرد على العدو الصهيوني. وهناك نوع من التنسيق اللبناني الإيراني في مواجهة الصهاينة، معادلة تحييد المدنيين مدنيي الضاحية الجنوبية لا يتم استهدافهم من طرف الجيش الصهيوني. الحرب الكبيرة اليوم في جنوب لبنان على تلة علي الطاهر والتي تعتبر من
1: هي مرتفعات الاستراتيجية
0: والكيان الصهيوني مثل ما احتل مرتفعة جبل الشيخ في سوريا واللي هي مرتفع معناها تعرفوا جبل الشيخ أعلى من جبل الشعام ب1000 متر، يعني جبل الشعام ب1400 جبل الشيخ 2400 متر تقريبا يعني نفس الشيء. المرتفعات هذه يريد السيطرة عليها العدو الصهيوني، لكن الحرب مستمرة. هناك صمود من طرف المقاومة اللبنانية، والعدو الصهيوني يعرف أنه هذه المعادلة المهمة هو يريد حسم جميع مكونات جبهات المقاومة من غزة إلى الضفة إلى جنوب لبنان إلى اليمن إلى إيران، لأنه يعرف أن بقاء أي جبهة يعني القدرة على تجديد النصر انتصارات المقاومة والقدرة على فتح الجبهات في المستقبل، وهذه تجربة هو عاشها مع الأمة العربية والإسلامية.
1: واضح.
0: يعني هذا احنا نقول للتوانسة أن المقاومة في لبنان وفي غزة في أشد الحاجة إلى الدعم، لأنهم يمروا بفترة صعبة، والدعم المعنوي العربي والإسلامي راهو عامل مهم في تثبيت هؤلاء في مواجهة أشرس الجيوش وأشدهم إجراما في حق الإنسانية.
1: واضح. يعطيك الصحة سي صلاح الدين المصري، عضو شبكة تونسية للتصدي لمنظومة التطبيع. هذه كانت قراءة معك اليوم في خاصة تصاعد وتيرة العنف الصهيوني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. تحدثوا أيضا حتى على الوضع في لبنان، هناك خرق للتهدئة وتواصل الغارات الكيان الصهيوني كما كان يتحدث صلاح الدين المصري. هو على المواجهات الميدانية أساسا الجيش الصهيوني أعلن سيطرته على مرتفعات استراتيجية مثل تلة علي الطاهر، هذا بعد ما تم رصد إطلاق طائرات مسيرة نحو قواته المتمركزة في المنطقة الحدودية، هذه الأماكن الاستراتيجية. ولكن في ظل كل هذا أكد صلاح الدين المصري أنه جنوب لبنان مازال يقاوم أيضا في غزة في الضفة الغربية في اليمن، مادام فما هناك حركات مقاومة بطبيعة دائما في مواجهة العدو الصهيوني. نحب نرحب أيضا سي محمد من الجربي عن تحالف أحرار اللي حاضر معنا أيضا هاتفيا خلال هذا اللقاء. سي محمد أمين، أهلا وسهلا بك.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك وضيفك الكريم.
1: شكرا لك على الحضور اليوم. رجعنا شوية في هذا اللقاء، وكان حاضر معنا صلاح الدين المصري عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع. اليوم فما غطرسة للكيان الصهيوني، نتحدث على الوضع في فلسطين ولبنان حيث يشهد الوضع تصعيد عسكري وتوتر ميداني حاد. بالطبيعة نتحدث اليوم حتى على جانب الاتفاق، هناك هشاشة كبيرة في هذه المسارات، نتحدث على مسارات التهدئة والاتفاقيات السياسية المطروحة بطبيعة الأحيان. نتحدث على الكيان الصهيوني الغاصب، لا اتفاق ولا هدنة مع هذا الكيان، دائما ينكث العهود عفوا. سي محمد أمين، تحدثوا على حد على بنود تنفيذ اتفاق غزة ووقف اطلاق النار، بعد فما من بين المسارات في هذا الاتفاق انه الحديث على اعادة الاعمار. اليوم ما زلنا في بداية هذا الاتفاق، والكيان الصهيوني يواصل العمليات العسكرية وهذا التصعيد العسكري، وليس هناك احترام لهذا الميثاق، وخاصة في اولى بنوده اللي هو وقف اطلاق النار، وفيما رحلة ثانية نجم نتحدث على اعادة اعمار غزة وغيرها، خاصة في الأيام القليلة الفارطة كما كنا نتحدث الجزء الأول من هذا اللقاء، أكثر من 100 شهيد طفل فلسطيني بطبيعة في الأيام الثلاثة والأربعة الأخيرة. هناك تصاعد كبير لوتيرة العنف سواء كان في فلسطين أو أيضا في جنوب لبنان، هناك خرق دائما للكيان الصهيوني أيضا لعملية الهدنة اللي تقريبا في مارس اليوم 6 أشهر أو أكثر، كل مرة الكيان الصهيوني يقوم بعمليات في الجنوب اللبناني ويطرح ضحيته الشهداء اللبنانيين.
0: أولا لازم نظرة إلى السياسة الداخلية إلى دولة العصابات الصهيونية، كونه تم حل كنيسة رسميا ونحن في انتظار انتخابات مبكرة، فهذا ما جعل كونه نتنياهو بحسبة سياسية ضيقة، بحسبة انتخابية ضيقة، لأنه يعتمد أساسا على حزب الليكود اللي هو حزب يميني، وكذلك على اليمين المتطرف في مساندته، لأنه ليس أمامه حي إلا حتى خيار إلا الفوز والبقاء في الرئاسة، لأنه مهما أول ما ستنتهي العهدة نتاعه هناك الكثير والعديد من القضايا التي تنتظره وينتظره السجن كما غيره، فلهذا هو يدفع دائما ضد أي تسوية، حتى التسوية التي فرضها في وقت معين دونالد ترامب. في ظل هذه المعطيات الداخلية لا يمكن القيام بتسوية سياسية لم ولن يربح فيها دولة العصابات الصهيونية، لم تكن فيها نصر له، فإلا لأنه لو لم يفز في هذه الحرب فسيخسر الداخل الإسرائيلي، فسيخسر تأييد الأحزاب اليمينية، فسيذهب إلى السجن. هذه المعادلة بالنسبة لداخل دولة العصابات الصهيونية حاليا. اللي صاير هو في
1: ميدانيا نتحدث
0: للقيام على الأقل بالنسبة للخارج للسيطرة على مواقع استراتيجية، ناخذ منها ثم ذكرت تلة علي طاهر، هناك زاد قلعة شقيف التي لم يتم غزوها من سنة 1980، وهي كانت الهدف الأول للقوات الإسرائيلية بعد تراجع حزب الله. وحقيقة يجب أن نذكر أن محور المقاومة من انتصاراته، ونحن نحييه كل ما صار فيه، ولكنه في أسوأ أحواله، وإيران تم في ضائقة مالية أو كريز إيكونوميك، وحزب الله يواجه الداخل اللبناني خاصة القوات اللبنانية وغيره في
1: نزح سلاح حزب الله.
0: تم الضغط على حماس لنزع سلاحها، ولا كونه ستكون هناك حكومة تكنوقراط
1: هذا ما أعلن عليه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، اللي رفض الانسحاب خاصة تحدث على غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل تقريبا. حمد أمين، نعم
2: وكذلك هناك ضغط على أنصار الله بما يسمى بالدولة اليمنية، لأن هناك شقاق كبير بين الشمال والجنوب، بين ما يسمى الدولة اليمنية وأنصار الله أو الحوثيين.
1: نعم
2: يعني حقيقة هنا كل محور المقاومة يمتلك مشاكل، على الأقل إن لم نقل مشاكل داخلية، خاصة بعد خسارة أيضا سوريا التي كانت لاعب أساسي في محور المقاومة، والتي أصبحت هي من الضد إلى ضد موقفها، انتقل من موقف مساندة وأن تقود هي محور المقاومة إلى أن أصبحت هي تضيق على حزب الله مثلا في لبنان. هذا مما يذكر من التحليل السياسي، ولكن على الأقل إنسانيا ما تقوم به دولة العصابات
1: خلينا
2: السوريانية
1: نتحدث على
2: إلى
1: الأزمة الإنسانية أساسا لهنا محمد أمين، وخاصة نتحدث على المخططات السياسية خاصة في نقطة عملية التهجير الحديث. بعض الوزراء في اليمين الصهيوني يتحدثوا اليوم على وضع خطط لتهجير السكان خارج القطاع أساسا.
2: كانت هناك خطة ذكرت في أول الحرب بعد 7 أكتوبر،
1: نعم
2: وأراد الضغط على مصر فيها كونه يصير نوع من أنواع تبادل الأراضي أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مقابل كونه منح مصر بعض الأراضي في صحراء النقب وإسقاط الكثير من الديون. ولكن الشعب المصري والقيادة المصرية رافضة لهذا الطرح أساسا. فحقيقة هناك عملية ضغط للتهجير، إن لم يكن التهجير فبالقتل، فبالمجازر، بالترهيب وغيره. يريدون صنع 48 جديدة، ولكن الشعب الفلسطيني هذه المرة لم ولن يهاجر، وسيدافع على أرضه بإسناد إن شاء الله يكون عربي ودولي.
1: حتى الحديث، هل يمكن الحديث اليوم، السؤال المطروح، في ظل تصاعد وتيرة العنف، وخاصة أنه اليوم نتحدث على فلسطين وكذلك جنوب لبنان، هل يمكن الحديث أو ما عن ما يسمى بجمود مساعي السلام في ظل هذا الوضع سي محمد أمين؟ أو هل يمكن الحديث عن سلام، أو على الأقل أنه تنفيذ بنود الاتفاق فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ونمر للمرحلة الثانية اللي هي إعادة إعمار غزة؟
2: أنا حقيقة
1: نعم
2: متشائم جدا في على الأقل في النظرة الحالية للأشياء، لإيجاد أو وجود اتفاق سلام. حق إذا نصعوا النظرة شوية إقليميا، حقيقة لم يكن هناك إيقاف لأي عمليات دون حل الصراع الأمريكي الإيراني على المنطقة. هذا يجب الإقرار به، لأنه حتى الذين كانوا في الوقف الوجيز الذي خرقته دولة العصابات الصهيونية بقصف الضاحية، كان هناك اتفاق أمريكي إيراني أصلا، ورأينا أنه ذهبوا أشواط كبيرة في الاتفاق، فكانت هناك عملية سلام حتى وإن كانت لأيام معدودات. ثم من خرق الاتفاقية؟ دولة العصابات الصهيونية. يجب أن يكون هناك نظرة أوسع للإقليم في ظل اتفاق سيكون بين أمريكا وإيران، فهناك ثم ستأتي نوع من الملحقات مثل الاتفاق حول جنوب لبنان وسلاح حزب الله، وأيضا الاتفاق حول غزة.
1: نعم، اليوم اللي نفهمه من توصيفك أو من قراءتك للمشهد اليوم عموما، علاقة كبيرة بين الوضع في إيران وكذلك الوضع في غزة وكذلك جنوب لبنان سي محمد أمين.
2: هذا ما يسمى بوحدة الساحات، وهذا ما اخترته المقاومة من الأول،
1: نعم،
2: خاصة من بعد 7 أكتوبر. لبنان كان يمثل جبهة إسناد كبيرة للمقاومة،
1: نعم،
2: وحتى اليمن أنصار الله، العمليات النوعية التي كانت في باب المندب
1: نعم.
2: كانت أيضا من باب وحدة الساحات لمناصرة الجهد في غزة، خاصة بعد العملية المجيدة في 7 أكتوبر، وكل هذا معروف أنه من بإسناد إيراني أصلا. يعني حقيقة وحدة الساحات هي مذهب، هي فكرة افتقدناها حقيقة في النظام، وإن عادت خاصة بعد عملية 7 أكتوبر. وهذا ليس ربط، هذا ليس ربط جيوسياسي بأكثر من مقدماه، هو
1: هو تداخل تقريبا اللي تحب نتحدث عليه، وهو تداخل الأوضاع هذه مع التوترات الإقليمية الواسعة اللي تشمل مواجهات بحرية كما كنا
2: القضية
1: حدث وضربات.
2: الفلسطينية هي
1: نعم
2: القضية المركزية لكل العرب ولكل المسلمين،
1: نعم،
2: فتحب وتكره الحقيقة هذا مبدأ افتقدناه، لأنه من اتفاقية كامب ديفيد كان تم كان ثم تفكيك كان ثم تفكيك حتى للصراع مع كل دولة عربية على حدة، وهذا مما أضعف كثيرا القوة العربية والجهد العربي، خاصة في فرض شروطه أو حتى في التحدث على السلام وغيره. وقد رأينا من بعد اتفاقية كامب ديفيد الاجتياح اللبناني وغيره، هو الأولى قوة حزب الله والعمليات التي قام بها حزب الله لما تركت إسرائيل جنوب لبنان في قالب الفرار سنة 2000، وأيضا في 2006 أيضا. ولكن عودة وحدة الساحات، وهذا هو المطلوب،
1: نعم
2: سيعيد ثقل المقاومة كما كان سابقا، وسيفرض على دولة العصابات الصهيونية اتفاق سلام أو على الأقل هدنة عادلة.
1: نعم لو نشير شوية لهنا معاك للوضع الإنساني سي محمد أمين، خاصة وقت اللي نتحدث على الأزمة الإنسانية اليوم، نتحدث على أكثر من 2 مليون فلسطيني في ظروف غير طبيعية وكارثية إن صح التعبير، مع نقص حاد في الغذاء والكهرباء والمساعدات والأدوية. كيفاش يمكن التعاطي مع الجانب الإنساني هذا؟
2: الجانب الإنساني حقيقة الخرق الذي تقوم به دولة العصابات الصهيونية، والضغط أيضا الأمريكي على منظمة غوث وشؤون اللاجئين،
1: ايه الأونروا وغيرها، نعم، لأنه احتلال بعض المقرات للأونروا ومركز تدريب تابع للوكالة اللي تم اقتحامه من طرف القوات الصهيونية والاستيلاء عليه، هذه تقريبا من بين الأشياء اللي يقوم بها العدو الصهيوني
2: والضغط ايضا حتى تقسيط الانقاص ومخصصاتها من الطرف الامريكي،
1: نعم
2: وحتى السعي الامريكي لتنقيص من مخصصات وكاله غوث وشؤون اللاجئين. هذا هو الحقيقه اللي نحمله مسؤوليه كل ما صار وكل المآسي الانسانيه في غزه الى الدوله العصابات الصهيونيه ورعايتها او ورعايتها اللي هي امريكا، واللي هو حقيقه راينا الكيل بمكيالين،
1: نعم
2: كيف هبت كل القوى الانسانيه وكله في حرب اوكرانيا لانهم ضد عدو استراتيجي وهو روسيا، وكيف التباطؤ والا حتى التثاقل لغوث اهل غزه رغم هذه الاعتداءات السافره واللي قاعدين نراه فيها وافتكاك مقرات وغيره. هذه منظمه امميه،
1: نعم
2: ولكن انظر ماذا يفعلون وكيفاش يتصرفوا حقيقه في ضرب كلي للقانون الدولي على الحائط. وهنا نرجع، أين الدبلوماسية العربية؟ أين دبلوماسية الدول الإسلامية في مواجهة على الأقل ما قاعد يصير في وكالة غوث وشؤون اللاجئين اللي هي فترة اللي هي وكالة أممية أصلاً؟
1: نعم نختم معك بنقطة مهمة محمد أمين. اليوم نعرف صمود أهلنا في فلسطين، صمود الشعب الفلسطيني، صمود أهل قطاع غزة وأيضا الضفة الغربية. كيفاش يمكن نتعاطي مع نقطة التهجير اللي اليوم يتحدث عليها اليمين الصهيوني، وتهجير السكان خارج القطاع؟
2: حقيقة لازم وقفة عربية حاصمة ضد هذا المشروع،
1: نعم
2: كما قامت مصر معناتها برفض هذا
1: مشروع،
2: المشروع
1: نعم
2: وبعد بعيدة 7 أكتوبر بقليل، لازم برفض كل لهذا المشروع، لأنه التهجير هو توطين جديد وهو 48 جديدة
1: نعم
2: وابتلاع للحق الفلسطيني في الوجود أصلا. إذا كان تم التهجير في غزة فبعد قليل، وكما قيل أكلت يوم أكل الثور الأبيض، فبعد قليل ستكون الضفة الغربية هي الهدف الثاني
1: الثاني، نعم
2: حقيقة.
1: نعم
2: فلهذا يجب الوقوف وقفة حاسمة ضد مشروع التهجير الذي يريده اليمين المتطرف، ولهنا لازم تكون هناك وقفة عربية حقيقة، بالرغم هناك من الدول العربية من ذهب في قطار التصبيع إن سرا أو جهرا أو غيره، ولكن لهنا يجب أن نقف صدا واحدا، لأنه لهنا ليس إضعاف الحق الفلسطيني بل
1: نعم
2: إنهاء وإجهاز كامل على القضية الفلسطينية وهي القضية المحورية في العالم العربي والإسلامي.
1: واضح. يعطيك الصحة محمد أمين الجربي، شكرا لك على كل ما تفضلت به. طبيعة اليوم نتحدث على تصاعد وتيرة العنف والاعتداءات الصهيونية، كما ذكرنا أن الوضع يشهد تصعيد مستمر من قبل الكيان الصهيوني، وهذا يتزامن مع توترات ميدانية وكذلك رهانات سياسية داخل الكيان الصهيوني. كما كنا نتحدث بالنسبة للوضع في لبنان، تواصل القوات العسكرية الصهيونية عملياتها المكثفة في جنوب لبنان، أيضا السيطرة على مرتفعات علي الطاهر والواقع الإنساني. الجنوب اللبناني يعيش حالة مستمرة من الصعوبات المعيشية بسبب الأجواء العسكرية الموجودة والتهديدات الصهيونية المتواصلة. تقريبا التصعيد هذايا هو حسابات سياسية كما أذكر محمد أمين الجربي لحكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ومعاركه الانتخابية أساسا. بالنسبة للوضع في فلسطين اليوم، نتحدث عن الضفة الغربية وغزة، تواصل الاعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وكذلك قطاع غزة. هناك تحرك للجامعة الدول العربية مؤخرا لإنشاء مرصد عربي يوثق الانتهاكات الإسرائيلية ويفضح ممارسات الاحتلال. هذه تقريبا كل اللي تحدثنا فيه اليوم بالنسبة لتصاعد وتيرة العنف الصهيوني في الأراضي الفلسطينية وكذلك جنوب لبنان. هكذا وصلنا لختام لقاء اليوم معكم في الشأن العام، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الأكاف. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: الثانية هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسباً للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس 10 سبتمبر الجاري، وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحياناً غزيرة. وتأتي هذه الدعوة وفق بلاغ للوزارة على إثر نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بأن الوضع الجوي سيكون ملائماً بداية من بعد ظهر الخميس لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، تتراوح أعلى كمياتها عامة بين 30 و50 مليمترا، قبل أن تشمل محليا الوسط الشرقي آخر النهار وأثناء الليلة مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. هذا ومن المنتظر وفق البلاغ ذاته أن تنخفض درجات الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري، مع تواصل ظهور السحب الرعدية المصحوبة بالأمطار خاصة بالشمال والجهات الغربية. انطلقت اليوم بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة ورشة إقليمية خصصتها وزارة البيئة لفائدة الإدارات الجهوية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال البيئي، بهدف دعم الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الإيكولوجية والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتعريف بدور المنظمات والجمعيات الأهلية في مجابهة القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ والسبل المتاحة للنهوض بالشأن البيئي وفق خصوصيات الإقليم، وإرساء ديناميكية تضمن التحاور والتشاور والشراكة الواسعة والفاعلة. انتظم اليوم بمقر ولاية الكاف فعاليات اليوم العالمي التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة القادمة. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي غدا قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربية. أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار اليوم عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وذلك يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري. وأوضح الدبار خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مشيرا إلى تلقي النقابة رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية وفق قوله. وأكد الدبار أن النقابة تعتبر أن كل الأشكال النضالية مطروحة بما في ذلك الاعتصامات وإضرابات الجوع دفاعا عن حرية الصحافة. أخيرا استشهد فلسطينيان أحدهما متأثرا بجروحه وأصيب آخرون اليوم في قصف ونيران الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، ألقاكم في موعد أخبارية قادمة، إلى اللقاء.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. موعد متجدد في بين كلمة ونغمة يجمعنا معكم من توا على امتداد ساعتين من زمان كالعادة، مع الموسيقى، مع مختلف الاختيارات اللي ان شاء الله تنال عجبكم الناس الكل، ومختلف الادواق اللي تكون موجودة. ان شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما وصلكم صوت إذاعة الكيف. كالعادة الانطلاقة تكون مع الموسيقى.

تحياتنا لكم من جديد مستمعينا، وحبينا الكل. هذا كان كوكتيل البداية معكم مع الأنغام الشرقية. نوصلوا مع بعضنا روبريك ريتم داير، في كل مرة نحط لكم فيه إما أرتيست معين يا إما كوكتيل من الأنغام. اليوم مش نمشيو مع أرتيست كان حاضر صح عليهم الحقيقة، اللي كانوا موجودين معاه سنة في تار مهرجان دوغادو اللي نحكي عليه، برايان دامز بطبيعة، ومع كوكتيل من الأغاني الجميلة برشا اللي غنيها. نسمع بعضنا اختياراتنا مع برايان دامز وراجعين.

0: صوت الشمال الغربي في بعرادة على الذبذبة 102.2.
1: تحياتنا لكم من جديد مستمعينا وحبينا الكل. احنا معكم بتبيعة ديما في بين كلمة ونغمة وصنا بعضنا بعد ريتم داير. وصلنا لزوم على فنان اليوم. اخترناكم مغنية مصرية كانت هي مواليد 7 أكتوبر 94. نحكي على كارمن سليمان اللي كانت عرفناها خاصة وقت اللي فازت بلقب نجمة العرب من برنامج عرب ايدول الموسم الأولاني. تولدت كارمن سليمان في عائلة محافظة، دخلت برامج مسابقات غنائية كيما مودرن ستار وكيما عرب ايدول، واللي كان خطوة هامة في مشوارها الفني حتى لتوا، كيما تحصلت على بكالوريوس اعلام من المعهد الدولي العالي للاعلام من اكاديمية الشروق. تعرفت كيما حكينا خاصة بعد اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب عرب ايدول على قناة لام بي سي وان، وصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على لقب ضد المغربية دنيا بطمة. فازت المشتركة المصرية وقتها كارمن سليمان لقب في موسم الأولاني بعد ما حصدت أعلى نسبة أصوات من قبل الجمهور، وفازت زيدا بعقد إدارة أعمال وإنتاج ألبوم غنائي، وعقد زيدا لتمثيل إحدى شركات المشروبات الغازية. حصلت على جائزة أفضل صوت تحت سن 16 موجهة من المجلس الأعلى للثقافة في مصر. وطرحت كارمن سليمان ألبومها الأولاني أخباري من كلمات الشاعر السعودي عبد اللطيف بن عبدالله

آل الشيخ في الأسواق في فيفري عام 2014، وضم الألبوم 12 أغنية يحتوي على ألوان غنائية مختلفة، كما اشتركت مع الفنانة دنيا بطمة والفنان يوسف عرفات بتسجيل أغنية عظمة على عظمة، وتصور فيديو كليب لها من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز. وتعتبر كلام كلام من أول أغنية الكارمن اللي طرحتها في 2013، ومن أعمالها زادة في الرسوم، وعندها زادة أعمالها في الرسوم المتحركة، وترشحت الدور أنا في فيلم ملكة الثلج، وانتهى الأمر بعد وقتها لشروق صلاح الشريف. أما أدت كارمن سليمان دور الغنائي لموانا في فيلم ديزني الكلاسيكي موانا. هذه فنانتنا أكيد اختيارنا معكم لليوم في زوم على فنان كارمن سليمان، مش اسمعها في إعادات الحقيقة في كوكتيل شاين اللي عجبكم.

0: كيف.
1: تحياتنا لكل أصدقائنا، هذه كانت زوم على فنان بالنسبة لليوم. حابين أنها تكون مع كارمن سليمان من الأغاني الشابة المصرية ومن الأصوات الشابة المصرية، بتبيع صوتها حلو، عندها طاقة زيدة صوتية حلوة برشا. احنا مازلنا معكم زيدة مع بقية الاختيارات، وباش نسمعوا مع بعضنا كاظم الساهر، كيد زيدة من الفنانين اللي عنده قائمة كبيرة برشا من الناس اللي تحبوا. شكون يحبش كاظم الساهر؟ خليكم مع كاظم الساهر في اختياراتنا، وراجعين ديما في بين كلمة ونغمة. فقط حبيت نفكركم اللي تنجموا كالعادة تتواصلوا معنا في مختلف الأركان، وين تخليوا بتبيع اقتراحاتكم اللي إن شاء الله تكون مبرمجة على الشلي. وإذا كان عندكم زيدة تحية على الطير، مرحبا بكم ديما معنا، مرحب بكل أرائكم. زيدة العنوان واحد، هو باج راديو كيف.
2: أشهد أشهد.

الثالثة زوالا هنا على موجتنا. السلام عليكم، أهلا بكم لهذا الموعد الخبري. سجلت التدخلات والوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية أرقاما قياسية أثناء الصيف الماضية، وفق رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية مقدم خليل المشري، الذي بيّن خلال ندوة صحفية أن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية قامت خلال هذه الفترة بأكثر من 14 ألف تدخل في مجال مجابهة الحرائق، فيما ارتفعت المساحات المحروقة بأكثر من 500%، حيث تم تسجيل أكثر من 15 ألف هكتار في صيفة 2026 بأقل من 2500 هكتار خلال السنة الفارطة. وأضاف ذات المصدر أن أكبر الحرائق الغابية هذه الصيفة كانت بجبل برقو من ولاية سريان، الذي تعلى حوالي 2000 هكتار، وحريق جبل تكرونة بساقيت سيدي يوسف التابعة لولاية الكاف، والذي تعلى قرابة 9000 هكتار. أما بخصوص تدخلات الحماية المدنية للنجدة والإسعاف بالشواطئ، فقد قامت الحماية المدنية هذه الصيفة بإنقاذ 688 شخصا، فيما سجلت وفاة 69 شخصا بتراجع قدره 15% في عدد الوفيات مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، رغم ارتفاع عدد من تم إنقاذهم بنسبة 80%. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوم غد الأربعاء قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وسيستفيد من هذه القافلة حوالي 400 طفل من المتضررين من آثار هذه الحرائق. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر يوم الخميس 10 من سبتمبر، وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية أحيانا غزيرة. تقدمت عملية التزود بالكتاب المدرسي في ولاية سليان إلى موفى الأسبوع المنقضي بنسبة 79% وفق تقرير صادر عن الإدارة الجهوية للتجارة بسليان. وكشف ذات التقرير أن الحصة الجهوية للجهة من الكتاب المدرسي ارتفعت خلال هذه السنة بنسبة تعادل 18.58% مقارنة بالسنة الفارطة التي شهدت تخصيص 248 و500 نسخة للجهة مقابل استقرار على مستوى الأسعار. ختاما، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم أن الاحتلال الصهيوني يمارس سياسة التجويع الصامت بحق سكان القطاع ويمنع إدخال 65% من الكميات الغذائية المطلوبة، ما جعل أكثر من 90% من السكان عاجزين عن شراء الغداء. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبرية القادمة يأتيكم تماما الرابعة بإذن الله تعالى. اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

0: Facebook.
1: تبعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف. إذاعة الكيف. تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الكيف. بطبيعة مواصلين المشوار مع بقيت ما برمجناكم الموسيقى، وكديما نحاولوا من ركن لركن ناخذوا موسيقى معكم تكون مختلفة بطبيعة مع بقيت أركانا ومع كلمتكم زيدا اللي توصلنا في باج راديو كيف. أكيد نفرحوا برشا وقت اللي تكونوا معنا، تكونوا موجودين، وقت اللي زيدا تخليونا لي كومنتير متاعكم الكل. مرحبا بيكم معنا الناس الكل. بطبيعة احنا مواصلين مع بقية زادة، ما اخترنا لكم من موزيكا، وبعد شوية شنشوفوا الفيلم اللي اخترناه لكم اليوم في سيني كافي.
2: يلا سوا

0: عملتوا الكيف.
1: مرحبا بكم معنا الناس الكل. اكيد المشوار مازال متواصل معكم بقيه اختياراتنا. سمعنا مع بعضنا اكيد زوز اختيارات حلوين زي العسل اللي معيارة ورغبة علامة للزوز في تار الاعادات في ليلة لو باقي ليلة. مازلنا معكم اكيد مع بقيه اختياراتنا شوي اخر باش نمشيو الموندو اخر من الموسيقى وين باش نسمعوكم. روبريك حنين اللي

صديقات يلقوا رواحهم محاصرين في بحيره نائيه في معركه من اجل البقاء، وقت اللي هاجمهم حوت متوحش وقاتل يدعى سيتو. اخراج الفيلم هذا بطبيعه هو جوان بريتشن، تاليف جوان بريتشن وكافرين ماكفي، طاقم العمل فيه كل من فيرجينيا جاردنر، ميلر جارنسون، ميتشل هوب، وسكوت جيمس جورج، نينا سيجبول، واسماء اخرى. هذا بالنسبه للفيلم اللي اخترناه اليوم في سيني كافي كيلر ويل. بطبيعة نرجع واحنا نحكيه على أجواء الأفلام، مش نبعدوا برشا مع الموسيقى الإيطالية.

تحياتنا لكم. هذه كانت الأجواء الإيطالية، اخترناها اليوم في حنين مع لغانيا القديمة شوية من أجواء بطبيعة الموسيقى الإيطالية. احنا مواصلين معكم بطبيعة مع آخر الحقيقة الاختيارات، ما حبيت نسلم على كل من تواصل معنا في باج راديو كيف، كل أصدقائنا مرحبا، وديما راهو الباب مفتوح كما حكيت لكل اقتراحاتكم حتى في الحصص القادمة. إذا كان عندكم موسيقى معينة ولا ارتيست ربما تغفلنا عليه من غير قصد وانتم تحبوه، مثال في كل أركان الحقيقة نجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم في باج راديو كيف. ابتهال مولهي تقول مساء الورد، وين كنت ابتهال؟ تحية ليك، عندكم ديدة توصلتش معنا تقول تحياتي ليك من الغالية وتحياتي كل كيب اللي معاك، يعيشك ابتهال. زير يقول بيلا بريميدي إيمان توجور ميرسي ميرسي على الكمبليمون، يعيشك ربي فضلك. نيلة بالعزيز شكرا يا نيلة، زيدة كيف كيف على الكلام الحلو. صابرين يونسي تقول مساء الورد والياسمين، تحية طيبة ليك أختي مين وكيفة العاملين معك، بالتوفيق للجميع، تحية عاطرة المستمعين ذات الكيف. مرحبا يا صابرين، مرحبا بيك نورتنا. زهور تقول مساء الخير، مرحبا زهور. نيلة شكرا على الورود الجميلة. نوف المعارف يقول مساء الخير والسعادة لقلوبكم الطيبة، مساءكم مساكم الله بالخير والعافية وراحة البال أجمعين إن شاء الله يا نوف. شكرا ليك، تحية كبيرة برشا صادقة أكيد الكل عزينا وحبينا ومستمعينا كنتوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى التوا. إن شاء الله الكل تكونوا بخير، احنا نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. باي باي.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز رابعة زوالنا.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: سجلت تدخلات الوحدة التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية أرقاما قياسية أثناء الصائف الماضية، خاصة في مجال إخماد الحرائق بسبب العوامل المناخية وارتفاع درجات الحرارة. وأفاد رئيس دائرة الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أثناء ندوة صحفية عقدت بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية اليوم أن صائفة 26 و2000 شهدت زيادة بقرابة 50% في عدد الحرائق بالغابات مقارنة بصائفة 25 و2000، فيما ارتفعت المساحات المحروقة بأكثر من 500%، حيث تم تسجيل أكثر من 15,000 هكتار في صائفة 26 و2000 مقارنة بأقل من 2500 هكتار سنة 25 و2000. وأضاف ذات المصدر أن أكبر الحرائق الغابية هذه الصائفة كانت بجبل تكرونة بساقية سيد يوسف التابعة لولاية الكاف الذي أتى على قرابة 9,000 هكتار، وجبل برغو بولاية سليان الذي أتى على حوالي 2000 هكتار. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس 10 سبتمبر، وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. انطلقت اليوم بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة ورشة إقليمية خصصتها وزارة البيئة لفائدة الإدارات الجهوية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال البيئي بهدف دعم الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الإيكولوجي والتأقلم مع المتغيرات المناخية والتعريف بدور المنظمات والجمعيات الأهلية في مجابهة القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ والسبل المتاحة للنهوض بشأن البيئي وفق خصوصية الإقليم وإرساء ديناميكية تضمن التحاور والتشاور والشراكة الواسعة والفاعلة. انتظم اليوم بمقر ولاية الكاف انتظمت فعاليات اليوم الإعلامي التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة، والذي يهدف بالأساس إلى دعم المربين وتحفيزهم للمساهمة في توفير الأضاحي في السوق وأهمية انخراطهم صلب الهياكل المهنية، بالإضافة إلى التحكم في كلفة الإنتاج والقضاء على ظاهرة المضاربة. تنظم جمعية تونسية لقرى الأطفال سواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي غدا قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار معاضدة مجهودات الدولة في الوقوف إلى جانب هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم وتعزيز روح التضامن بينهم وبين أطفال تونس من مختلف الجهات. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم حكايات الزمن القديم. تأليف المنصف البلدي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج جهاد اليحيوي. حكايات الزمن القديم إخراج إيمان اليحيوي.
1: هدوا الناس على باب القصر، هازين مشاعل النار، ناويين عشر، ناويين يحرقوا القصر باللي فيه ويعزلوا الملك ويسترجعوا المملكة وعلى سياحهم. هما هكاكا وكل جارية الملعونة تدحلب وعاملة روحها تواسي في الملك وتطمن فيه.
2: هم قدام الباب يحبوا يدخلوا بالقوة ويقتلوني، كان ما نحلهمش الباب باش يشعلونا باش يحرقوا القصر ونحن في وسطه. قل لي شنو نعمل؟
3: لباس سيدنا لباس، متخاف من حتى شيء، ما عندهم وين يوصلوا.
2: باهي باهي باهي باهي، شورلي شورلي بحاجة نعملها، حيلة دبارة ما الحصلة.
3: أنا راه تكبس راسك بفولارة وتعمل روحك مريض وتبعث الكبير العلماء يشوف حالتك وقلوا راني حبيت نهرج لهم اليوم، أخي المرض منعني باش يتمانوا ويبردوا، ومن غدوة الصباح عايت العشرة من حراس بوك الخاصين أصحاب القوة والبأس.
2: هي.
3: وهكا تأمن على نفسك منهم ويوليوا يسمعوا كلامك، طايعين لأمرك وكاتمين لسرك. بعد عايت المعارضينك يدخلوا عليك بالواحد بالواحد، واللي يدخل قول الحراسك يهزوه ويقتلوه.
2: باهي هذي، يلزمني نعمل اللي قتلي. هاتولي فولارة نربط بها راسي. يا حارس
4: مولاي،
2: برا عيط لي الكبير الفقهاء وكبير العلماء.
4: أمره مولاي.
5: السلام عليكم يا مولانا.
6: السلام على مولانا الملك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جبتكم اليوم خاطر أنتم تعرفوا لي أنا نحبكم، أنتم في مقام بابا الله يرحمه.
6: النبي يستر الله يرحمه.
2: وتعرفوا لي أنا نقبل منكم اللي تقولوا لي عليه الكل. هالمرة هذه جاني مانع، هاكم قاعدين تشوفوا فيه.
6: اللطف عليك يا مولانا.
5: إن شاء الله لاباس.
2: قالوا لي اللي الرعية متغشين علي برشا.
6: أي صحيح.
2: وبحبوا يقتلوني.
6: اللطف عليك.
5: أي.
2: أخرجوا لهم وعلموهم بحالي.
6: سمعا وطاعة يا مولانا.
5: الله يبارك.
7: أنا دا يا جماعة، أنا دا
5: شوية سكات بالله باش نكلموكم.
7: نحبوا نقولوا لكم اللي سمعناه من الملك. ونحبوا ننصحوكم باش تتخلاو علي في مخاكم. هاو علاش؟ بشوية الملك يعتذر منكم برشا، واللي منعوا على مقابلتكم هو المرض.
5: هاي عم، هاي يا جماعة اسمعوني، ومولانا الملك وعدنا باش يخرج لكم غدوة كان صبح لاباس إن شاء الله، هاي ويعمل اللي تراوه صالح الكل وللمملكة. هاي يا جماعة اسمعوني، همشي وطوى لأرواحكم
7: وارجعوا غدوة.
2: انتم تعرفوا قيمتكم عند بابا الله يرحم.
8: الله يرحم.
2: أنا باش نحطكم زادة في منزلة أكبر ودرجة أعلى، وتوا باش نقولكم علاش، وانتوما في أمان الله مني. أنا عندي مشكلة، زعما تخلصوني منها وتكونوا معايا وتطيعوا أمري في اللي نقوله لكم كاتمين سري على الناس الكل، وأجركم عندي أكثر من اللي تحبوا تتصوروا.
9: أنت ولي أمرنا، وكل ما تأمرنا به نقوم به طايعين، وما نخرجوش على مشورتك يا سيدنا.
2: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. تو انتوما تعرفوا اللي أهل المملكة إيش قاعدين يعملوا ويخطوا، يحبوا يقتلوني، وهذا هلاك للمملكة والملك. بالرغم اللي انتوما تعرفوا شنو كان بابا الله يرحمه يعمل معاه من إكرام، وعاهدوه باش يطيعوني وما يخونوا لي عهد وما يخالفونيش في حتى أمر. قعدت مع روحي وفكرت برشا بعد اللي عملوه البارح قدام القصر، قلت يلزم نربيهم ونتوبهم. أمرت باش نوكلكم انتوما بقتل كل واحد نشاور لكم عليه باش نردوا الشر ونرفعوا البلاء على بلادنا. وها باش نقولكم كيفاش. اللي يدخل خذوه ودخلوا بيه لهاك البيت اللوطانية وقتلوه وخبيه وجثته.
8: سمعا وطاعة، سمعا لقولك وطاعة لأمرك.
1: أي تخلوا زير شمس الدين أول الحاضرين، أعطى طقوس الطاعة للملك، سلم وقعد. هو مازال مملاش بلاستو ويهدوا عليه هاك العثم ثمية، يطيروا بيه يهبطوه اللوطة، خلصوا عليه ورجعوا لكان ولا صار. وداوم الملك على هاك المؤامرة، وبدا يلقط بالواحد بالواحد حتى قضى على رجال دولته الكل، وزراء وفقهاء وعلماء. وذاع صيت وأخبار المملكة متاع بدر الوجود والوهن والظلم اللي صاير فيها، حتى لين وصل الخبر المسمع ملك جزيرة مجاورة. ياخي قال الروح،
10: أنا توا وصلت الغرضي، وأمنيتي باش نملك مملكة هالولد الجاهل اللي قتل أكابر دولته وأهل الشجاعة والعلم اللي كانوا على أرضه. هذه هي الفرصة باش نفك من يده الملك والمملكة. صغير وطايش وما عنده حتى دراية بالحرب، وزيد ما قعدش عنده شكون يرشده ويوجهه. أنا باش نحل عليه باب بلا وشر، نبعث له جواب ونقول له فيها على عمايله، ونستناه أش باش يكون رده.
2: شنية هالجواب هذا؟ إن شاء الله لباس. بسم الله الرحمن الرحيم.
10: أما بعد، فقد بلغني ما فعلت بوزرائك وبعلمائك وما أوقعت نفسك فيه من البلاء، إذ طغيت حتى لم تبق لك طاقة ولا قوة. فاسمع كلامي وامتثل لأمري واخرج من بلادك وفز بنفسك، فإني باعث إليك من هنا 12 فوجا، وكل فوج يضم 12,000 مقاتل، فيدخلون بلادك وينهبون أموالك ويقتلون رجالك. ولقد أمرت المرسل إليك أن يقيم عندك 3 أيام، فإن امتثلت لأمري نجوت، وإلا أرسلت إليك ما ذكرته لك.
2: ملا مصيبة، ملا مصيبة. شوش نعمل أنا توا؟ كيفاش باش نواجههم في الحرب هذي؟ شوش نعمل؟
3: مولاي هدي روحك، ما تحط حد شي في بالك، بقدرة ربي، بقدرة ربي باش تربح هالحرب.
11: مولاي تنجم تستنجد بالملوك صحابك يعاونوك مثلا.
2: خايف، خايف يا فستقة، خايف يا بنتقة، ليصير لي كيما حكاية الفكير معطير.
11: ها فكير معطير؟ شنية هالحكاية مولاي؟ احكيها لنا.
3: احكيها لنا.
2: تحب نحكيها لكم؟
11: اي
2: باهي. يقولوا فما فكير في جزيرة، وكانت هالجزيرة مليانة بالأشجار والثمار والأنهار والأزهار. واتيت مرة فما طير مزيان تعدى من فوق الجزيرة، وكان حس بالعطش والتعب، وكيف ما عادش يقدر ويتحمل السخانة هبط على الجزيرة اللي فيها الفكارن. وكيف هبط قريب منهم وهما قربوا منه، لقاوه مزيان برشا، عجبهم وحبوه وفرحوا بيه.
11: اي يا اخي اش صار
3: ومن بعد؟
11: اي قول لنا.
12: واو، سبحان الله، ما حليه هالعصفور، قديش مزيان، والله حليه في عينينا وحبيناه.
13: اي صحيح، هذا ما يكون كان من احسن الطيور.
12: هي هذا فصيله نادره راهو.
13: اي حليه
12: حليه محليك يا عصفور.
13: حتى انتوما محليكم يا فكارن، والله حتى انا ارتحت لكم برشا برشا، ونوعدكم كل يوم مع المغرب نجي نعمل عليكم طلة.
12: حلو طفور يطير برشا ويغيب علينا واحنا توحشناه. مروه كان في الليلة كاو، وكيف يذي الصباح يطيروا مرة وثي بالكاي.
13: صحيح، حبيناه ولا صديقنا وعشيرنا، وما عادش نتحملوا فريقه. زعما شنو الحكاية اللي لازم نعملوها باش يقعد معانا ديما وما يفارقناش؟
12: انا فكرت لكم في فكرة من روس لفكرن.
13: فكرن
12: عايشكم يعايشكم، خلي توا كيف يجي اتوا نحكي معاه وانتم اسمعوني. هاو كذا ليه هاوين ومحلي
13: وحلى ريشو.
12: خلي نمشي له. ها سلامة.
13: ها سلامة يا فكرون.
12: اش نحوالك يا عصفور؟
13: عايشك يا فكرون لاباس؟
12: شوف يا سيدنا العصفور،
13: قل لي
12: يا مزيان، حبيت نقول لك اللي انت توا محسوب ولي تونسنا وحبيبنا. اما شنو ديما تخلينا هكا في وحشة، وعلى خاطرك ما تجي كان وقت المغرب نهار كامل تخلينا وحدنا.
13: شوف صحيح، راهو حتى انا حبيتكم ومشتاق لكم برشا، وممكن اكثر منكم زادة، وفريقكم ما هو سهل عندي. اما اش باش نعمل؟ ما باليد حيلة، انا راني طير وعندي جناحين، ما نجمش نقعد في بلاصه واحده كيفكم انتوما. انا خاطر هذه كما هيش طبيعتي، انا نحب نسرح، نحب نطير، ونحب نحط في كل بقعه تعجبني، وما نرتاح كان في الليل وقت النوم.
12: صحيح، هو راهو كلامك، ولكن مولا الجنحين في كل اوقاته ما هوش مرتاح، وما يتحصل على قوتو الا بالمشقه.
13: اي صحيح،
12: واحنا نخافوا عليك من الصياد، من النسر، من العقاب، يصطادوك
13: وياكلوك،
12: واحنا نتحرموا من جمالك ومن الوانك ومن شدوك والحانك.
13: والله حشمت على روحي يا فكرون يا مزيان، وعندك ألف حق. أما شنو نعمل أنا ترى؟
12: هاو عندي فكرة نتمنى توافق.
13: قل لي
12: شنو رايك لو كانت نتف ريشك اللي عاون فيك على الطيران، وتقعد بحذانا مرتاح، لا مشقة ولا وحلة، تاكل من اللي ناكلوه وتشرب من اللي نشربوه منه، ونتمتعوا احنا مع بعضنا في هالبقعة الهايلة، ونراو بعضنا ديما لا وحشة ولا وجعة رأس.
13: محليها الفكرنا اللي فكرنتها يا فكرون، انت احسن مفكر فينا.
1: قال هذه جنة فيها بريكاجي، خليهم ينتفوا لريشي ونقعد بحدا جماعة، يا كهو ولا لا ينجم يطير ولا يلحق أولاد جنسو من الطيور اللي كيفو.
0: حكايات الزمن القديم، بطولة وحيدة الدريدي، علي بن سالم، نصيب البرهومي، محمد الجريجي، يحيى الفايدي، جهاد اليحياوي، ناصر العكرمي، حبيب الحارث، قبيل السياري، نورهان بوزيان، سندس حمو، فاطمة الحسناوي، حسونة ناجي، أسلاح العمدوني، حسان فرحات، أنور العياشي، والطاهر الرضواني. حكايات الزمن القديم، إخراج إيمان اليحياوي.

0: تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف لكل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سنسينة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي. التبديلة

0: هكا تكون أجواء لوطية في نابل وقت تروح العروسة من الحجامة ويستقبلوها المشطات. لوطية عندها شكلها وعاداتها ولباسها. سامية دهان حرفية في اللباس التقليدي تحكينا على ميزتها وخصوصيتها.
1: واللوطية النابلية للا حاجة معروفة وحاجة معناتها تنقلوا هكا حاجة مقدسة عنا في نابل، معناها حتى كي ما تعملش العروسة طبعا حنا ما تعملش تعمل هكا الويلة هذيك اللي هي اللوطية اللي فيها الجلوة اللي مش تلبس فيها تبديلتها اللي مش تلبس فيها دخلتها. أول ما تروح من الحجامة تلبس لبسة سواري غوب سواري تدخل بها للوطية تقعد بها شوية مصدرة وين تتصدر العروسة. قبل نحن اللوطية متاعنا الدور نقول اللوطية دايرة سايرة الدور اللوطية في هكا صدار عربي على ثلاثة جهات يدور بالمادريات اللي هما زوز تيقان الطاق الأولاني تتصدر فيه العروسة وبجنبها الحضارات بالأخص يكونوا عرايس جدد والباقي حضارات حتى ولو عرايس جدد معناتها تلقاها عام عندها ولا حتى عندها 10 سنين وحتى 15 سنة تلبس التبديلة متاعنا النابلية معناتها قية الطاق الأولاني والطاق الثاني تلقاها الكل تبديلة النابلية بالعدس والكونتيل على الكل لونية كريمة تلقى الألوان الكل.
0: بعد ما تدخل العروسة من الحجامة تتصدر ووقت يجيو أهل العروس وتسمع يا مرحبا بولاد سيدي تدخل العروسة وتلبس تبديلتها اللي حضرتها وطرزتها باش تستقبل بها أهل رجلها. التبديلة أو الفوطة والبلوزة ما تغيبش على وطية العروسة النابلية،
1: لازم تخرجها في الزياز متاعها. احنا نلبسوها نهار الثالث نقوله اللي هو بعد العرس، تولي تتلبس في وسط العرس نهار الوطية وتعاود تلبسها العروسة نهار الثالث متاعها.
0: التبديلة أو الفوطة والبلوزة هو لباس نسوي متكون من قطعتين مقسوم الجزئين، جزء علوي يتسمى البلوزة وهي قطعة صغيرة تكشف جزء من صدر وظهر المرأة، وجزء سفلي عبارة عن جيب يقولوا لها فوطة. الفوطة والبلوزة تكون عادة من قماش الحرير أو الساتان وتكون مطروزة. باش نعرفوا منين جاتنا الفوطة والبلوزة لازم نرجعوا لنهاية القرن 19 المدينة تونس بالتحديد. وقتها المرأة كانت تلبس في الدار لباس يومي يتكون من جبة الصوف ومن لوطة سروال وفوق فوطة. السيدة سميرة جرجوري ستهم هي واحدة من أوائل الباحثات التونسيات في التراث واللي قامت مع عدد من الباحثين بتأليف كتاب مرجع وهو الأزياء النسائية التقليدية، تضمن أبحاث اشتغلوا عليها من 1966 إلى 1970. تحدثنا عن تاريخ تواجد الفوطة والبلوزة كلباس نسوي في نابل.
2: في نابل اللي هي بالفوطة والبلوزة اللي كانتش عندهم موجودة بالكل، كانوا يلبسوا الكدرون وجبة صوف، ومن بعد بشوية بشوية أنا وقت معناها ولات الناس تمشي وتجي برشا والكل ونساء تحلت عينيهم ولا يتبعوا في العاصمة، ونابل وتونس قراب برشا. الجبة متاحهم اللي كانت هي صوف وطويلة حتى الركبة بدأت تقصار بشوية بشوية حتى ولد في نابل ولا حتى في تونس كيف كيف راهو كانت الجبة طويلة في في في تونس في البلدان الكل ثم هيك الجبة الناس وثم تحتها سروال، ومن بعد بدأت تقصار بشوية حتى وصلت تحت الصدر، كان السروال زادها تحت الركبة غطوها بالفوطة في تونس وفي البلدان اللي نقلوا عليها. كيف ما بون كيف نقولك بنزرت وتونس يلبسوا كيف كيف بون في تونس سموها البلوزة حسب اللي أنا قريت وشفت. الكلمة البلوزة جاية من بلوز خطر وقتها جاء الاستعمار وخذينا كلام من عند الفرنسيس. في نابل سموها كدرونة.
0: الفوطة والبلوزة عرفت تنوع وتغيير، قدمهن خولة مجذوب باحثة في التراث التقليدي التونسي مختصة في تراث اللباس.
3: الفوطة بكري كانت تلبس كل يوم، تتربط من قدام، تكون من الحرير، تكون زادة ألوانها فاقعة، أما ما تتلبسش وحدها، تتلبس فوق السروال، فوق سروال الشبكة، فوق سروال اللي يقولوا له ميزو، فوق حتى سروال الكابوس الغارق. أما مش الكابوس الغارق الفضفاض برشا هذاك اللي تلبسه العروس، خاطر حتى في الكابوس الغارق فما أنواع. الكابوس الغارق اللي أقل وسع نقوله أحنا دايوغ، حتى وقت اللي ولات الفوطة والبلوزة لباس مناسباتي، قادوا فما ناس يلبسوا تحت السروال، وحتى كان مش سروال شبكة وإلا سروال معناها بالفستون، سروال يكون من القماش أما يتلبس تحت الفوطة. القطعتين الأخرانين اللي هما لعبة مع الجبة هما اللي عطاوا البلوزة، خاطر عنا قطعة كما قلت لكم تحصر وتوقف الأكتاف، وعنا قطعة تغطي من فوق. دونك ناس بكري قالوا علاش ليه ما نعملهمش هذوما الكل فرد قطعة، قطعة منها تكون مفصلة ومخيطة بطريقة انها تحصر وتغطي في نفس الوقت. وقتها جاتنا البلوزة، وليت عنا بلوزة بطبيعة الحال، فما بلوزة صامنش ما غير يدين، وفما بلوزة فيها يدين، فما اليدين هكا نقولوا فاشكة صغيرة، وفما الفاشكة الكبيرة، فما برشا أنواع.
0: ارتداء المرأة للفوطة والبلوزة كلباس يومي ممنعش أنه كانت تلبسه في الاحتفالات والمناسبات.
2: هولي من قبل الاستقلال ثم الفوطة والبلوزة متاع تونس اللي هي الباس متاع احتفال متاع الجواز متاع الفروحات.
0: مع مرور السنوات اتطورت الفوطة والبلوزة، وليت الفوطة والبلوزة قطعتين من لون واحد وقماش واحد، ويكون فيها زخرفة تطرز بعديد أنواع الزينة كما العقيق والعدس والكونتيل. حبيت نشوف عن قرب مراحل الطريزة ونقابل طرازة. طلبت من سامية أنها تدلني.
4: أهلا بيك عبير، مرحبا بيك في نابل يلي نورتنا. هيا نمشيو لطفاطمة، طفاطمة جيرالي طرازتنا نابلية الزمنية، خلي تحكي لنا شوية على التبديلة النابلية وعلى الغرزة متاعنا والعدس والكونتيل وعلى تراثنا قديش محليه محليه.
0: التطريز صنعة يتعلموها ويتنقلوها نساء في نابل، صنعة منتشرة بكثرة ولو حتى عائلات معروفة بها ويتوارثوها.
5: حليت عيني نلقى أمي تطرس، جدتي تطرس، معناتها جدودنا يطرسوا، سقفتنا نجم نقولك 100 متر. تلقى أمي مثلا هي ومرت عمي وأمي وأختي حاطين ثلاثة قراقف أربع قراقف يخدموا الأرواح، معناتها دار عربي فيها الخدمة العربية ذي الزمني.
0: في حديثي مع خالتي فاطمة عرفت أنه خدمتها تبدأ بعد رسم الزخرف وتحديد الشكل اللي باش يقع تطريزه واللي تسمى الرشمة.
5: تلقى خياطة تجمل الكل، تخيط وترشم وتشمع، خط فيها تشميع.
6: شو معني تشميع؟
5: أكل الكول ذاك اللي مثلاً أكل اللوطانية ذاك يجزم يكون منقب، مثلاً الظهر يكون منقب، البورسويت متاع ليدينك خاطر مش الكل مدينين عندك العارية، ولا اللي ما يحبش يشمع ينشمعوا كان ما انت وبلاش ينقبه.
6: الرشمة عندها قياس معين،
5: فما قياس صغير فما قياس كبير كما فهمتك مقبل. ما الرشمة هي الحاجة اللي ما تجمش تحكم عليها، خاطر فما اللي يحب يعبيها وفما اللي يحب يخليها فينو. فهمت؟
0: الكونتيل هو خيط من معدن الذهب أو الفضة المغطسة في الذهب، يستعمل في التطريز، وهو الخيط اللي يستعملوه في الطريزة بغرزة السراجي، وهي غرزة تقليدية قديمة. بقدر ما تستعمله وتتواجد بقدر ما قيمة التبديل تزيد.
5: أما أنا كثريت أركز على الفوطة قبل، خاطر فيها برشا خدمة، تشد اليد وعندها حكمة في القلبين، ما أنت في الخدمة متاعها باش ما تجيش مبوطة، مبوطة مثلا مكمشة صعيبة شوية، كدرونا مو جينا تروف نبقتو وديريكت نركبو. حتى مثلا نقولوا الخياطة تغسرت وميهش مش تجم ترشم هذه بكاملة، بكل مرة ترشم لي حاجة أنا ما كملت هذيك ترستها تخلطي القطعة الأخرى. الفوطة لقشة كاملة، اللي يحب الأصلاني اللي يحب يخدم راهو وما يخدمش وحده ويعطي للخدامة يعطي الكدرون قبل، خاطر الخياطة الفوطة أسهل.
0: تطريز الفوطة يكون على شكل عرف طويل، لكن الأمر مختلف بالنسبة للبلوزة اللي التطريز فيها يتوزع على أجزاء مختلفة.
5: عندك في السدرية، عندك في الظهر، بوكي ناخذه منه وبوكي منه، وبعد ناخذه الكول الكبير اللي وريتول، وبعد فما السنتير ونجيو لليدين. اللي يحب الكول طايح واللي يحب يعملك ليدين الفاشكة وتلقى فيه بورسونة، فهمت؟ هذه اللي تستحق الكادرون.
3: بالنسبة للزخارف، فإنه الزخارف المستعملة بصفة عامة هي زخارف نباتية. هذا ما يمنعش أنه نلقاو في بعض الرشمات نلقاو رشمة العصفور وخاصة الطاوس.
0: خالتي فاطمة كانت قاعدة قدام القرقيف اللي تعدي ساعات وهي تخدم عليه.
7: هو القرقيف يتكون من 4 لوحات، زوز لوحات طويل فيهم ساقين يقفوا عليهم، وبعد زوز لوحات هما يدين يدخلوا باش يوقفوه باش يولي هو كادر مستطيل يقف كينو طاولة ولا حاجة.

0: إيه معناها خير نظر غرزة أنت بالمرايات توك بلاش مرايات من... وأنا منيش صغيرة راهو تو نمشي في 62 سنة. تصور واحد ملي عمره 22 23 عبد مكبوب على قرقاف عندي معناتها تعب يدي زادة ولا تعبني رقبتي. أما شنو تو منيش نازلة على بدني كما قبل الحمد لله تو نخدم باش نطير القلق تو تو نفرح اللي يجيني. أنا حتى لو كان تو ما نجمش نبطلها خاطرية اللي تنسيني ما أنت طير لي القلق. لكن مش أنا مش نحيك القرقاف هذاك شنو مش نربح نولي أما نهار كل في الثنية ولا راح حتى المخدة وراقدة جميع المرض يهبط وجميع الكب يهبط. هذيك تنسي لي أصل نعرش تنسيك في برشا حاجات
1: كب القرقاف
0: نموت عليه. أنا نقولهم يا ربي إن شاء الله الأخر نهار في عمري لي طفي لي غاز ولي نحي لي قرقاف ولي رقدني في فرش.
2: التبديلة أو الفوطة والبلوزة هي لبسة نساء تونس العاصمة بالأساس وتنقلوها في عديد الجهات خاصة نابل وبنزرت. واليوم واللي تحاضرة في أفراحنا تتزين بها المرأة التونسية من الشمال للجنوب.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري. التبديلة، نص وإنجاز عبير بوليلا، إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
1: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الخامسة مساء هنا على موجتنا. طابت أوقاتكم، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني لحماية المدنية المقدم خليل المشيري أثناء ندوة صحفية عقدت اليوم بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية أن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية قامت في الفترة الممتدة من الأول من جوان لغاية السادس من سبتمبر الجاري ب14,000 تدخل في مجال مجابهة الحرائق خلال هذه الفترة. أضاف ذات المصدر أن أكبر الحرائق الغبية لهذه الصائفة كانت بجبل تكرونة بساقيت اليوسف التابع لولاية الكاف والذي تعلى قرابة 9,000 هكتار، وجبل برقو من ولاية سليان الذي تعلى حوالي 2,000 هكتار. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوم غد الأربعاء قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل، وذلك لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وسيستفيد من هذه القافلة التضامنية حوالي 400 طفل من المتضررين من أثار هذه الحرائق. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس 10 سبتمبر وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. انطلقت أمس بكل من القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبريس 2026 والذي تحتضنه تونس من 6 إلى 18 سبتمبر الجاري بالتعاون مع القيادة الأمريكية بأفريقيا. كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 100 منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد استشهاد 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية برصاص قوات الاحتلال الصهيونية. وختاما رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان وزير الخارجية البريطانية من مجلس العموم قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة وفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، معتبرة هذا القرار بمثابة خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني. شكرا على المتابعة. الموعد الخبري القادم يأتيكم تمام السادسة في نشرة مفصل أنباء للقاء.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكاف.
2: تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في عشوية سيف. أكيد ومش سيف، عاتي على السيف شوية طقس، احنا في الخريف أكيد جدا. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. بعد شوية باش نحكوا عن جمعية محمد الحيدري للمسرح ببيجا، باش يكون حاضر معنا سي صفوان الكشباتي، وفي الجزء الثاني إن شاء الله باش نحكوا عن كشافة التونسية فوج التيبيروس بالدهماني إن شاء الله، وبش يكون حاضر معنا سي كمال بن عبدالله قائد الفوج. وبالطبيعة في الختام إن شاء الله بش نحكو فيما هو ثقافي، بش نحكو بالطبيعة عن المهرجان، مهرجان تبوبة، بين وقتاش بش يكون، هل أنه في القريب، هل أنه بش يتأجل، هل أنه ثم إمكانية أنه ما يكونش موجود، هذه كلها بالطبيعة إن شاء الله نعرفوه في ختام مشوارنا. وبتبيع محطتنا الخارجية ومسابقة إذاعة الكيف باش تكون حاضرة إن شاء الله قبل ختام مشوارنا لليوم. وبتبيع تبقى تتبع معنا إن شاء الله البرنامج باش هكيك تنجموا تفوزوا معنا بالمسابقة. تحياتنا لكم الناس كل من ما تكونوا راجعين.

0: حسن يازينة مع توفيق الشرني.
1: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله فيا زينة. اليوم موضوعنا السرعة المفرطة داخل طرقاتنا وانعكاساتها السلبية على جميع مستعملي الطريق. الإفراط في السرعة في لحظة ينجم يتحول إلى مأساة. تشير الأحصائيات وأن السرعة تتسبب في حوالي 15% من حوادث المرور، كذلك هي من أكثر الأسباب المؤدية إلى الحوادث القاتلة بنسبة تتجاوز 22%. المجاوزة الممنوعة هي من أخطر السلوكيات الخطيرة اللي غالبا تكون سبب في اصطدامات عنيفة ومباشرة، خاصة في الطرقات الوطنية وإلا في الطرقات ذات الرؤية المحدودة، وبالتالي تكون سبب في عدد من الحوادث المميتة والإصابات البليغة. إذن يلزمنا نتفكر ديما أن وقت اللي ترتفع السرعة تتقلص ردة الفعل، والمجاوزة الخاطئة تنجم تحول الطريق إلى مأساة وكارثة على الطريق وتخلف لوعة عند الجميع ونفقد فيها أرواح بشرية عزيزة علينا. الوصول متأخر ولو بساعات خير من أنك ما توصلش جملة. يلزمك تحترم إشارات المرور وتلتزم بالسرعات المحددة، وعمرك لا تجازف أنك تعمل مجاوزة ممنوعة أو خطيرة. الفضاء المروري فضاء مشترك معاك للناس الكل، والسلامة على الطريق مسؤولية الجميع، وكل حادث على طرقاتنا نتحمل فيه الناس الكل المسؤولية كاملة. السرعة ما هيش مجرد مخالفة للقانون، السرعة ما تنجم تكون كان تضخيم لخطورة الحادث والعواقب الوخيمة امتاعه. إن شاء الله ثنية زينة لكم الكل، إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

0: نحبكم برشا، ان شاء الله عجبتكم خديجه. شفتوش يا خديجه؟
1: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في عشوية صيف، وأكيد رينا الكامل كبير في الصيف هذه للحرائق. هذيك علاش الحماية المدنية تأكد أنه تسجل أرقام قياسية في صيفة 2026، خاصة في مجال إخماد الحرائق، وين تسجل تدخلات الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية أرقام قياسية، وهذه تحديدا في جويليا وأوت 2026، خاصة في مجال إخماد الحرائق بسبب العوامل المناخية وارتفاع درجات الحرارة. وين أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية، أكيد أنه أثناء ندوة صحفية تم عقدها بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية اليوم، أنه الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية قامت تقريبا ب 66,484 تدخل في الفترة الممتدة بين 1 جوان إلى 6 سبتمبر 2026 بزيادة قدرها 17% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، منها أكثر من 14,000 تدخل في مجال مجابهة الحرائق وأكثر من 16,000 تدخل في مجال النجدة على الطرقات. ويضيف أنه الحماية المدنية قامت بأكثر من 1,000 تدخل يوميا طيلة أيام 21، 22 و 23 جويليا الماضي، منها 300 تدخل لإخماد الحرائق. وأشار أنه شهر جويليا شهد تسجيل أكثر من 23,000 تدخل في جميع المجالات، منها 5,532 تدخل لإخماد الحرائق، وانشهدت صيفة 2026 زيادة بقرابة 50% في عدد الحرائق بالغابات مقارنة بصيفة 2025، وارتفعت المساحات المحروقة بأكثر من 500%، وين تم تسجيل أكثر من 15,000 هكتار في صيفة 2026 مقارنة بأقل من 2500 هكتار سنة 2025. ويؤكد زيدا أنه أكبر الحرائق الغابية هذه الصيفة كانت في جبل برغو في ولاية سليانة، اللي جاء على حوالي 2000 هكتار، وحريق جبل تكرونة بسقية سيدي يوسف التابع لولاية الكيف، واللي جاء على قرابة 9000 هكتار، وأشاد بطبيعة بمجهودات كافة الهياكل المدخلة في عمليات إخماد الحرائق على غرار إدارة الغابات والأمن والحرس الوطنيين والبلديات، فضلا عن مجهودات جيش الطيران. وأبرز أنه التنسيق الوثيق مع نظرائهم الجزائريين في الولايات المتاخمة للحدود التونسية شهدت حرائق في كلا الجانبين، وهذه اللي قاعدين نشوف فيه الناس كلها وريناها سنة انه كانت الحرائق كبيرة وكبيرة برشا، وكان الحمد لله وكاه واحد ما نجم يقول كان الحمد لله ربي يعوض على كل واحد اللي خسر سواء الماشية او اي حاجة من الممتلكات الخاصة. في اخبار اخر، اعلنت الادارة العامة للاداءات عن اضافة وظائف جديدة على مستوى منصة التبادل لاغراض جبائية تاج بداية من شهر سبتمبر 2026، وهذا في إطار مواصلة رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المواطنين والمؤسسات. وتتمثل أبرز الوظائف الجديدة في تمكين المطالبين بالأداء من الاطلاع الحيني على وضعيتهم الجبائية المتعلقة بإيداع التصاريح الجبائية، وهذا على نسبة تسبق على واردات مواد الاستهلاك، كما تتيح المنصة للمنخرطين إمكانية تفويض بعض الوظائف وظائف تاج بطبيعة إلى مستخدمين آخرين وفق خصوصية المهام الموكولة لهم، إلى جانب تمكين المؤسسات العمومية من الاطلاع على الوضعية الجبائية لمزوديها بالسلع والخدمات عبر المنصة. ولمزيد من الإرشادات، وضعت الإدارة العامة للأداءات مركز الإرشاد الجبائي عن بعد على ذمة المواطنين والمؤسسات عبر الرقم 81-100-400، الرقم 81-100-400. بطبيعة نجموا تدخلوا وتشوفوا الرقم هذا، وإذا كان ثم أي حاجة الاستفسار تنجموا تستفسروا عليها. أكيد خلينا نعطيكم لمحة على الوضع الجوي قبل ما نمشوا للنغم. الوضع الجوي بداية من ظهر اليوم، أو من ظهر كان بتبيع اليوم، فإنه ثم تغيرات طفيفة إن شاء الله في الطقس هذية حسب بتبيع المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط إلى غاية بداية الليل، ثم طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الريح تكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة. البحر يكون هادي إلى قليل الاضطراب. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 26 و 30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات، وين توصل إلى 32 درجة. هكا نرجو لكم إن شاء الله مع أول استضافتنا.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
2: الغونتخي مش كل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. ملا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
2: عندك أورانج
0: إشهار.
3: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في العشوية، وأكيد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. حابين نحكوا شوية عن المسرح، تحديدا جمعية محمد الحيدري للمسرح ببيجة. شنو أهم الحاجات اللي قاعدين يخدموا عليها الجمعية حاليا؟ ونعرفوا توك خرجنا من الصيف، دخلنا في الخريف مع الرونتري، كيفاش باش تكون الأجواء في الجمعية؟ حاضر معنا سي صفوان الكشبتي رئيس جمعية محمد الحيدري للمسرح ببيجا. مساء الأنوار، مرحبا بك سي صفوان.
4: مرحبا، مرحبا بكم كل مستمعي ذاك كيف.
3: الله يخليك وتحياتنا ليك ومرحبا بيك معانا. أكيد مهمة برشا، خاصة هنا نحكو عن المسرح، كانت تعطينا فكرة ساعة على الجمعية، أكيد نعرفوا بها أكثر وبعد نجو نحكو على اللي قاعدين تخدموا فيه.
4: جمعية محمد الحيدري المسرح بباجة هي جمعية عندها 20 سنة أو بالضبط. الدولة لها العديد من الكفاءات والمسرحية سواء من باجة أو من خارج باجة، عديد المخرجين ممثلين كذلك الكتاب. هي المؤسس لأيام فاق العربية المسرح وسط الدورة 11 سنة، مهرجان عربي مهم جدا. سنة زادة عملنا اكسبسيون، عملنا حاجة متميزة، وهي أن عندنا 3 عروض مدعومة لدى وزارة الشؤون الثقافية اللي هما توكوتوم لنص وإخراج السيدة نورس العباسي، بطاقة إقامة نص وإخراج الكاتب والمخرج السوري محمد حمدان، وبورن أوت كيف كيف نص وإخراج نصيب برهومي. لهنا لاحظت انفتاح، ما عملش مخرج واحد ومؤلف واحد،
3: فمشكل علاش الاختيار هذا بتاع انه كل مخرجين مختلفين؟ ما همش يعني
4: مش بشرط هي انه يكون مخرج واحد معناه في جمعية، بالعكس الوالد الله يرحمه احمد الكشباتي،
3: الله
4: يرحمه عليه بالمناسبة، هو اللي اسس فينا الخصلة هذه، وانه نفتحوا على كل الطاقات الشبابية الموجودة، كل من يرغب في العمل في الجمعية تفضل مرحبا بيه.
3: يعني نجم يكون في الجمعية ولا حتى من خارج الجمعية؟
4: أكيد أكيد أكيد، هي جمعية ذاك علاش وصلنا استثنائيا سنة أن نأشروا 3 أعمال مسرحية في سنة واحدة، وهذا ديجا سابقة معنا حتى في في دونس الكل. بالنسبة للمشاركات الدولية إن شاء الله بينتو عن مشاركة بطاقة إقامة من دراما ذايا نص وخراج محمد حمدان السوري، تمثيل الفنانة أميمة معلاوي ممثلة لبنانية. بتشارك إن شاء الله في مهرجان المقاومة في إيران إن شاء الله، ثم مهرجان الفضاءات المفتوحة بكردستان العراق هذا ما في 2026 إن شاء الله.
3: إن شاء الله، يعني انفتاحكم لهنا مش كان في الإخراج وفي التمثيل، حتى على المستوى الدولي، يعني باش تكونوا موجودين إن شاء الله خارج تونس، وباش تقدم المسرح، يعني باش يكون حاجة مزينة برشا إن شاء الله. فقط بطاقة إقامة ولا ثم العروض الأخرين للمسرحيات الزوز الأخرين؟
4: بالنسبة للبرة بطاقة إقامة، توكوتوم كان من المفروض أنها تشارك البارح في مهرجان الزرقاء في الأردن، لكن للأسف تعذر علينا الحصول على التذاكر، القانون الجديد تاع وزارة الشؤون الثقافية ما دعمش بالتذاكر الجمعيات، فتعذر علينا المشاركة. وإن شاء الله هم مازالوا كيف تأشروا توا، عندما القريبة فاهم عندها 6 شهور 7 شهور، إن شاء الله القادم أفضل، إن شاء الله عندنا مشاركة.
3: يعني الجمعية اليوم وقت اللي ما يكونش ثم دعم من الوزارة باش أنكم تخرجوا

0: سي ظهر القرار تم اتخاذه سي ما عادش علاش باش نقولوا علاش
1: في دعم الجمعيات او العموم للجمعيات اللي هو صعيب ونادر في خاصة في لجا يدعموا كان على تظاهرة أو حاجة كما هكا.
0: في المناطق الداخلية تكون صعيبة شوية بخلاف أنه يعني تكتم ما شاركش بالنسبة للبرن أوت زي كيف كيف
1: برن أوت هذا كيف كيف أجد واحدة أشرت يوم 15 جوان إن شاء الله إن شاء الله كان كتب سهر ربي تكون موجودة في يوم خرطاج المسرحية والتظاهرات الوطنية والدولية القادمة إن شاء الله تكونوا موجودين. ربما تقول علاش جماعة محمد الحيدري، لأن الحمد لله أنا اكتسبت سمعة ممتازة، كل ما تشارك في مهرجان تحصل على جوائز والحمد لله الحمد لله.
0: ممكن كما قلت أنت في البداية أنكم منفتحين على الآخر، ما كمش منغلقين فقط على
1: بالضبط.
0: أولاد الجمعية وإلا على بيجا كهو، هذا اللي يخليكم ممكن تبرزوا برشا كفاءات وتخلوا التنويع هذاك هو اللي يخليكم توصلوا، يظهر لي هكا.
1: أكيد هو التنويع ما صار إلا من انفتاح الجمعية وسمعة الجمعية، لأنه ممثلة لبنانية ومخرج سوري باش يجي معنا يخدم في جمعية محمد الحيدي المسرح بباجة، ما ينجم يشاركوا كان لسمعتها الحمد لله اللي تعبنا عليها الكل معنا مش وحدي. نفس الشيء بالنسبة للبرن أوت، برن أوت أغلبية الممثلات هما 9 ممثلات
0: تسعة
1: الأغلبية
0: مشار
1: أغلبية ثم 4 أو 5 ممثلات من العاصمة معناها الحمد لله يضحي ويجي وقت التمارين وتعبنا وتأشرت وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
0: وبالنسبة للأولاد الجمعية نحكي لهنا اللي هما من بيجا، شنو يعني عندهم حاجات قاعدين يخدموا فيها معاكم موجودين؟
1: أكيد أكيد تكتم هي أصلا معناها المؤلفة والمخرجة بنت الجمعية نوصل عباس أستاذ تربية مسرحية، حتى وغادرت معناها بعد الزواج مشات للمدنين العمل تاعها مازال يمشي وشارك فيها قرطاج مسرحية الفارطة وخذا معناها انطباعات جميلة جدا على العرض. كيف كيف في الجمعية عندنا أستاذة تخرجوا بدوا معنا صغار وتو معنا في مرحلة التكوين يكونوا في الأصغر اللي أصغر منهم عفوا، فالاستمرارية موجودة هذاك علاش
0: مهم
1: لما
0: برشا
1: يجي
0: انه
1: كان يعرف السمعة بتاع الجمعية معنا.
0: مهم برشا انه الجمعية عريقة هي بطبيعتها 20 سنة تقريبا، يعني مهم برشا اليوم انه تكون بالنجاح هذا، وان شاء الله نحن ديما نقول ان شاء الله من حسن الى احسن، على شيء ان شاء الله القادم يكون خير. ثماش اعمال قاعدين تحضروا لها ولا ثماش حاجات قاعدين تحضروا لها ان شاء الله؟
1: لا لا الأمانة بالنسبة للأعمال 3 جديدة معناها ديجا
0: هذوما
1: سيمفونية في
0: ثلاثة
1: تونس، لكن بصدد الأعداد للدور 11 كما ذكرت من الأول لأيام فاق العربية المسرح هي باش تكون دورة سنة دور 11 تكون دورة المونودراما معناها،
0: واضح.
1: فوصلتنا أكثر من 168 مشاركة، عندنا تقريبا 11 دولة معناها متأكدين أنهم يشاركوا.
0: منين
1: تتأجل المهرجان هو كان آخر سبتمبر، لكن صار ظروف معنا سواء بالدعم سواء وفاة الوالد
0: الله يرحمه
1: في
0: وينعم.
1: الجوان فكذا عطل بعض الأمور. إن شاء الله باش نكون موجودين من العراق، من سوريا، من لبنان، الأردن، فلسطين، لا إله الحمد لله، مصر، السعودية، المغرب، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، ثم
0: يعني
1: اللي
0: كلها دول
1: متأكدين
0: عربية باش تكون حاضرة، ثم
1: هي مفاجأة عربية المسرح هي دورة عربية بالأساس.
0: كلهم باش يكونوا يعني من المغرب العربي ومن المشرق العربي يكونوا حاضرين إن شاء
1: أكيد
0: الله. 11
1: إن شاء
0: دولة
1: الله
0: تم تأكيد الحضور إن شاء الله. وليامات باش يكون قديش من نهاير إن شاء الله؟
1: أسبوع ديما
0: أسبوع
1: أسبوع إحنا إن
0: كما
1: شاء الله
0: العادة، يعني ما فماش تغيير أثناء.
1: لا لا ما ثمش تغيير، بالعكس باش يكون عرض كل عرض افتتاح وعرض اختتام وعرضين كل يوم معناها
0: واضح. وإن
1: ان
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله
0: ربي
1: يعني
0: يرحم
1: الف الافتتاح.
0: الوالد، وأكيد نتصور الدورة هذه مش تكون باسم الوالد هكا ولا
1: هي الدورة 10 للأسف وهو حي كانت باسمه، الدورة 10 كانت باسم الفنان
0: الله
1: أحمد
0: يرحم.
1: الشفاتي الله يرحمه، فمنجموش نعود لدورة أخرى معناها باسمه
0: لا
1: الله
0: قلت بما
1: يسلمه.
0: أنه توفى ذاك علاش
1: لا لا لا احنا نكرموا الأحياء قبل الأموات، حتى في التكريمات
0: خير
1: نتاعنا في
0: هكاك.
1: المهرجان في أيام فاقة ديما نكرموا
0: على
1: الأحياء
0: الأقل الفنان
1: بالسلامة.
0: يتكرم وهو موجود، مش بعد ما يمشي
1: بالضبط
0: وسي وفت
1: بالضبط
0: الحكاية.
1: بالضبط أهم جدا نتصور، وحتى من خلال تصريحهم هم معناها اللي يتكرموا أنه يتكرم هو حي خير من

0: بالطبيعة يحسها أكثر، لأنه هو ميت كيفاش باش يحسها، ما يحسهاش كيما هو حي. ربي يرحمه وينعمه على كل، وإن شاء الله مثويه الجنة. وأنتم الجمعية باقية مادام اسمه موجود، ومادامكم أنتم موجودين والإكيب كلها موجودة إن شاء الله، هذا هو اللي نعاولوا عليه.
1: أكيد هو بالنسبة لجمعية محمد الحيدر كان حاضر في جلسة تأسيسية فقط، لكن ما هوش عضو فيها. أنا عنده جمعيته مسرح الأمل الجديد بباجة، اللي هي توا مبوز، لكن معنا الوالد علاقتي به في دار برك البرنو اللي هو أصحاب، خدم معايا دانيرمون في ولد الشريف، تحصلنا بالعديد من الجوائز سواء في تونس أو برا. الحمد لله أنه كان لي شرف أنه
0: انك
1: نكون
0: خدمت
1: مخرج، ويكون الوالد هو الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: كشبات ممثل كبير، مش أنا مش تحكي لي تو.
0: أكيد الله يرحمه وينعمه إن شاء الله مثويه الجنة. وهوكا اللي خلى ما ماتش، هذا هو اللي نجم نقولوه. وأكيد أنت باش تواصل المسيرة اللي بداها بوك، وإن شاء الله ربي يرحمه وينعمه، وإن شاء الله مزيد من النجاحات لكم للجمعية، لكل اللي قاعدين يخدموا على أساس أنه المسرح يرتقوا به أكثر فأكثر في بيجا وفي أي بلاصة من أنحاء الجمهورية. إن شاء الله بالتوفيق لكم فيما هو خير إن شاء الله. شكرا لك يا سيدي، تحياتنا لك، إلى اللقاء. شكرا لك، مرحبا. على كل تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. هذا سي صفوان الكشباتي رئيس جمعية محمد الحيدري للمسرح ببيجا، تحياتنا لكم الناس الكل، نرجعكم.

مقربين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: إشهار
2: مع أورانج، بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
1: إشهار.
4: السادسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين: إتلاف 25 ألف هكتار من الغابات جراء الحرائق، بينها 9000 هكتار بجبل تكرونة من ولاية الكاف و2000 هكتار بجبل برجو من ولاية سليانة. غدا قافلة تضامنية لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بولايتي الكاف وجندوبة. بولاية جندوبة ورشة إقليمية بتبرقى لتعزيز قدرات الهيكل العمومية والمجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية. سجلت تدخلات الوحدة التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية أرقاما قياسية أثناء الصائف الماضية، خاصة في مجال إخماد الحرائق بسبب العوامل المناخية وارتفاع درجات الحرارة. وأفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أثناء ندوة صحفية عقدت بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية اليوم، أن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية قامت ب 66,484 تدخلا في الفترة الممتدة من غرة جوان إلى غاية 6 سبتمبر الجاري، بزيادة قدرها 17% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، منها أكثر من 14,000 تدخل في مجال مجابهة الحرائق وأكثر من 16,000 تدخل في مجال النجدتية على الطرقات. كما شهدت صائفة 26 و2000 زيادة بقرابة 50% في عدد الحرائق بالغابات مقارنة بصائفة 25 و2000، فيما ارتفعت المساحات المحروقة بأكثر من 500%، حيث تم تسجيل أكثر من 15,000 هكتار في صائفة 26 و2000 مقارنة بأقل من 2500 هكتار سنة 25 و2000. وأضاف ذات المصدر أن أكبر الحرائق الغابية هذه الصائفة كانت بجبل تكرونة بساقيد سيدي يوسف التابعة لولاية الكاف الذي أتى على قرابة 9000 هكتار، وجبل برجو بولاية سليان الذي أتى على حوالي 2000 هكتار. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي غدا قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار معاضدة مجهودات الدولة في الوقوف إلى جانب هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم وتعزيز روح التضامن بينهم وبين أطفال تونس من مختلف الجهات. وتنطلق القافلة صباح يوم غد من تونس العاصمة في اتجاه محطتين، الأولى ستكون في ساقيه سيدي يوسف من ولاية الكاف، والثانية ستكون بمنطقة العلايق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التنشيطية والفنية والكشفية، من بينها ورشات الرسم والتلوين والحكواتي والمسرح والموسيقى والألعاب الترفيهية والكشفية والجداريات الفنية المشتركة، إلى جانب أنشطة للدعم النفسي. كما سيتم خلال القافلة توزيع هدايا رمزية ومستلزمات للعودة المدرسية لفائدة الأطفال، في لفتة تضامنية تهدف إلى إدخال الفرحة إلى قلوبهم ومساندتهم مع اقتراب العودة إلى مقاعد الدراسة. انطلقت اليوم بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة ورشة إقليمية نظمتها وزارة البيئة لفائدة الإدارات الجهوية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال البيئي، بهدف دعم الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الإيكولوجي والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتعريف بدور المنظمات والجمعيات الأهلية في مجابهة القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ والسبل المتاحة للنهوض بشأن البيئة. المدير الجهوي للبيئة بسهول ومرتفعات الشمال ياسر غوما:
6: يساهم مكونات المجتمع المدني باش يساهم في العمل البيئي من خلال تعزيز الحوكمة البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي والتأقلم خاصة مع التغيرات المناخية اللي نشهد فيه توا حاليا من خلال الطقس وارتفاع درجات الحرارة ونقص غاب الأمطار. في هذا السياق يطلع المجتمع المدني أي الجمعيات الناشطة في المجال البيئي دورها هام جدا وحيوي كجهة فاعلة رئيسية على أرض الواقع، وهي ترفع من مستوى الوعي العام. الهدف من المشروع هذا خاصة دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل التحول البيئي في تونس.
4: تم خلال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة بحث الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد من حيث توفير الأسمدة والبذور، إضافة إلى توزيع الأعلاف المدعمة ومناقشة برنامج تكثيف المناطق السقوية بالجهة، وفق ما يضيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بجندوبة لطفي الجمازية:
7: أهم اللقاء استلزمات الفلاحية بذور سازك أسمدة. نحن في انتظار جلسة على مستوى الولاية حتى نقف على الاستعداد لنأمل السنارش يكون على أحسن ما يرام. إن شاء الله البذور تتوفر المزودين، ماذا بينا ما يتعاودش نفس السيناريو، خاصة بالنسبة لمادة الدياتي والأمونيتر وتكون متوفرة، وماذا بينا نربح عامل الوقت ليش معناها نحافظ على عملية الإنبات يكون على أحسن ما يرام. بطبيعة الحال النقاط الأخرى المناطق السقوية، احنا عندنا برنامج تكثيف المناطق السقوية اللي هو مشروع يمتد على حوالي 25,000 هكتار، وقع إنجاز 10 هكتارات منه، وتو المقاول بصدد تحويل مياه الري من الشبكة القديمة إلى الشبكة الجديدة. النقطة الموالية هي أعلاف المدعمة، أنا شفنا على مستوى الاتحادات المحلية كيفاش عملية التوزيع تم، فما بعض الإشكاليات نأمل الجلسة الجهوية بشيق على تدارس النقاط السلبية ومعالجتها.
4: انطلقت صباح اليوم بمنطقة الحمراء من معتمدية عمدون من ولاية باجة الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب عفى الله الجميع، وذلك في إطار تعزيز الوقاية من المرض وحماية صحة المواطنين والحيوانات. الطبيبة البيطرية هاجر السيارية:
8: الحملة هذه تتمثل في أولا في رقم متنقلة اللي هي تشمل وتنشط كافة أرياف والمناطق من ولاية باجة وكافة المعتمديات، ويقوم بالتغطية متاحة الفرق البيطرية المتنقلة، يقوم بالتلقيح المجاني في كافة المعتمديات على عين المكان والمربين. فيما زاد فما نقاط قارة تتمثل في الدوائر الفرعية للإنتاج الحيواني كافة المعتمديات، وتقوم بالتلقيح المجاني على مدار السنة. اليوم المعتمديات الكل يخدموا كل دائرة فرعية تنشط الأرياف متاحة، يعني 9 معتمديات يخرجوا على عين المكان ويقوموا بالتلقيح على الحملة هذه. نحن اليوم بدينا في عمدون في الحمراء، الهدف نتاعنا معولين على الوعي نتاع المواطن.
4: أكد عضو المجلس المحلي بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة منجي الطوابية أن أكثر من 80% من متساكني المنطقة يعانون من نقص التزود بمياه الشرب، مطالبا في الوقت ذاته باستكمال إنجاز عدد من المشاريع التي قد تساهم في الحد من هذا الإشكال.
9: أكبر مشكلة هي في معتمدية الرخية هو الماء الصالح للشراب. عنا أحياء ما زالت تعاني التو من جراء فقدان الماء الصالح للشراب، وذلك نظرا لعدة معطيات هامة. الضيعات الفلاحية رقم 4 و7 و8 وحي الأنس الثاني لأسباب خاطر هما يقولوا أراضي دولية، وعنا حي الأنس الأول وحي الأنس الثاني وحي السعادة وباقي المتساكنين حي التحرير الثاني والهوارية بالرخية، هذه أراضي فلاحية. بالنسبة لأرياف حمادة الرخية ومعتمديتها، الواد لابين ولاد بليل فندق دبيش والدرابليه ولاد خضر ولاد زينه، هذه كلها تو حاليا بلا ماء بعد ما حفرنا البئر العميقه بالحميمه. نطالب في بيان طالبنا المسؤولين باش يربطوا البئر هذه بمدينه الروحيه وارياف عماده الروحيه، على خاطر احنا عندنا بئر هذه البئر العميقه بالحميمه السنه نخدموا بها، ما زلنا صحيح نخدموا بها بجروب 15 لتر في الثانيه، لكن بعد ما يحضر الضوء نولوا نخدموه نحن 25 لتر في الثانيه، عندنا 5 لترات في الثانيه جايتنا من معتمديه سبيبه، يعني نجموا نحلوا مشكله الروحيه نهائيا. عنا بئر عميقة محفورة في الحبابسة الجنوبية كله حبر على ورق، يقولوا نحن أكثر من 80% من معتمدية الروحية عطاشة.
4: تقدمت عمليات التزود بالكتاب المدرسية في ولاية سليان إلى موفى الأسبوع المنقذ بنسبة 79% بعد توفير 232,797 نسخة من مجموع 294,680 كتاب وفق تقرير صادر عن الإدارة الجهوية للتجارة بسليان. وكشف ذات التقرير أن الحصة الجهوية لولاية سليانة من الكتاب المدرسي ارتفعت خلال السنة الجارية بنسبة تعادل 18.58% مقارنة بسنة 25 و2000 التي شهدت تخصيص 248,500 نسخة للجهة، ومقابل الاستقرار على مستوى الأسعار. وأشار التقرير إلى أن برنامج المراقبة يرتكز على إدراج مراقبة المكتبات ومستلزمات العودة المدرسية ضمن الاهتمامات اليومية لفرق المراقبة الاقتصادية العادية والمشتركة، ومراقبة شفافية ونزاهة المعاملات الاقتصادية، ومراقبة جودة المنتوجات ومطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس 10 سبتمبر وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. وتأتي هذه الدعوة وفق بلاغ للوزارة على إثر نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بأن الوضع الجوي سيكون ملائم بداية من بعد ظهر يوم الخميس لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال تتراوح أعلى كمياتها عامة بين 30 و50 مليمتر قبل أن تشمل محليا الوسط الشرقي آخر النهار وأثناء الليل مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. في العالم، استشهد فلسطينيان وأحدهما متأثرا بجروحه وأصيب آخرون اليوم في قصف ونيران الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. إتلاف 25,000 هكتار من الغابات جراء الحرائق، بينها 9,000 هكتار بجبل تكرونة من ولاية الكاف و2,000 هكتار بجبل برجو من ولاية سليانة. غدا قافلة تضامنية لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بولايتي الكاف وجندوبة. بولاية جندوبة ورشة إقليمية بطبرقة لتعزيز قدرات الهيكل العمومية والمجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية. نهاية النشرة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مساء الخير جديد الرياضة على موجات إذاعة الكيف وأخبار الرياضة. البداية بأخبار فرق الشمال الغربي. أولمبيك الكيف يلعب لقاء ودي أمام أمل بوعوين في اللحظات الأخيرة اللقاء، وأولمبيك الكيف متقدم 3-0 أهداف صادق إنجازو ويوسف الجلاسي جندوب الرياضية اللي دخل في تربص تحضيري في مدينة عين دراهم. عنده لقاء ودي مع فريق أولمبيك الكيف نهار السبت. اتحاد سليانة ينطلق غدوة في تحضيراته، والمكان باش يكون مركب سليان انطلاقا من 4:30 نتاع العشية. دائما مع كرة القدم والأندية التونسية في المسابقات القارية، البداية بفريق النادي الإفريقي اللي سافر غدوة في رحلة خاصة إلى مالي ويواجه الجلبة المالي نهار السبت 5 نتاع العشية. النادي الإفريقي فاز في لقاء تونس 0-1 في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. انطلقت منذ قليل الحصة التدريبية المسائية لفريق النادي الرياضي في سي اس اس اللي يلعب نهار الاحد 6 نتاع العشيه في الملعب الطيب المهيري بصفاقس دون حضور جمهور امام فريق شوتينغ النيجيري. في المقابل نذكر لقاء نيجيريا انتهى بهدف مقابل 0 للفريق النيجيري وترجي الجنوب يتحول في اللحظات هذه للعاصمه وغدوه للعاصمه السنغاليه دكار باش يلعب ضد فريق ديامبرس السنغالي نهار السبت 3-1 لقاء طيب المهيري ب في قصلي في ايدي ترجي جرجيس الاسبوع الفارط. دائما مع كره القدم وفريق الاتحاد الليبي اللي دربوا فوزي البنزرتي يعلن تعاقده مع مهدي الجنوني من مواليد 2005 هو اللاعب السابق لفريق الاتحاد المنسيري. عقد مدته 3 سنوات 300,000 دولار. وكما ذكرت فريق الاتحاد اللي دربوا المدرب فوزي البنزرتي. الرابطه الثانيه اجتماع منتظر بين رئيس الجامعه ورؤساء انديه الرابطه الثانيه الممنوع من الانتداب لإيجاد حلول في الأيامات القليلة القادمة. برنامج مقابلات الجولة الرابعة لبطولة كرة القدم نذكر نهار السبت 4:00 التوقيت الجديد لمقابلات البطولة الوطنية لكرة القدم. مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي أمل حمام سوسة الملعب التونسي الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردين نهار الأحد. بقية المقابلات والدفعة الثانية في ملعب الشيد لزويت 4:00 شبيبة العمران النجم الرياضي بالمتلوي في نفس التوقيت. النادي الرياضي لحمام الأنفة ترجي الرياضي التونسي وفي باجة الأولمبي الباجي التقدم الرياضي بسقيط الدير. نذكر بقية الجولة باش تلعب نهار الأحد 20 سبتمبر 4:00 النادي الإفريقي ترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي الصفاقسي النادي الرياضي البنزرتي. برافو لمنتخب الأواسط في كرة اليد المنتخب الوطني التونسي اللي فاز أمام المنتخب الليبي 27-23 في البطولة الإفريقية للأمم في أبيدجان ويتأهل للدور الربع النهائي لهذه المسابقة. مادام نحكي هوند نذكر أنه نهار الجمعة نهار السبت الجولة الثانية للبطولة الوطنية لكرة اليد وفيها ترجي يواجه جمعية الحمامات. بعث بن خيار نادي كرة اليد بجمال النادي الإفريقي المنزل الرياضي سبورتينغ المكنين مكارم المهدية النجم الرياضي الساحلي نصر طبولبة وسقيط اللزيت الاتحاد التميمي. في اللحظات هذه ينتهي لقاء أولمبيك الكيف وأمل بوعوين 4-0 لفريق أولمبيك الكيف. أنهي بالملاعب الأوروبية وانطلق موسم منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. نذكر في البرنامج اليوم أيك أثينا لاسك النمساوي كلوب بلج البلجيك استونفيل. هذا بالنسبة لمقابلات السبعة غير ربع والثمانية القمة بين الريال والإنتر وللريال بيتيس بورتو مان سيتي وبروسيا دورتموند فيا ريال. هذه مقابلات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وانطلق موسم الفرجة والمتعة في ملاعب الأوروبية وفي المسابقة الأغلى في العالم. هذه أخبار الرياضة وجديد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. خليك معها نعم.

0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف.
0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.

حبه، يقولوا له بحبه.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: تحياتنا لكم من جديد ومواصلين معكم مشوارنا، ومرحبا بكم الناس الكل وين ما تكونوا. أكيد في ركن الكشافة التونسية باش نحكوا عن الكشافة التونسية التبيروس، الكشافة بالدهماني، وحاضر معنا سي كمال بن عبد الله قائد فوج التبيروس اللي نقولوا له مساء الأنوار ومرحبا بك قائد.
2: مرحبا بكم، مرحبا بذات كيف وربي عايشكم اللي معناتها عايشتوا فوج التبيروس في ظروف باهي كيف ما كاين.
1: يعيشك الله يخليك، وتحياتنا ليك ولكل الفوج اللي عندكم ان شاء الله.
2: عايشك عايشك يا لله.
1: الله يخليك. اكيد في الصيف كانت اجواء خاصه، توا ثم اجواء اخرى باش تتبدل تماما اكيد مع الاجواء العوده المدرسيه. ما نحن باش نحكوا ساعه شويه على اللي خدمتوه في الصيف، ومن بعد باش نتعادوا هل انكم حاضرين حاجه للعوده المدرسيه ولا تفضل.
2: والله هي معناتها الخدمه نتاع الكشافه اون كونتينيتي تراير بتفد مدهماني. انا عندي الوالد نتاعي الله يرحمه من عام 47 منخرط في الكشافه، وعندي وثائق اخرى وهي كونتينيتي
1: يعني ورثتوها أبا عن جد. هيد
2: أبا عن جد، وها ولدي إن شاء الله كيف كيف
1: باش تسلموا المشعل.
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي يفضل.
2: عملنا هي الأنصة بتاعنا متواصلة معناتها تأسس الفوج هذا دوبي معناتها 93 93 كفوج التبيروس راه مش كشافة كيما حكيت لك. وعنا أنصة متاعنا أنا رجعت 2024 وانقطعت على الكشافة، رجعت 2024 بإعاز من القائد جهة بشير أميلة والقائد عماد الكافي معناتها اللي رجعوني للكشافة والأجواء الكشفية وربي معناتها يخليهم بارك الله فيك. بدينا النشاط متاعنا في 2026 بدينا بالأنصة متاع الشتاء خرجت في الشتاء وصول الى معناتها للربيع. عملنا المخيم نتاعنا جهوي، مخيم عملناه في مدينه جريفه معناتها سميناه ايرون كام، مخيم الحديد. وصولا الى التجربه هذيك عجبتنا ان نعمل مخيم جهوي، حبينا نعمل احنا وفوج في المدينه وفوج تيرات في السيرس معناتها مخيم صيفي عملناه في مدينه الحمامات. والتو إن شاء الله تتعدينا هو مخيم طيب وباهي، وإن شاء الله التجربة نعودوها مرة أخرى مع بعضنا إذا كان ما تسمح الظروف، خاصة ما ظروف معينة تعرف أنت كشافة في مش في ولاية الكهف بركة، فأغلبها تعيش في برشة معاناة
1: صحيح.
2: الاعتماد على النفس مقرات ما تنميش وهكذا، وإحنا شدينا صحيح
1: أنه تكمل الكشافة
2: هي شيء يقول لك كشاف بيوم كشاف الى الابد
1: بالطبيعة.
2: هذاك هو هذيك هي حياتي.
1: هو يظهر لي الكل تقريبا شويه من الكشاف الموجودين في خاصه في المناطق الداخليه عندهم مقرات، يظهر لي اغلبيتهم ما عندهمش مقرات.
2: اغلبيتهم سيده الفاضل اغلبيتنا معناتها احنا مشكوره مديره دار الثقافه معناتها الدهماني والمندوبيه الجهويه معناتها نتاع الثقافه اللي سمحت لنا ان ناخذ حيز من الوقت كل نهار احد عن النشاط نتاعنا الدوري في دار الثقافه في الدهماني على راس مدير دار الثقافه مروه الخميسي بارك الله فيه. معناتها ما تعب اكلي ما قلقوناش معناتها نصمشينو معناتها ما فماش
1: يعني ما حاسسكمش انه راه مش مقركم راه مش بلاصتكم.
2: حاسينو انه المقر نتاعنا من الاخر بيكون ما حاسين انه المقر نتاعنا، واغلبيتنا الفوايش نتاعنا كلها تعاني من قله من فقدان المقرات، مش من قله من فقدان المقرات. قليل اللي عنده مقر، حتى اللي عنده مقر هو مجرد بيرو معناتها
1: مش مقر مقر
2: يحطوا فيه الوثائق نتاعهم ولا كيس معناتها حاجات يستحقوها. احنا فور اكزامبل احنا نحبوا نلموا الماتريال نتاعنا وين باش نحطوه، احنا نحبوا نعملوا معناتها ندخلوا نخرجوا المقر نتاعنا وقت اللي نحبوا ننشطوا وقت اللي نحبوا. ما احنا ملتزمين توا في دار الثقافه ما تنجمش تقلق الناس زاده ما كان لا ضيق بارك الله فيهم
1: صحيح
2: ماهمش مقلقين. اما عندنا خيام عندنا حاجات ندبروهم ويمشي نحطوهم هذو
1: صحيح
2: لوين الديار حتى كذا مرميت ولا غاز ولا حاجه تدبرها كدون ويمشي تحط هذه تقييم في المقر معناتها
1: صحيح
2: شامل.
1: صحيح هي مشكل كبير برشا في المقر والا في حتى في التمويل والاعتمادات، لكن رغم هذاك
2: ما نتحدثوش على التمويل، التمويل راهو ذاتي ذاتي معناتها بالحق باش تعمل خارجة الاولاد نعملوا كوليك باش تعمل مخيم شتوي كيف نحن سناء في كثره فهمتني معناتها اكثريه الفلوس اللي كلتها لنا النقل والاقامه معناها تصور انت باللي باش مع احنا الكشاف راهي للزويره بصراحه معناتها يولي يمشيوا فيها كان اللي عندهم الفلوس انا منا ومنا ونحاولوا نعملوا كولكت ونهزوا للناس كل خير نشاط الكشفيره مختلط
1: مش
2: مش نحن زاد ما يلزمش في الصيف راه فما حاجه اخرى في الصيف تجي تقول مثلا مخيم ب 300 متر بس في العباد
1: ما تنجمش
2: وشكون يضطروا بعض الافواج يضطروا انهم يهزوا ناس ما تنشطش معاهم في السنة ما نحبيه ما نحبذهش ما نحبيه
1: يعني أنتم ماذا بكم أولاد الكشافة
2: هم أولاد التوجه والمنخرطين من أول العام دي جارة بشتدخل على معناتها سنة كشفية جديدة في أكتوبر بينا هيك كل حبال على الجدار وكل صداق بشنا بانتر بارانتيز جينير كل عام يكشف القادة يحلفوا باش العام الجاي ما يعاودوش ونعاودوا راهو
1: يعني هو الكشافه تجري في الدم حب كبير يدور لي الكشافه
2: كل عام والله الا نعاودها العام الجاي ويجي يلقى روحه انه يقبل في الانخراط
1: جاي يلقى روحه يعاود
2: ويعاود في بالي ما ينجمش
1: يعني المشاكل الكبيره لكن انتم مكملين وصارت المخيم

0: نعم له فوجة
1: هي
0: به
1: الروح
0: بعد انتهاء.
1: الكشفية وحدها مع المخيم مع
0: طبيعي
1: الأنشطة مع
0: جدا.
1: برشا حاجات تسقل الشاب ولا الصغير، تسقل له برشا مواهب وتخليه يحس روحه انه رجل بامتياز ولا امرأة بامتياز باش نجم غدوة تقود وتعمل حاجة.
0: ولا هو الهدف الأساسي بتاع الكشافة الاعتماد على النفس.
1: صحيح صحيح
0: الاعتماد على النفس معناتها اللي عمره ما اغتال صحنه في دارهم يغسلوا في الكشاف، اللي عمره ما لم سريره في الدار يلموا في الكشاف، اللي عمره ما نظف المكان بتاعه ينظفوا في الكشاف. معناتها تولي التعود هذاك كل يوم، من معناتها كل يوم يعاود يعاود يعاود نفس الحكايه. والله فما ولي انا عرضني بعض المخيم قال لي خش اش عملتوا لهم الاولاد؟ قلت له ليه؟ قال لي عندي ولدي نعس عليه، كمل الفطور نتاعو مشى غسل صحنه. قال لي اول مره يعملها. ايه نعمل له
1: حاجة
0: ذكريه؟
1: بيه
0: نحن في الكشافه راهو تكمل فطورك تمشي تغسل صحنك، ما هيش امك ما هيش باباك ما هيش اخوك بيجي
1: صحيح
0: تغسل لك ولا تسلم
1: صحيح
0: لك.
1: صحيح، مهم
0: فهذه
1: برشا هذه.
0: التعود حتى اللي ينسى صحنه احنا في ال... ينسى حاجه. طيب انا يا فلان هز نتاعك يا فلان. انا هذيك المنهج التربوي نتاعنا راهو هذاك لا كونتينيتي تراه.
1: صحيح مهم برشا
0: وعاود
1: هذه،
0: عاود
1: مهم
0: وعاود
1: برشا
0: عاود عاود اللي يقدر واحد ان شاء
1: ان
0: الله.
1: شاء الله. باش محاضرين هذه في المخيم الصيفي وعملتوا مخيماتكم، شو محاضرين ان شاء الله للرونتري العودة المدرسية؟
0: نحن بالنسبة للعودة المدرسية إن شاء الله محضرين حملات تطوع تنظيف وتنظيم. معناتها نحن ديما رانا نعطوا المثال، ما احناش باش نعمل باش نقوم بالعملية 100%. احنا نعطيو المثال للناس للتلامذة
1: مش
0: وإلا
1: يعملوا كيفكم.
0: للمواطنين باش يعملوا كيفنا. احنا ما احناش مطالبين زاد اختي ان نعملوا كل شيء احنا، لا
1: صحيح
0: تولي هكاك يوالفوا العباد. لا احنا
1: بالطبيعة
0: نعطيو الشراره الاولانيه باش نكونوا قدوه، لكن الحاجه هذه اللي
1: باش الناس
0: عملناها
1: تتبع وتنظف ولا تعمل كولكت ولا هو يعني
0: ولا
1: تعمل
0: هكاك.
1: تبرعات ولا هو
0: لا
1: هذا هو
0: هكاك
1: يلزم يسيء.
0: هي اختي راهو التبرعات راهي زاده حتى هي معضله. باش تلم تبرعات عينيه راهو ممنوع قانونيا ممنوع. وعملناه وصارت لنا في قفة رمضان وصارت لنا في التبرعات بتاع حوايج العيد هذيك. والله والله معايا القائد علي الحاج محمد هزته الشرطه. معناتها هو حاط نمروه على كل الكيرلير اسمه حصالات هذوك في الحوانت نعمله. يا كلموا هاي الحاصيل وما ندخلوش في التفاصيل. مي تبرعات عينية راهي ممنوعة. ماذا بينا هو عنا احنا كيفاش نتعاملوا مع الشيء هذا تم دي بون. مي احنا اكلي تزربنا بالوقت، فهمتني؟
1: فهمتك.
0: ان شاء الله في المستقبل ناخذ احتياطاتنا باش ما تصير الناس مشاكل كيف هكا
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
0: ان شاء
1: وبالطبيعة
0: الله.
1: ثم السنة الكشفية الجديدة تبدأ في اكتوبر ان شاء الله
0: ان
1: بقدرة
0: شاء
1: ربي.
0: الله هي السنة تشتي في اكتوبر ان شاء الله.
1: ثم
0: وهو
1: مخيم على قريب ولا مازال؟
0: عاد احنا ما زلنا ما عندناش توا شهر نكمل المخيم الصيفي.
1: مازال
0: حتى ما زلنا ما ارتحناش من المخيم، ما زلنا نعيش على ذكريات المخيم. ولا
1: هو موجود على الباج متاعكم، الذكريات مازالت موجودة على الباج بالنسبة للمخيم الصيفي الجهوي اللي كنتوا حاضرين فيه في الحمامات، يعني كانت أجواء حلوة برشا.
0: هو كان مخيم ممتاز من ناحية التكوين، من ناحية الانضباط، من ناحية الحذر، من ناحية كل شيء كان ممتاز. إن شاء الله العام الجاي نخيمه. بون نحن راني يلزمنا بحر سمعت مناطق الساحلية هم يمشوا يخيموا في جبل، وهي رايك الكشافة ما الكشافة راهي نتاع غابة
1: صحيح
0: نتاع خيمة نتاع غابة نتاع هذيك. الله غالب أنا صغير تربيت على الكشافة هذيك. تول أفكار أخرى
1: ولا بحر
0: وحاجات أخرى ويلزمنا نواكبوا التطور.
1: هكا. وكل وقت وقت
0: وكل وقت وقت لك.
1: كل وقت وقت، وان شاء الله انتم موافقين في اللي قاعدين تعملوا فيه، وان شاء الله يكون ثم حلول عاجله واجله بالنسبه
0: إن شاء الله إن شاء
1: للكشافه
0: الله
1: التونسيه في الجهات الداخليه
0: إن شاء الله
1: تحديدا،
0: إن شاء
1: من
0: الله
1: على الاقل مقرات، مش منحكوش على
0: إن
1: تمويلات،
0: شاء
1: على
0: الله إن شاء
1: الاقل
0: الله. نحن
1: مقرات.
0: من هذا من منبر إذاعة الكيف الناس بالصورة

0: جهوية محلية على الأقل بيشيخوا معانا يوفرون على الأقل مقرات، خاطر أنا انطرد مقرات للافواج تكون مش كلاية أنا برك.
1: صحيح
0: والله
1: صحيح،
0: والله العظيم،
1: مهم
0: خاطر
1: برشا.
0: قيمة المقر، قيمة المقر وهذاك الاستقلال الذاتي، معناتها اللي حقق لك برشا حاجات، معناتها
1: صحيح
0: تحس روحك كانت في دارك، معناتها مش
1: صحيح. هو ماكش انت اول واحد يحكي لنا على المقر، برشا من الكاشين
0: ومانيش آخر
1: فلدرك.
0: واحدة تهنى من عام 93 نحن نلوج على مقر
1: لليوم ما تبدلت.
0: لليوم
1: ان
0: التو.
1: شاء الله الغد خير، وان شاء الله ثم تغيير، وان شاء الله
0: إن
1: يكون
0: شاء الله إن
1: ثم
0: شاء الله إن شاء
1: على
0: الله
1: الاقل
0: بارك الله فيكم،
1: مقرات
0: إن شاء الله
1: انتوما تنجموا تنشطوا فيها، ويكونوا
0: إن
1: الصغيرات
0: شاء
1: ينجموا
0: الله إن
1: ينخرطوا
0: شاء الله
1: معاكم ان شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله إن شاء
1: ان
0: الله
1: شاء
0: إن شاء
1: الله.
0: الله.
1: واضح يا سيدي، تحياتنا ليك وكل فوج التيبيروز للكشافة بالدهماني. شكرا ليك سي كمال، وتحياتنا ليك. شكرا ليك، إلى
0: عايش
1: اللقاء.
0: يا لله، عايش
1: الله
0: بردك،
1: يخليك، شكرا ليك، إلى
0: عايش
1: اللقاء.
0: عايش مرحبا عايش.
1: عايشك. هذا سي كمال بن عبد الله، قائد فوج التيبيروز للكشافة بالدهماني. تحياتنا لكم الناس كلنا، نرجوكم.

0: Radio Kef FM. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تبعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: تمام، والسابعة مساء هنا على موجاتنا. أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية أن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية قامت في الفترة الممتدة من الأول من جوان لغاية السادس من سبتمبر الجاري ب14,000 تدخل في مجال مجابهة الحرائق. وأضاف المصدر ذاته أن أكبر الحرائق الغبية هذه الصيف كانت بجبل تكرونة بسقيط سيدي يوسف التابع لولاية الكاف الذي أتى على قرابة 9,000 هكتار، وجبل برغو من ولاية سليان الذي أتى على حوالي 2,000 هكتار. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوم غد الأربعاء قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وسيستفيد من هذه القافلة التضامنية حوالي 400 طفل. اطلع وفد من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد يترأسه المدير العام للمركز خلال زيارة ميدانية أداها اليوم إلى مقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمدينة باجة على تجارب الديوان في تنمية قطاع تربية الماشية وفي التعاطي مع منظومة الحليب والعلاف بهدف دعم الأمن الغذائي في تونس. انطلقت اليوم بمدينة تبرقة ورشة إقليمية خصصتها وزارة البيئة لفائدة الإدارات الجهوية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال البيئي بهدف دعم الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الأيكولوجي والتأقلم مع المتغيرات المناخية والتعريف بدور المنظمات والجمعيات الأهلية في مجابهة القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ، إضافة إلى سبل المتاحة للنهوض بالشأن البيئي وفق خصوصية الإقليم وإرساء ديناميكية تضمن التحاور والتشاور والشراكة الواسعة والفاعلة. أعلنت وزارة التربية والأسرة والطفولة كبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك اليوم عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية القادمة، ذلك بداية من يوم غد الأربعاء 9 من سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار. وأوضحت الوزارة الثلاثة أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 2021 ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب. ختاما، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من انهيار المنظومة التأهيلية في القطاع، وقالت أن العدوان الصهيوني خلف كارثة صحية غير مسبوقة أدت إلى تصاعد قياسي في عدد الجرحى، حيث تم تسجيل نحو 5,000 حالة بتر في الأطراف، إضافة إلى 300 إصابة عصبية ونخاعية، مشيرة إلى وجود أكثر من 10,000 حالة بحاجة إلى تأهيل طبي مكثف وطويل الأمد. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبرية القادمة يأتيكم تمام الثامنة، للقاء.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار بعد شوية بعد مداخلة سيلمجد إن شاء الله باش نحكو عن المهرجان، بعد باش نرجع لكم بالطبيعة للمسابقة، مسابقة إذاعة الكيف، واللي هي جائزة إذاعة الكيف 100 دينار مهدية من إذاعة الكيف. نحكو لهنا على المسابقة اللي إن شاء الله نعطيها لكم من بعد، مش توا، من بعد. ولذا ركزوا معنا شوية في الحديث اللي باش نحكوه إن شاء الله بعد شوية مع سيلمجد، وهكيك تكون أكثر تفاصيل عنا إن شاء الله على المهرجان وعندكم أنتم زيدة، ونشوفوا وقتاش باش يكون الموعد إن شاء الله بالنسبة لمهرجان طبوبة الفروسية والفنون الشعبية. بين هل أنه باش تكون موجودة، ماهيش باش تكون موجودة، هل أنها باش تكون في أكتوبر، في نوفمبر، آخر سبتمبر، هذية اللي نحبوا نعرفوه إن شاء الله ونعرفوا أكثر تفاصيل عليه إن شاء الله من عند سيلمجد طبوبي عبد اللي سامحوني، واللي إن شاء الله يكون حاضر معنا بعد شوية، في انتظار إنه يكون حاضر معنا إن شاء الله وناخذ من عنده أكثر تفاصيل على الموضوع هذا وعلى المهرجان هذا إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله ناخذ عليها أكثر تفاصيل إن شاء الله معه. هو هل إنه المهرجانات اليوم كي نحكي على المهرجانات تكون موجودة بشكل مكثف وإلا لا؟ ثم لأنه علاش نحكو هكا، لأنه ثم مهرجانات هي يعني كانت في شكل زردة، اليوم تحاولت ولت مهرجان، هل أنها موجودة اليوم مش موجودة؟ هذايا الكل إن شاء الله نعرفوه بالطبيعة مع لمجد العبدلي اللي باش يعطينا عليها أكثر تفاصيل، لأنه اللي سمعنا أنه ممكن ياسر باش تكون موجودة في إن شاء الله في أكتوبر، ما نعرفش صحيحة وإلا لا الحكاية هذه، إن شاء الله نعرفوها إن شاء الله مع سيلمجد اللي كان حاضر معنا، هو رئيس مجمع بطبيعة، باش ناخذوا معاه أكثر تفاصيل هل أنه هو باش يكون موجود زيادة في المهرجان هذية، في إدارة المهرجان وإلا لا، وهل أنه ثم حاجات باش تكون موجودة على غير العادة، ولا نفس المهرجان باش يكون متواصل كما صار في سيدي صالح البلتي، هو مهرجان موجود ويتقام كل عام، هو كان في الأصل زردة، اليوم أصبح مهرجان، والعديد والعديد من المهرجانات اللي ولت هكا كانت زردة ولت مهرجان اليوم، ولا الاحتفاء بها يكون أكبر وأكبر. من عارش كان حاضر معنا سيلمجد، حاضر معنا على كل سيلمجد، ناخذوا معها التفاصيل لانه باش تكون موجوده لمهرجان طبوبه للفروسيه والفنون الشعبيه. مساء الانوار، مرحبا بك سيلمجد.
1: اهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على الاستضافه.
0: تحياتنا ليك. صحيح هو مازال يظهر لي، ما نعرفش صحيح ولا مازال الحديث مبكر عليه، لكن حبينا لانه العديد من اولاد الجهه يحبوا يعرفوا هل انه المهرجان موجود مش موجود، باش يتقام ماهوش باش يتقام، شنو اللي باش يصير فيه ان شاء الله.
1: والله هو مهرجان الزبدة معناها كما كنت تحكي بشيات يعني مفهوم تبدل شوية، ما عاش زبدة ولا مهرجان على أساس أنه بس قاعدين ندخلوا في أنا في حاجات جديدة في الزبدة، في العروض، في معناها في مضمون بتاع الزبدة كله تحول معاش طريقة قديمة، ولينا معناها ماشيين في الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ونحاول تكون هي مناسبة باعتبارها مناسبة كل عاد يستنوا ولاد المنطقة فيها معناها باش يتقابلوا باش يتلم الأحباب والأصحاب مشكل. في موقف الزردة هي موجودة فعلا في الزهد، ماشي كل الناس اللي تبى تسأل على الزردة وقتاش الزردة. قبل كان موعد الزردة كان يكون في شهر الأسبوع الأول من سبتمبر. تو تحولت مناخية ونحن منطقة غابية ما يمكنش أن نعمل الزردة في ظروف كيما هذا سخانة وكذا كذا. نحاولوا نحافظوا ماكسيموم على المكتسبات العامه والخاصه.
0: يعني لهنا انتم ارتئيتوا بطبيعتها التغيرات الطقس اللي صارت والمناخ والكل، بما انه سخانه مولت مرتفعه برشا، وليتوا باش تبدلوا تفاديا للحرائق واللي قاعد يصير الكل.
1: اكيد جدا، نحن منطقه غابيه باش توصل معنا من الجهويه 52 مقر الزرد تقريبا 6 كيلومتر غابات. دونك احنا ما نجموش نغامروا معناتها لا قدر الله في خسائر في الحرائق ولا حتى في الممتلكات الخاصه، فما حتى فما ناس عندها منتوجات سياحيه وقع منا احداث ضرر به.
0: صحيح.
1: وهذا علاش نحن كنا نعملوها في كان من مناخ اخر، كنا نعملوها في الاسبوع الاول من سبتمبر تقريبا مده 5 سنوات او اكثر. تحولت الزبده واللي عملنا في شهر نوفمبر الاسبوع بتاع العطله المدرسيه، انا اساسا استنى فرصه تشجيع وتتلم وكذا، لان الزبده مش تبنى المنطقه اللي ساكنين فيها، لان الزبده ولاد طابوبه موجودين في كل الولايات، في الجنوب، في الساحل، في العاصمه، في الزبده، في جندوبه موجودين ويسعدوا، فما ناس عندها امكانيات تنجم توصل للزبده، دونك لازم جمع الاسبوع هذا بتاع العطله يكون مناسبه وفرصه باهيه باش ينجموا يعني.
0: يعني الزردة موجودة لكن في نوفمبر، المهم نطمنهم عليه.
1: هذه في نوفمبر، مع ان الزبده حاليا هي مرمور الفكره، بدات يبدا سبتمبر، الناس الكل تذكر الزبده ديجا، حتى نحن في علاقاتنا اليوميه فما حديث، فما نقاش، فما كذا، لان تعودنا وغيرنا من برشا حوايج، ولو ان ما حياه ما يزبط. معناها مثلا الزبده نعملوا في لجنه، اللجنه هذه معناها كل واحد دوره، في الحمايه، في الاستقبال الضيوف، في ارشاد الزوار، حتى الزبده بيجوش ولا تبغوا زوار اخرين، ضيوف يسمعن يعني، حاليا حتى الاقتراحات، حتى انا كيفاش باش نعمل الوقت قاعده، الناس كنت تتشاور بشوي بشوي، وان شاء الله من الجمعه نتاع قبل على الاقل باول نوفمبر مثلا تكون الامور حاضره وجاهزه بقدره الله باش تقع.
0: باش نسألك، هل أنه نعرف كل مهرجان عنده إدارة وساعات تتبدل الإدارات، متبقاش نفس الإدارة، الهيئة المديرة يعني اللي تعنى بالمهرجان، نفس الشيء بالنسبة لكم أنتوما ولا؟
1: والله نحن لما حالنا عملوا في اللجان المحليه ما عندها سبب خدميه، ما في مرض تصرفاتها، وكل هي معناها على الميدان، ما عندها حتى علاقه بالتنظيم على الميدان، اداره واحده. يبقى ان المده الاخرى ثم القانون يقول لك تطلع رخصه، يعني الحاله هذه الرخصه هي ما يكونش شخص معنوي، يكون مادي، ما لابد مثلا من هيكل يثبتنا كما مجمع التنميه في طابوبه، معناها نحن مستعدين ناخذ الزبده على عاتقنا ونفضل ترقي بتعاون الخيال، الناس الكل
0: يعني
1: ونظموا
0: تاخذوا
1: المجال.
0: تراخيص هكا مش تمويلات، ولا تاخذوا تمويلات
1: لا
0: زي
1: لا لا لا، هذيك الامور هذيك الماليه ما دخلناش فيها، لان ما لناش هيئه وما لناش معناها حق في التجمع، يعني هو جاي باش يزور وباش يعمل تسوق، يتسوق ويثني وكذا، نحن مهمتنا مثلا نحضروا مثلا الضيوف نتاعنا، مثلا الفروسيين اللي يجوا كل كله ضم فطروهم، فما الناس معناها تفطر، فما ناس تجيب الماء، فما ناس تحمي وتوجه في الكياس مثلا اذا فما خروج كذا، هذه هي معناها امور معنويه لا علاقه لها بالماديات اصلا، لان انا
0: واضح. وقديش
1: واحد
0: يدوم
1: يعني
0: المهرجان؟
1: كيفاش؟
0: قديش يدوم المهرجان؟
1: هو نهار الخميس الليل نورمالمون فما التلمود، ونهار الجمعة فروسية، تلمود يعني ديما عادة ديما فرقة ولاد بريحان هم اللي جوهم، يعني كذا هذه هم من قبل معناها تاريخيين، علاقات طيبة بينات بلادنا جيران، يجونا والله بلاد حقهم ما
0: يعني
1: يقدموش، نحن
0: تلمود شنو
1: نتفرجوا
0: يعني،
1: عليهم.
0: يغنوا لكم ويغنوا كهو الفرقة كهو، ولا
1: كان
0: ثم عادات أخرى؟
1: ما تعرف التلمود شنو هو، كان فوقنا الجو بتاع فوقنا هكا الطرق الصوفية القديمة وكذا.
0: فهمتك، واضح. يعني الأجواء نفسها كل عام تتعاود، فقط أنتم اللي تقوموا، أولاد الجهة تقوموا لجان لجان، كل واحد يعمل حاجة باش تنظموا، باش تواكلوا، باش تراقبوا الطريق وكله، باش تستقبلوا أضيافكم اللي باش يجوكم من كل الجهات، والناس اللي تجي حتى هكاك كما قلت لي أنت، الفرقة هذه اللي تعودت تكون حاضرة معاكم كل عام إن شاء الله. يعني الموعد إن شاء الله مازال ما تحددش هو الدات ولا
1: هو ديما في الاسبوع نتاع العطله، يعني
0: دائما؟
1: نختاروا نحن الاسبوع نتاع العطله، هي ديما عاده الخميس وجمعه، يعني الخميس والجمعه نتاع العطله نتاع نوفمبر، لان فيها ثم اسبوع، لان فيها علاقه بالدراسه، اللي باش يجي من تونس ولاده يطروا، واللي باش يجي، دونك
0: فهمتك،
1: نحن
0: واضح.
1: نختاروا التوقيت هذاك واللي مناسب، ينجم مثلا يغامر ويجي ويحضر، لان الناس كلها قامت تشوقت، تحب جيل الزردة، تحب تقابل أهلها وأمها، تحب تقابل أحبابها.
0: يعني فرصة للمهرجان وفرصة للتلاقي وفرصة لأنه الناس كل تكون حاضرة مع بعضها.
1: أكيد جدا، هي رأي الزردة عبارة عن عرس في دار، يبقى أن معناها الزايد على العرس هذا أن فيها مثلا الأيمان، معناها التجارة فيها، التسوق فيها، فيها برشا حوايج، فيها جو برشا جوان، نحن مثلا نهار الزردة فما ناس، مناس طيب وناس تاكل وناس كذا، هذيك
0: فهمتك،
1: هي معناها
0: أجواء
1: هذا
0: خاصة
1: أول شيء،
0: بأهالي طبوبة إن شاء الله.
1: هذا هو في أهل طابوبة، هذيك هي من أول الدنيا كاكا، يعني فما الناس تتواصل على ابوه وعلى جده وعلى كذا بنفس السلوك، انا
0: واضح
1: وفهمني
0: واضح.
1: كذلك. الضياف ديما الضياف وديما حكينا عن الزر، يلزم نشاور السلطه ونشاور الامن
0: بالطبيعة
1: والتحقيقات الكل باش ننجحوا الزر على المستويات الكل، معناها
0: إن شاء الله.
1: الانتدابات الناس تعمل تظهر هذو، وهي شنو هي عادات وتقاليد في النهايه، هما الروح بتاعنا ما نجموش نخرجوا منها، معناها هي رمز بتاع المنطقه الكل.
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بالنجاح، وإن شاء الله تكون حاضرة المهرجان الفروسية والفنون الشعبية الزردة بين قوسين، تكون حاضرة في طبوبة، ويكونوا الأهل والأقارب والأحباب والناس الضيافة الكل تكون حاضرة إن شاء الله في المهرجان هذية. وشكرا ليك على التوضيحات هذه كلها سي لمجد، شكرا ليك وتحياتنا ليك. شكرا ليك،
1: عايش كل
0: عايشك الله يخليك، إلى اللقاء. هذا سي لمجد العبد اللي حكينا معاه عن مهرجان طبوبة للفروسية والفنون الشعبية اللي يتقام في كل أول جمعة نوفمبر من العطلة. بالطبيعة الناس كل تعرف العطلة وقتاش في الخريف هذيك وقتاش تصير. على كل إن شاء الله من حسن إلى أحسن لكل المهرجانات اللي تعدت واللي مازالت واللي باش تتعاود إن شاء الله. نحن مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار قبل ما بالطبيعة باش نمشوا ونرجعوا للنغم. ما نعرفش كان ثم المسابقة متاعنا حاليا، مسابقة إذاعة الكيف، واللي هي مسابقة قيمتها 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. وقتاش يتقام بالضبط مهرجان طبوبة؟ هاوك حكيت لكم قبل وهكا عاودت لكم توا حاليا، هذاك علاش نقول لكم انه مرحبا بكم الناس كلهم مكالماتكم الهاتفيه، وتحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. اكيد جدا ما نعرفش ثماش مكالمه، نرجعوا للمكالمات بعد النغم هذيه.

0: تحياتنا لكم الناس الكل، ناخذ اولا مكالمات الهاتفيه. لو عسلامه.
1: مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والفل والياسمين.
0: مساء الخيرات والرياحين. مرحبا.
1: ادخلي لها الغيبه.
0: ايه. عندك مديد. عندك مديد.
1: جمعاتك هوا كهوا.
0: مشيت تصيف.
1: هكا هوا رجعنا لكم مع البرمجة الجمعة الأخرى في البرمجة.
0: يا بيه مرحبا بيك، ومع آخر نهار ليا في العشوية. هاي.
1: يعطيك الصحة وإن شاء الله هذه شقة في قاعدة البرمجة.
0: لا.
1: مش يقعد معناتها باش نشوفوا في بلا اخرى
0: ان شاء الله بقدرة
1: الله. هذه شكل سيء معناتها من الكونسوليت. تكون اليوم معنا
0: اليوم معنا لسعد.
1: لا
0: سعد مش مسيبني، ما تعرفش كيف تسيب. غبت ورجعت مع لسعد. اي
1: ديما ليه وداري ديما مع لسعد. ما ان شاء الله حبيت نحيي هو، حبيت نقول له الصحة على الاغنيات الكل وعلى دمس اخلاق
0: الاغنيات الحق. هاكا نجاوبك انا في بلاصتو. قال لك يعطيك الصحة ويرمي لك في برشا قبولات.
1: ومن بعد يعدي على نغم على قد الشو على قد الشو.
0: قال لك كون متهني.
1: نعم.
0: محل عدينا عبد الحليم لسعد، بزيد تعدي له مره اخرى.
1: والا على ورق الورد.
0: باهي باهي، اطلب وتمنى.
1: على ورق الورد
0: اطلب وتمنى سيدي،
1: اطلب وتمنى. ما هي اللي سهلتها برشا.
0: ما هو نحب العباد تربح. هات نقولوا
1: ان شاء الله. والكالندري هاي قدامي توا. دونك الخميس والجمعه اول جمعه في الفاكونس، هذيك الفاكونس الاولانيه اكلي قط مباشر الاولاني.
0: واضح.
1: الخميس والجمعه، الجمعه الاولى نتاع العطله نتاع نوفمبر.
0: واضح يا سيدي، يعطيك الصحه.
1: مشكسات معناتها صعيبات ناخذوا الثمانيه من غير مشكسات. لا تعرف العيال امير الكونسلات.
0: يعيشك الله يخليك. شكرا لك يا سيدي، يعيشك. بيتك زينه.
1: تكلمنا بالمواعيد من بعد معك
0: ان شاء الله بقدره ربي. بيتك زينه. يعيشك الله يخليك. شكرا لك. باي باي. يعيشك. شكرا لك. الى اللقاء. ناخذ مكالمه اخرى. الو.
2: اهلا هنونه.
0: اهلا بك. شنو الاحوال؟
2: الحمد لله. مديحه نعيمي من جريده.
0: مرحبا بك يا مديحه. في فورما يظهر لي.
2: الحمد لله صافا.
0: اما الراديو ماكش في فورما مديحه، بطلت. هاي مديحه اعطينا الاجابه.
2: بالنسبة للمهرجان هو في نوفمبر في العطلة المدرسية بدأ الجمعة الأولى. نهار الخميس نهارين، الخميس اللي هو يعملوا تموز هذيك، والجمعة نتاع الكروسية.
0: حفظتهم الكل يعني. واضح يا مديحة، شكرا لك وتحياتنا لك. ليلتك زينة. ناخذوا ثولي ثم وكلمة أخرى. ألو.
3: ألو. عسلامة.
0: عسلامة ومرحبا.
3: عسلامة.
0: يعيشك. شكون معنا؟
3: يوسف عيساوي.
0: يوسف عيساوي مرحبا بك يا يوسف. منين يا يوسف؟
3: عايش من تجروين.
0: مرحبا بك وبكل تجروين. مرحبا.
3: عايش.
0: شبيك فاشل شوية يوسف. دوختك السخانة.
3: خدمة وسخانة.
0: ربي عاونك. انتم جمعك الدوبل رجعتوا للدوبل بهيكم. مش نشميتي خلاص. بيه يوسف شنو الإجابة؟
3: في عطلة الخريف أول نوفمبر، هي بالتحديد في 30-31 أكتوبر.
0: أنت قلت بيه.
3: هي 30-31 أكتوبر. أنا تتسمى في الأسبوع الأول متاع عطلة الخريف من نوفمبر.
0: واضح. واضح يا يوسف، يعطيك الصحة وشكرا لك يا سيدي وربي معك. شكرا لك. إلى اللقاء. صباح الخير. ناخذ مكالمة أخرى. ألو.
4: ألو. عسلامة.
0: عسلامة ومرحبا.
4: معك نمشة شيرني.
0: نمشة لو الاسم يا نمشة. منين يا نمشة؟
4: بفضلك. الكيف.
0: الكيف. مرحبا يا نمشة، تفضل.
4: هاي الجمعة الأولى في نوفمبر، الخميس والجمعة.
0: صحيت، حافظة درسك المهم. هاي شكرا لله، ليلتك زينة. شكرا ليك. آخر مكالمة. ألو. ما ثماش. تكلم وحدي. هاي سيلس سامش مكالمة على كل. أكيد تحيتنا لكم الناس كل. إذا كان ما جاتناش مكالمة أخيرة باش نكتفوا بالعدد هذايا متاع المكالمات الهاتفية، ومن بعد نعطيكم الإجابة الصحيحة واليد البريئة معانا. باهي لسعد يقول لي لا اصبري شوي، يعني صابرة لسعد. مكالمة أخيرة ما ثماش. ثم ولا ما ثماش؟ نستنوا ألفة ولسعد معانا. تحيتنا لزملائي، شكرا ليهم اللي معانا في العشوية هذية. حاضر لسعد. هيا شكون معانا؟ ألو.
5: مساء الفل والياسمين والزعتر والكليل.
0: مرحبا بك يا منجي.
5: اهلا بيك يا اختي هنونة. يا غالي.
0: يعيشك الله يخليك. نقيت جبل السرج ولا سليانة؟
5: كيما تحب.
0: انت شنو تحب؟
5: مونجي
0: ذكرني في الاسم ديالي ما نقول جبال السرج، نسيت اللقب.
5: باهي مونجي بوغوسا.
0: بوغوسا نسيت اللقب. باهي
5: هاي هاي هاي بالله تحيه ليك وتحيه للوالده بتاعك وكل بنوت
0: يعيشك. الله يخليك الله يخليك يعيشك. اي
5: وتحيه للسيد المخرج
0: يعطيك الصحه يا سيدي بارك الله فيك
5: وكل اسره اذاعتي كيف وعليكم ورود وعليكم نوار الكل
0: يعيشك. مادام في جبل السرج علينا كل شيء. اي
5: ان شاء الله بالخير والهنا.
0: امين يا ربي امين.
5: الاجابه معناها يوم الخميس والجمعه من اول شهر نوفمبر.
0: واضح يا سيدي هاك كلكم مريت وكي نسهل لكم جاوبوا كلها بالصحيح صح.
5: الله يخليك اما نشارك وان شاء الله ان شاء الله
0: اكيك توم بعد انت والزهر واليد البريئه باش تخطئ
5: ونزيدوه العطر شيه هذا الشهر
0: زيدوا رش اخرى. واضح يا عايشك الله يخليك. شكرا ليك وتحيتنا ليك وهكا نختموا مع مونجي نرجعكم بعد النغم هذه. الاسعد تختار

شايرني من الكيف، مبروك يا نمشة، عليك 100 دينار مهدية من إذاعة الكيف، وتحياتنا لكم الكل. ومازلنا باش نواصلوا مع الأنغام، ومعكم مواصلين ونرجوكم إن شاء الله.

مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف.

خدمتكم. The station. www.radiokf.tn. تحياتنا لكم الناس الكل. ثم شكون لما حالة هاجر ذمر تقول شوفوا لنا حل مع السناد الماء أصفر حموم، ما نعرفش وين البلاصة بالضبط يا حنان، ما عنديش فكرة، أما برشا بلايس بالحق فيها المشكل متاع الماء هذايا اللي يقص ويرجع، ساعات مش يقص ديريكت يتعدى أصفر وما نعرفش شنو الأسباب بالضبط، أما إن شاء الله السناد يكونوا في الاستماع. على كل ما قلتلناش وين البلاصة بالضبط، تحياتنا ليك وشكرا ليك يا للا على المرور متاعك. قبل ما نختم معكم المشوار نحب نسلم على محبوبة، محبوبة نوفل معارف، وشكرا على الكلمات الحلوة برشا يا نوفل، شكرا ليك، تحياتنا ليك. صابرين اليونسي، تحياتنا ليك. زيدة ابتهال مولهي، شكرا ليك يا ابتهام، وتقول ديديكاس كبيرة لعشيرتي سهام سومة، تحياتنا ليك وشكرا ليك. علي كديشي، تحياتنا ليك. محمد الناصر جبالي يقول تبع فيكم أمسية طيبة للجميع من فرنسا. أبو بكر الزيدي شكرا ليك. عامر نعيمة تحياتنا ليك. ومحمد سعد اللي سلم على الناس الكل ويقول تحياتنا ليكم، نورتنا هنون، شكرا ليك. وتحياتنا ليك محمد سعد، منزل بوزيين ولوجينا رودينا غنجيتي شكرا ليك. وبوسل البنوتات لوجينا ورودينا شكرا ليك، وتحياتنا ليك. تحياتنا ليكم الناس الكل، وان شاء الله ما نسينا حتى حد من الكومنتير متاعكم، تحياتنا ليكم وين ما تكونوا. شكرا لسعد، شكرا الألفة في المكالمات الهاتفية، وشكرا الهندة اللي رفقتنا في بداية المشوار ونزار حاليا، وشكرا زيدا العزيز شيرني اللي كان مرافقنا في اللايف. تحيتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، غدوة إن شاء الله نكون حاضرة معكم في مع نحميها في البرنامج البيئي، إن شاء الله ديما تونس بألف ألف خير. شكرا لكم، ليلتكم زينة.

0: ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الثامنة ليلا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز أهم الأنباء. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، أفاد أثناء ندوة صحفية عقدت بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية اليوم أن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية قامت في الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 6 من سبتمبر الجاري ب14,000 تدخل في مجال مجابهة الحرائق. وأضاف ذات المصدر أن أكبر الحرائق الغابية هذه الصائفة كانت بجبل تكرون بسقية سيدي يوسف التابعة لولاية الكاف الذي أتى على قرابة 9,000 هكتار، وجبل برغو بولاية سريانة الذي أتى على حوالي 2,000 هكتار. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوم الأربعاء قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وسيستفيد من هذه القافلة التضامنية حوالي 400 طفل من المتضررين من آثار هذه الحرائق. اطلع وفد من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إكساد، يترأسه المدير العام للمركز الدكتور نصر الدين العبيد خلال زيارة ميدانية أداها اليوم إلى مقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمدينة باجة. اطلع على تجارب الديوان في تنمية قطاع تربية الماشية وفي التعاطي مع منظومة الحليب والأعلاف بهدف دعم الأمن الغذائي. انطلقت اليوم بمدينة طبرقة ورشة إقليمية خصصتها وزارة البيئة لفائدة الإدارات الجهوية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال البيئي بهدف دعم الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الأيكولوجي والتأقلم مع المتغيرات المناخية والتعريف بدور المنظمات والجمعيات الأهلية في مجابهة القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ والسبل المتاحة للنهوض بشأن البيئي وفق خصوصيات الإقليم وإرساء ديناميكية تضمن التحاور والتشاور والشراكة الواسعة والفاعلة. أعلنت وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك اليوم عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد الأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية القادمة، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء 9 من سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار. وأوضحت الوزارة أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 21 و2000 ويهم تسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتات. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق محمد الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم. ويذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب المذكور أذن الليلة الفاصلة بين الجمعة وسبت الفريقين بالاحتفاظ باليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، بعد أن كان أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وفق ذات المصدر القضائي. أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار اليوم عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وذلك يوم الجمعة 11 من سبتمبر الجاري. وأوضح دبار خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من انهيار المنظومة التأهيلية في القطاع، وقالت في تصريح صحفي اليوم إن العدوان الصهيوني خلف كارثة صحية غير مسبوقة أدت إلى تصاعد قياسي في أعداد الجرحى حيث تم تسجيل أكثر من 5000 حالة بتر في الأطراف، إضافة إلى 300 إصابة عصبية ونخاعية، مشيرة إلى وجود أكثر من 10000 حالة بحاجة إلى تأهيل طبي مكثف وطويل الأمد. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

كلثوميات.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: راديو كيف FM. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كلثوميات.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أثناء ندوة صحفية عقدت بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية اليوم، أفاد أن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية قامت في الفترة الممتدة من غروب جوان إلى 6 سبتمبر ب14,000 تدخل في مجال مجابهة الحرائق. وأضاف ذات المصدر أن أكبر الحرائق الغابية هذه الصائفة كانت بجبل تكرونة بسقي سيد يوسف الذي أتى على قرابة 9,000 هكتار، وجبل برغو بسليانة الذي أتى على حوالي 2,000 هكتار. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوم غد الأربعاء قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وسيستفيد من هذه القافلة التضامنية حوالي 400 طفل من المتضررين من آثار هذه الحرائق. اطلع وفد من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة يترأسه المدير العام للمركز الدكتور نصر الدين العبيد خلال زيارة ميدانية أداها اليوم إلى مقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمدينة باجة. اطلع على تجارب الديوان في تنمية قطاع تربية الماشية وفي التعاطي مع منظومة الحليب والعلاف بهدف دعم الأمن الغذائي. انطلقت اليوم بمدينة تبرقة ورشة إقليمية خصصتها وزارة البيئة لفائدة الإدارات الجهوية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال البيئي بهدف دعم الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الأيكولوجي والتأقلم مع المتغيرات المناخية وتعريف بدور المنظمات والجمعيات الأهلية في مجابهة القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ والسبل المتاحة للنهوض بشأن البيئي وفق خصوصيات الإقليم وإرساء ديناميكية تضمن التحاور والتشاور والشراكة الواسعة والفاعلة. أعلنت وزارة التربية والأسرة والطفولة وزارات التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك اليوم أعلنوا عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية القادمة، وذلك بداية من يوم غد 9 سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار. وأوضحت الوزارات أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 21 و2000 ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من انهيار المنظومة التأهيلية في القطاع، وقالت في تصريح صحفي اليوم أن العدوان الصهيوني خلف كارثة صحية غير مسبوقة أدت إلى تصاعد قياسي في عدد الجرحى، حيث تم تسجيل نحو 5000 حالة بتر في الأطراف، إضافة إلى 300 إصابة عصبية ونخاعية، مشيرة إلى وجود أكثر من 10000 حالة بحاجة إلى تأهيل طبي وطويل الأمد. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء. راديو كاف FM.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تمام والعاشرة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. إتلاف 15,000 هكتار من الغابات جراء الحرائق، من بينها 9,000 هكتار بجبل تكرونة من ولاية الكاف و 2,000 هكتار بجبل برقو من ولاية سليانة. غدا قافلة تضامنية لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بولايتي الكاف وجندوبة. بولاية جندوبة ورشة إقليمية بتبرقة لتعزيز قدرات الهياكل العمومية والمجتمع المدني في مواجهة المتغيرات المناخية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. سجلت تدخلات الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية أرقاما قياسية أثناء الصيف الماضية، خاصة في مجال إخماد الحرائق بسبب العوامل المناخية وارتفاع درجات الحرارة. وأفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أثناء ندوة صحفية عقدت بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية اليوم، أفاد أن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية قامت ب 66,484 تدخلا في الفترة الممتدة من غرة جوا إلى 6 سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 17% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، منها أكثر من 14,000 تدخلا في مجال مجابهة الحرائق وأكثر من 16,000 تدخل في مجال النجدة على الطرقات. كما شهدت صائفة 26,000 زيادة بقرابة 50% في عدد الحرائق بالغابات مقارنة بصائفة 25,000، فيما ارتفعت المساحات المحروقة بأكثر من 500%، حيث تم تسجيل أكثر من 15,000 هكتارا في صائفة 26,000 مقارنة بأقل من 2,500 هكتار سنة 25,000. وأضاف ذات المصدر أن أكبر الحرائق الغابية هذه الصائفة كانت بجبل تكرونة بساقية سيدي يوسف الذي أتى على قرابة 9,000 هكتار، وجبل برقو بولاية سريانة الذي أتى على حوالي 2,000 هكتار. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي غدا قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار معاضدة مجهودات الدولة في الوقوف إلى جانب هؤلاء الأطفال وتدعيم الدعم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم وتعزيز روح التضامن بينهم وبين أطفال تونس من مختلف الجهات. وتنطلق القافلة صباح يوم غد من تونس العاصمة في اتجاه محطتين، الأولى ستكون في ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، والثانية ستكون منطقة العاليق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. تم خلال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع على الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة بحث الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد من حيث توفير الأسمدة والبذور، إضافة إلى توزيع الأعلاف المدعمة ومناقشة برنامج تكثيف المناطق السقوية بالجهة وفق ما يوضحه رئيس الاتحاد الجهوي لطفي الجمازي.
5: أهم النقاط في الجمات الفلاحية بذور تازة أسمدة. نحن في انتظار جلسة على مستوى الولاية حتى نقف على الاستعداد لنأمل السنة باش يكون على أحسن ما يرام. إن شاء الله البذور تتوفر المزودين ماذا بينا معناها ما يتعاودش نفس السيناريو، خاصة بالنسبة لمادة الدي بي والأمونيتا وتكون متوفرة، وماذا بينا نربح عامل الوقت باش نحافظوا على عملية الإنبات تكون على أحسن ما يرام. المناطق السقوية احنا عندنا برنامج متاع تكثيف المناطق السقوية اللي هو مشروع يمتد على حوالي 25,000 هكتار، وقع إنجاز 10 هكتارات منه، وتو المقاول بصدد تحويل مياه الري من الشبكة القديمة إلى الشبكة الجديدة. النقطة الموالية هي على المدعمة، على شفنا على مستوى الاتحادات المحلية كيفاش عملية التوزيع تم، فما بعض الإشكاليات نأمل الجلسة الجهوية بشيق على تدارس النقاط السلبية ومعالجتها.
3: انطلقت صباح اليوم بمنطقة الحمرة من معتمدية عمدون من ولاية باجة الحملة الوطنية لتلقيح ضد داء الكلب عافى الله الجميع، وذلك في إطار تعزيز الوقاية من المرض وحماية صحة المواطنين والحيوانات. الطبيبة البيطرية هاجر السياري.
6: هذه تتمثل في اولا في رقم متنقله اللي هي تشمل وتنشط كافه الارياف والمناطق من ولايه باجه وكافه المعتمديات، ويقوم بالتغطيه نتاعها الفرق البيطريه المتنقله، يقوم بالتلقيح المجاني في كافه المعتمديات على عين المكان والمربين. فيما زاد فما نقاط قاره تتمثل في الدوائر الفرعيه للانتاج الحيواني كافه المعتمديات، وتقوم بالتلقيح المجاني على مدار السنه. اليوم المعتمديات الكل يخدموا كل دائره فرعيه تنشط الارياف نتاعها، يعني 9 معتمديات يخرجوا على العين المكان ويقوموا بالتلقيح على الحملة هذه. نحن اليوم بدينا في عمدون في الحمرة معولين على الوعي متاع المواطن.
3: أكد عضو المجلس المحلي بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة منجي الطوابي أن أكثر من 80% من متساكني المنطقة يعانون من نقص التزود بمياه الشرب، مطالبا في الوقت ذاته باستكمال إنجاز عدد من المشاريع التي قد تساهم في الحد من هذا الإشكال.
7: أكبر مشكلة في معتمدية الروحية هو الماء الصالح للشراب. عنا أحياء ما زالت تعاني تو من جراء فقدان الماء الصالح للشراب، وذلك نظرا لعدة معطيات هامة. الضيعات الفلاحية رقم 4 و7 و8 وحي الأنس الثاني، خاطر هما يقولوا أراضي دولية، وعنا حي الأنس الأول وحي الأنس الثاني وحي السعادة وباقي المتساكنة حي التحرير الثاني والهوارية بالروحية، هذه أراضي فلاحية. بالنسبة لأرياف حمادة الروحية ومعتمديتها، الواد لبيك ولاد بليل دبيش والدرابلية ولاد خضر ولاد زينة، هذه كلها تو حاليا بلا ماء بعد ما حصرنا البئر العميقة بالحمايمة. نطالب في بيان طالبنا المسؤولين باش يربطوا البئر هذه بمدينة الروحية وأرياف عمادة الروحية، على خاطر احنا عندنا بئر هذه البئر العميقة بالحمايمة السلاح نخدموا بيه، ما زلنا السلاح نخدموا بيه بجروب 15 لتر في الثانية، لكن بعد ما يحضر الضوء نولوا نخدموه نحن 25 لتر في الثانية. عندنا 5 لترات في الثانية جايتنا من معتمدية سبيبة، يعني نجموا نحلوا مشكلة الروحية نهائيا. عندنا بئر عميقة محفورة في الحبابسة الجنوبية كله حبر على ورقنا أكثر من 80% من معتمدية الروحية 11.
3: انطلقت اليوم بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة ورشة إقليمية نظمتها وزارة البيئة لفائدة الإدارات الجهوية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال البيئي، بهدف دعم الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الأيكولوجي والتأقلم مع المتغيرات المناخية، وتعريف بدور المنظمات والجمعيات الأهلية في مجابهة القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ والسبل المتاحة للنهوض بالشأن البيئي. المدير الجهوي للبيئة سهول مرتفعات الشمال ياسر غومة.
8: دعم مكونات المجتمع المجتمع المدني باش يساهم في العمل البيئي من خلال تعزيز الحوكمة البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي والتأقلم خاصة مع التغيرات المناخية اللي نشهد فيه توا حاليا من خلال الطقس وارتفاع درجات الحرارة ونقص هذا الأقطاب. في هذا السياق يطلع المجتمع المدني أي الجمعيات الناشطة في المجال البيئي دورها هام جدا وحيوي كجهة فاعلة رئيسية على أرض الواقع وهي ترفع من مستوى الوعي العام. الهدف من المشروع هذا خاصة دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل التحول البيئي في تونس.
3: في متابعاتنا الوطنية أعلنت وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك اليوم أعلنوا عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 26 و 2027، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء 9 سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار. وأوضحت الوزارة أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 21 و 2000، ويهم تسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه، وفق ما أفاد به مصدر قضائي من لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم. ويذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب المذكور أذن الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الفارطين بالاحتفاظ باليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، بعد أن كان أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وفق ذات المصدر القضائي. وكانت النيابة العمومية بالقطب المذكور قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعنية عن طريق أحد الجمعيات. أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار اليوم عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وذلك يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري. وأوضح دبار خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مشيرا إلى تلقي النقابة رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والأفريقية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية وفق قوله. وأكد أن النقابة تعتبر أن كل الأشكال النضالية مطروحة بما في ذلك الاعتصامات وإضرابات الجوع دفاعا عن حرية الصحافة، وأضاف أن النقابة تسجل حسب تعبيره تتبعات قضائية في حق صحفيين بالاستناد إلى نصوص قانونية مختلفة من بينها المرسوم عدد 54 لسنة 22 و 2000 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والفصل 86 من مجلة الاتصالات وقانون الإثراء غير المشروع. في متابعاتنا العالمية، وفي لبنان استشهد نحو 800 طفل وتم تشريد أكثر من 360 ألف طفل في لبنان منذ 24 و 2000 جراء هجومات قوات الاحتلال الصهيونية وفق ما صرحت به البرلمانية اللبنانية عناية عز الدين. وأوضح ذات المصدر المسؤول أن عددا كبيرا من الأطفال لم تحدده أصيب بجروح بالغة وخضع لعمليات جراحية متعددة، فيما فقد بعضهم أطرافه أو عيونه، ما يعني حاجتهم إلى سنوات من العلاج والرعاية الطبية بالتوازي مع مواكبة نفسية وعاطفية واجتماعية متخصصة. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من انهيار المنظومة التأهيلية في القطاع، مؤكدة أن خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي تحولت إلى شريان حياة حاسم وخط دفاع أول لمنع الإعاقات الدائمة بين آلاف الجرحى والمصابين جراء العدوان الصهيوني. وقالت في تصريح صحفي اليوم إن العدوان الصهيوني خلف كارثة صحية غير مسبوقة أدت إلى تصاعد قياسي في عدد الجرحى، حيث تم تسجيل نحو 5000 حالة بتر في الأطراف، إضافة إلى 300 إصابة عصبية ونخاعية، مشيرة إلى وجود أكثر من 10000 حالة بحاجة إلى تأهيل طبي مكثف وطويل الأمد. بهذا الخبر ننهي آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. إتلاف 15000 هكتار من الغابات جراء الحرائق، من بينها 9000 هكتار بجبل تكرونة من ولاية الكاف و2000 هكتار بجبل برقو من ولاية السريانة. غدا قافلة تضامنية لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بولايتي الكاف وجندوبة. بولاية جندوبة ورشة إقليمية بتبرقة لتعزيز قدرات الهياكل العمومية والمجتمع المدني في مواجهة المتغيرات المناخية. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحق. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
9: هذا البرنامج إعادة.

0: مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين، على بركة الله انطلقنا في رحلتنا فرسان الكلمة. تحياتي لكل مستمعي إذاعة الكاف وين ما كانوا، تحية كذلك الناس اللي تخدم بالساعدة بالفكر كذلك في التوقيت هذايا، عشاقنا عشاق السهر عشاق الكلمة الحرة. ضيفنا الليلة فارس من فرسان هذه الربوع مع الكلمة اللي هو خالد جباري، أولاد جباري فرسان، ومرحبا بهم في الكيف.
1: عايشك، مرحبا بك، عايشك عادل.
0: تحياتي ليك خويا خالد. احنا مش نحكيه على الجرح ذاكرة، وكذلك فما حاجة أخرى، حاجة أخرى،
1: فما مجموعة أخرى
0: بحبها. نعم. شنو نجمو في البداية ساعة للمستمعين في الاختصاص متاعنا، لأنه اللي نحكو على الفرسان الكلمة وصلنا على الكلمة والعاشق للكلمة، اللي كان خالد عادة يتعدى كسحابة صيف هكا في تقديم بعض الكتب وبعض القراءات. الليلة باش ناخذوا فكرة أوضح على شكون هالشاعر هذي.
1: خالد جباري شاعر من مواليد مدينة الكيف ومن سكان مدينة نبر. لما أتي إلى مدينة الشعر هكذا من باب الصدفة، جئتها من سنوات، بداية سنوات الثمانين، بعد تجربة معناها طويلة تقارب 45 عام. اشتغلت فيها على القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة، وأشتغل الآن على الجانب الروائي.
0: نعم. شنو الإصدارات اللي موجودين خالد؟
1: والله عندما نقول 45 سنة من العمل الأدبي، ويتبادر إلى الذهن معناها مجموعات كثيرة وإصدارات متعددة، ولكن انقطعت عن الكتابة ما يقارب 25 سنة. أصدرت مجموعة أولى مشتركة مع 100 شاعر تونسي من مرف الإبداع، ثم أصدرت مجموعتي الخاصة للجرح ذاكرة عن دار الفردوس لنشر توزيع ماي 2023، والآن بصدد الاشتغال على مجموعة جديدة ستصدر قريبا بإذن الله.
0: نعم، إن شاء الله نأخذ عليها فكرة إذا كان تحب، إذا كان ما تحبش باش تخليها هذيك حاجة أخرى.
1: أنا مدام جيتك ما نحب.
0: مرحبا بك. لا، ونبدأ بالجرح الذاكرة. شنو الإصدار هذا الخالد جباري؟ شنو نجمو نعرفو شنو اللي فيه للمستمعين، ومش نقرأ منه بعض الحاجات؟
1: للجرح الذاكرة هو مجموعة من القصائد التي اشتغلت عليها في سبايا وفي مرحلة الشباب، وأردت أن أحفظها في مجموعة لتبقى معناها شاهدة على الساحة التي مرت بها.
0: نعم.
1: تتكون من 41 نصا، 40 نصا شعريا وفاتحة، تتراوح بين قصيدة التفعيلة والقصيدة العمودية. قدمها لها أستاذنا القدير مورد الخضراوي، ودقق فيها شاعرنا شكري الدشراوي، مشكورين. قلت قصائدها تتراوح بين بداية سنوات 80 إلى سنوات 21-22.
0: نعم نعم. به شنو نجمو ناخذ منها، بما أنه للذاكرة وللجروح ذاكرة، خلينا نشوفوا مش تمشي للذاكرة ولا للجروح.
1: في كل ذاكرة جرح.
0: جرح، نعم. بدءا وانت تلوج معناها خالد، خليني ناخذ رايك في الحركه الشعريه الان في مدينه الكيف.
1: الحركه الشعريه في مدينه الكيف، والله هذا سؤال يستحق اكثر من جلسه للحديث فيه، لان الكيف غنيه بشعرائها وبساحتها الثقافيه والفنيه والادبيه، وتستحق ساحه شعريه تليق بهذا الكم الزاخر من الشعراء ومن الادباء في مدينه الفن الكيف.
0: نعم.
1: بقيت مدينه الكيف بدون حاضنه ادبيه كما كانت في السابق، ولولا بعض المبادرات من المكتبة الجهوية ومن المندوبية الجهوية للثقافة، والأمر يحتاج أكثر من ذلك إلى تكاتف جميع شعراء الجهة بكل أطيافهم وبكل مآربهم وبكل توجهاتهم الأدبية والفكرية. هم مدعون إلى أن يضعوا اليد في اليد للرقي بهذه الساحة، وليعيدوا مجد الكلمة إلى مدينة الكيف.
0: نعم. معناها نحس وانه فما مش قطيعه وانما هكا بعدت المجموعه على بعضها.
1: فنقول سبات ارجو الله يطول.
0: الباهي نقولوا سبات ارجو الله يطول ونرجعوا للجرح ذاكره.
1: ساقرا فاتحه الديوان. فاتحه. برزت للجرح ساقاني وريش وجناحان، استوى طيرا فلا أقفاص تؤويه ولا عش وأغصان، كل ما في الأمر أن الجرح طير قد من شعر، وطبع الشعر أن يحيا بلا قيد وسجان.
0: هذه القصيدة الأولى. هذه
1: الفاتحة.
0: نعم الفاتحة.
1: تريد قصيدة أخرى؟
0: نعم.
1: القصيدة. فككت أزرار القصيدة كلها، بعثرت أنفاسي هنا وهناك، فانفرتت تسابق بعضها، لاحقتها وتناثرت عيناي راكذتين ملء حروفها، كدست حلمي طيها، فتشت عني عندها، ودسست كفي بين نبشت حتى ظلها، ردي إلي الروح أيتها القصيدة أو أعيدي شطرها. عبثا وقفت ببابها وسألتها، لم ألق إلا جثتي أو مشرة ودمي يزين كفها.
0: يعطيك الصحة. به احنا بعد النغم مش نسأل سؤال آخر، احنا سألنا على الحركة الشعرية في الكيف، لكن مع الغنغم مش تسمع شوف لي الواقع الحركة الشعرية في تونس.

0: أهل الهواوين، مرحبا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في رحلتنا فرسان الكلمة. خالد جباري هو فارس سهرتنا الليلة في الجزء الأول. خويا خالد، بعد ما قرينا بعض القراءات للجرح ذاكرة ومازلنا باش ندخلوا في الجديد، حبيت ناخذ رأيك بطبيعة الحال بعد تقييمنا أو قراءتنا أو تساؤلنا أو سبات أهل الكلمة في الكاف لفترة إن شاء الله تعود النشاط من بابه الكبير. عموما في تونس وأنت أستاذ وشاعر موجود على ساحة، شنو النجم نقوله على الحركة الشعرية في تونس؟
1: والله لا أعلم إن كان من حسن حظي أو من سوئه أنني عاشرت الساحة الثقافية أو

0: طلعت عليه في سنواته الجميلة وفي هذه السنوات. الساحة الثقافية وأنتم سيد العالمين فيها الغث والسمين، وقد يغلب الغث على السمين. فالساحة مثل السوق الأسبوعي، تجد فيها كل الأصوات، كل البضاعات، كل ما تريد، ولكن البضاعة الجيدة والنص الجيد هو مفقود في بعض الأحيان. لا أنفي أن هناك أصوات شعرية جديرة بالاحترام، وهي تؤسس لمشروع شعري جميل وجاد وجدي، ولكن هناك كثير من الأصوات التي يجب أن تضع قلمها على الطاولة وتنسحب من الساحة لأنها تسيء إلى الشعر. أنا دائما أدعو، وربما لا يعجب البعض لا تعجب البعض دعوتي هذه، أنا أدعو من هذا المنبر وزارة الثقافة إلى أن تضع يديها على الساحة الشعرية، أن تؤشر على ما يصدر، أن تتابع ما جرائم بعض دور النشر التي تنشر منجزات تعج بالأخطاء ولا تنتمي إلى أي جنس أدبي، لا إلى الشعر ولا إلى النثر ولا ولا ولا ولا ولا. معناها حال الساحة الشعرية إذا تواصل على هذا الحال فإنه سيصير إلى الأسوأ.
1: نعم، هو خاصة وأنه عندما تكون هناك تمثيليات بالبلدان العربية الأخرى واللي ناس عندها باع وذراع في الكلمة الشعرية.
0: نعم، المنطق ماذا يقول المنطق؟ في السنوات الجميلة الشعر التونسي كانت تصدر منجزات تعلمها ونعلمها جميعا لأصوات محترمة جدا، وتربينا على كتاباتها وأعجبنا بها وقلدناها وأحببناها، لكن انظر إلى ما ينشر اليوم، انظر إلى ما ينشر اليوم، ستجد أن أغلب المنشورات بها أخطاء كثيرة، كتابات لا ترتقي إلى مستوى الكتابة الشعرية أو النثرية أو غيرها أو غيرها. دور النشر كما قلت، بعض دور النشر، لأن أنا لو أعمم، هناك دور نشر جديرة بكل احترام وهي تشتغل على نص شعري محترم وتكفل للساحة الأدبية ما يكفيها من أعمال أدبية جيدة، ولكن بعض دور النشر باب التذكير ذكرتها في المرة الفاتت في إذاعة تونس الثقافي وأعيدها الآن. تصور سيدي الكريم أن صديقة هي ليست شاعرة ولكنها توجد في صفحة الشعراء، صديقة الأدب، مغرمة بالأدب، تتابع الشأن الأدبي. كتب إليها في الخاص صاحب دار نشر، قال لها أرسلي إلي ما لديك لأنشره. قالت لست شاعرة. قال إليهم جمعي ما لديك وكفى، وسأعطيك ما المبلغ، سأعلمك بالتكاليف، سأطلعك على تكاليف المجموعة، ترسلين لي وأنشر لك.
1: في حين نقبل عندما يخرج إصدار وكتاب فإنه يكون معناها
0: يدقق له الجميع الكثير ويقرأ له الكثير، وحتى بعد صدور العمل والمجز الأدبي تتبعه قراءات وأمسيات وغيره وغيره.
1: نعم، به خلدوني إذن مش نرجعوا للقراءة من عرش للذاكرة، ولا نمشوا للإصدار الجديد كما يحلو لك أن تقدم بالنسبة لنا.
0: إذا سأقرأ من مجموعتي الجديدة أو خارج المجموعة الجديدة هي.
1: أي الجديدة خلنا نسمعوا منها حاجات فناخذوا نعرفوها بنت شكون وما لها شكون، ولا خلوا ساحة اليط على
0: المجموعة الجديدة عنوانها أكتب هنا وقصائد أخرى. أردت أن أجمع فيها تجاربي مع أن الأنثى التي كانت أو لازالت في عالمي الخاص، من أمي إلى جدتي إلى أختي إلى ابنتي إلى كذا كذا كذا، أردت أن أجمعهن في مجموعة واحدة، ولذلك قلت أكتب هن. وصدرت هذه المجموعة على فكرة قدم لها دكتورنا الكبير بسام برقاوي، ودقق فيه كالعادة صديقي الشاعر ابن بلدتي نبر شكري الدشراوي. النص يقول، وهو فاتحة المجموعة، يقول: حوائج أمي وأمي التي أسعفت جسدي بالحليب وروحي بأنفاسها البكر، وانتبذت بي مكانا قسيا من الشعراء ومن نسوة القوم، لكن على وهن أهملتني فأدركني الشعراء وقاسمت النسوة خافقي بينهن. وسيدتي جدتي وتجاعيدها وارتعاش أناملها، إذ تفك على عجل عقدة في الوشاح لتخرج كالساحر قطعة من نقود تجنبني ظنهن. وأختي التي خبأت في ضلوع ابتسامتها وتناءت ولم تحتفظ للطريق إلى الله إلا بدمعتها، وحذت حذوهن. وكبرى بناتي وأصغرهن مثنى بصيغة جمع، ولم يسعف الحظ والناس عيني لتجمعهن. وأولى النساء وآخرهن اللواتي إذا قلت شعرا حضرن بأرواحهن وأجسادهن، وقطعن في حضرة النص أيديهن. وأم العيال وما ملكت من أنايا سوى بعضها وقضى بعضها عندهن. ولم يكفني خافقي شر عشقي ولا شرهن، أعد لهن من الحبر واللغة ما استطعت، وإن أمكن الشعر أكتبهن. شكرا.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك. فيها التحية المطولة للمرأة. هذا ما خليني نسأل من خلالك كمتابع الآن، كشاعر متابع الحركة الشعرية النسائية، أين هن من الكلمة؟
0: معناها جئتك ضيفا فتريد أن تورطني
1: لا
0: في
1: وريتك
0: مسألة
1: حبيبي أنا
0: في مسألة فهمت
1: علاش وصلنا للمسافة توريد توا.
0: انما يخشى الشعراء من المتابعين النساء.
1: لا.
0: على كل الساحة الشعرية النسوية هي جزء لا يتجزأ من الساحة الشعرية الرجالية او العامة. هناك اصوات جادة، عندما نذكر سني المدوري، عندما نذكر لمي بن قبلي، عندما نذكر جازي الهمامي، عندما نذكر سلوى القلع، يعني هناك شعراء شاعرات جيدات جدا يكتبن نصا رائعا جدا، وهناك الكثير ممن يكتبن نصا
1: أصحاب الموضة
0: لا يشبه الشعر في شيء.
1: نعم، هو إن شاء الله.
0: ولتعذرني بقية الصديقات الشاعرات اللواتي لم أذكر أسماءهن، ذاكرتي تخونني كثيرا.
1: لطف عليك. إن شاء الله هم حابين تحية بطبيعة الحال للصديقات والصديقات من والعاشقات للكلمة الجيدة، لأنه فعلا راهي المشكلة. وأنه كي ذكرت أنت صاحب دار إنتاج بريتو دار نشر يطلب من ضيفة عدد في الراديو باش تكتب وتخرج اللي جاي، فانتم نفهموا المغزى وين ونفهموا وين نحبوا نوصل.
0: اذا كان الساحه الشعريه، سامحني عن الساحه الشعريه، شو اسمه فيها المد والجزر، انسحبت منها كثير من الشعرات الجيدات وتركنا الساحه لغيرها. فهمت؟ عندما مثلا عندما تقرا لصديقتنا مريم الخضراوي، او عندما تستمع الى حنان علوي، وتقارن ببقية الأصوات، وهناك أصوات شعرية خاصة معناها من خريجات أو من متابعات أو من المشتغلات على الشأن الشعري في الفيسبوك ولا في غيرها من الفضاءات الإنترنت، تجد فرقا كبيرا.
1: نعم واضح. إذا قبل مسك الختام سمعنا حاجة كما تريد خالد، مانيش باش أنت النص اللي تختاره من الجديد هكا ولا إن شاء الله. أيوه
0: قصيد 60 هو عادة ما يطلبه صديق صالح الفضلاوي. أقول بي غربتان الناس والطرق، بأي صوب يا ترى أثق؟ لي للحياة في الأديم خطى 60 لا تنمو ولا ترق. ما من سبيل رمت أقصده أضاء لي أو زانه الألق، أن تولي ركبها عشيت روحي وظل ليلها الفلق. 60 لا أحصي نوائبها ولا أعد كم بها حرق، أرمي دلائي في المدى أملا فلا يغيث الحظ والغدق. أنا الغريب غربتين، فمالي في المدى أرض ولا أفق، في محبسي خافقي طلق لا صاده ضر ولا رمق. ضاقت وأرض الله واسعة وأظلمت والنور يأتلق، طور المنى عال وأجنحتي ماغيلة قصوا وما حرقوا، والروح بالتحنان شائكة والفكر والأحشاء والحدق. مالي ومال الناس أجنبهم ويجمع بي خافق نزق، كم مرة حكمت ذمتهم فيهم وكم في أدمعي غرقوا. الأهل أين؟ ما لهم أثر؟ كأنما بنيانهم ورق، عجت قبور لا تعد بهم فنوا وبعد ذكرهم عبق. وأين خلاني وحاجتهم؟ متى ألمت أضلعي طرقوا؟ أذرت رياح الدهر رفقتهم وأدبروا في الأرض وافترقوا. وأين أحبابي وما وعدوا؟ بالعهد ما أوفوا وما صدقوا. رسم هي الأضلاع إذ هجروا كأن لا كانوا ولا عشقوا. ما كان عند الناس لي أربا وكان لي من ودهم ملق، أسعفتهم بالود إذ قحتوا وحسبهم في أفقهم علقوا. 60 دين الحب أتبع ولم أجد للناس ما اعتنقوا.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك فارس سهرة الليلة. خالد جباري خلي لك كلمة مسك الختام إن شاء الله، وبعد خروج والإصدار هذا نحتفي به إن شاء الله.
0: إن شاء الله أجدد شكري لإذاعة الكيف التي ما انفكت تذيء دروب الشعر في مدينة تفتقر إلى حركة شعرية جادة. شكرا لك صديقي عادل على هذا التشجيع وعلى استضافتك لشعراء كيف بكل أطيافهم، ومدي يد المساعدة لكل الأصوات الموجودة في هذه المدينة. شكرا لكل من كان سندا لخالد جباري في مسيرته الشعرية منذ الصغر إلى الآن. أصدقاء الشعراء الذين تعبوا معي وسهروا وشجعوني وأعادوني للكتابة بعد ربع قرن من القطيعة، شكرا لهم. شكرا لكل من كتبت فيهم ومن دفعوني إلى أن أكتب فيهم. شكرا لكم جميعا، نلتقي على مجموعة جديدة
1: إن
0: بحول
1: شاء الله.
0: الله عن قريب، ثم على رواية سأشتغل بصدد الاشتغال عليها وبصدد الانتهاء منها، ثم إن كتب لنا العمر أن نحياه سنحاول أن نكتب نصا يليق بنا.
1: إن شاء الله. شكرا لك الشاعر الأستاذ خالد الجباري، إن شاء الله لنا عودة بإذن الله مع الإصدار الجديد، وكل ما فما حاجة مرحبا بك في إذاعة الكهف. متواصلين معكم أصدقائنا المستمعين إن شاء الله في الجزء الثاني، نتقابلوا مع حركة جديدة مع الفعل الكلمة، وكذلك باش نتابعوا بعض الإصدارات الجديدة.
2: اغضبي ما شئت، لست بآسف عما اقترفت، ولسوف أنسى رغبتي، فلتلقي أنت بما طلبت. إني كتبت مبادئا في الحب، فانسي ما كتبت. اغضبي ما شئت إن كان هذا مبدأك، أليس من حقي أني ما قبلت؟ لو كنت أعرف ما المرام، ما كنت أبدا في الغرام. فلتغضبي ما شئت، إني سوف أحيا بالكرامة ما بقيت، وأذود عن حبي وأرفض ما أبيت. إني حبيب مخلص، لكنني الآن انتهيت. اغضبي ما شئت ثم انظري فيما مضى وتذكري، فإذا نسيت فإنني لك ما نسيت. فلقد بذلت الحب ألوانا وعمري ما كذبت، أفتغضبين لأنني عن حبك الماضي مضيت؟ اغضبي ما شئت، فلقد تركتك طائعا، أنا ما ندمت، ولتعلمي مهما ابتعدت سترجعين وستبحثين، لكنني الآن انتهيت.
3: الحادي عشر ليلا هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى آخر مواعيدنا الإخبارية لهذه الليلة. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أثناء ندوة صحفية عقدت بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية اليوم، أفاد بأن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية قامت في الفترة الممتدة من غرة جوان إلى السادس من سبتمبر بأربعة عشر ألف تدخل في مجال مجابهة الحرائق. وأضاف ذات المصدر أن أكبر الحرائق الغابية هذه الصائفة كانت بجبل تكرون بساقية سيدي يوسف الذي أتى على قرابة 9000 هكتار، وجبل برقو بولاية سليان الذي أتى على حوالي 2000 هكتار. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوم غد قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وسيستفيد من هذه القافلة التضامنية حوالي 400 طفل من المتضررين من آثار هذه الحرائق. اطلع وفد من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة يترأسه المدير العام للمركز الدكتور نصر الدين العبيد خلال زيارة ميدانية أداها اليوم إلى مقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمدينة باجة. اطلع على تجارب الديوان في تنمية قطاع تربية الماشية وفي التعاطي مع منظومة الحليب والأعلاف بهدف دعم الأمن الغذائي. انطلقت اليوم بمدينة طبرقة ورشة إقليمية خصصتها وزارة البيئة لفائدة الإدارات الجهوية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال البيئي بهدف دعم الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الأيكولوجي والتأقلم مع المتغيرات المناخية، وتعريف بدور المنظمات والجمعيات الأهلية في مجابهة القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ والسبل المتاحة للنهوض بالشأن البيئي وفق خصوصيات الإقليم، وإرساء ديناميكية تضمن التحاور والتشاور وشراكة الواسعة والفاعلة. أعلنت وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك لهم اليوم عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية القادمة، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء 9 من سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار. وأوضحت الوزارات أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 21 و 2000 ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء مساء اليوم نقرا عن مصادر محلية أن ناقلة إيرانية صغيرة استهدفت بصاروخ أمريكي على بعد 4 أميال تقريبا من جزيرة خرج، مضيفة أنه لم تقع أي إصابات ويجري إجلاء الطاقم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: هذا البرنامج إعادة.

любина.

قولوا أيوة ولا لا. أيوة لا لا أيوة أيوة نصالحهم ولا لا. قولوا أيوة ولا لا.

قولوا أيوة ولا لا. أيوة لا لا. أيوة أيوة. نصالحهم ولا لا. قولوا أيوة ولا لا. أيوة لا. أيوة لا.

0: طب وما لو بطبيعة الحال هي كذلك نغم من المختارات نتاعنا في فرسان الكلمة الأغنية الترابية تكون حاضرة على دوبلفي دوبلفي نقطة راديو كيف بوانتي ان. مرحبا صابرين اليوم تقول مساء الورد والورد المنثور، تحية طيبة لك عادل كامل فريق البرنامج اللي معاكم، بالتوفيق للجميع، تحية لكل مستمعي إذاعة الكيف وسهرة طيبة إن شاء الله. مروان العوجي مساء الورد والفل والياسمين، تحية لصوت الشمال إذاعة الكيف. لوجينا الغنجاتي مساء النور والسرور، أخوي عادل محمد الغانمي مساء النور، أحلى الشمال الغربي تحية ليك. ملكة السويحي مرحبا بيك. نجاح المنصر الله يسعد مساءكم. منيا العساوي مساء الفل والياسمين، مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين. هذوما بعض الأرسالات اللي وصلونا، لكن عنا برشا مستمعين يتابعوا فينا داخل وخارج الحدود، مرحبا بكل الأوفياء في سهرة فرسان الكلمة.
1: إليك شكاتي لغيرك، لم يخفق فؤادي ولا هفا بجنبي، فلب ضارب في التفجع ولا ذرفت عيناي دمعا إذا جرت بوادره، طاف اشتياقي بمدمعي، فرحماك لا تستتر في دمع ناظري، فدمعي إذا ما هاجني الشوق مفزعي، يسير بأحلامي لوديان حبها، فترتد بالطيف الحبيب لمضجعي، به أذكر الحب القديم فإنأ تبينت في فقد الحبيبين مصرعي، ولولا خيال في الدجى منك عادني، لذاب مع الأنفاس قلب بأضلعي، فيا نفحة للحب ملأ جواني، ويا نبأة للوحي طافت بمسمعي، إليك شكاتي فامسحي من أضالعي، سطور جوى فوق الفؤاد بأدمعي، إلى أفق أحلامي ففي سرحاته، لنا موعد يحلو فخفي له معي، هناك لروحنا على الحب ملتقى يزوقه طهر الهوى المتضوع، وما الحب إلا يقظة بعد هجعة، فلا تجعليه صحوة المتفجع.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين في الركن الأخير اللي هو ركن قصيدة ونغم. اخترنا الليلة قصيدة القمر الأحمر من أجمل ما غنى عبد الهادي بالخياط المرحوم المغربي اللي كان حاضر في مدينة الكاف بين مهرجان بمخروف أيام العز من زمن الطرب المغاربي الجميل. المطرب عبد الهادي بالخياط اللي غنى في الأنماط الموسيقية بشتى أنواعها في المغرب القمر الأحمر اللي هي تعتبر معناها من أبرز الأنغام اللي غناها خاصة عبد الهادي بالخياط في التجربة نتاعه. بالنسبة للنغم هدايا اللي فيه صور شعرية رائعة جدا معناها خاصة أن الملحن متاع النغم هذايا هو كفيف. فأنا دايما نقول عندما نعدي النغم هذايا واخترته الليلة خصيصا لعبد الهادي بالخياط دايما نقول أنه اللي يحب يستمتع بالحق بالتجربة متاع عبد الهادي بالخياط في أداء النغم هذايا ينجم يسمع وهو مستلقي هكا وعينيه مغمضة ولا قاعد على كرسي عنده وراه يشرب في كويس تاي ولا هكا ممدود أنه يسمع عبد الهادي بالخياط في القمر الأحمر اللي فيه رونق كبير فيه مش بشغل. احنا ديما نوصلين بالصدف والليلة معناها نخدمه مع بعضنا هي غاب القمر الأحمر وهذه الليلة وستظل رمال الشاطئ تذكرنا بالأمس القريب. هذا جاء في تكريمه لروحه اللي انطلقت وغادر دنيانا في جانفي 26 اللي النغم نتاعه مهدى ليه خصيصا. كان رحل عن دنيانا عن عمر 86 عام بعد معاناة طويلة مع المرض خاصة وأنه معناها عبد الهادي بالخياط عنده أكثر من نغم معروف به لجانب غني لليلة فما ارحميني يا بنت الناس المنفرجة لابن النحوي كذلك القمر الأحمر اللي اخترناه خصيصا لكم في سهرة الليلة وما تندموش كي تسمعوه.
1: شرقي لم يحلم به شاعر قمر بلادي لم تحلم به غير رموشنا أسوار شلة وغلائل الورد ورقراق نهرنا الطيب مشت وعطر وخير وسائحة من بلاد بعيدة هاجرت في رحلة شوق إلينا بلادي تفتح الأذرع للمهاجرة الشقاء لتحلم بالمجد بالعطر بالخير وبالقمر الأحمر.

كاسدي قناة مستمعين، نقترب من نقطة نهاية رحلتنا من فرسان الكلمة اللي كان فارسنا خالد جباري في الجزء الأول، وتحياتي لكل المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود. تصبحون على خير.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحياتنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم ديما في موعدنا معكم بين كلمة ونغمة اللي تجدد معكم على امتداد سواتين من زمان، مع الموسيقى مع مختلف الاختيارات اللي في كل مرة نحاولوا ننوعوا فيهم بطبيعة باش هكا اللي بيو أكثر ما يمكن من أذواقكم انتما. تحية للناس اللي يسمعوا فينا سواء في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق، طريق السلامة للجميع، ساعة اللي في الطريق سيسوا رواحكم، اللي يخدموا زادة في التوقيت هذية وفي السخانة هذية شربي معكم ربي يعينكم الناس الكل وين ما تسمعوا فينا. احنا كالعادة البداية تكون مع كوكتيل من الموسيقى وراجعينا.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

تحيتنا ليكم. إذا كان كوكتيل الأنغام اللي بدينا بيه معاكم بالنسبة لليوم، وصلنا مع بعضنا الريتم داير. في ريتم داير اخترت لكم كوكتيل من الأغاني هكا القديمة شوية، أغاني الحنين الفرنسية. نسمعوها بعضنا وراجعين.

تحياتنا لكم من جديد، حبينا مستمعينا الكل. هذه كان اختياراتنا اليوم في ريتم داير، مانيش باش نبعدوا برشا الحقيقه في الريتم مع روبريك هذايا. اليوم في زوم على فنان، في كل مره نختاروا فنان تونسي والا فنان من الفنانين الشرقيين والا العرب بصفه عامه والا فنان غربي. اليوم باش نمشيو مع جيمس بلانت، واكيد وكيما عودناكم وقت يكون اختيارنا على واحد من الفنانين أكيد هي فرصة زيدة الحقيقة باش اللي يحبوها وكي يسمعوه في أكثر من نغم، نحاولوا هكا نوع شوية بين القديم وبين الجديد ونسمعوه في كوكتيل باش هكا اللي يحب الفنان هذا يكون يسمعوا في أكثر من نغم. اليوم اختيارنا كما حكينا مع جيمس بلانت، أكيد مع مجموعة من الأغاني اللي يحبوا جيمس بلانت أكيد باش يكونوا يحبوهم. فقط حبيت نحكي عليه شوية، اللي هو مغني بوب بريطاني، تولد في 22 فيفري 1974، من الفنانين اللي فازوا أكيد وترشحوا لبرشا جوائز. هو مرشح الخمس جوائز غرامي وفاز بجائزتين من جائزة بريت. اشتهر عام 2005 من خلال أغنيته يو ار بيوتيفول اللي احتلت المرتبة الأولى في سباق الأغاني في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان آخر مغني بريطاني احتل المرتبة الأولى في الولايات المتحدة هو إلتون جون عام 97 من خلال اغنيته كاندل ان ذا ويند. هذا اختيارنا اليوم مع فنان عنده اختيارات جميله برشا. خليكم مع شنو اخترنا لكم بصوت الفنان جيمس بلانت.

تحياتنا ليكم الناس الكل من جديد، من جيمس بلانت ومن زوم على فنان. وصلنا بعضنا لقاعات صيفية باش نسمعوا بها أغاني ريتمي شوية، فما الريميكس، فما زيدا الكوفر، في كوكتيل. إن شاء الله ينال عجبكم، نسمعوا مع بعضنا.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.